0: إذاعة شباب من تونس.
1: دي جي ام سي معزي. In the mix.

0: ملابس، مجلة صحية جامعة مع سماح الفرجاني.
1: صباح الأنوار والخيرات لكم الكل مستمعينا الكرام، وين ما كنتوا في الاستماع الموجات إذاعة الشباب، مرحبا بكم معنا إلى لقاء جديد مع المجلة الأسبوعية الطبية على موجاتنا دي ملابس، واللي إن شاء الله انطلاقا من الأسبوع المقبل وقت اللي ننطلقوا مع بداية الأسبوع الجاي في الشبكة البرامجية الجديدة باش يكون توقيتنا الجديد من 10 حتى 11 متاع الصباح. أجمل تحية كامل للفريق اللي حاضر معايا هذا الصباح، محمد عنطول في الجانب التقني، للأستوديو بسام قرفة في الديجيتال، وسمح بن عيسى الفرجاني معكم من جانب الميكروفون. موعدنا كالعادة فيه مجموعة من الأطباء ضيوف الخبراء والمختصين اللي نحاولوا معاهم هما نقدموا لكم معلومة صحية مفيدة وجديدة وصحيحة إن شاء الله تفيد الناس الكل. توقيتنا الآن 10:35 ننطلقوا مع فقراتنا بعد قليل. حصتنا الخاصة بيوم الجمعة 26 جوان 2026، نتلقى بكم من جديد وإن شاء الله الناس الكل تكونوا بصحة وعافية والناس الكل تكونوا ديما لاباس.

0: نصبح عليكم من جديد مستمعينا الكرام، مرحبا بكم مين ما كنتوا في الاستماع. الموجات اذاعه الشباب وارتفاع كبير في درجات الحراره، ان شاء الله الرفقه نتاعنا تكون طيبه ممتعه وتخليكم تنسيوا شويه الاجواء السخونه. مرحبا بكم معنا، شكرا لكم على اختياركم موجات اذاعه الشباب مباشره من استوديو نجيب الخطاب وصالح جغام بالاذاعه التونسيه. نرحبوا بكم وننطلقوا مع اول موضوع من مواضيعنا اليوم في برنامج ديما لاباس. اليوم باش نحكيو على موضوع مهم جدا يحكيو عليه وفيه برشا الناس، لكن احيانا كثيره تغيب علينا الاجابه الصحيحه. اذا الوجهه نتاعنا الاطباء المختصين هما ينجموا يقدموا لنا الفائده لهنا ويقدموا لنا الاضافه. نحكيو اليوم على موضوع اللي يخص نقص الفيتامينات. برشا فينا ناقصين في الفيتامينات نظرا وان واحد الوجبه نتاعو تنجم تكون ماهيش مكتمله، ما فيهاش كل المكونات الأساسية والرئيسية اللي توفر لنا المعادن اللازمة والفيتامينات اللازمة. هذاك علاش نلقاو البعض يعانيو من بعض الأعراض كيما الخمول، كيما مشاكل في العظام، كيما وتختلف معناتها نوعية الصعوبات الصحية حتى النفسية زادة. هذاك علاش اليوم باش نحكيو على نقص الفيتامينات، هل حقيقة ممكن يسبب الاكتئاب ومشاكل نفسية؟ ما صحيح في الخطأ والخطأ في هالموضوع هذايا؟ ما تنجم تجاوبنا بالكداب بالتفاصيل عفوا اللي نحبوا عليها الدكتورة رفيعة بن عبد الجليل مالك، طبيبة مختصة في التغذية الدقيقة ورئيسة الجمعية التونسية للتغذية أو لعلوم التغذية الدقيقة. دكتورة رفيعة صباح الأنوار.
1: صباح الخيرات سماح، شكرا لك على الاستضافة وإن شاء الله نجيب لكم المعلومة إن شاء الله والفايدة.
0: نستناوك ديما الدكتورة باش تقدم لنا الإضافة وتعطينا معلومات أحيانا كثيرة نسمعوها لأول مرة. دكتورة اليوم يقولوا وأن نقص الفيتامينات ممكن يسبب يوصل معناتها يسبب برشا مشاكل صحية، وإضافة للمشاكل الصحية ممكن حتى توصل أنه يسبب الاكتئاب للشخص هذايا اللي عنده النقص هذا. هل صحيح الكلام هذايا؟
1: أكيد أكيد، هو الآخر الملاحظات العلمية والأبحاث العلمية تأكد الكلام هذا، والكلام هذا في جانب كبير من الصحة، على خطر احنا قلنا دور الفيتامينات والمعادن في البدن هو دور بخلف انه هو يغذي الخلايا متاعنا، هو عنده وظيفة في خدمة الهرمونات هرمونات البدن. وبالتالي كي نكون عندنا نقص نتاع فيتامينات وخاصه بعض الفيتامينات الحياتيه والمهمه جدا، يصير اكيد خلل في الهرمونات، هرمونات المخ وهرمونات بقيه الجسد، وبالتالي لهناش تصير الاعراض. الاعراض تكون في شكل اكتئاب، في شكل دي تروبل دو سومي، معنى انسان يقول لي ما عادش نجم يرقد، في شكل
0: يعاني من الارق،
1: الارق فشله تعب. هذا الأكيد هذا ثم أرضية متاع نقص ومتاع ضعف امتصاص متاع بعض الفيتامينات متاع بعض المعادن اللي تخلي هالهرمونات هذية غير قادرة أنها تكون تخدم بصورة ناجعة وجيدة جدا
0: كما يلزم، معناها ما تخدمش بالقدام معناها
1: بالضبط. حتى كانوا البدن يفرز الكميات اللازمة، الكميات الموجودة تولي غير فعالة نتيجة نقص هك الفيتامينات والمعادن هذيك الضرورية. لهنا أكثر فيتامين يتسبب ومشهور جدا ومعروف جدا يتسبب في كل ما هو نقول أنا الأمراض المزاجية، معناها الإنسان المزاج متاعه يبدا متقلب، في ساعة يحزن، في ساعة يتقلق، في ساعة يبكي، النقص متاع الفيتامين دي. والنقص متاع الفيتامين دي هو نقص معروف ومشهور وحكينا عليه بإطناب في حلقات حتى
0: وبصفة خاصة قاو السيدات معناتها يشكيو من نقص في الفيتامين دي،
1: وعلى خاطر المرأة راهي مصعبه على روحها الحياه
0: مصعبه.
1: المشكله انه المرأة لو ستريس دو في، معناها الضغط النفسي والضغط البدني،
0: العطاء بكثره دكتوره، العطاء بكثره هي مشكلتنا
1: المراه
0: المبالغه
1: تعمل كل شيء
0: فوالا وبالقدا
1: ما تحب تسيب حتى شيء
0: كل شيء تعمل كل شيء وبالقدا
1: اكيد اكيد هي تحب كي تعمل كل شيء بالقدا وما تحبش تفرط في حتى شيء، وبالتالي هذاك يستحق طاقه، والطاقه هذيك تجي من هرمونات ومن فيتامينات. دونك هي تستهلك كميه الفيتامين دي اكثر من الرجل، شفتها لك بكميات فائضه جدا. وعندنا احنا الغده الدرقيه اللي هي الممول الاول للطاقه للبدن، احنا نسميها الشديغ دو كور، هذه هي خدمتها وظيفتها باش تولي فعاله، يلزمها فيتامين دي.
0: فيتامين دي احنا هو معناتها البنزين اللي خدمها
1: بالضبط. أي. فيتامين دي والمغنيسيوم. أيوة. حاجتها بالاساس فيتامين دي ومغنيسيوم. واحنا حسب اخر الدراسات العلميه عالميا، مانيش نحكي على تونس فقط، عالميا عندنا 90% من الشعب عنده نقص نتاع مغنيسيوم، 90%، 70% عندهم نقص فيتامين دي. كيفاش تجم هذا؟
0: منها نسبة كبيرة ياسر، النسبة دكتورة كبيرة كبيرة ياسر، رغم أنه الوعي متاع الناس نحسوه مؤخرا في السنوات الأخيرة ارتفع كمام بقيمة معناتها الاهتمام بالفيتامينات ونقصها.
1: مشكلة دوبل، المشكلة أنه ما يعرفش ياخذ شنو المكمل الغذائي الناجح، هذه الأولى. يمشي ياخو مغنيسيوم نيمبورت كيل مغنيسيوم.
0: وهنا دكتوره قداش تاثير مواقع التواصل الاجتماعي اللي يعطيوك ناس كل مختصين ويعطيوك كل واحد على زي راسه. بربي يا دكتوره قبل ما نواصلوا ذكرنا بالزوز نسب اللي قلت لنا عليهم، خاطر معناتها نسبه كبيره ياسر، 90% من الناس،
1: 90% في دراسات عالميه، هذا مش حكايتنا في دراسات عالميه، يقول ثم 90% ناقصين مغنيسيوم، 70% ناقصين فيتامين.
0: ما فماش دكتوره ارقام تخصنا في تونس؟
1: والله الارقام التونسيه تقعد معناها غولاتيف على الاخر، خاطر ناخذوا انيشونتيون.
0: اي صحيح.
1: كثير دي ميتا اناليز معناها ناخذوا برشا.
0: معناتها ما عندناش نسب عامه، ديما نسب معناتها تقعد ديما نسبيه.
1: حسب الدراسات.
0: وحسب الجهات حتى زاد.
1: 400 شخص، مش كيما ناخذوا برشا دراسات ونعملوا نعملوا كيما الخلاصه اللي بعض مثلا ال 50 دراسه علميه مثلا، فهمت؟ دونك لهنا هنا المفتاح الاول، اولا وعي الشخص. راهو انا نشوف من المرضى ثم شكون يعمل انتوكسيكاسيون باغ ان موفي مغنيسيوم، يمشي يصير له تسمم بالموفي مغنيسيوم، ياخذ نامبورت كيل دوز.
0: يهوني دكتوره هو واعي ورغم ذلك شوف النتيجه اللي وصل لها.
1: اي على خاطر ما يعرفش ياخذ. راهو انا نقول لهم راهو النقص نتاع الفيتامينات والنقص نتاع المعادن، راهو يلزمك تاخذه باستشاره طبيب مختص في التغذيه الدقيقه، هذا في احسن الحالات. ما خلطتش باش تلقى طبيب مختص في التغذيه الدقيقه، مش في التغذيه، في التغذيه الدقيقه على القليله صيدلي يكون واعي وعنده شويه فهم في هذا.
0: دكتوره
1: مهم جدا.
0: انا باش والله سامحوني كي نقاطع الدكتوره كل مره، خاطر برشا اسئله ونحط روحي ديما في بلاصه الناس اللي تسمع فينا، دونك يدور في مخها برشا اسئله نحب نوصلها. والله عن تجربه دكتوره، انت قلت يلزم تمشي لطبيب مختص في التغذيه الدقيقه، صحيح كلامك، تعرف علاش؟ والله عن تجربه كيما قلت لك، ينجم طبيب في اي اختصاص اخر تقول له مثلا على نقص الفيتامينات، اي ناخذ مغنيسيوم، يقول لك خذ ميساج، خذ هكا بالكلمه هذه، اي خذ ميساج، ناخذ مكمل غذائي فيتامين دي، اي خذ ميساج، معناتها سيرتو تبدا عندك شويه نقص، يلزم هو الطبيب هو اللي يرى انه فما نقص ويعطيني اللي نقصته، مش انا نشاوره هو يقول لي اي ميساج خذ.
1: ايش نقول لك يا سماح؟ هذا هو موضوع حساس على الاخر. احنا التغذيه الدقيقه راهي عمرها في العالم 15 عام، معناها هي تولدت في ليزيتازوني
0: صغيره، معناها مازالت الاختصاص
1: بيبي. في تونس
0: مراهقه ادو
1: في الجمعيه احنا اول جمعيه تونسيه للتغذيه الدقيقه بيبي، مازلنا عمرنا 5 سنين معناها
0: اول جمعيه في تونس. أيوة.
1: أول جمعية في تونس، أول من دخلنا التغذية الدقيقة في تونس، والحمد لله بدأت تدرس التغذية الدقيقة في كلية الطب وفي كلية الصيدلة الحمد لله عن طريق الجمعية، وشاركنا في أنه نعملوا معنا مؤتمرات، وانت في بالك بهم وكل هذا كل باش تدخل الفكرة للأطباء، على خاطر فرق كبير بين التغذية الدقيقة وبين التغذية. راهو التغذية معناها قداش من كالوري، شو تاخذ سكريات، شو تاخذ نشويات، شو تاخذ،
0: مش هي التغذية الدقيقة اللي احنا تو نحكيو فيها.
1: التغذية الدقيقة نحكيو راهو على المعادن، على الفيتامينات، على الهرمونات كيفاش تخدم، راهو مجال آخر عميق جدا، ويلزموا خدمة، معناها يلزموا إنسان يخدموا. دونك أنا بالعكس أنا نستدعى كل الأطباء وكل الصيادلة باش يتعرفوا عليه المجال هذا من ناحية وأنهم يدرسوه من ناحية ثانية، لكن هو مازال في طور في تونس، مازال في طور النمو، معناه مازال بيبي، مازال أن بيبي لي أون تران دو ديفولوي. هذا مهم جدا. على قليلة أنا نقول ما تاخذوش ان موفي مانيزيوم. احنا كينا المانيزيوم قلنا بيس غليسينات دو مانيزيوم مثلا، خذ على الاقل خذ دون لي 300-400 ملي غرام دو بيس غليسينات دو مانيزيوم، ما تاخذليش ان اوكسيد دو مانيزيوم، ما تاخذش مانيزيوم ماهوش ابسوربابل اللي ينجم يقلق ولا كلوغور ولا معناها هذايا. هذاك علاش انا معناها نشوف انه مهم جدا انه نبلغوا المجتمع المعلومة الصحيحة. دونك لهنا هذايا النقائص كما قلنا، الشيف دو فيل مانيزيوم فيتامين دي، كذلك الحديد، نقص الحديد راهو يساهم في الكآبة، على خاطر الحديد مهم جدا باش يكون عندنا سيروتونين. ما عندناش حديد راهو الإنسان يولي عنده كآبة. نقص لي كومبلكس بي، بي هو الفيتامين بي، هما جاية من كلمة برين المخ. دونك كل ما هو فيتامين بي 1 بي 3 بي 9 بي 12 قد ما ينقص قد ما الانسان يولي تعب في التفكير. يولي عنده وكل فوق برين، يولي عنده وكل ما عادش يجم يركز. وكي يولي ما عادش يجم يركز ويرى روحه ما يركزش، يولي يتشائم، يولي يتقلق، يقول شبيني انا وليت هكا، يولي ما ينجمش يرقد.
0: وتعرف دكتوره الصعيب ياسر ان نعملوا العلاقه السببيه، معناه ان نربط الامور ببعضها، يصعب جدا للانسان العادي انه يفهم ويربط العلاقه بالضبط. يمكن يرجعها الى بعض المشاكل اللي يتعدى بها، الى صعوبات في حياته، ويولي صعب اكثر الحياه، الوغ هي المشكله في نقص الفيتامينات.
1: بالضبط. هي مجموعة من العوامل. والبدن والحمد لله انه ربي اعطانا بدن متكامل. هي مجموعة من العوامل، كي تكثرك العوامل هذيك الضارة كزمان يظهر العارض. يظهر لي سمبتوم. دونك الى قاسم شوية نقص فيتامينات، شوية ستريس، شوية قلق مع هرمونات، مثلا المراه في سن الياس الاستروجين يبدا يطيح، تبدا هي بطبيعتها تدخل في حاله كآبه، خاطر الاستروجين مهم جدا. كي ينقص عندها البروجستيرون زاده يطيح لها، زاده مستوى السيروتونين يولي عندها شويه ارق. هذا الكل معناه ارضيه كامله، معناه كي شنوخذوا المريض احنا نقولوا المريض ارضيه كامله. المريض ماهوش سمتوم. المريض ما ينجمش يكون صبعه يوجع فيه هو يضحك. أكيد نفسية تمست، أكيد فيزيكمون تمس. هي أرضية كاملة. احنا وقت هذايا شنو يقولوا في العالم الغربي، يقولوا لا ميتين فونكسيونيل ولا لا ميتين انتيغراتيف، معناها الطب الشمولي. ناخذ المريض من المعطيات الكل، نشوفوا شنو النقائص اللي عندهم تاع الفيتامينات، نعملوا وكانه بروبليم تاع مات، معناها نبداو نحاولوا باش نحلوا شنو هي المشكله، منين بدات المشكله، باش نبداو نصلحوا بشويه بشويه. وهو بشويه بشويه يبدا يقول لك اي والله تحسنت في الجانب هكا، وقتها خليت يا مدام راني تبدلت 180 دوغري. دونك هذاك كيفاش تبدا تتبع في المريض. اكيد في مرحله متقدمه تنجم توصل للامراض، امراض عضويه وامراض تستحق خلف المكملات الغذائيه انها الادويه الكيميائيه والاطباء المختصين في المجال، كل واحد في مجاله، هذا الاكيد. لكن تكون المكملات الغذائيه هي تسهل وتسارع في الشفاء اذا تعطات في كميات اللي لازمها تتعطى، وبالنوعيه اللي لازمها تتعطى، وبالمده اللي لازمها تتعطى، تكون تساهم مساهمه جيده وناجعه وتسهل فيها الشفاء.
0: الشفاء. يعطيك الصحه دكتوره على هالوضوح والشموليه، فسرت لنا الموضوع بالكدا، ربطت لنا الامور ببعضها، وواضح لهنا شنو الواحد يلزمه يعمل وكيفاش يتصرف، معناتها حتى ما يضرش روحه وحتى يلقى في روحه كما احنا نقولوا، وفي نفس الوقت ما يضرش روحه. شكرا لك دكتوره رفيعه بن عبد الجليل المالك.
1: ان شاء الله نتمنى لهم صيف كله فرحه، وصيف ضيف هو صيف الافراح،
0: ونحتاجوا فيه برشا فورما الصيف وبرشا مجهود يخطو النساء.
1: نستغلوا باش نرتاحوا باش نتفرهدوا. ان شاء الله يفرح الجميع.
0: امين يا ربي.
1: او البكالوريا
0: بقيه النتائج ان شاء الله الفرحه تدخل بيوت التونسيه ان شاء الله يا ربي. شكرا لك اذا دكتوره رفيعه بن عبد الجليل مالك، رئيسه الجمعيه التونسيه للتغذيه الدقيقه ومختصه في التغذيه الدقيقه، على كل هالتفاصيل هذه. لفتنا بها في موضوعنا اليوم اللي هو نقص الفيتامينات وتأثيره على الصحة النفسية وكيف يسبب الاكتئاب. 10:54 صباحا على موجات إذاعة الشباب، ما تبعدوش بعيد، احنا على موجاتنا قرب منكم ياسر. من بعد باش نمشيو الموضوع ما يقلش أهمية على الموضوع اللي كنا نتحدثوا عليه الآن. مرحبا بكم معنا، شكرا لكم على اختياركم إذاعة الشباب.

0: أهلا وسهلا بكم معنا من جديد العشرة وثمانية وخمسين دقيقة صباحا على موجات إذاعة الشباب. مرحبا بكل اللي تلحقوا بنا الآن في الاستماع واللي كانوا معنا منذ انطلاق حصتنا. من جديد نوجه لكم أجمل تحية كامل الفريق، محمد عنطولي رافقني في الجانب التقني للاستوديو إذاعة الشباب، بسام قرفة في الديجيتال، وسماح معكم من جانب الميكروفون. الآن باش نمشيو إلى فقرة صحة نيوز، وفي الفقرة هذية باش نحكيو على نشاط مهم جدا في فقرة صحة نيوز، باش نحكيو على نشاط يخص الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري.
1: صحة نيوز.
0: بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمقاومة المخدرات اللي هو يصادف اليوم نهار 26 جوان من كل عام، يقع إحياء هذا اليوم. والديوان الوطني للأسرة والعمران البشري كما تعودنا دائما بمناسبة وبغير مناسبة يحاول دائما يكون حاضر وموجود لتقديم دعم للأسر التونسية بمختلف أفرادها. التفاصيل متاع إحياء لهذا اليوم عبر الجهات باش يكون مع مدام كوثر الدريدي اللي هي مديرة الاتصال بالديوان الوطني للأسرة والعمران البشري. مدام كوثر صباح الأنوار، مرحبا بك معنا في برنامج ديما نابس في فقرة صحة نيوز. كوثر
2: المستمعين
0: أهلا وسهلا.
2: كوثر السعيدي
0: أهلا بك كوثر السعيدي، مرحبا بك أهلا وسهلا.
2: يعيشك، مرحبا بكم، شكرا على الاستضافة.
0: أهلا وسهلا.
2: كما سبقت أنت، اليوم هو اليوم العالمي لمكافحة الإدمان والاتجار بالمخدرات. كما كل عام الديوان يساهم في الاحتفالات هذية في مختلف الجهات متاعو. تعرفوا اللي عندنا تمثيليات، عندنا مندوبيات جهوية في كامل الولايات، عندنا أكثر من مركز للصحة الإنجابية في أكثر من ولاية، عندنا فضاءات صديقة للشباب كيف تقدم خدمات إصغاء، خدمات توعية وتثقيف، خدمات طبية وإحاطة نفسية للشباب في وسط يعني آمن، نحافظوا على الكونفيدنسياليتي، نحافظوا على السلامة، نحافظوا على سرية المعلومات وعلى الحوار اللي يصير مع الشباب. بمناسبة اليوم العالمي هذايا، الديوان كيف كل عام كما قلت ينظم أنشطة توعوية الهدف منها هي الوقاية من المخدرات، من تعاطي المخدرات، من خلال أنشطة شبابية في أغلب الولايات. نحاولوا أن البرامج اللي تتحط في مختلف كل مندوبية كل ولاية وعندها البرنامج متاحة حسب خصوصياتها وحسب إمكانياتها، أنه نشاركوا الشباب والمراهقين في وضع هالبرامج هذه باش تكون منهم وإليهم، باش تكون عندها الطابع الشبابي باش يقبلوا عليها ويقبلوها ويقبلوا الرسائل التوعوية اللي باش نعطيوها لهم من خلال الأنشطة هذه. الشعار متاعنا هو نعم للحياة، نعم لحب الحياة، نعم للإقبال على الحياة ولا للإدمان. حب الحياة يكون عن طريق الانخراط في الأنشطة الرياضية، في الأنشطة الثقافية، في ملأ أوقات الفراغ بحاجات اللي تفيدنا، إن نعدي سيف كما كنت تحكي قبيلة من الجوانب بالطغية، سيف آمن، سيف هادئ، سيف نخرج به بحاجة تنفعنا، مطالعة، أنشطة كما قلت رياضية ولا ثقافية كما رسم كما مسرح. هذه هي نوعية الأنشطة اللي نعملوها
0: تقدموها كحلول بديلة، كحلول بديلة
2: تقدموها للشباب من الشباب وإلى الشباب، واللي في وسطها يتعديوا الرسائل التوعوية الإيجابية البناءة اللي من شأنها أنها تعطي ثقة في النفس للشباب هذوما، تبعدهم عن التجربة الأولى. وما أدراك ما التجربة الأولى
0: والصعوبة، هي المشكلة كل فك الخطوة الأولانية هذيك.
2: صعوبة أنك تقف وتقول لا، صعوبة أنك تجاري الأصدقاء، صعوبة أنك تقول لا لك الاكتشاف لك وتوقفها يعني خطر شوية شوية التجربة الأولى اللي تنجم تكون العواقب نتاعها وخيمة.
0: وخاصة الوعي لدى شباب مدام كوثر أنه في عصرنا طويكة معناتها ماذا بينا أنه ديما نوصلهم الفكرة أنه مش والديك باش يقعدوا ديما يعملوا لك عساس، ولا في كل دورة فما أمني، ولا هذا مستحيل مش ممكن تصير. أنت يزمك تكون تبي بروحك، أنت واقف لروحك، وراهو الفكرة ما عادش أنك كيف تاخذك السيجارة الأولى ولا الأمور هذيك الكل باش توري روحك، ولا أنت هكا باش تولي عندك قيمة أكثر، ولا باش تكون راجل ولا مرأة. لا، الأفكار هذه الكل دي باسي. بالعكس تويك كي تقول لا وقتها وقتها أنت بالحق
2: هذيك القوة الشخصية والثقة في النفس، هذيك هي قوتك في أنك تقف للمغريات هذوما، مش أنك بين ظفرين واللي تراجل وكبرت بك السيجار وبك الانخراط، معناها تنساق للتجارب هذه. أما باقي راهو دور الأسرة والأولياء مهم برشا،
0: مهم
2: وإحنا في الأنشطة هذه نتوجه زيادة للأسرة اللي عندها دور كبير برشا في أنها تشارك أولادها في مشاكلهم، تتحاور معهم،
0: تتفاعل معناها ليل الاستقالة. مدام كوثر
2: ليل الاستقالة
0: أنا نستغل فرصة أنك معانا طويكة في المداخلة الهاتفية هذه باش تفسر للسادة المستمعين بالضبط شفاش يتمثلوا هالأنشطة هذوما، وين باش يصيروا، وقتاش، شكون باش يحضر فيه. اعطينا اكثر تفاصيل ومعطيات مدام كوثر لو تسمح.
2: الأنشطة هذوما أنا نذكر اللي راهو الوقاية من المخدرات والتوعية والتثقيف، الديوان عبر إطاراته الجهوية في 24 ولاية يخدم عليها على طول العام. أما نستغلوا هالأيامات هذوما اللي نسميهم أيام التعب الاجتماعية باش نكثفوا أكثر، باش نعملوا أكثر، باش ننوعوا أكثر على طول العام. الأنشطة هذه هي من يوم 26 جوان إلى غاية 6 جويلية في كافة الولايات عبر إطاراتنا الجهوية الموجودين في الولايات الكل كما قلت، فضاءات صديق الشباب باش نخرجوا من الفضاءات نتاعنا، نخرجوا احنا ونسعاو ونمشيو للشباب وين يكونوا، نمشيو لهم في الفضاءات اللي يكونوا موجودين فيهم، وكذلك باش نستدعاهم ويكونوا هما بحذينا في الفضاءات الصديقة للشباب. يعني الأنشطة باش تكون داخل المراكز نتاعنا والبرة من المراكز نتاعنا، ونتوجه بهم كما قلت للشباب للمراهقين وكذلك للأولياء، خطر عندهم دور كبير برشا في دعم الشباب، في القرب منهم، في مشاركتهم في الهوايات نتاعهم، ويعطيهم أكثر ثقة في النفس، ونكونوا قراب من أولادنا. معناتها مش كبر نقول ليه كبر خليه يدبر راسه، كبر العلاقة تتبدل، الطريقة التعامل معها تولي صاحبتي، تولي أختي، تولي قريبتي، مش نعملها على أنها صغيرة ولا كمنطق أعمل ما تعملش ليه. معناتها كل معناتها حتى من طريقة الحوار، من طريقة التواصل معاهم تتبدل، ما نقعد ديما قراب لأولادنا، نقعد ديما أصحاب مع أولادنا، نقعد ديما حاضنين أولادنا، ونخليو أحنا ديما المرجع الأخرين نتاعهم، أي مشكلة يرجعوا لنا، أي حاجة تألمهم ولا تتعبهم يرجعوا لنا، لنا أحنا من بعدوش أولادنا علينا. مهم برشا هذايا.
0: يعطيك الصحة مدام كوثر السعيدي، مديرة الاتصال بالديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، على كل التفاصيل هذه اللي قدمتها لنا على انطلاق النشاط نتاعكم عبر الجهات الخاص بإحياء اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والاتجار بها. شكرا لك مرة جديدة، نتمنى لكم إن شاء الله كل النجاح والتوفيق. شكرا لك.

0: دي ملابس مجلة صحية جامعة مع سماح الفرجين.
1: 11:07 دقائق على موجات إذاعة الشباب، مازلنا مواصلين لقاكم واللقاء بكم ومعاكم مستمعينا الكرام حتى 11:30. بعد شوية موعدنا باش يكون مع فقرة صحة ليك. في الفقرة هذه باش نحكيو على النيلة الزرقاء، نسمعوا بها الكل، الناس الكل يحكيوا على مدى نجاعتها لجمالية البشرة. زعما بالحق النيلة الزرقاء مهمة ومفيدة لجمال البشرة، وشنية هي النيلة الزرقاء هذية وكيفاش نستخدموها ومدى نجاعتها في الجانب التجميلي. التفاصيل دي لكل تقدم هنا لبنى دمس، خبيرة في المواد التجميلية الطبيعية، بعد قليل في فقرة صحة ليك.

0: ملابس، مجلة صحية جامعة مع سماح الفرجين.
1: خليكم اليوم عدلين موجتكم على موجة إذاعة الشباب. مرحبا بكم معنا دائما، مواصلين لقانا في برنامج دي ملابس 11:15 دقيقة صباحا. مرحبا بكم معنا من جديد، مواصلين لقاء في فقرة صحة ليك.
2: صحة ليك
1: في الفقرة هذه اليوم اخترنا وأنا نحكي علي كالعادة في إطار ديما المواد التجميلية الطبيعية النيلة الزرقاء اللي نسمو عليها برشا ونسمو على الفوائد نتاعها التجميلية. يا هل ترى زعما بالحق هي عندها فايدة كبيرة للبشرة؟ في الحال هذه كيفاش نستخدموها، كيفاش نستعملوها؟ قبل كل شيء هي شنية؟ احنا في الموروث نتاعنا وقت نقولوا حاجة كالنيلة يعني فما قصد هكم سلبي ولا فما جانب سلبي يقولوا زرقاء نيلة حاجة كينا مش باهية. سي بوغ سا انا قلت اسكو بالحق يدخل نطرحوا النقطة هذه، بالحق النيلة زرقاء حاجة باهية ممكن تكون للبشرة، وهي شنية بالضبط؟ خليني قبل كل شيء، قبل الإجابة على الأسئلة هذه الكل، نرحبوا بالدكتورة لبنى دامس، خبيرة في المواد التجميلية الطبيعية وفي الأعشاب الطبية. لبنى صباح الأنوار.
3: صباح النور، صباح الجميل، إن شاء الله حشيهم عاد المستمعين،
1: حشيهم الناس الكل، حشينا. احنا مش نحكيه على الجانب الجميل اليوم،
3: جميلي علاش هو الموضوع اخترناه على خاطر توا قربت العروسات. وحيد متاع العرايس هما التبييض، معناتها وليت المشكلة معناها وديما اخر
1: مازلت الحكاية هذي موجودة لبنى حتى لطو؟
3: تبدلت شوية العقلية، لكن هو الماسك متاع النيلة الشيوخة التغميلي ماسك اللي ماذا بها العروسة استعملهم للجسم والوجه هكا. فما دون السكين كما قلت انت ديما تفتيح لا جبدو على الترتيب، لا جبدو على الغتاسيون، على معناتها غطي غتاسيون. علاش؟ خاطر اليوم احنا باش نصحوا معلومة اللي هو الكولور وفانتون ما يعمل حتى شيء، معناتها هي كنقولوا احنا حاجة فيزيوال، الكونتراست نتاع بين اللون البشرة كي كنت قبل وحطيت عليه اللون الأزرق ينجم يعطيك اللي كمان البشرة معناتها تفاحت شوية، لكن سيبا مش من الكولور نتاع الأزرق. نجيو للأصل نتاع النبتة، هي معناتها وماذا بينا احنا كي نلقاوها النبتة هذية، هي النيلة الزرقاء هي انديغو فيغا سينكتوريا اسمها. علاش سميت انديغو؟ حتى في الكولور معناتها بالفرنسية المعامل متاع التكسيل الكل يقولك نستعملوا الانديغو مثلا باش نصبغوا الجين. الكولور متاع الجين هذاك الناتوريل هو كولور انديغو يسمى. دونك احنا على ذيك هي تسميت الكولور متاعها باللون النبتة بيدها واللي تعطينا الكولور هذاك البلو إلكتريك. لكن المشكلة اللي صايرة اللي مثلا من المغرب يقولوا هو حجرة تتوجد في الصحراء، البودر هذه معناتها باللون هذاك باش تتوجد معناتها ناتورالمون امبوسيبل، دونك لازم باش يزيدوها ديكولورون اندستريال، وهذيك المشكله اللي صارت. معناتها الحروق نجم تعطينا اريتاسيون تهيجات جلديه، علاش؟ على خاطر احنا مانيش نستعملوا في الانديغو في غاف النبته هذه، لكن نستعملوا في بدائل نقولوا احنا صناعيه، معناتها البدائل الصناعية اللي هي نقولوا أي نبتة كما مثلا الكركم يعطينا الكولور متاع الكركمين هذيك الجون موتاغ، نجمو ندهنو بها وجوهنا، تجي بلونت تعطينا تصفية، تنحينا لكني تنحي لتاس نخلطوها بشوية عسل، في الميم شوز للبودر دنديغو النيلة نخلطوها بالعسل، نخلطوها بياغورت، نخلطوها بالسافونوار باتور هذيك الصابون البلدي، هذوما كلهم يعطينا نفس الحاجات اللي هو تفتيح لتاش، تصفية للجسم والوجه. كما قلت لك الكولور ماهيش هي الأصل في البيانفي متاع النبتة هذيا.
1: واضحين، واصل لبنى.
3: ديما الاختبار متاع الحساسية ماذا بينا نعملو يا إما ورا الأذن باش نعرفوا اللي هي من البودر البلونت نبته ولا من باش تعمل التهيج، تعمل لنا حساسيه تحمر لنا وجونا. ديما نحطوا البودر هذه نخلطوها بشويه ماء ونحطوها ورا وذنا نخليوها 5 مينوت، اذا عملت لنا تهيج حتى اي حاجه ما نستعملوهاش على الوجه
1: وجهنا. واذا كان لباس نستعملوها اي انت انت معناتها تقر تقرين بنجاعه هذه النبته لبنى على وتاثيرها على جمال البشره بشره الوجه.
3: كما قلت لك كي نستعملوا النبته الاصليه اللي هي الزيت النيلي، وهو ديما اي نبته فيها دي زيكتري فيجيتو دي مولكيول بيو اكتيف اللي في هذوما معناتها احنا كي نشوفوا اليشير سيونتيفيك والا بوبليكاسيون يونيفرسيتير نقولوا صارت عليها بحوث. البحث البحوث ما تصيرش على الكولوران، الكولوران توجور يمشي للصبغه يمشيش للفاعليه نتاعو الجلديه. ما نعرفش وصلت المعلومه، اللون ماهوش هو فيه الفاعليه الجلديه.
1: معناها الفايده اللي ممكن تتحقق كان معناها باش تتحقق منها فايده مش جايه من اللون نتاعها،
3: من النبته بيدها من الاكستري اللي موجودين في النبته فيها دي زيكستري، لكن ماهمش باش يكونوا اقوى من العسل، ماهمش يكونوا اقوى من الحلبه، ماهمش باش يكونوا اقوى من الكركم. عندها تقعد كوم نبته باهيه لونها مغري، قلت لك الكونتراست فيزويل نتاع العين يعطينا كانه وفتحنا شويه، لكن ماهوش هو المفعول ماهوش واضح معناتها مفعول ماهوش بروفي سانتيفيكمون.
1: وانت زاده عطيتنا رساله واضحه وقلت معناتها حاجه مهمه، قلت وقت ليقع استعمال النبته الحقيقيه، الوغ كو احنا كيف نشوفوا لي برودوي عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويقول لك بالنيله الزرقاء هذايا معمول اسافوار ديما يقال هل ترى بالحق البرودوي هذاك بالنيله الزرقاء والا لا، ونرجعوا لنقطة البداية لهنا معناها نرجع نقطة البداية.
3: أسفلت صغيرة إذا هي كي شديتها في يدك ما عندك يعطاك القرطاس ولا الحبكة ولا اللي هو لقيته ثقيل، دونك يساجي دو حجرة بودر كيما لارجيل وتخلطت بكولوران وليت اللون هذاك، إذا لقيتها خفيفة كيما الحنة فهمت كيما صوت مرحية هي
1: معناها يلزم خفيفة في الوزن خفيفة برشا، هذيك معناتها تعطيك فكرة هي حقيقية النبتة
3: برشا ساعات تدهن فيها وجه ما يتنحش جملة، هذيك عارفوا اللي هو زيدين وملون
1: ملون كولوران.
3: أما تشوف نبات طبيعي يتنحس فاسيلمون اللون معناها ما يقع الأزرق في الوجه.
1: واضح واضح واضح لي زاستوس اللي عطيتهم لنا الكل مهمه برشا ونجموا نستفيدوا منهم وقت اللي معناتها باش نفرقوا بين شنو صحيح وشنو المخشوش ربما بين ذفراي.
3: مبروك العرايس السنة الكل ويستعملوا حاجات معناتها واضحه ما يكثروش، وديما الناتوريل والطبيعي ديما يقعد احسن حاجه.
1: توا في المطلق لبنى في المطلق باش تنجح الوصفات الطبيعيه اقل مده اللي لابدنا معناتها نحافظوا عليها ونواصلوا نستعملوا فك الوصفه هذيك باش وقتها حقيقه نبداو نقولوا يا هل راك الوصفه هذيك باهيه والا خايبه.
3: هو 4 أسابيع معناتها شهر نقول
1: شهر مش قبل شهر
3: شهر من شهر 3 أشهر تعمل الوصفه هذيك ساعدت ساعدت ما ساعدتكش ما تعملكش حاجه خايبه،
1: مش تعمل مريره ولا اثنين وبعد تقول لي حكايه فارغه.
3: لا لا حتى قلت لك حتى ماسك معناتها نقول احنا بسيط جدا نقول احنا حلبة وعسل اي حاجة للشعر ديما نعطيها وقتها
1: نعطيها وقتها بيان سور مش كون فيكون كان الله سبحانه كل فنا فيكون. شكرا لك لبنى يعطيك الصحة على كل هالتفاصيل هذه اللي اعطيتها لنا على النبتة اليوم، شكرا لك نهاية أسبوع ممتعة وطيبة ومريحة، شكرا لك مجددا إلى اللقاء. لبنى دمس خبيرة في المواد التجميلية الطبيعية والأعشاب الطبية كانت معنا وأمنت لنا ككل أسبوع فقرة صحة لك. 11:24 مستمعينا الكرام هكا كون وصلنا معكم لختام لقاءنا اليوم في برنامج ما لاباس، شكرا للجميع على متابعتنا، إن شاء الله فدناكم بكل المعطيات اللي قدمناها والضيوف اللي كانوا حاضرين معنا اليوم في البرنامج. بقى لي كان وصلكم اجمل تحيه كامل للفريق محمد عالطول في الجانب التقني للاستوديو، بسام قرفه في الديجيتال، وسماح بن عيسى الفرجاني من جانب الميكروفون. ان شاء الله الاسبوع الجاي ومع انطلاق الشبكه البرامجيه الجديده على موجات اذاعه الشباب موعدنا باش يكون 10 ومش 10:30. مرحبا بكم، بقيت اوقات ممتعه على موجات اذاعه الشباب، ان شاء الله ديما لاباس.

0: دي ملابس، مجلة صحية جامعة مع سماح الفرجين.
1: على فم ولا ستريمينج، إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب
3: نون ستوب.
4: Arabesque.

مرحبا بكم مستمعينا في موعد جديد من كرايزي ساينس من توا حتى للخمسة متاع العشية، البرنامج اللي يحل نوافذ على العلوم والتكنولوجيا. سعيد جدا جدا أنه نستقبل اليوم في لقاءنا أستاذة جامعية. مهم جدا أنه الأساتذة الجامعيين يخرجوا من مخابر البحث نتاعهم ويجي وين يجيوا يجيوا لإذاعة الشباب باش نحكيوا معاهم، لأنه ما أيضا مع البحوث نتاعهم من واجبهم من دورهم أنهم يبسطوا لنا العلوم والمفاهيم اللي قد تبدو معقدة. اليوم باش نفهموا مسألة مهمة جدا، صحة التربة اللي يجي لذهن الناس ربما انه موضوع التربه عنده علاقه كان بالفلاح. لا، صحه التربه تهمنا الناس الكل اللي قاعدين يسمعوا توا في اذاعه الشباب. وخليني نجدد شكري ليهم اللي على اختيارهم موجاتنا، موجات اذاعه الشباب. مرحبا بكم مستمعينا في الجزء الثاني من لقائنا اليوم. باش تكون حاضره معنا الصحفيه البيئيه مبروكه خضير باش نحكي على زوز نقاط مهمه. النقطه الاولى الذكاء الاصطناعي قداش يكلفنا من خسائر في الطاقه، خسائر ما بين ظفرين، وعلاش اليوم بدينا نحكي على الجرين اي اي الذكاء الاصطناعي الاخضر الجانب البيئي. هل انه الذكاء الاصطناعي خسرنا في الطاقه ولا يخلينا نربحوا في مجالات بيئيه؟ تو نفهموا الموضوع هذا في الجزء الثاني من لقائنا اليوم. مرحبا بكم مستمعينا في كريزي ساينس. اليوم يعمل لكم الاخراج التقني محمد عنتول، وفي الديجيتال مجدولين من امام ميكروفون و كاميرا ستوديو إذاعة الشباب، ستوديو صالح جغام، ونجيب الخطاب حسن الطاهري يقول لكم أهلا وسهلا بكم.

0: يلا مستمعينا بنبدأ مباشرة للاستضافة الأولى في لقاءنا اليوم، الأستاذة الجامعية القديرة والكفأة واللي سعيد جدا أنها تكون حاضرة في استوديوهات إذاعة الشباب، الأستاذة إيمان الدريدي. مرحبا بك سعيد، نورتنا وشكرا على حضورك معنا.
1: يعيشك وبك أكثر سي حسين، بارك الله فيك على حسن التقديم وعلى الاستضافة في هذا البرنامج الشيق كريزي ساينس. ونحب زيدا نعطي تحية للمستمعين إذاعة الشباب اللي لطالما رافقتنا في مشوارنا العلمي وخاصة تربينا على برامجها هذه الإذاعة.
0: شكرا لك، مرحبا بك. احنا اليوم ما انت بحذينا باش نحكي على مسألة صحة التربة. توا السؤال أستاذ أيمن الدريدي، معناتها كي نحكي على مستوى القارة اليوم، كي نقولوا التربه فما فلاحه وكل، يخيل للناس انه فما مساحات كبيره تاع فلاحه وموارد كبيره تاع تربه، مدى صحه الكلام هذا؟
1: شكرا سي حسين. نحب نبدا بذكر ارقام او نسب، اني من السهل تبقى عالقه في ذهن المستمع، انه على المستوى العالمي، كي نقول المستوى العالمي، انه التربه هي مورود بيئي طبيعي محدود وغير متكافئ التوزيع، بما معناه انه في حقيقه الامر التربه الصالحه للزراعه لا تتجاوز 22% من المجال التربة العالمي. التربة العالمية 100% راهي التربة صالحة للزراعة لا تتجاوز 22%، وحتى داخل هذه النسبة مش الكلها لديها خصوبة عالية، حتى 22% الخصوبة متفاوتة. نجم نقول لك 3% فقط من التربة العالمية لديها خصوبة عالية، بما معناه لا تستحق
0: خصوبة عالية، معناتها أستاذة يعني صالحة لممارسة النشاط الفلاحي،
1: هي خصوبة عالية يعني بإمكانها دعم إنتاجها الفلاحي دون تدخلات أو إصلاحات. في المقابل نجد أن أكثر من 78% غير صالحة للزراعة، وهذا الرقم صادم، يعود إلى عدة عوامل طبيعية كشدة الانحدارات في بعض التضاريس، أو افتقار التربة للمواد العضوية، أو التعرية الحادة الريحية أو المائية، هذا إلى جانب العوامل البشرية اللي تفاقم التدهور التربة كالممارسات الغير المدروسة للزراعة، الاستغلال المفرط للأراضي الفلاحية، كله مع التغيرات المناخية التي تزيد من تدهور هذه الموارد.
0: الرقم يخوف وصادم شوي.
1: نجم ننتقل إلى تونس. تونس، نذكر السادة المستمعين المساحة الجملية هي 16.4 مليون هكتار مساحة. الأراضي الفلاحية نقولوا احنا 30%، قول قايل النسبة محترمة 30%، 5.4 مليون هكتار الأراضي الفلاحية، خمسة أخرين للغابات والمرعى، والبقية للأراضي الصحراوية والبنية التحتية. لكن هل 30% أراضي زراعية نخسر منها سنويا 23 ألف هكتار من التربة الصالحة للزراعة؟
0: كيفاش نخسر فيها؟
1: 18 ألف بالتعرية المائية والريحية، الفيضانات والرياح، 4000 بالتملح. التملح اللي نحب نذكر السادة المستمعين اللي خاصة يعود إلى سوء استعمال المياه، أو استعمال مياه ذات نوعية متدنية اللي تخلينا تساهم في ترسب الأملاح خاصة في الطبقة السطحية للتربة، وكله يؤدي إلى تدهور الإنتاج الفلاحي. كيف كيف عنا 1000 سنويا نخسروهم امتداد المعمار العمران على حساب الأراضي الفلاحية. هذا الكل أرقام صادمة.
0: خليني نقاطعك استاذ ايمن الدريدي، باهي الماء، انا فلاح وما عنديش برشا موارد مائيه، كيفاش نعمل انا قبل ما نسقي؟ نمشي نحلل الماء ولا شنو نعمل؟
1: هذا الدور اللي احنا باش نقوموا به، نعطيه بعض الحلول اللي خاصه في المناخ الجاف وشبه الجاف للبلاد التونسيه يساعد الفلاح على التعامل والتكيف مع هذه الظروف الصعبه. نحب نزيد نذكر السيدة المستمعين، خاطر في أول الحوار معك قلت هي موارد غير متكافئة التوزيع، وقلت مورد محدود.
0: إيه؟
1: شو معناها مورد محدود؟ غير قابل للتجدد، لأن الطبيعة قادرة على تكوين 1 سنتيمتر من التربة صالحة للزراعة في فترة ما بين 100 و1000 سنة، بعيدة عن السلم الإنسان. معناها هذه الحاجة الأخرى اللي نخافوا منها، احنا أمام مورد مهدد هش وغير قابل للتجديد. هنا التدخل متاعنا اللي يكون فوري، على خاطر بعد باش نفهم السادة المستمعين علاش نحكيه على التربة، خاطر عندها علاقة مباشرة بالأمن الغذائي، بعيدا عن كونها داعم للنبات فقط كما نسخلو احنا سيبور، معناها باش نزرعوا فوقه. هنا دورنا كفريق بحث من خلال مشاريعنا ومن خلال تدريسنا ننصحوا نعطيو حلول، وهذا النجم نقول لك شنو هي الحلول اللي نعطيها.
0: ايش معناتها تو التربه عندها علاقه بالامن الغذائي؟ خلي مع المستمع يفهم اكثر.
1: التربه عندها علاقه بالامن الغذائي، نعطيك ديريكت حاجه باش تفهمها، انه تربه مريضه تعطي انتاج مريض، تربه فقيره تعطي انتاج فقير، تربه غنيه خصبه تعطينا انتاجات غنيه بالفيتامينات الى غير ذلك. نحب نفهم زيد اش معناها خصوبه التربه، راهو زيد فما مفاهيم ديما غالطه في اذهان العبيد. الخصوبه راهي ماهيش مواد عضويه، أو كما يعمل برشا فلاحة يحب يعطي ديما المبيدات الكيميائية، كما نقول أنا كاينها أدوية إسعافية أو مخمدات آلام كما للإنسان، لكنها ما نداويوش الداء من جذوره. لذا الخصوبة شنو هي؟ الخصوبة فيها 3 أبعاد، فما خصوبة فيزيائية اللي هي كما نقول أنا الجدران، البنية للتربة اللي هي المسام اللي تعطينا تسمح للنبات باش يتنفس وياخذ الماء والغذاء. هذه البنية الفيزيائية. فما بنية الكيميائية اللي هي المخزون الغذائي، التربة قديش فيها من مغذيات، لكن منين تجي المغذيات هذه؟ من المواد العضوية، لكن المواد العضوية شكون يوصلها للتربة؟ الكائنات الدقيقة اللي هي الخصوبة البيولوجية، والكائنات الدقيقة هي عبارة على جيش يخدم في داخل التربة باش يحول المواد العضوية. ساعات تبدأ مواد عضوية موجودة لكنها لما توصلش للنبتة، لهنا يلزمها كل هذه الأبعاد تكون متكاملة باش تنجم التربة تكون في صحة جيدة وتأمن لنا الأمن الغذائي. إذا كانت ضربت أحد هذه الأبعاد اختل النظام واختلت مهمة التربة اللي هي باش تعطينا إنتاج وبالتالي أمن غذائي.
0: باش نقاطعك أستاذة إيمان الدريدي، هل جاوبني غلط ولا صحيح، أنه ممكن أنه يجي عنا إنتاج بطاطا ولا طماطم ولا فلفل من أرض الخصوبة متاعها ما هيش عالية؟ معناتها ينجم من المستمعين يقول لك انا يا خويا شيمني فيها، المهم انا نمشي نقضي نلقى بطاطا ونلقى طماطم
1: وكذا. كيف هنا اذا كانك انت تحافظ على امنك الغذائي والاستدام صحتك انت يكون من استدام صحه تربتك، خاطر الوش المغذيات تكون فقيره. هنا يلزمنا نحافظوا على امن الغذائي اللي هي اولويتنا في الحياه، ينطلق من حفاظنا على تربتنا. ونذكر انه المسؤوليه الحفاظ على التربه عمره ما كان مسؤوليه الفلاح فقط، بما انه هو الممارس المباشر للاراضي، لا المسؤوليه مشتركه. الفلاح باش نعطيوه بعض الحلول اللي تامن لنا، كما قلت ما هيش حلول وقتيه او اسعافيه للتربه، احنا نحاولوا نحكيوا على الاستدامه. الاستدامه خاطر نخموا في ما فيما بعد، فيما بعد من
0: فيما بعد تقصد الاجيال القادمه
1: بطبيعه الحال. بما انه هو مورد غير متجدد، الموجود يلزمنا نحافظوا عليه، وهي راهي بسيطه، راهي الحلول. مثال انا نفتح قوس، كي نخرج زيارتي الميدانيه مع طلبه امتنعوا عن المشي فوق سطح التربه كلما اتيح لي الامر، لما يمكن ان يسببه الدوس على الارض، خاطر نعرف ان التربه تتكون في قرون، التربه صالحه للزراعه معناها ممارسات بسيطه
0: مش مبالغ فيه استاذ ايمن
1: والله مبالغ فيه
0: أو الناس تحرثوا وتمشي في
1: هذا
0: اذا الفلاح مولى الارض ما
1: من اهم الحلول نعطيوها للفلاح انه يحاول ينقص من الحرث العميق خاطر يدهور ويمس البنيه الفيزيائيه للارض يحاول يخلي بقايا المحاصيل تعمل لنا تغطيه للتربه تكثر لنا من الرطوبه نتاعها تحافظ على الماء التبخر ولا عالي ياسر خاصه نحكيو على تغيرات مناخيه يحاول يعمل اساليب البينيه في المحاصيل كولتور انتر كالير يحاول في نفس الحقل يزرع زوز محاصيل وهنا راهو فما راهو كلامي مبني على نتائج ملموسه نجم اضافه في العوض نستعملوا الاسمده الكيميائيه نستعمل الاسمده العضويه وهنا نحب نقدم تحيه في الفتره الاخيره عملت ناقش الطلبه نتاعي رساله دكتوره نتاعهم عندي الدكتور وليد شمنجي والدكتوره فرح المليكي والنتائج كانت مشرفه عملنا في أراضي نموذجية ميدانية قمنا باختبارات هذه الأسمدة العضوية ونتائجها كانت مشجعة وقمنا بنشر هذه النتائج في مجلات عالمية وشفنا أخذنا في نفس الحقل نفس الفلاح نفس مولى الارض معناها تطوع باش يعطينا هنا فما اسمده عضويه ولهنا ولقينا المحاصيل تضاعفت والحفاظ على الماده العضويه في التربه اللي تنجم من بعد تعطيك خاطر راهو المواد الكيميائيه تضر باللي الجيش اللي كنت نحكي فيه اللي هو مسؤول راهو التربه هي منظومه حيه معقده نجم نقول لك ملعقه صغيره من التربه فيها كائنات دقيقه وحيه اكثر من سكان العالم على كوكب الارض معناها النتائج مشجعه
0: حكيت لنا على لحمايه التربه ونأكد راهو الموضوع هذا كما تسمعوا في الاستاذ ايمن الدريدي راهو مسألة حياتية معناتها المسألة ما تهمش
1: قومي.
0: الفلاح فقط تهمنا الكل معناتها كنتوا تسمعوا فيها تحكي لك على سلامة المنتوج اللي تروح به انت بعد ما تقضي لدارك معناتها كي تبدا التربة سليمة يفرق المنتوج حكيت ايضا على المحافظة على تغطية التربة اش معناتها المحافظة على تغطية التربة
1: كي انا نزرع كي باش نحصد المحصول اللي كنا نحيوه البقايا لي ريزيدو كولتور بقايا نخليه فوق الارض هو هذاك يعطينا زوز اهداف من ناحيه يعاود تقع اعاده تدويره من الكائنات الدقيقه ويعاود يعطينا المغذيات نتاع التربه من ناحيه اخرى يحافظ على حمايتها من التعريه حمايتها من التبخر من النتح لهنا الفلاح يربح من جهتين في الحكايه هذه كيف حبيت نقول انه المساله هذه راهي مش على نطاق تونس عالميا ولهنا نجم نشير الى اغلب المشاريع البحث حاليا تندرج ضمن مبادرات رائده مهمه التربه سويل ميشن حاليا الاتحاد الاوروبي مول مشاريع مهمه ولهنا نحب نعرف انه مشروع سيسويل الذي اقيم بالتوا في بالتنسيق نتاعو على الصعيد الوطني بطبيعه الحال مع مجموعه محترمه من الاساتذه نجم نقدم لهم تحيه عبر موجات اذاعه الشباب زميلتي ريم بن عمر الاستاذه ريم بن عمر الاستاذه نبيله الحلواني في نفس قسم الجيولوجيا انه نديروا وننسقوا هذا المشروع مبني على انشاء اليات جديدة هي مخابر حية خاطر تبدل كما كنت تحكي الباحث ما عادش يقعد في المخبر نتاعو يلزم يتنقل يلزم يخرج يلزم يجي للفلاح يلزم يجي للإذاعات للتلفزة يعمل حملات تحسيسية باش يوعي الناس بأهمية هالمورود البيئي المهم
0: بما انه احنا في نفس النقطة اليوم انتوما معناتها في كليه العلوم مخبر البحث ومؤكد انه فما مخابر بحث اخرى تخدم على مساله التربه واهميه صحه التربه. استاذ ايمن الدريدي، اليوم الناس كل على مستوى دولي يقولوا انه ضروري انه نتائج البحث العلمي تتحول الى سياسات عامه يتم تطبيقها. اليوم عندنا في هذه النقطه بالذات ونتائج البحوث نتاعكم قاعدة توصل للجهات ولا هياكل المعنية؟
1: يعطيك صحة على سؤال، هو هذا اللي كنت نحكي فيه. مشروع سيسول مبني من أهم أهدافه إنشاء المخابر الحية، المخابر الحية اللي هي تشاركية وعامني، وقمنا بإنشاء هالمخبر الحي في المشروع هذا اللي هو نحب نذكر اللي هو الحامل نتاعو راهو جامعة تونس المنار، والممثل القانوني نتاعو الاستاذ سي المعز الشفره اللي نقدم له تحيه ليه، خاطره مؤمن هو بالفريق النسائي معاه بطبيعه، راهو ديما معنا الطلبه نتاعنا، راهو المشروع ديما فيه طلبه. قمنا جبنا معنا فلاحين وفلاحات، مؤسسات بحث، سياسيين، اصحاب قرار، وقدموا لنا الاراضي تطوعا. والسنه باش نعاودوا نعملوا الندوة باش نقوموا بإعطاء الأبحاث الملموسة،
0: واضح
1: باش نقدموا لهم الى اي مدى باش نهزوهم للاراضي في صارت التجارب الميدانيه، وباش نحبوا نوريوهم على ارض الواقع الى اي مدى هل الابحاث هذه بالحق تعطينا نتائج اللي حاجتنا بها، تحافظ على التربه وتحافظ على راهو البيئه، اهم حاجه عندنا البيئه، وراهو التربه ما هيش عندها ادوار اخرى، بتتر الوقت ما يسمحش، اما راهو التربه هي فات عملاقة للمياه اللي تحافظ على تاخذ الشوائب والملوثات الماء اللي باش يمشي للمائدة المائية اللي باش نشربوه ولنستعملوه للري، وراهو كي نقول مصفات إذا كانت في صحة جيدة زيدة هو يحبس الغازات الدفيئة لغازا يفيد سير إذا كانت في صحة جيدة، ترسكل هالموجود وكشاك إذا كانت في صحة جيدة. على هذيك أنا ديما نسعى إلى الحفاظ على صحة التربة،
0: وهذه أحسن جملة نجم نختبو بها، الحفاظ على صحة التربة. أستاذة إيمان الدريدي، شكرا على الوقت اللي خصصته لنا وأنك حضرت معنا وقدمت لنا بطريقة مبسطة أهمية مسألة صحة التربة اللي هي نأكد تهمنا التوانسة الكل، تهم حياتنا اليومية. شكرا لك مرة أخرى، مرحبا بك.
1: شكرا، يعيشك، بارك الله فيك سي حسين. شكرا،
0: مكملين معكم مستمعينا بعد الموجز، نرجعوا لكم للحديث على الذكاء الاصطناعي والبيئة. مرحبا.

0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا، مرحبا بكم. مكملين مده 20 دقيقه في كريزي ساينس، في هذا الموعد اللي نتعرفوا فيه على جديد العلوم والتكنولوجيا، وناخذوا المسائل العلميه من جوانب مختلفه. وسعيد جدا كما قلت في البدايه، وباش نعاود نقول انه سعادتي كبيره اليوم انه نستقبل الزميله العزيزه الصحفيه البيئيه ومديره منصه كوسموس، المنصة البيئية، المنصة الإعلامية كوسموس في تونس، اللي تخلينا نفهم المسائل البيئية بطريقة سهلة وفي متناول الناس الكل. ضيفتنا تحترم العمل الإعلامي، كانت في مهمة إعلامية في ألمانيا، وصلت منذ ساعتين، ويثلج صدري أنه رغم التعب وهي حاضرة معنا للحديث على المسألة. العزيزة مبروك خضير، مرحبا بك. مبروك،
1: أهلا وسهلا. خليني نبدأ ونقولك كيف لا أكون مع حسان الطاهري، يعني حتى إذا كان من آخر الدنيا بالحق نجيك، لأنه تحكي بشغف. وأنا ننصحك، كلايمت ساينس رجعها كريزي ساينس رجعها توا كريزي كلايمت، لأنه بالفعل يعني درجات الحرارة يعني كريزي على الأخر، وبالفعل فما جنون وتطرف مناخي كبير برشا برشا، ولكن ديما نبدأ فرحانة أني نكون موجودة معك. شكرا لإثارة المواضيع هذية اللي عندها علاقة ببقائنا، بحياتنا، بديمومتنا. وأعتقد أني أنا لبي دعوات الناس الكل، فما بالك بحسان الطهري الذي عايش. أحترمه وأقدره وأستمع إليه كثيرا، وأنت زاد قعدت تعمل في عمل جميل عايش. وجبار جدا في تفسير عايش. المعلومة وتسهيلها.
0: يعيش، مبروك. نمشي مباشرة لموضوع الاستضافة اليوم. اليوم منصات الذكاء الاصطناعي اللي نستعملوها ونتسلى، انه نعمل الصور متاعنا واحنا طايرين، ونعمل الفيديوهات متاعنا واحنا نهاجموا في الاشرار، وكل في النهاية هذه فما حواسيب ضخمة، فما دي داتا سنتر، فما برشا اهدار للطاقة. شنو صحيح من الغلط في الكلام هذايا؟ واليوم الحديث الثاني اللي أصبح نقرأ عليه برشا، الذكاء الاصطناعي الأخضر.
1: نعم،
0: فهمنا المسألة
1: مبروك. بالفعل خليني نشرح للسادة المستمعين اللي قاعدين يستمعوا لينا، احنا كصحفيين اليوم كمؤسسات إعلامية في ماذا نستعمل الذكاء الاصطناعي؟ نستعمله ربما في كتابة مقالاتنا، ربما في ترجمة أيضا، خاصة في البيئة عندنا ديزيتود كبار، يعني دراسات كبيرة معمولة باللغات الأخرى، والذكاء الاصطناعي يساعدنا على ترجمة هذه الدراسات، على تلخيص هذه الدراسات، على استخراج الأرقام. الذكاء الاصطناعي يساعدنا أيضا في البحث عن المصادر أحيانا، يساعدنا أيضا في أن ربما أحيانا نترجم مقالاتنا، بالنظر إلى أن مؤسساتنا الإعلامية الإفكتيف اللي في وسطها ولا ستاف ولا الموارد البشرية متاحة ما تكونش كبيرة ياسر، وبالتالي الذكاء الاصطناعي يصبح هنا كأنه عضد للمؤسسة الإعلامية، بما يسمح أنه هو يعمل برشا حاجات، يولد أفكار، يولد صور، يولد فيديوهات كما كنت تقول. طبعا هذا كله عنده كلفة بيئية، والكلفة البيئية ليست فقط كلفة طاقية، أي نعم أنه اليوم فما مولدات كبيرة، فما أيضا حاجة لتبريد هذه المولدات، بالنظر إلى أنها الإمكانيات التكنولوجية اللي موجودة والداتا سنتر تحتاج إلى مناخ معين بارد حتى تستطيع أنها تشتغل، وبالتالي تحتاج حتى هي إلى التبريد. ولكن ما ننساوش أنه راهو زادة هي تكنولوجيا حديثة، هي معدات، وهي أيضا عوادم أحيانا، وهي تلوث أيضا، لأنه في النهاية نحن الموارد التكنولوجية متاعنا تصبح نفايات فيما بعد، وكيف يتم إدارة هذه النفايات؟ هذه أيضا مسألة يمكن طرحها عندما نتحدث عن الذكاء الاصطناعي. اليوم كيف يمكن أن نكون مستفيدين من هذه التكنولوجيا؟ يعني ما نقدروش نستغنوا عليها، بالنظر إلى أنها ولات واقع موجود، الإنترنت يعني لا غنى عنها، حتى أحنا توا صوتي وصوتك ودفاعنا عن البيئة واصل من خلال هذه التكنولوجيا، ونستفيد منها من أجل إنارة الرأي العام ومن أجل التوعية. ولكن السؤال المطروح يصبح، كيف يمكن أن أقلل من بصمتي الكربونية وأنا أستعمل الذكاء الاصطناعي. لأن الذكاء الاصطناعي اليوم إذا كنت أنت باش تولد به حاجة جديدة 100% باش يستهلك أكثر. المعلومة اليوم تنتج من خلال بصمة كربونية. اليوم سؤال واحد للذكاء الاصطناعي يستنفذ الكثير من الطاقة، وبالتالي كلما كنت معول على ذكائك البشري وتعطي للذكاء الاصطناعي ما يمكن أن يكمله، كلما كنت محافظا أكثر على البيئة. على الأقل تنجم تنقص، يعني مش كما تسأل الذكاء الاصطناعي سؤال كما تسأله 50 سؤال، لأنه يستهلك مئات والعشرات اللتر من الماء. يعني فما دراسات اليوم تقول أنه اللي نستعملوه ربما في يوم واحد من المياه في الذكاء الاصطناعي يمكنه أن يكون مفيدا ويعمل الاكتفاء الذاتي في واحد من بلدان الإفريقية جنوب الصحراء لمدة عام كامل.
0: نعم.
1: وإحنا نحكيه على الفقر المائي. وبالتالي اليوم أعتقد أنه لابد أيضا أنه إحنا زادة هو الذكاء الاصطناعي في النهاية ما هوش الكل إيجابي. يعني أنا اليوم كانت إذا كان غاب ذكائي البشري والسؤال والصحفي الميداني اللي فيا، وإني نمشي للناس واني نسالهم واني نعيش القصص نتاعي واني نرويها واني نمشي نوثق على ارض الميدان، اني قاعده وراء كمبيوتر ولا وراء الشاشه ونكتب في مقال ما عندوش تاثير كما انا نمشي ونجيب لك القصص الانسانيه هذية ونحكيها لك بطريقتي انا بابداعيتي انا. لانه في النهايه الذكاء الاصطناعي يشبه بعضه، وبالتالي ولينا كانه نسخه، معناها كوبي كولي من برشا حاجات. فاذا كنت تريد ان تكون متفردا وفي نفس الوقت حافظ على البيئة، ضروري انك تستعمله بذكاء وتحاول انك انت تسأل روحك هل بالامكان اني هذه الحاجة هذه نعملها وحدي، وبالتالي تكون بصمتي الكربونية اقل.
0: نعم.
1: فهذا اعتقد
0: هو مبروكة. احنا الموضوع ما يسملش فقط الصحفيين، اليوم نحكيه على الاستهلاك اليومي. فما 200 مليون طلب من على الشات جي بي تي اللي هو يستهلك 500,000 كيلوات في الساعة. وانت قلت نقطة مهمة، ترشيد استهلاك او استعمال المنصات هذه او ادوات الذكاء الاصطناعي اليوم. هذه نقطة، مسألة الجرين اي اي، هل صحيح قادرين اليوم نحكيه على ذكاء اصطناعي اخضر؟
1: هو شوف، في كل حاجة تقدر انك انت تلقى الامكانيات باش تطور في اتجاه الذكاء الاصطناعي الاخضر. نعطيك مثال، احنا اليوم الذكاء الاصطناعي يعتمد في الفلاحة من أجل أنك أنت تراقب الأشجار والنباتات مثلا وتسقيها في الوقت المناسب، وبالتالي أصبح تكنولوجيا قادرة على أنها تساعدنا في ترشيد الفلاحة متاعنا وفي إعطاء مثلا النبتة ما تستحقه من ماء والتربة ما تستحقه من ماء. اليوم الذكاء الاصطناعي نستعمله فيه احنا كصحفيين، نستعمله فيه الطب في تطوير العديد من المسائل الطبية اللي هي تنفع الإنسان. اليوم أيضا الذكاء الاصطناعي أعتقد أنه بدينا نحكيه على الذكاء الاصطناعي أخضر. بدينا نخمموا كيفاش توا احنا في الاستعمال، فهمنا انه ضروري وفهمنا انه يستهلك الكثير، وفما دراسات اتعملت يعني على في هذا الاتجاه وخبراء قاعدين يخدموا. توا الخبراء والانسان والذكاء البشري يجب ان يشتغل كيف يمكن ان يكون الذكاء الاصطناعي اقل تكلفه بيئيه، واعتقد انه باش نوصلوا لهالمرحله. لانه في النهايه البقاء نتاعنا اصبح مهدد، واذا كان مشات البشريه ومشى العقل البشري ما فماش عقل، معناها ذكاء اصطناعي. وبالتالي اليوم محتاجين انه نفكروا في ديمومه الانسان وديمومه الكره الارضيه هذه، سيما في التغيرات المناخيه اللي قاعدين نعيشوا فيها اليوم، سيما في الحراره المرتفعه ودرجات الحراره المرتفعه. وبالتالي حتى في الصناعات اليوم قاعدين نستعملوا فيه الذكاء الاصطناعي هذايا، كيفاش نولي ونتوجه الكل ما هو اخضر، مش فقط في الذكاء الاصطناعي، في حياتنا الكل. اليوم احنا نحاولوا انه اي حاجه تستهلك طاقه نمشيو فيها للطاقات المتجدده. وبالتالي اليوم من بين الحلول اللي تنجم تكون واللي يحكيوا عليها في كل ما عنده علاقة بالذكاء الاصطناعي الأخضر هو استعمال الطاقات المتجددة في المولدات هذية اللي قاعدة نولدوا بها في الذكاء الاصطناعي، بمعنى المعدات الكبيرة هذية. يمكن أنه نفكروا كيفاش يتم استغلالها من خلال الاستفادة من الطاقات المتجددة، طاقة الرياح وطاقة الشمس والطاقات الطاقة المائية. الماء اللي أيضا يستعمل من أجل التوليد للذكاء الاصطناعي اليوم راهو نحكيه على المياه المعالجة، على إعادة تدوير الماء. وبالتالي إذا كان نمشيه في إطار ما كل عنده علاقة بالاقتصاد الدائري في المياه واستعمال المياه المعالجة، فيمكن أن ننقص أيضا من أنه الذكاء الاصطناعي هذا يكون عنده تأثير كبير على مواردنا البشرية وما يشاركناش في الموارد هذه وفي الحياة متاعنا، لأنه الماء هذاك هو البقاء متاعنا وبقاء الحيوانات والتنوع البيولوجي. وبالتالي اليوم الذكاء البشري صنع العديد من الحلول في اتجاه الاقتصاد الأزرق والاقتصاد الأخضر والحديث عن كل ما عنده علاقة بالاستدامة. وبالتالي أعتقد أن الذكاء البشري هذا قادر اليوم أنه هو يطوع التكنولوجيا هذه بما يجعلها أقل ضررا، رغم أنه أنا ما نمنش أنها نجم تكون صفر ضرر للطبيعة، لأنه في النهاية يعني مجرد الحواسيب والسمارت فونز والحاجات الملقية في الطبيعة واللي ما نش قاعدين ندوروا فيها واللي فيها زادة كيف معادن خطيرة حتى على التربة، كي تتسرب للتربة ولا تتسرب للمياه. وبالتالي اليوم محتاجين انه احنا نفكروا في الاتجاه هذايا، محتاجين انه الانسان يسأل روحه ايضا. اليوم حتى كيف نسافروا مثلا عبر الطائرات، انت تسافر باقل بصمة كربونية تدفع اكثر مثلا، وبالتالي علاش لا ما يكونش فما دي تاكسي نجموا يكونوا موجودين، من اجل انه على الاقل احنا بيدنا نساهموا في ديمومه الكوكب نتاعنا هذيا، ونحاولوا انه احنا نستفيدوا من التكنولوجيا هذه بما يفيد البشر وبما يضمن انها ما تشاركناش زادة كيف لي زوتي دو ديكزيستونس نتاعنا اللي هما الحياه نتاعنا والاستمراريه نتاعنا. فاعتقد انه محتاجين لها، ولكن يلزم نفكروا بالكدا كيفاش نجموا نقصوا منها. مجرد سامحني حتى أي. كان طولت عليك الهدره لا حسين، مجرد انك تدرب الاي اي متاعك على حاجات وتملاه بالمعلومات اللي عندك باش كي يعطيك نتيجه يعطيها لك افيكاس من السؤال الاول، هذا في حد ذاته راهو وسيله من وسائل الحفاظ على البيئه. فالبرومبت متاعك انت قد ما يعمل ما تعمله هو ذكي وفيه الذكاء البشري وفيه المعلومات اللازمه، على قد ما الذكاء الاصطناعي نجم يعطيك نتيجه ماكش مضطر معاها انك تزيد تمشي وتبحث ولا تطرح اسئله اخرى والكل. فشفت هذه اساليب بسيطه جدا، ولكن راهي في النهايه فيها وعي بالبيئه، فيها كونسيونس نتاع الانسان اللي يحب يدافع على البقاء نتاعه وعلى ديمومته في موارده الطبيعيه.
0: هذه النقطه المهمه، معناتها بالتالي معناتها في نفس الاطار تاع الكلام اللي كان تقول فيه مبروك، نرشدوا ونكتبوا اللي حشنا به فقط للذكاء الاصطناعي نتفاداه، ومعناتها صباح الخير الشات جي بي تي يحكي لي نكته هكا ولا محمد عنتول ها؟
1: اي ولا تقرا، فما ناس راهي ولات تعيش بيه، ولات حتى باش تاكل حاجه تقول له شنو ناكل. راهو انا بالنسبه لي سامحني هذيا غباء بشري بالنسبه لي. بالفعل يعني احنا رانا محليه الانسان وذكاء الانسان محليه انه نجتهدوا، راهو ما يلزمناش زاده ناخذوا كل شيء مسلمات، يعني راهو باهي انك تجتهد وحدك حتى في توليد الفيديوهات وحتى في توليد الصور. محليها صورك ولينا كل نشبه بعضنا، انت كنت تعمل هكا جرد للسوشيال ميديا وتلقى كله يشبه بعضه. صحيح يربحنا وقت راهو، ولكن مخسرنا برشا ابداع بشري. يعني راهو يلزمنا زاده نكونوا واعيين بهم الحاجات هذوما، مش فقط من اجل البيئه، من اجل الفكر النقدي للانسان، من اجل انه تتطور عقولنا، من اجل انه احنا نبدعوا حاجه نتاعنا من داخلنا، من عاطفتنا، من من من اسلوب حياتنا، من تجاربنا الحياتيه. معناها اليوم راهو سهل برشا اني انا نقعد ورا شاشه ونعمل لك ان دوكيومونتير بالذكاء الاصطناعي. الاصعب اني نمشي لك في الميدان ونعيشك الحاجات هذوكم ونمسك كانسان. وعندنا راهو الذكاء الاصطناعي وعندنا الذكاء البشري وعندنا الذكاء العاطفي. راهو الببليك وقت اللي يشوف حاجه راهو يتفاعل معها، وقت اللي تبدا الانسان تشبه له يبدا فيها الروح الانسانيه. فبالتالي حتى هذا يلزمنا نحطوه بعين الاعتبار، ما نكونوش زاده احنا زاده هكا نستعملوه بغباء والا بكسل كبير. صغيراتنا زاده مش بالضروره راهو يكون عندهم اللي انا راني قريت برشا كتب وانا صغيره وقريت فلسفه وتشبعت بفرويد وتشبعت بنيتش وتشبعت بالورق وريحه الورق. فاليوم تحس انه الجيل الجديد مسكين ما عندوش الملكات هذه، ما نعرفش هل هو الخاسر ولا احنا الخاسرين، ولكن في كل الحالات حسب اعتقادي الشخصي انه خاسر برشا برشا. علاش؟ لانه ما فماش ما احلى من انك انت تحل كتاب وتقرا، ما فماش ما احلى من انك انت تحل دراسات وتخرج منهم النتائج وتعمل الركوباج نتاعك وتعمل التحليل نتاعك والاستنتاجات نتاعك، مش حد اخر يفكر في بلاستك ويعطيك النتيجه اللي احيانا راهي زادت تكون نتيجه مش دقيقه. راه الذكاء الاصطناعي ما هو الا حد واقف وراه ومنظومه من المعلومات مصبوبه في مولدات، وانت تساله سؤال ويعطيها بالك كما يعطيها لأي حد آخر. باغ كونتخ لما أنت تعمل اجتهادك الشخصي وتحليلك الشخصي فإنك باش تخرج الحاجة اللي تشبه لك أنت، تشبه قناعاتك وفيها روحك، وهذيك توصل أكثر للناس. يعني حسب تجربتنا بصراحة، يعني حسب تجربتي الشخصية، أعتقد أنه ما يصل للناس هو اللي خارج من أرواحنا أحنا ومن تفكيرنا أحنا الإنساني، ويعاوننا فيه الذكاء الاصطناعي، ربما يعاوننا في التبويب، في الترجمة، في تصفية الموارد. ولكن راهو ما ينجمش يعوض الإنسان، وما ينجمش ياخذ بلاصتنا، وما ينجمش يلبس روحنا، رغم أنهم قاعدين يطوروا فيه في هذا الاتجاه معناها، ويحاولوا أنهم هما. ولكن عندي قناعة راسخة أنه حتى حد ما يعوضني أنا دم والحم وتجربة وتنشئة وطفولة وكهولة وصفر وواحد، ما ينجمش الذكاء الاصطناعي يعملها بما يكون. فربما زاد قناعتنا بالهدايا كل تخلينا نفكروا كيفاش نستعملوه بطريقة تنجم تخلينا احنا متميزين على غيرنا من غير ما نشبه حتى حد آخر. بلا دونك هذه طريقة من الطرق اللي ربما بداية الوعي في انك انت تنقص بصمتك الكربونية وانت تستعمل الذكاء الاصطناعي.
0: ممتاز، شكرا ليك، مبروك خبير على كل السلاسة في الحوار والمعلومات بطريقة مبسطة جدا تخليتنا نفهموا المسألة هذه. الحوار مع مبروك خضير تلقاوه على صفحة إذاعة الشباب. هكا نكون وصلنا لاختتام لقانا معكم اليوم وسمعينا في كريزي ساينس. أجمل تحيات محمد عنطول، مجدولين وحسن الطاهري، يقولوا لكم إلى اللقاء، موعدكم بعد شوية مع سامي ونسرين. شكرا مرة أخرى،
1: شكرا، يعطيك الصحة حسين وكل التوفيق في بقية المشوار.
0: شكرا لك.
1: ربي يحفظك.

0: مساء الخير، اهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار موجاتنا، موجات اذاعه شباب، باش يرافقنا في الحيز الزمني من توا حتى للخمسه متاع العشيه في عدد جديد من دينا سمح. من الاربعه للخمسه بطبيعه الحال ما ينجمش يكون دينا سمح من غير حضور فضيله الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي اللي رحب به. مساء الخير شيخنا.
1: محمد رمزي، مرحبا بك وكل متابعينا الكرام، تقبل الله منا ومنكم، وان شاء الله يا ربي جمعه مباركه علينا الناس كل ان شاء الله، وان شاء الله ربي يرزقنا الاخلاص في القول والاستماع والعمل.
0: امين. بطبيعه الحال زاد ما ينجمش يكون دينا سمح من غير ما تكون معنا زميلتنا الفانسيب في الانتاج الرقمي والانامل الذهبيه محمد عنتولو كي يبتسم. مساء الخير، تحية لكل من اختار موجاتنا، موجات إذاعة شباب. 71-844-411 هو رقمنا الهاتفي المباشر للاتصال والتواصل، وإلا صفحة رسمية للفيسبوك راديو جون بوان تي ان. طبعا تنجموا تتابعوا الحصة صورة وصوتا، وتنجموا تكتبوا ملاحظاتكم إذا كان عندكم بعض الملاحظات أو الأسئلة. الحقيقة الموضوع اللي باش نحكيه فيه اليوم نظافة في الإسلام، لأنه نعرف أنه ديننا هو دين النظافة، الوضوء والغسل وأشكال متعددة من النظافة، وفضيلة الشيخ وفي فيها القول. باش نحكيه على نظافة المحيط اللي نعيشوا فيه والفضاء اللي نعيشوا فيه، وفما كتاب، والله فما كتاب تاريخي خدمت عليه حتى في إذاعة الشباب، عنوانه معناها كيفاش نكنسوا قدام ديارنا، فهمت؟ نذكر العنوان في الأثناء وتنقلك عليه. ولكن فضيلة الشيخ، فما قلنا نظافة الجسد، نظافة المحيط اللي نعيشوا فيه، عنا زاد نظافة اليد، وعنا نظافة القلب، هكا ولا هذو ما كل أشكال متعددة للنظافة، لأنه الهيئة البرانية الجميلة باهية مستحبة، ولكن حبذا لو أنها تعكس نظافة داخلية.

0: بتذكر أنه مولانا جلال الدين الرومي جاء سأله واحد، وتعرف هو كان إمام خطيب جاء سأله واحد قال له شيخ فماش بقعة نظيفة نصلي فيها؟ قال له طهر قلبك وصلي حيث ما شئت. روك طهر قلبك رأي تولي الأماكن كلها طاهرة، صلي وين تحب. ما هذه ربما صورة من الصور اللي بطبيعة الحال، ولكن طهارة القلب مهمة،
1: جعلة الأرض مزيدا وطهورا.
0: هذا هو موضوعنا. إذا قلنا مش نحكيه على النظافة من منظور ديني، نظافة مادية، ولكن أيضا أشكال أخرى للنظافة.
1: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. ربنا اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين.
0: أمين.
1: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الطهارة القلبية والظاهرية والباطنية.
0: أمين.
1: وكما تفضلتم أخي محمد رمزي عن الإنسان، طهارة القلب وطهارة الشكل وطهارة اليد لغير ذلك. وكما قال الشاعر: إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل.
0: جميل.
1: فإذا بالضبط. كان العرض نظيفا طاهرا فالجمال ينطبع على الظاهر بالضبط. وعلى الشكل
0: بالضبط. واحنا نحكي على جمال الروح.
1: نعم، وكذلك. وفي الحقيقة هو هذا كواليس ربما اللي خلينا نتحدث في الموضوع هذا، هو موضوع جديد قديم متجدد، موضوع النظافة. يعني ديما فصل الصيف لاحظوا يعني النظافة، ما حبش قول تنقص، ولكن مظاهر عدم النظافة خلينا نقول تكسر.
0: ناخذ عطلة حتى من النظافة.
1: سبحان الله، حسنا في عطلة يعني.
0: لما عطلة من النظافة
1: يعني سبحان الله. خليتوك
0: نرجع نقرأ.
1: مانيش عارف، خاطر نخرجوا للشارع أكثر يعني. ممكن نستعمل الشارع أكثر، نستعمل الفضاءات العمومية أكثر، فتظهر ربما مع السخانة تظهر أكثر الأوساخ. مانيش عارف شنو اللي
0: شنو الأسباب
1: كثيرة على كل حال. خاصة الشارع يعني، الناس تحتاج الشارع، الشارع ملك للعموم. الناس الشارع راهو يعني تعمل فيه حتى أفراحها مناسباتها يعني. وحنا شفنا عروسات تعمل في يعني في الشارع، معناتها الناس راهي تعتبر الشارع انه جزء من
0: امتداد للمنزل،
1: المنزل نتاعها.
0: وخاصه كي يبداو عائلات، معناها فما ألفة وود ما بيناتهم. نهج كامل يتسكر ويتعمل
1: يعني، لانه نعتبروا انه الشارع في الاصل وقت اللي نحتاجوه هو جزء من
0: امتداد لدارنا.
1: يعني احيانا كي حد يحط سيارته قدام دارك رغم انه هو مش في نت الامر مش الماده نتاعك ولا لكن انت تتسأل مشكون وهذاك وتحب تعرف وتحب الحاجة نظيفة تقف قدام دارك. يعني من غير ما تشعر انك تحس انه الشارع هذاك هو جزء من من من من مما تملك. فعلى الاقل نحافظوا على هذا،
0: وهو جزء مما نملك. نعم. في الجانب الايجابي.
1: نعم، في الجانب الايجابي اكيد.
0: اذا كان تعطينا معاه في الجانب الايجابي، ما دامو جزء من اللي نملكه، يلزمني ننظفه كما ننظف داري، يلزمني ننظف اللي قدام داري والمحيط اللي انا ندور فيه، لانه المسألة مرتبطة بوعي صغير. إذا كان أنا نخمم أنه البلاد هذه بلادي، وأنا كما قولوا مناش كراية في البلاد هذه، احنا ملاكة فيها متاعنا، معناها ملاكة مش ملاكة، معناها ملاكة في الديار. لا لا لا،
1: بلادنا
0: بلادنا متاعنا. لكن نحس أنا كل شبر ملكي، راني كل شبر نتعامل معاها بمسؤولية وبواجب، كما جسمي بالضبط. كما ما نحبش تبقى في جسمي حتى جزء ربما ما هوش مانيش راضي عليه في مستوى النظافة، كيف كيف حتى الشارع هذاك. ولو كان جات العقلية هذه عنا الناس الكل، ما نشوفوش شكون يجي ينظف لنا، وما نشوفوش أصلا الأوساخ.
1: وهو كذلك ممكن هذا يرجع إلى يعني تراكمات ممكن منذ عهد الدولة الحسينية أو قبل ذلك. فما نقولوا احنا رزق البيليك، ممكن يقول هو البيليك أو البيبليك، الحاجة يعني عمومية، وكأنه الحاجة العمومية يعني مستباحة.
0: مستباحة بالضبط.
1: يعني يقول لك حتى في المثل، يقول لك ضربة في غير جنبك ضربة في حيط، والعياذ بالله. يعني وكأنه الوسخ اللي في قدام دار جارك أو في مكان بجالي هذا هو.
0: فممكن قالوا له داركم تحرقت، قالوا في الاخر في نهايه الامر قال لهم انا مانيش غادي
1: اختار السياده. يعني ربما قضيه الانتساب الى الارض والانتساب الى الوطن والمفهوم
0: المواطنة،
1: هذا هو مفهوم المواطنة، مهم جدا يعني على مستوى مدني. احنا صحيح نتحدث انه نقول قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما لا شك فيه، ونتحدث يعني بما يذكر الله سبحانه وتعالى في القران الكريم في السنه النبويه، هذا نبينوه، ولكن أيضا هناك مداخل أيضا أخرى. فما مفهوم كوني للنظافة أولا، يعني المفهوم الكوني هذا ما نحتكرهوش أحنا مسلمين فقط، وإن لا هو لا كوني، لكن من باب أولى من باب أولى أن المسلمين اللي يعلموا النظافة لغيرهم، والمسلمين لو كان ناخذوا احنا فرنسا اليوم، فرنسا اللي احنا نقولوا مثلا نضيف مدينة الأنوار، شوفها فرنسا انت وقع عليها 300 سنة التالي ولا 200 سنة التالي، رفض اللي جاوا لقوا عندنا الحمامات على فكرة، ما يعرفوش الحمام عندنا مش يعني بيت الخلاء، يعني فما خلينا في الخليج يقولنا ايش بكم تقولوا على الحمام، لا يقول الحمام هو المكان الذي نستحم فيه يعني ندوشوا فيه ونغتسل فيه. فتشوف انت لما دخلوا الفرنجة وشافوا الحمامات اللي عندنا استغربوا، يعني حاجة حاجة جديدة عندهم كانت فرنسا وغيرها، يعني يعني وإذا نقرأوا في الكتب متاعهم، يعني نسمع بعض نقرأ لبعض الكتاب يتحدثوا عن شوارع فرنسا كيف كانت متسخة
0: طبعا، وكان يعني فيها الأمراض والأوبئة
1: أنه العطور يعني كانت يعني نتاج لتغطية هذه البيئة المتسخة وهذه الروائح الكريهة.
0: أي كانت المرأة الفرنسية تهز باقة ورد باش تغطي على الريحة اللي موجودة في في الجسد، لأنهم يعني ما كانش عندهم في ثقافتهم أنهم يدوشوا
1: كان يدخل في الطقوس نتاعهم، يعني كان في بعض الطقوس يعتبر هذا من مظاهر التدين بالنسبة إليهم، أنه عدم لمس الجسد للماء. يعني الشوارع يعني وجود الكنيف ما يسمى بالكنيف، يعني بالنسبة إلى المنازل العربية المسلمة هذا أمر يعني من تحصيل الحاصل، يعني يجب يكون مكان لقضاء الحاجة كرمكم الله. يعني في المجتمعات الغربية نجد أن كثير من يعني الأماكن ذات طابع معماري إنما تقصي ذلك، ويعني حتى الطريقة لبناء ما نسميه اليوم المراحيض أو الكنيف غير ذلك ليست على الشكل الذي يحرص عليه العرب والمسلمون،
0: العرب في يعني ما فيهش المياه،
1: نعم نعم
0: ما فيهش ماء
1: الى غير يعني سبحان الله. فلذلك نحن نتحدث اليوم عن دين اول او من اوائل ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم، وثيابك فطهر
0: والرجس فاهجر،
1: وثيابك فطهر، اذا الدعوه الى الطهاره. ونجد ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الايمان، فالطهور شطر الإيمان. ولذلك تجد أن العبادات
0: صلواتنا
1: الصلوات
0: خمسة صلوات مرتبطة بالوضوء
1: بالطهارة،
0: يعني أساس
1: الطهارة الكبرى أو الصغرى، إن كان ذلك بالغسل أو إن كان ذلك بالوضوء يعني يوم الجمعة مثلا عند الاجتماع يقول عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم، يعني
0: واجب
1: حتى يعني طبعا المالكية اعتبروا أن المعنى من واجب هو سنة مؤكدة، ذهب الحنابلة إلى اعتبار أن ذلك واجب يعني فرض عين مفيش كلام. فإذا نجد أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم حث عن الاغتسال، ويعني نجد أن استعمال الماء بصفة عامة يعني في قضية الطهارة في قضية الوضوء، إسباغ الوضوء على المكاره، نجد أن يعني خاصة هناك أجر عظيم من الله سبحانه وتعالى لمن يسبق الوضوء لمن يؤدي الوضوء بالضبط. من ذلك مثلا يقول عليه الصلاة والسلام من توضأ فأحسن وضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره، يعني نجد أن يقول أيضا النبي صلى الله عليه وسلم
0: على ما يمحو الله به الخطايا
1: ويرفع به درجات، قال إسباغ الوضوء على المكاره، والحديث في صحيح مسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك، وحتى أنه قال في آخر هذا الحديث قال فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط، أي أن
0: يعني التشديد على ذلك الضبط.
1: وحتى أنه قارنه بإسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطاء إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، يعني قارن ذلك بالصلاة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سمع قرعا عليه الصحابي بلال يعني في الجنة سمع خفا عليه ويمشي قال ماذا تفعل؟ قال رسول الله يعني أتوضأ، يعني دائما أنا أتوضأ وكل وضوء أتوضأ به أصلي، يعني دائما على وضوء من خليش روحي منيش على وضوء. فكان هذا الفعل يعني من أسباب سماع رسول الله صلى الله عليه وسلم دخول بلال الجنة، يعني حتى أن الوضوء سمي بالوضوء من الوضاءة، نقول الوضوء هو الفعل والوضوء هو الماء الذي يستعمل، يسمى الوضوء من الوضاءة، أي أنك عندما تتوضأ تصير وضيئا، وضيئ الوجه
0: يستني ينور الوجه ينور.
1: نعم. لذلك يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة ثمانية يدخل من أيها شاء، بفعل ماذا؟ بفعل الوضوء، وفعل يعني في النظافة والطهارة. ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. الله سبحانه وتعالى أشاد في القرآن الكريم بأهل قباء لأنهم كانوا يعني فيه رجال يحبون أن يتطهروا، الله يحب المتطهرين. أهل قباء هذوم ربي قال فيهم، الرجال هذوم هم أهل قباء. علاش ربي قال فيهم هكا؟ لأنهم كانوا يستعملوا الماء في إزالة النجاسة. ما شوف احنا في الفقه يعني ما يسمى بالاستجمار يجوز أن يكون بالماء أو بالحجارة،
0: أو بالحجارة.
1: واضح. والماء أولى، لكن أهل قباء
0: يستعملوا الماء
1: ما فماش فقط يستعملوا الماء. فربي سبحانه وتعالى أشاد بهم
0: سبحان الله
1: استعمالهم الماء
0: في القرآن،
1: في القرآن الكريم. يعني سبب النزول،
0: نزول
1: هو هنا مش مذكور صريح يعني في الآية،
0: ولكن
1: يعني ولكن في في لما نقرأ أسباب النزول نلقى سبب نزول
0: نزلت في أهل قباء،
1: في أهل قباء لأنهم يحبوا يعني يحبون الطهارة، يعني فمحبة الطهارة هنا برزت من خلال هذا السلوك وهذا العمل. لذلك يعني نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا نهى عن دخول المسجد لمن مثلا أكل بصرا أو ثوما رغم أنه فيها رائحة يعني
0: مؤذية
1: تؤذي الناس سبحان الله. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام
0: أحب إلي من دنياكم ثلاث ومنها الطيب.
1: نعم نعم. يعني حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء كما في الحديث مثلا
0: يحب الطيب.
1: نعم. وكان صلى الله عليه وسلم لا يرد يعني الطيبة، وفي رواية لا يرد الدهن صلى الله عليه وسلم.
0: يعني
1: الدهن هو الذي يدهنون به لترجيل الشعر أو يعني نوع من الطيب، الطيب يسمى الدهن، فكان يرد الدهن. ومرة واحد يعني يقرأ في الحديث هذا يقرأ فيه كيفاش فهمه هو عاد جاءوا جماعة بحذاه ضيوف فيشوي لهم في الحم، ومع الحم يعطيهم اللي
0: الدهن يستعمل
1: هم يقولوا لا، يقول لهم قال صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الدهن أبدا. جماعة صلى الله عليه وسلم وتاكل للي جماعة نقرها الدم
0: طبعا
1: مشيوا يعني شيخ شنو الحكاية فما حديث صحيح قال لهم، ولكن الدهن المقصود به هو الطيب والعطر وذلك الزيت الذي يرجل به الشعر كذلك، يعني يستعمل نوع من الزيت باش يمشطوا به الشعر نتاعهم كما يقولون احنا، فيسمى بالدهن كذلك.
0: فيعني مستعمل عند شبابنا راه بدي استعملته احنا ما كلنا استعملنا
1: عجال انت تقصد عجال انت تو ولا
0: لا اي جيل هذاك هو في جيل نحن كان عنده اسم اخر وكان
1: لا مو مش اللي طيح الشعر
0: كان نوع واحد طيح من يعني
1: الله المستعان
0: حتى مفعوله بسرعه
1: حتى مفعوله ايوه. طيب فنجد ان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول من يعني غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودن من الإمام فاستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامه وقيامه.
0: سبحان الله.
1: يعني
0: سبحان
1: الأجر الله. من الحديث هذا
0: من ضمن شروطه
1: شوف غسل يوم الجمعة واغتسل يعني كان سبب في غسل غيره واغتسل هو وبكر وابتكر ومشى ولم يركب إلى غير ذلك، كل خطوة كل خطوة يمشيها للجامع عنده عمل سنة أجر صيامه وقيام.
0: سبحان الله.
1: يعني مشيت منعرفش أنا 100 خطوة عندك كميات العام أجر صيام وقيام.
0: قيام سبحان
1: يعني شوف الحديثان حديث ذاك نقرأ يعني نقول من أعظم الأحاديث في فضاء الأعمال من حيث الأجر من حيث الأجر طبعا. يعني تعمل 100 خطوة ثم 100 سنة صيام وقيام. والحديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهما، ويعني حديث صحيح. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث آخر عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اغتسل يوم الجمعة فأحسن غسله، وإحنا في يوم جمعة فيعني فأحسن غسله وتطهر فأحسن طهوره ولبس من أحسن ثيابه هكا الجمال والنظافة ولبس من أحسن ثيابه لأنه مكان اجتماع المسلمين ومس
0: الاحتفال أسبوعي. طبعا.
1: ومس ما كتب الله له من طيب أهله، يعني غسل ولبس مزيانة ويعمل عطر باهي. نعم. ثم أتى الجمعة ولم يلغوا،
0: لغوا من لغى فلا جمعة له. طبعًا.
1: ولم يلغوا ولم يفرق بين اثنين، ولم يفرق بين اثنين، غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني في حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، غفر له من الجمعة إلى الجمعة المقبلة. يعني سبحان الله، انظر إلى هذا الأجر الذي فيه هذا الفعل من النظافة ومن الطهارة وغير ذلك.
0: يعني يكفي فضيلة الشيخ أنه عنا خمس صلوات مفروضة تصاحبها خمسة مرات وضوء، وعنا في الأسبوع على الأقل لصلاة الجمعة. يعني ما نجمش يكون ديننا غير يدعو للنظافة وللإقبال على النظافة والأجر العظيم من خلال الأحاديث النبوية ومن خلال القرآن الكريم. يعني ديننا هو دين النظافة بامتياز.
1: شوف، ولذلك حتى أخي محمد رمزي في قواعد السلامة وفي الأكل وفي ما حرم الله عز وجل، كتبت القفل محكية متعلقة بالنظافة، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. يعني مثلا الميتة يعني مع جيفة، عوض بالله نفس تعيفة، وين النظافة؟ كانوا يكلوها
0: تتسمم، تولي فيها تسمم.
1: وحين دورة وإحنا نفهموا حاجة، يرحم والديكم، أحيانا كي نسمع يقولوا يا أخي توما كانوا ياكلوا، يا عم كانوا ياكلوا. يعني يذكروا الصحابة مثلا، يعني أنهم كانوا يعني خلطوا على الكوم المشركين اللي كانوا حتى رغم كي ضيفوهم كانوا يحطوا قصعة من الدم،
0: عياذ بالله.
1: احنا تو نعيفوها لان حاجه نقولوا ما تربيناش عليها، ما شفناهاش، ما عشناهاش، لكن فما بيئات معينه موجوده انهم ياكلوا الدم. يعني ياكلوه ويشربوه، الدم موجود في بعض الاماكن. جاء الاسلام ونهى ذلك، نهى عن ذلك.
0: يعني والعلم اثبت، والعلم اثبت مدى الخطوره اللي فيه هذا. بخلاف انو احنا نعفوه ونتقزوا منه، لا خلينا من التقزز. علميا اثبت انها، والعياذ بالله، سمو.
1: نعم. حتى أنه يعني تيكم مثال ذكر الإمام ابن كثير في تفسيره، قال ابن أبي حاتم عن أبي أمامة قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومي أدعوه من الإسلام، فأتيتهم فبينما نحن كذلك، بعث لهم صحابي هم مازالوا على المشركين، برا أدعيهم وحكي لهم وقول لهم على الإسلام، شنو ضيفوهم، شنو جابوا لهم؟ قال: احنا قاعدين وباش يجيبونا الضيف شكرموه احسن ما عندهم. قال: فبينما نحن كذلك اذ جاءوا بقصعه من دم فاجتمعوا عليها وياكلونها وقالوا: هلم
0: هيا تفضل.
1: فقلت: ويحكم، انما اتيتكم من عند من يحرم هذا عليكم. فقال: وما ذاك؟ قال: فتلوت عليهم قول الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، الآيات. نعم. فسبحان الله، يعني نجد أن الإسلام يعني في دعوته الظاهرة والصريحة إلى المحافظة على النظافة وإلى المحافظة على نظافة الجسد، حتى أن الصلاة لا تقبل الصلاة إلا بطهارة الثوب والبدن والمكان من النجاسة. وذلك علاش عندنا ما يسمى بطهارة الحدث وبطهارة الخبث أو النجس. فيعني والعياذ بالله، الصلاة التي تكون بخبث أو بنجاسة على الثوب أو على المكان فهي
0: غير مقبولة،
1: غير مقبولة. يعني خاصة إذا كان يكون متعمد أكيد، لكن تسقط عند العجز وعند النسيان
0: أو الافتراء،
1: يكون يعني ناسي. هذا موضوع آخر.
0: باهي، باش نرجعوا احنا بعد شوية فضيلة الشيخ لبقية التفاصيل. ذكروا أنه رقمنا 71-844-411 إذا كنت تحبوا تشاركوا معنا في ديننا سماح على موجات إذاعة شباب. موضوعنا هو النظافة، وما أدراك ما النظافة. باش نستمعوا لنغم بعد وقفة إخبارية موجزة، ونرجعوا بعد 4:30 نواصلوا لقائنا في ديننا سماح، كما قلت 71-844-411، وإلا على صفحة الفيسبوك راديو جون تونيزي باج أوفيسيال، نجموا تكتبوا ملاحظاتكم.

0: ياسمين الخيام، وك مش انا وفضيله الشيخ برك ظهر لي برشا مستمعين كما قال الشيخ تو في الكواليس، ما نجمش واحد يبدل على الاغنيه هذه. مرتبطه الحقيقه في وجداننا بحنين، بمعناها في جيلي انا على الاقل ما نتصورش شكون ماهوش حافظها الاغنيه هذه، لانه يعني وما فماش شكون ما يستمتعش بها. ياسمين الخيام وما ادراك، صوت رائع وكلمات زاده معناها ما تقلش روعه. الأربعة وأربعين دقيقة، الخمسة غير أربعة على موجات إذاعة شباب، باش نواصلوا احنا في الموضوع اللي انطلقنا فيه، النظافة في الإسلام، واللي تابعنا من أول الحصة طبعا يلاحظ أن الشيخ فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي أفاض القول في النظافة، وخاصة نظافة الجسد ونظافة المحيط. باش نكملوا نحكي وإحنا على بعض مظاهر نظافة الجسد في الإسلام، حكينا على الوضوء، حكينا على الطهارة، حكينا على الغسل، نظافة الفضاء اللي باش نصليوا فيه، ولكن أيضا نظافة الفضاء اللي نعيشوا فيه مش فقط اللي باش نصليوا فيه. وفما اللي حكيناهم من الأول زاد فضيلة الشيخ العدوين اللي حكيناهم اللي هما ما يقلوش أهمية على النظافة اللي حكينا فيها، نظافة القلب ونظافة اليد، لأنه يعني زاد وقت اللي نقولوا راو الوضوء وحسن وإحسان الوضوء يغفر لك يعني ذنوب أسبوع كامل، راو مش معناها خلي اليد تعمل اللي تحب من بعد الوضوء هذاك. وهكا ولا فضيلة الشيخ، لأنه راو أحيانا ثم فهم خاطئ هل الأحاديث النبوية، هي أنا هاني توضيت بالقداء وصليت ومشيت 100 خطوة للمسجد وربي باش يغفر لي 100 سنة وبرا برك وقتها نولي سايب يدي في الـ في الـ ها
1: هو كذلك
0: في حل من كل ضوابط.
1: جميل
0: والعياذ بالله. طبعا
1: شوف يعني ما تفضلت به جميل، باعتبار أن يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث قال الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إذن فإماطة الأذى عن الطريق وهذا من النظافة، فهذا في الحقيقة يعتبر يعني من الأعمال التي يدخل بها المرء الجنة. إذن هو عمل في الحقيقة فيه نظافة للمحيط، ولكنه ينم عن حب الخير للناس. لماذا؟ لأن حب الخير لغيرك يظهر من خلال سلوكك، فمن خلال سعيك إلى نظافة محيط الذي تعيش فيه أنت والآخر، فهذا ينم عن حسن خلقك. ولذلك رتب الله سبحانه وتعالى على ذلك أجرا عظيما، كما في الحديث مثلا أعطيك مثالا في الأجر، وهو أجر عظيم، والجزاء من جنس العمل. يعني أخرج الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما رجل يمشي في طريق فوجد غصن شوك في هذا الطريق، يعني فأخره فلحاه أزاحه فشكر الله له فغفر له.
0: سبحان الله،
1: يعني غفر له المولى سبحانه وتعالى
0: على إماطة أذى،
1: بإماطة أذى. وماذا هذا الأذى؟ هو إزاحة
0: غصن شوك.
1: غصن يعني شنو باش يجي الغصن هذا، المضرة متاع غصن أمام أشياء أخرى
0: ضبط.
1: يعني إنسان يستحي باش أنه حتى يذكرها أو أنه يتخيلها، ربما اللي تشوفها في قارعة الطريق من الأذى. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني شنو ممكن الأذى اللي باش يقوم به غصن متاع شجرة مقارنة بأشياء كي تحفص عليها والعياذ بالله يعني أقدام تنكسر وكوارث تصير،
0: وتنجم تتسبب حتى في حوادث طرقات نجم تتسبب
1: يعني
0: في حوادث
1: بسبب هالإذاية هذه وما هو ملقى
0: ويتعدى ويراها وأنا نشوفوه في الطريق، معناها يبدأ بالسيارة وهكا ويجي يجنبها ويتعدى، ما يهموش هو تعدى هو هو راها وتعدى. ولكن ينجم اللي جاي من بعده ما يراهاش ولا قدر الله تحصل الكارثة.
1: والله شوف أخي الغريب في الأمر أنه يعني قضية أخلاقية في الحقيقة. يعني احنا في نظافتنا في ديارنا الحقيقه ما شاء الله علينا الامانه، يعني
0: طبعا
1: انت يويلك لو كان امك تسيق وتعفس مثلا ولا تمس ولا تعمل جرب انت تراه ادخل بشلاكتك ولا جرب اكتب انت على الخزانه نتاعك ولا على الحيط
0: بالضبط
1: نهارك، جرب انت اكتب على الطاوله نتاعك ولا خربش، شوف شنو يصير فيك.
0: صحيح
1: لكن لما تكون خارج
0: الشارع عائلة معاش تبعنا،
1: لما تكون في الكرسي اللي في الحافلة، لما تكون في كرسي اللي في المترو، لما تكون في يعني مكان مثلا انت باش يخليك تتقي الشمس والمطر وانت قاعد يعني فك يعني تستنى في الكار ولا الكار ولا غيره
0: المترو ولا اللي هو
1: في المكان هذاك، شوف القاعات الانتظار انت مثلا في المستشفيات الى غير ذلك.
0: لانه لهنا نطرحوا موضوع الانتماء،
1: هو نفسه هو نفسه،
0: هل انك تنتمي لهالوطن هذايا وبالمرافق نتاعك ولا لا؟ كان تحس روحك انت تنتمي له وهذاك تابعك، راك باش تحافظ عليه كما تحافظ على دارك. اذا كان العكس بطبيعه الحال كما بدينا رزق البيلي كما كنت تحكي.
1: نعم، وايضا كذلك يعني الحقيقه
0: حفلات مازالوا كيهبطوا جدد، هاك شفتهم في النهار الاول، النهار الثاني شفنا يعني الحافله تم الاعتداء عليها، اللي هي فما ناس تقوم من الاربعه نتاع الصباح ومن الثلاثه نتاع الصباح باش تلتحق
1: الحفله هذيك، تقعد تمشي للدب وباش تصلح، تستنى جمعه وشهر وباش تصلح.
0: طبعا، وشوف قداش من مواطن منظر
1: بعد انشي توصل مخر الخدمه
0: بالضبط وما يوصلش
1: الى غير ذلك. ف يعني الحقيقه المساله هذه مساله النظافه، وحاجه اخرى شوف نقولها الحقيقة من عارش ربما فما تقصير زاد بالنسبة للوسائل الإعلام اللي هي الومضات التحسيسية. وش أعطيك أنا حاجة أنا تفكر مثلا وقت اللي أنا صغير في الابتدائي كنت نشوف برشا ومضات في التلفزة كانوا يأثروا فينا، سبحان الله،
0: ذاك البعد التربوي والتثقيفي، لأنه
1: يعني اليوم هذا دور شكون؟
0: وزارة الإعلام العمومي خاصة،
1: وزارة الثقافة،
0: الإعلام
1: دور وزارة شكون؟ شكون البيئة؟ شكون هنا
0: ودور الهياكل الكل،
1: الهياكل
0: كلها كلها مع بعض.
1: شنو اللي فيها اكل ومضات اليوم؟ الطفل والشاب يتاثر راهو وحدها البرامج التربويه ما تعمل حتى شيء وحدها
0: شي،
1: فلازم لهنا انه احنا يكون عندنا سبونسورينغ على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي،
0: بالضبط.
1: يكون في الاذاعات، يكون
0: لا
1: في
0: لا
1: ومضات،
0: لا وهذا خاصه
1: ومضات هذه
0: وظيفه الاعلام العمومي، انا الراي الاعلام العمومي
1: ومضات
0: مش على الاقل هي وظيفته ومطلوبه منه.
1: كيفاش سلوكك يعني تفكر وقت نتفرج
0: تونسيه ولا
1: مثلا في البحر حتى بصور متحركه ولا كذا ولا كمسكتش صغير يأثر فيك، حتى كان يضحكك أحيانا والسخرية الذاتية عن النفس تجلد بها نفسك حتى في صورة متحركة كده،
0: لكن فما مسرحيات تتعاملت للأطفال موجهة للأطفال تربي فيهم على النظافة على حسن السلوك على غيره.
1: السبوت هذوما مهمين برشا،
0: وظيفة تربوية، وظيفة
1: تثقيفية، وسائل الإعلام السبوت هذوما اللي يحثوا على النظافة وعلى رعاية المحيط وعلى النظافة راهو مهم جدا. راهو شوف برشا حاجات كنا احنا نتفرجوهم في السبوت، أو حتى التجنيد كان فيه دي سبوت، كي تمشي للبحر تلقى فيه دي سبوت، برشا حاجات هذوما راهم كانوا راهم عندهم دور،
0: هو موجودين الحقيقة معناها مازال موجود اما مش بالكثافة.
1: ولا وحتى الصورة تنجم تختلف تتبدل
0: تتغير،
1: طريقة الأداء تتغير،
0: موجه الجمهور مختلف،
1: مش بشرط هي باش تكون تنجم تكون على مثلا الوزارات تعمل دي باج سبونسورينغ مثلا توصل للشاب يوصل لك السبوت هذوكم، مش ما يكونش كان في الإذاعة وكان في التلفزة، لأنه اليوم وسائل التواصل اليوم
0: هي المؤثرة أكثر من
1: بالقديم بالقديم،
0: بالضبط، نتعاطاو معها أكثر من اللي نتعاطاو مع
1: فعلا. نفكروا في المسألة هذه حتى بالعقل، نبعدوا عن ما يسمى بتسطيح الوعي، لأنه الوعي أصبح سطحي في المسألة هذه إلى أبعد الحدود، لأنه إحنا شوف كي تشوفنا شعب يحب الجمال، رغم غريبة بالدليل أنه نركزوا على الجمال وتفاصيل الجمال في حياتنا،
0: في
1: لبستنا، شعب لباس، شعب يحب يلبس، يحب التزويق، شعب مذواق، يعني كما قلنا إحنا في جانب فني
0: صحيح
1: مزيان، يحب الجمال، يحب الزين، يحب الحاجة المزيانة،
0: ولكن
1: شوارع ما تكونش مزيانة، هو نفسه اللي في كهرباء مزيانة ونظيفة ويعمل لاباج
0: ويحصل عليها وخارج من دار نظيفة ولابس حوايج نظاف
1: ويخرج يده باش يلقي يعني قشور الكاكاوية وباش يلقي قشور القلوب، هذا كان
0: مش
1: قشور
0: بتاع بروكلير
1: ولا قوارير ولا حاجة أخرى اللي يعمل بها كوارث، دبوزة طيشها تعمل كارثة بواحد على تروتينات، ما نقولش بسكليت، تروتينات تعمل كارثة،
0: قشرة نتاع موز تنجم تهز واحد للقصاب
1: يعني بالله سامحني، اش تعملت بها ثقافتك والعشر سنين بعد الباك والاربع سنين بعد الباك وكرهبتك نظيفة والكرافات اللي انت لابسها
0: ما يوزنوش
1: اللي انت تخرج يدك وتطيش يعني بونتا بتاع سيجار ومش عارف تخرجها البر، سامحني طحت من عيني.
0: اي طبعا،
1: ما ويني مواطنة متاعك
0: يا اخي البونتا بتاع السيجار، وخلينا حتى من النظافة، انت عملت كوارث في الشمال في حرائق في عشرات الهكتارات ولا مئات الهكتارات من اجل هكا السلوك غير المدروس نتاع بونتا بتاع سيجار، واحد يتكيف في سيارته ورماه هكتارات عشرات الهكتارات من الحبوب مشات.
1: شنو هي قطعه زجاج؟ زجاج يعني
0: هي
1: بلارة صغيره هنا ممكن هذه تؤدي الى كوارث.
0: فضيلة الشيخ العشرة نعم. دقائق الأخرانين نظافة اليد ونظافة نعم. القلب هذوما كيف كيف لأنه راه ما يقلوش أهمية
1: أكيد أكيد, أكيد.
0: كما قلنا الحقيقة تجم أمراض... نظيف كنت تحكي فيه نظيف ومحلاك وحوايجك محلاها وريحتك طيبة وكرافاتك و... وسيارتك ودارك ولكن هل معاهم يدك نظيفة وقلبك نظيف ولا؟
1: ولذلك شوف احنا كي قلنا الإيمان في الحديث بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن طريق. يعني الإيمان لا ينفك
0: ما بين هذا وذاك
1: يا غزر انت هوا حكيوا عن الإيمان الإيمان راه ما ينفكش عن الطهارة القلبية والنفسية والظاهرية وغيرها ما ينفكش عن هذا يعني هو مرتبط متلازم وخاصة كما أسلفت الذكر يعني بالنسبة إلى نظافة القلب يعني باعتبار أن أخطر الأمراض هي أمراض القلوب
0: طبعا.
1: من الغيبة والنميمة والحسد وغيرها والشحناء والبغضاء وقطع الأرحام فيعني اليوم النظافة الحقيقية هي نظافة القلب النقاوة نقاوة القلب ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام دب إليكم داء الأمم من قبلكم البغضاء والشحناء هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين والعياذ بالله هذا القلب الذي يكون يعني فيه من الغل ومن الحسد وكما قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الإيمان في جوف حاسد أو متكبر ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ولا يجتمع الإيمان والكبر والحسد في جوف العبد مش ممكن يعني مش يكون لأنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فسبحان الله يعني تجد أن يعني القلب الذي يكون قد يعني رانا والعياذ بالله بالذنوب وبالحسد وبالبغض وبالشحناء وبالبغضاء والعياذ بالله طبعا هذا لا ينفعه نظافة اللباس ونظافة الظاهرية لا ينفعه ذلك لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن معنى الطهارة هنا باعتبار أن الطهور هو شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان فالطهارة الحقيقية هي طهارة القلب ونقاء القلب
0: باهي فضيلة الشيخ أنا توا نقوم بصلواتي في مواعيدها في المسجد صلاة الجماعة يجي نهار الجمعة أتطهر وألبس أجمل ما عندي من الثياب ونمشي 100 خطوة إلى المسجد ونركز مع خطيب الجمعة في الخطبة متاعه ولا ألغو في الخطبة ولكن عندي تجارة وقاعد أدبر شوية في راسي دبر في راسي ونقص 50 جرام من هنا واني معناها قايم بحقي أمام الله وكل 100 خطوة ويغفروا لي 100 سنة القدام
1: شوف المغفرة مغفرة الذنوب بالنسبة للأعمال التي نقوم بها هي من اللمم ما معنى لمم الذنوب يعني صغائر الذنوب طيب قل شنية كيفاش تفرق بين الصغائر شوف أي حاجة ربي سبحانه وتعالى يرتب عليها عذاب شديد فهي كبيرة اللي كنت تحكي فيه الآن هو تطفيف
0: حط فيه آية بالضبط.
1: هي التطفيف والتطفيف ربي قال
0: ويل للمطففين
1: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون يا رب العالمين إذن والويل هو العذاب الشديد
0: أشد العذاب ويل يعني لا
1: وقيل هو سؤال. واد في جهنم والعياذ بالله,
0: العياذ بالله.
1: بمعنى أن هذه كبيرة هذه كبيرة
0: كبير.
1: ثم لأنها متعلقة بحقوق الناس
0: آخرين طبعا
1: يعني فما أشياء اللي تكون ربما يعني يمكن أن تتوب منها ما فماش حاجة أخرى يعني أحيانا يجي واحد يذنب ذنب مثلا يقول لك يا شيخ راني عملت الحاجة هذيك وشنية حكمها حكمها هي أكيد التوبة وندم والاستغفار هذا كان ما فيش كلام استغفار ندم توبة إقلاع لكن فما حاجة أخرى هل إنه الحاجة هذيك اللي أنت ندمت عليها واستغفرت منها
0: حقوق الآخرين هل
1: ترى فيها رد حقوق ولا
0: بالضبط
1: إذا كان واحد مثلا تو شوف الأصل الإنسان يكون جوارح نظيفة
0: طبعا
1: به العين تنجم تتمسخ
0: طبعا.
1: كيفاش وقت اللي تغزر الحاجة
0: أي.
1: حرمها ربي سبحانه وتعالى
0: أي.
1: لكن لما غضيت البصر واستغفرت
0: أي.
1: تاب الله عليك
0: سبحان الله
1: غزرت الحاجة حرام شنو باش تعمل من بعد انت استغفرت
0: وتوب
1: شنو باش تعمل تمشي الحاجة اللي غزرت لك قول سمحني انا غزرت لك
0: لا هاك انت بينك وبين روحك
1: تبت انت واستغفرت ربي عز وجل
0: باه والله غفور رحيم
1: لكن لما اليد تتمسخ
0: بالضبط تغيير
1: بالسرقة
0: تغييرك
1: فكيت
0: حقوق الاخرين
1: كليت له وقته كليت له عرقه يستحق 50 اعطيته 20 وبعد
0: ولا ما اعطيتوش
1: جمله لا برا عم تحكيش عن ما اعطيتوش ما اعطيتوش هذاك واضح اما فما اللي يفتي الروح وعاد قلت له اعطيته ليش اعطيته هذاك انت بخسته
0: بالضبط
1: انت غمطته
0: ومطلته اعطي الاجيره اجره قبل ان يجف عرق
1: فهذا يولي لهنا وقت اللي تولي يدك مسخه وقتها يزمك ترجع
2: كل شيء
1: الحق الى اصحابه ما تكفيكش التوبه بالضبط. هذه هي النظافه واذا كانش احنا حتى في
0: ركن من اركان التوبه في هذا انك ترجع الحق
1: يده نظيفه
0: أي.
1: شفت كيفاش نقولوا فلان يده نظيف فاليد النظيفه هي كنايه عن سلامة اليد من السرقة والتطفيف والبطشي وأكل مال اليتيم إلى غير ذلك
0: والاعتداء
1: والاعتداء على الغير وغيره فنعم الرجل كذلك النظيفة اللي هي
0: اللي ما تمشيش
1: الحاجة حرمها ربي سبحانه وتعالى نعم كيما الوذن نظيفة أيضا
0: اللي
1: ما تسمعش الغيبة والنميمة مش يجي يحكي لك وانت تبدأ تستمتع وتضحك ها شيخ ويبدأ يقطع ويريش وانت تلقاك أحلى لقلبك من العسل
0: طبعا
1: خطيني أنا وكهو في كريمه هو لا حبيبي وانت تسمع فيه انت تدل على ذلك ولم تنهوا عن ذلك مجرد انصاتك لذلك فهذه مشاركة في جرم كبير نعم لانها ذلك مجلس سوء وحرم الرسول صلى الله عليه وسلم ان تكون في مجلس يعني فيه الغيبة وفيه النميمة وفيه ما فيه من مساوئ الاخلاق فلذلك هل ذن هذه تتمسخ والعياذ بالله بما يؤذي الناس
0: طبعا.
1: وبالبهتان وبالكذب
0: كذب
1: هذا اللسان
0: غيب.
1: الأصل اللسان هذا هو يكون نظيف لكن يمكن يتسخ باش يتسخ بالكذب.
0: بالكذب
1: بقذف المحصنات
0: بقول الفواحش
1: فلانة باها وعليه فلانة رد بالكش باها ديك راهي باها وعليه
0: العياذ بالله
1: يتقي الله يرحم والديك راهو قذف المحصنات يترتب عليه 80 جلدة
0: أي.
1: يعني راهو مش سهل رد بالك راهي هذه كبيره
0: فما بالك عند الله
1: كما قال عليه الصلاه والسلام اجتنبوا سبع الموبقات ثم ذكر منهن وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات فهذا باش يكون هالقذف هذا يكون باللسان نعم او بالاشاره باليد فلذلك النظافه الحقيقيه هي التي تكون نظافه عن
0: كل.
1: المعاصي
0: كل كل
1: اما كي باش تكون كيما قلنا انت نظيف في شكلك وتشوف وتفاوض
0: ومحلاه
1: بظوافرك نظاف ولاهي بنعرش بشكلك وكذا وريحتك الطيبة ولكن والعياذ بالله أنت تأكل اللحم النتن والعياذ بالله يعني كما في الأحاديث أنه يسيب اللحوم الطيبة وتلقاه العياذ بالله من ألوان العذاب أنه يأكل في لحم نتن والعياذ بالله يعني أولئك الذين يخمشون يعني وجوههم بأظافر من نحاس نعم يعني بسبب ماذا؟ بسبب اتساخ اليد وبسبب عدم إقبالهم على طاعة الله سبحانه وتعالى فالمؤمن هو كل نحن شوف من نقصوش من قيمة النظافة المادية
0: المهمة جدا كل.
1: مهمة جدا تدخل الجامع خويا اسمع ما تبداش عندك بصل وثوم وريحتك لاست وريحه اسنان وريحتك عايش خويا يرحم والديك ما تؤذيش الناس نهى النبي صلى الله عليه وسلم اللي كلاب صلوا ثوم رغم انه صلوا ثوم شنو البدايه نتاعها مقارنه بريحه يعني روائح اخرى
0: ولكن يؤذي
1: لكن ما تدخلش
0: من
1: اكل بصرا او ثوما قال صلى الله عليه وسلم فلا يقربن مصلانا راهو الاجر نتاع النظافه اجر عظيم لقتل النبي صلى الله عليه وسلم اسمع بامراه كانت تقوم المسجد كانت تنظف المسجد وقيل امراه فكي افتقدها النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ويني قال يا رسول الله قد ماتت قال لهم افلا اذنتموني تعالى ما قلتوا ليش
0: انا ما قلتوش
1: راني صليت عليها انا
0: طبعا ايه لان
1: تصحى قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم دلوني على قبرها او قبره ومشى حتى القبر بعد ما هم صلوا عليها تو ومشى لقبرها وصلى عليها
0: علي.
1: النبي صلى الله عليه وسلم علاش خاطرها كانت تنظف تنظف الجامع تنظف بيت ربي سبحانه وتعالى فإزالة وإماطة الأذى عن الطريق وعن طرق الناس راهو أجر عظيم عند ربي سبحانه وتعالى
0: وعدم إذاية الناس
1: أكيد أكيد
0: إزالة الأذى عن الطريق ولكن زاد إزالة الأذى من قلوبنا باش ما نضروش الناس الأخرين
1: ما نضروش متاع الناس الأخرين اليوم تلوث المحيط مش كان حتى ساعات
0: بالأصوات
1: القبيحة يعني سبحان الله أنك تقلق الناس وتؤذيهم يعني والعياذ بالله
0: تسهر الماضي ساعة متاع الليل غاني وقال شنيا والله يفرح وجيراننا ما يحبوش يفرحوا معنا
1: ثم كذلك ونختم إن شاء الله أيضا العقوبات تكون يعني على قد
0: بطبيعة الحال
1: لأنه الحقيقة وقت اللي ناس تغلط وما تحاسبش
0: أنا نؤمن أنه الحساب هو اللي يردع الحقيقة باش نتعمل على سلوك الناس وعلى أخلاقهم باهي جميل هذايا وكلام محلاه، ولكن بالفعل أنا نؤمن بالردع.
1: شوف خويا محمد رمزية، واحد طالب ونختم بهذا، طالب مسلم كان يدرس في دولة غربية من غير ما نسمي، يقول وأنا على متن حافلة طيشت قرطاس، والشرطة يعني شافته تخلط عليه حتى اللي وصل تقريبا يعني يقول يعني تبعته سيارة شرطة مسافة نص ساعة، بعد عاود رجع وخذ القرطاس اللي هو طيشه
0: من
1: في الطريق
0: المكان اللي طيشه فيه،
1: أرغموا على أنه يرجع بخلاف العقوبة
0: بطبيعة المادية. الحال بالضبط هذا هو الردع. إذن إن شاء الله ما نوصلوش احنا الحقيقة ما أحوجنا
1: أو باش نشوف اللي
0: كيف كيف تتجول توا في
1: فيه أدفع 30 دينار
0: بالضبط
1: اختيار
0: بالضبط لا وساعات ما يدفعهمش
1: هو مطيش حصالة
0: لا وساعات ما يدفعهمش وكدس على برا يمشي يشوف توا على سكة المترو كلها ولات به. إن شاء الله اللي جاي خير إن شاء الله اللي جاي خير. هكا نكون وصلنا لخاتمة لقائنا في دين السماح. التحية توصلكم من فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي، طبعا محمد عنتول ألفانسيب، محمد رمزي المنصوري. يتمنى لكم مواصلة طيبة على موجات إذاعة الشباب. إلى اللقاء. ديننا السماح.

0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
1: هنا تونس على بركة الله. نفتتح إرسالنا بإذاعة الشباب بآيات بينات من الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جورن، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. أحنا معاكم من توا حتى لآخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، وموجات إذاعة الشباب أحلى خيار من غير تخمام.
2: إذاعة الشباب من تونس.
1: عدل موجتك على موجتنا، تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.

0: الماتينال جون.
1: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تضافرت دلالة الكتاب والسنة على تعظيم شأن الزكاة والتفخيم أمرها، حتى قرنها الله تعالى بالصلاة في كتابه في 82 موضعا، مما يدل على عظم شأنها وكمال الاتصال بينها وبين الصلاة. حتى إنه لما منع بعض العرب الزكاة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث السعاة لقبض الزكاة وجبايتها لإيصالها إلى مستحقيها، ومضت بذلك سنة الخلفاء الراشدين وعمل المسلمين إلى يومنا هذا. وإنه مما فرضه الله سبحانه وتعالى علينا أن نخرج الزكاة في وقتها ولمستحقيها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما أعطانا، فاللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من علم لا ينفع، ومن نفوس لا تشبع، ومن قلوب لا تخشع، ومن دعوات لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا وارض عنا وعن والدينا وجميع المسلمين. آمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا. الماتينال جون.

0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد صباحكم بكل خير. أكثر من 50,000 تلميذ يجتازون بداية من اليوم دورة المراقبة لامتحان البكالوريا، وتتوصل الاختبارات أيام 29 و30 من جوان الجاري والأول والثاني من جويلية المقبل، على أن يتم التصريح بنتائجها يوم 12 من جويلية المقبل. شباب من 20 بلدا يشاركون في منافسات علمية في مجال الأمن السيبرني في إطار فعاليات دورة الثانية من الأولمبياد الدولية للأمن السيبرني إيكو 2026 التي انطلقت أمس بالحمامات وتتواصل إلى الثاني من جويلية المقبل. اليوم الأعلن عن إطلاق الجائزة الكبرى للنجاعة الطاقية في مبادرة تعد الأولى من نوعها على المستوى الوطني، وتهدف هذه المبادرة إلى تثمين أفضل الممارسات والإنجازات في مجال النجاعة الطاقية داخل المؤسسات والمنتجات. أكثر من 200 مشارك من الأوساط المؤسساتية والدبلوماسية والاقتصادية وخبراء وصناع قرار يؤثثون اليوم بالعاصمة نسخة الأحدث من سلسلة الحوارات الكبرى الاقتصادية والاستراتيجية التي تنظمها الصحيفة الرقمية يونيفر نيوز بالشراكة مع وزارتي الشؤون الخارجية والاقتصاد والتخطيط. التظاهرة تهدف إلى تقديم تحليل استشرافي ودقيق للإمكانيات الاقتصادية لتونس 2023-2040. وتحت شعار توسيع آفاق التجارة البينية الإفريقية، الابتكار الرقمي كمحفز للنفاذ الشامل والمستدام إلى أسواق الكوميسا، تحتضن تونس اليوم وغدا المنتدى الثالث للتعريف بمؤسسات السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا الكوميسا. وفي العالم، رئيس منظمة الصحة العالمية حذر أمس من أن الحرارة الشديدة قد تؤدي إلى مئات الوفيات في جميع أنحاء أوروبا، مضيفاً أنه تم تسجيل أكثر من 1300 حالة وفاة إضافية منذ 21 من جوان الجاري مرتبطة بدرجات الحرارة المرتفعة في أوروبا. لقاؤنا تجدد بعد أقل من ساعة. ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب.
3: عدل موجتك،
4: عدل موجتك،
3: تسمع صوتك.
5: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
6: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
7: مواكبات، سهرات وأخبار جديدة،
8: موضة، سياحة وإضافة أكيدة.
9: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
10: دباير، نصايح وأنسب الوجهات،
11: برامج من الصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
12: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
13: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
14: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات، سرعة وتركيز،
15: شعل الحماس وعيش الإحساس،
16: وعيش الإحساس.
14: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
15: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة.
17: وباش تبعث السلام
15: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص.
14: تختار الغناية ونعيشوا معك الحكاية،
17: ونعيشوا معك الحكاية.
18: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
15: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
14: السبت لحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
15: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
17: تسمع التونس
15: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
14: عدل موجتك وصيف معنا.
15: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
19: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: مصباح الخير، الطاقة والانطلاق، مصباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل موجتك تسمع صوتك
2: على موجتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: هي 6:37 دقيقة صباح النور صباح الخير على موجات إذاعة الشباب. أنتم تسمعوا في الماتينال جون الاثنين 29 جوان 2026. وأكيد ليومات الأخرى خلينا نقولوا في شهر جوان برشا ناس تستنى في 1 جويلية باعتبار باش يكون بداية سيونس يونيك وما أدراك نظام الحصة الواحدة الراحة والاستجمام. تحية لكم مستمعينا وين ما كنتوا معنا كما العادة نرافقكم بالفقرات اللي تعودتوا بيهم والموزيكا. اليوم ننطلقوا في البرمجة الصيفية متاعنا وأكيد عنا جديد كيما العادة فقرات فيها برشا أخبار صيفي دي ديستيناسيون تهم بتبيعة البحورات والأجواء الصيفية. دونك كيما العادة عقدوا معنا رفقكم من توا حتى للعشرة امتع الصباح. محمد عنطول معنا اليوم في الإخراج رحبوا بيه معكم وجدين زاكروبا من وراء الميكرو. نبدأ كيما العادة بالموزيكا ورجعينا

0: محمد منيري وصلنا للسبعة غربة. أنتم تسمعوا في الماتينال جانس بحنور من جديد للناس اللي تحقت بنا توا في الاستماع. اليوم 29 جوان 2026، وكما اليوم في سنوات ماضية شنو أهم الأحداث كما العادة؟ الإجابة من عند محمد رمزي المنصوري.
1: كما اليوم
2: كما اليوم
3: صباح الخير، يوم الاثنين 29 جوان 2026. في نهار كيف ما اليوم من عام 1928 يعلن العالم والطبيب ألكسندر فليمينغ اكتشافه مادة البنسيلين اللي ولات حديث الناس الكل وفي كل دار، واستفاد منها ملايين البشر عبر العالم واختبروا قوتها وفاعليتها. ولكن بعد اكتشافها مباشرة واكتشاف أهميتها عجز فليمينغ باش يجعلها في متناول الناس الكل. وبعد 10 سنين يعني عام 1938 زوز باحثين من جامعة إكسفورد وهما فلوري وكايان قروا مواصلة التجارب حتى ولا البنسلين موجود في كل بقعة وفي متناول الناس الكل، الشيء اللي أهلهم هما زوز مع فليمينغ للحصول على جائزة نوبل عام 1945 وتعرفوا باسم فريق إكسفورد. 1940 يفقد عالم الرسم الرسام الألماني بول كلي، الرسام هذا اللي كان مفتون بالشرق وخاصة تونس وبصفة أخص مدينة القيروان اللي استقر فيها وسماها مدينة الضوء، وهو عنوان واحدة من لوحاته العديدة اللي رسم فيها إعجابه وافتتانه بالقيروان عاصمة الأغالبة مدينة الضوء كما سماها هو. المنطقة العربية عندها سحرها وإغراءها اللي جاب لها برشا نعمة وزادة برشا نقمة. 1992 حادثة ما هيش غريبة على العالم إجمالا وعلى العالم العربي خاصة، وهي الاغتيال. ونتذكروا من الاغتيالات اللي خذت صداد جون كينيدي في أمريكا، أنور السادات في مصر، فرحات حشاد في تونس. وفي نهار كما اليوم يتم زادة اغتيال الرئيس الجزائري محمد بوذياف اللي ما طولش برشا في السلطة 166 يوم، زلنا لليوم نشوفه في التناحر على السلطة بأشكال مختلفة، والعنف ما ينجم يولد كان العنف في لمان.
1: كيما اليوم
4: مع محمد رمزي المنصوري
0: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
5: الماتينال جاهز.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العاد.
1: عد موجتك تسمع صوتك
2: على 88.6. تسمعونا صباح الخير مستمعينا، كي توا تخموا باش تخرجوا تشدوا ثنية ماشي للخدمة، نعطيكم تفاصيل حالة الكياس توت سويت في انفو ترافيك.
3: انفو ترافيك
2: من نقطة خارجية، رفيق دريدي موجود معنا في المباشر. صباح النور رفيق.
4: صباح الورد وجدان، مرحبا بك وبكل مستمعي اذاعه الشباب. بدايه بومارس ان شاء الله للجميع، متابعه للحاله المروريه في تونس الكبرى وضواحيها وكذلك في الطرقات السياره، والبدايه بضاحيه الجنوبيه من نحن نعملوا في النقطه الخارجيه هذه. بدايه الاكتظاظ على مستوى لاكانيا وجبال جلود في الطريق الجهويه 22 المدخل الجنوبي للعاصمه في موقع الاشغال. في البقيه بالنسبه للضاحيه الجنوبيه حركه ماشيه وتقوى في عدد من المحاور، ما فيها محور شوستراتس المدينة الجديدة عبر الطريق الوطني رقم 1 وكذلك طريق المنطقة البترولية، بالإضافة لمنطقة حضن الأنف حركة ماشية تقوى على مستوى إذن الشارع الرئيسي طريق الوطني رقم 1 في اتجاه تونس العاصمة. بالنسبة لبقية المناطق في شمال العاصمة حاليا أريانا الوطنية رقم 8 بدأ الاكتظاظ على مستوى برج الوزير في اتجاه تونس العاصمة، وكذلك بالنسبة لسكر شارع اتحاد المغرب العربي حركة ماشية وتقوى في عديد التقاطعات الموجودة في هذا الشارع. بالنسبة للضواحي الغربية حاليا شعاعية إكس ذلك إذا على مستوى حزن دار في اتجاه تونس العاصمة، وكذلك في النقطة المعتادة على مستوى حي ابن خلدون من جهة إذن اتجاه أريانا والمطار وتونس العاصمة. بالنسبة للوطنية رقم 9 طريق الوطنية رقم 9 تونس المرسى حركة عادية، كيف بالنسبة للسريعة تونس حرق الويد، شوفوا طرقات السيارة تويكا. بالنسبة للسيارة A4 تونس منزلت حركة عادية، فقط كثافة مرورية في PHC ثابت في اتجاه العاصمة. بالنسبة للسيارة A1 تونس حمامات سوسة حاليا بداية تشكل الاكتظاظ على مستوى منطقة الأشغال بين منطقة نفيضة ومنطقة بوفتيشة، وبالنسبة لطريق السيارة A3 بداية تشكل الاكتظاظ خاصة في اتجاه تونس العاصمة على مستوى بياج الفجة، خاصة بالنسبة للقادمين من بوسالم وبيجة وبقية المناطق اللي أدي لها طريق السيارة A3.
2: يعطيك صحة، شكرا رفيق دريدي. سيسور احنا في الكياس اكيد مع درجة الحرارة اللي ملاو نوعا ما اقل شوية من الايام الماضية، وبعد كما العادة ناخذوا قراءة كاملة في الحالة الجوية من المعهد الوطني للرصد الجوي. دونك تكثر ستريس في السيف، دونك ايامات على سيونس يونيك، خليكم كول، خليكم زين ووسعوا بالكم في الكياس. بعد شوية الموعد مع منحمام في كافي امريكان، بطبيعة مازلنا في مواكبة لل المونديال والأحداث اللي صارت في 24 ساعة الأخيرة، بتبيع المنتخب أوت من المونديال.

0: نهاركم زين وأفراح مع الماتينال كل صباح.
1: الماتينال جاز.
0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
2: عد الموشتك تسمع.

0: للشرطة. انتم تسمعوا في الماتينا الجار كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل وجدك اسمع صوتك
2: على موجاتنا، نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

0: مونديال 2026، الولايات المتحدة، كندا والمكسيك.
1: كافي أمريكا.
2: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في أولى موعدنا الرياضية لليوم في الكافي أمريكان. ديما تتواصل متابعة إذاعة شباب لكأس العالم لكرة القدم في تنظيم الثلاثي بين الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك. نسلم عليكم وينما كنتوا، محمد عنطول في الإخراج التقني، تسمعونا باقي على فريكونس بتاعنا على فام في تونس الكبرى على 88.6، وإلا تابعونا على www.radiojeune.com. نسلم على أمين المسلمي محللنا كالعادة اليوم في الفترة الصباحية، كيف ما البارح، كيف ما ولت البارح. مرحبا أمين.
3: صباح الخير، مرحبا بذات الشباب ومستمعيها والفريق التقني القائم على هذا البرنامج القيل، وإن شاء الله اليوم يعني نقدموا حاجة تفيد المستمع.
2: أكيد باش نبدأ وبأولى المنتخبات المتأهلة للدور الثمن النهائي اللي هو المنتخب الكندي. نرجع لنتائج الأمس.
0: نتائج الأمس.
4: كندا من الجهة اليمنى، الكرة العرضية خطيرة لك.

0: أيضا التقي موجودة وستوك يحطها للتاريخ للتاريخ يا ستوكيو. كرة الوصول، كرة الإنجاز، كرة الحلم هنا للكنديون. ستوكيو يسجل أهم هدف، أغلى هدف، أثمن هدف في تاريخ كندا. يا الله فعلوا الحمر في اللحظات الأخيرة.
1: رجعنا بكم لأولى مقابلات الدور 16 لكأس العالم بتأهل المنتخب الكندي للدور الثمن النهائي البارح في مباراته ضد المنتخب القارة الإفريقية منتخب جنوب إفريقيا هدف مقابل صفر في حضور جماهيري تقريبا وصل البارح ل 70,000 متفرج. كندا أمين تنهي انتظار دام 12 سنة لمنتخبات الكونكاكاف في الأدوار الإقصائية من كأس العالم بهدف قاتل في الدقيقة 90+1.
2: النجاح لم يلد بالأمس لمنتخب كندا. منتخب كندا عنده تقريبا أكثر من 10 سنوات يكون في فريق أو في منتخب كانوا عارفين مليح إنهم اليوم باش يوصلوا كأس العالم ولا باش يجي من نهار اللي باش يشاركوا في تظاهرة عالمية كيما كأس العالم يكونوا فيها جاهزين. جيزا مارش المدرب الأمريكي مدرب محنك ذكي جدا، أما شفنا مباراة شيقة يعني حتى تشوف معناه على مستوى الأرقام والإحصائيات وجميع يعني البيانات اللي شفناها البارح في المباراة جميعا متقاربة يعني الاثنين 50-50. لكن المنتخب الكندي أمس تفوق بالذكاء متاع اللاعبين وذكاء متاع المدرب وجاء الهدف في آخر الدقائق وترشح للدور القادم. هذا إنجاز تاريخي بالنسبة للمنتخب الكندي. منتخب الكندي ينجم يعني مباراة صعيبة باش تستنيه لأنه باش يكون المرشح الأقرب يا هولندا يا المغرب، لكن هذا ما يمنعش أن كندا حققت إنجاز حد الآن. منتخب جنوب أفريقيا حارب بلاخر رمق لكن خسر المباراة.
1: شنو اللي رجح الكفة متاع المنتخب الكندي البارح أمام المنتخب الجنوب أفريقي؟ كيف ما قلنا التعادل كان ماشي تقريبا طول المباراة وكان ممكن نمشيه للإكسترا تايم، نمشيه زادة لركلات الحظ في الوقت بدل الضايع. نذكر أوستاكيو كان سجل المنتخب الكندي في دقيقة 90+1 رغم أنه المنتخب الجنوب أفريقي كان ظهر البارح سلابة دفاعية كبيرة، ممكن قلة التركيز اللي ما قعدش حتى نهاية الوقت أعطى الكفة المنتخب الكندي في ماتش البارح أمين.
2: الحقيقة الفارق يعني طفيف جدا، الفارق ممكن هو التركيز لأنه مهم جدا التركيز ومهم جدا الحضور الذهني إلى آخر الدقائق. أنا نتصور أنه اللي معناه اللي خلى كندا أمس تفوز سبب الوحيد هو الصبر، لأنه راو في راو على مستوى كرة القدم سيرتو المباريات الكبيرة هذه فتنجم معناه يجي الفاصل في ثانية يعني كرة ثابتة خطأ دفاع يعني سوى الأخطاء المكتسبة ولا الأخطاء المنافس. فالصبر حاجة مهمة جدا خاصة في المباريات هذه المباراة تلعب ككأس يعني ما تنجمش تعرف في أي ثانية باش تتغير المباراة. المنتخب الكندي كان صبور جدا، شفت شوية تسرع من المنتخب جنوب أفريقي جاته فرص ما جسمهاش رغم أنه ما جاتوش يعني بكثرة الكرات الثابتة، لكن المنتخب الجنوب أفريقي أبدأ يعني مباراة جيدة. المنتخب الكندي كان صبور لاخر رمق. المدرب الأمريكي للمنتخب الكندي عرف كيفاش يتعامل مع مباراة خاصة في الشوط الثاني لأنه امتص الضغط متاع جنوب أفريقيا وظهر حتى بين بالكاشف في آخر الدقائق تقريبا في 10 دقائق الأخيرة في بناء الهجمة للمنتخب الجنوب الأفريقي كان فيه شوية نوع من الإرهاق والاستنزاف على مستوى الحضور البدني وهذا ما يعني رجح الكفة للمنتخب الكندي لبريسونس فيزيك مع الصبر. جاء الهدف وترشح للدور القادم.
1: ترشح للدور القادم كندا أول منتخب من اتحاد الكونكاكاف كيف ما قلت يحقق الفوز في مباراة إقصائية من كأس العالم منذ انتصار كوستاريكا على اليونان في الدور 16 نهار 29 جوان 2014، وهكا ينهي انتظار دائما 12 سنة لمنتخبات الكونكاكاف الأدوار الإقصائية من كأس العالم. هذه مباراة البارح منتخب المنتخب الكندي أولى المنتخب المنتخبات المتأهلة للدور الثمن النهائي. خلينا نمشيو نحكيو على أبرز مقابلات اليوم ديما مع الأدوار 16 لكأس العالم لكرة القدم.
3: برنامج اليوم
1: أكيد أولى المقابلات باش نحكي ومباراة تهمنا أفيش منتخب عربي إفريقي حامل أمال العرب خاصة في كأس العالم هذه. آخر مشارك نذكر في مونديال قطر كانت دور نصف نهائي وكاريداس كان حاضر فيه المنتخب المغربي اللي ديما حسب الفنيين انتوما وإلا الناس اللي تواكب في كأس العالم وإلا الفنيين الموجودين في كأس العالم يقولوا عمل من أبرز المقابلات أبرز المنتخبات اللي حاضرة لحد الآن في كأس العالم هذه. نحكي على أفيش مباراة المغرب هولندا.
2: كما ذكرنا بالأمس أنه المباراة باش تكون صعبة لكلا الطرفين، ممكن الضغط أكثر على المنتخب المغربي، الأضواء على المنتخب المغربي، صحيح المنتخب الهولندي تاريخ ومدرسة كبيرة، لكن الناس كل ببهر بأداء المغرب، ما زلنا متفاجئين أكيد مقتنعين كذلك بمردود المغرب سوى في كأس العالم 2022 وهذا الكأس الثاني على التوالي اللي يثبت فيه المغرب أنه أصبح منتخب له شخصية وعنده تكتيك آي دي وعنده تكتيك ستايل وأصبح اليوم من المنتخبات الكبيرة. أنا نشوف ثم بعض الأخطاء لازم يدركها وهبي، عنده معناه أكثر من حالات في المباراة السابقة تضيع الفرص، ثم تضيع كثير للفرص وهذا يراه ينجم يخلف يعني أشياء سلبية على الفريق. النقاط هذه للمراجعة مع منتخب هولندا، ما تقدرش تضيع فرص كثيرة لأنه أنت قاب قوسين أدنى منتخب البرازيلي كنت فايز عليه بعدين نرجع لك، صحيح منتخب كبير. المنتخب الاسكتلندي كان ضاغط ضيع فرص كثيرة، كان قريب برشا من التعديل، ثم أخطاء صارت خاصة الإشكال ممكن الإشكال هو تقريبا يعني تكتيكي في الثلث الأخير أنه يعتمد المنتخب المغربي على اللمسة الوحيدة، يعني يلعبوا بسرعة ويحاولوا يعني بأقل اللمس ويمشيوا للمرمى، لكن هناك فرص ضايعة كثيرة يجي نوعا ما من التسرع، ممكن أحيانا يعني التمركز المهاجمين ولا الأظهرة ما يكونش في التمركز الصحيح. هذه بعض النقاط لازم يراجعها مدرب المغرب. تبقى مباراة كبيرة، منتخب الهولندي يعني عملاق على مستوى الكرات الهوائية على الكرات الثابتة، يستغل كل الفرص، سريعين جدا، عنده أجنحة سريعة جدا، يعتمد برشا على بناء الهجمة من وسط الميدان، يحاول يضغط كي تفتك له الكرة يضغط على المنافس. سوفل يعني منتخب قوي، منتخب قوي على الأوراق وعلى الميدان. منتخب المغربي ممكن المباراة الجيدة اللي عملها ضد البرازيل راهي ما تساويش نفس المعطيات أمام المنتخب الهولندي، فلذلك المنتخب المغربي لازم يصلح بعض الأخطاء من مباراة الفارطة باش يواجه المنتخب الهولندي في مرحلة إخصائية، يعني يا تربح يا تخرج. فالمباراة هذه باش تكون مباراة صعيبة الأغلب على المنتخب المغربي، لأن المنتخب المغربي عاش نفس الضغط في كأس إفريقيا في المغرب، كانت الأمال كلها كبيرة وصول إلى النهائي، والنهائي بين قديش معناها المغرب كان ضغط عليها، والضغط هذاك يعني ترجم يعني سير ترى ما ربحش المباراة وصارت فيها إشكاليات المباراة النهائية. إن شاء الله المنتخب المغرب يتعلم على المستوى الذهني، مستوى البدني ممتازين جدا، على المستوى الفني ممتازين جدا، عندهم مدرب جيد يعرف كيفاش يتعامل تكتيكيا وقراءة المنافس وكيفاش يجهز للشوط الثاني ويجهز لجميع السيناريوهات، لكن هذا ما يعنيش تضيع الفرص المتكرر أمام منتخبات كبيرة راهي تنجم تعاقبك بالوقت.
1: أكيد في دور ما يتسمحش لأنه ما عندكش مقابلات جاية بنظام المغلوب معناها الأدوار الإقصائية. أبرز ما قاله مدرب المنتخب المغربي محمد وهبي في المؤتمر الصحفي، قال الرسالة اللي نحب نوصلها للجماهير إنها تثق فينا، قال نحن نعرف حجم المسؤولية الملعبية عندهم الجودة، نحبوا مش شعب وأنه اللي نعملوا فيه الكل من البداية هو من أجل الوطن، وما فماش أحسن من إثبات الذات هذي بالأفعال. قال هذا اللي باش نعملوه اليوم، ممكن قال كأس العالم مش عادلة، قال فما قرعة نعرفوا القواعد ما نتشكاوش، لكن هذا الوضع المثالي وإلا لا، قال ربما لا لكن هذا هو الفيفا، قال مش باش نتشكاو، أفضل الثوالث أمر صعيب. النظام باش يتغير اكيد مع الوقت. قال ما يهمنيش نكون يكون المرشحين للفوز، هذا كلام الناس، ما يهمني وانه اللي يصير في أرض الملعب. هذا تقريبا الخطاب اللي كان نحكي عليه بطبيعة مدرب المنتخب المغربي محمد وهبي، ورسالته أكيد كانت خاصة للجماهير المغربية اللي والجماهير العربية اللي حاطة أمال كبيرة على المغرب في الكأس العالمية. هذا
2: هو تاريخي أن المنتخب المغربي مربحش ولا مرة المنتخب الهولندي.
1: أي.
2: يعني توا المغرب من آخر كأس عالم بدأ يكتب في التاريخ، إن شاء الله يكتب في التاريخ أنه غلب هولندا وترشح للدور القادم. كما قلنا رأي المباراة باش تكون صعيبة أكيد مساندة الجماهير. هو يعني المنتخب المغربي كسب برشا الجماهير يعني سواء في الوطن العربي ولا في الوطن الأفريقي، وأصبح يعني منتخب نموذجي على مستوى أفريقيا ويحتذى به. الرسم التكتيكي للمنتخب الهولندي 4-3-3، يعني يعتمد السرعة، يعتمد الفاعلية، قلة اللمس، ما يهتمش بالاستحواذ وإنما يهتم يعني بالتخريج الكرة السريعة. المنتخب المغربي يلعب في أغلب الأحيان 4-2-3-1. أهم نقطة ممكن النجم تفوز عليها وهذه عشناها احنا ضد المنتخب الهولندي، أنه ارمي الكرة الطويلة في الظهر، رغم أنه هم أصحاب قامات طويلة اللاعب المنتخب الهولندي، لكن حط الكرة في الظهر. أنت عندك أجنحة سريعين المنتخب المغربي وسريعين جدا على مستوى الأظهرة، فممكن يجي الفارق من غاديك. لكن هذا ما يعنيش حتى لو المغرب تقدمت على هولندا، رأي منتخب هولندا 90 دقيقة نفس البرفورمنس، ونتمنى التوفيق للمنتخب الشقيق المغربي.
1: لأنه منتخب الطواحين يعمل خاصة على اللياقة البدنية، على القوة والسرعة كيف ما حكيت أمين. بالحظ والتوفيق للمنتخب المغربي بطبيعة، حامل أمال العرب في كأس العالم كيف وكيف ما المنتخب المصري، كيف وكيف ما المنتخب الجزائري، وما ننسيوش بطبيعة المنتخبات الإفريقية اللي ما زالت حاضرة في كأس العالم. صحيح خرج جنوب إفريقيا، لكن نذكر 8 منتخبات إفريقية موجودة بالتمام والكمال في الأدوار دور 16 لكأس العالم. نمشي نحكي على مباراة ثانية في برنامج اليوم، مباراة حسب رأيي معناها الشخصي اللي ما عنديش دراية كبيرة برشا برشا، لكن أفيش اليوم بين البرازيل والمنتخب الياباني. بطبيعة برازيل كرة القدم، محبة كرة القدم، التاريخ متاع كرة القدم، والمنتخب الياباني اللي برشا فنيين منهم انت أمين تقولوا هذا الحصان الأسود اللي موجود في كأس العالم.
2: أكيد منتخب البرازيل غني عن التعريف، ما يعني ما يستحقش أنه مش تكلم عليه. البرازيل تقدم ثقافتها يعني عالية في كرة قدم وراسخة، ومشاركاتها الكل يعني كانت إفكاس. المنتخب الياباني يعني في السنوات الأخيرة تقريبا في 3 سنوات بنوا مشروع، يعني الناس هذوما يخدموش من عدم، يخدموش على الهامش، والمشروع بداي بين يعني تقريبا من كأس آسيا الفارط يعني قدوما إلى تصفية كأس العالم. وفي الثلاث مباراة الفارط المنتخب الياباني ترشح المرتبة الثانية مع هولندا والسويد، ولعبنا احنا ضده وشفناه، منتخب منظم برشا. البرازيل واليابان مختلفين تماما على مستوى الأفكار، على مستوى الرؤية، مش نفس اللاعب البرازيلي واللاعب الياباني، مش نفس الاعتمادات، مش نفس النشأة، مش نفس التكوين
1: والتاريخ
2: وكل شيء.
1: محبة كرة القدم
2: مختلفين. أيه. نشوفوا مباراة، أكيد مباراة كبيرة، مباراة قوية، لكن ما يعنيش أنه تنجم يعني نجم الكرة ترجح الكفة للبرازيل وللثقافة الكروية وللتاريخ، وتنجم حتى تربح يعني بسكور، وهذا مش غريب لأنه تبقى دائما البرازيل. هذا ما يعنيش أنها تنجم للبرازيل تفاجئها اليابان كما فاجئتها بلجيكا، اللي بلجيكا وقتها وصلت للنصف النهائي في الكأس العالم تقريبا 2018. فكل شيء جايز. أنا نشوف على مستوى اللياقة البدنية والانضباط التكتيكي المنتخب الياباني يتفوق على البرازيل مع التشكيلة الحالية مع النجوم الموجودين. كارلو أنشيلوتي راهو صحيح راهو مدرب كبير برشا، لكن المدرب الياباني يعني يستعمل في حيل في في في في في الحين في الوقت. يعني ممكن أنشيلوتي يحضر قبل نهارين 3 أيام. المدرب الياباني شفتوه معناه كيفاش يتعامل باللوحات وبالأرقام وبالألغاز، والناس هذيك يعني يفكروا كيما الروبو احنا نقول.
1: اما انا خلنا نرجع لك زيدا شنو كان كلام كارلو أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي. قال حذرنا كل السيناريوات حتى الأوقات الإضافية حتى ركلات الترجيح، وقال هذه مباراة بخروج المغلوب بتبيع الأدوار الإقصائية، لا مجال للتراجع وإلا لا مجال لارتكاب الأخطاء. وكيف كيف قال لاعب المنتخب البرازيلي القائد ماركينيوس، قال معناها الكارلو أنشيلوتي تحسب كل الجوانب، درسنا اليابان عندنا خطة، قال اليوم تبدأ بطولة العالم بالنسبة للبرازيل، وقال التفاصيل الصغيرة باش تصنع الفارق. معناها كارلو أنشيلوتي مدرب كبير، مدرب الإنجازات، مدرب الألقاب، باقي احترام كبير للمنافس، يدرب صحيح المنتخب البرازيلي، لكن قال جهزنا كل السيناريوهات اللي تنجم تكون، وقال لا مجال معناها باش نرتكبوا الأخطاء في الدور هذايا.
2: هذا المعمول به للمستوى الاحترافي، انك تحضر المباراة نتاعك كما يجب وتحضر السيناريوهات الكل. ما تنساش يخدم فترة طويلة في ريال مدريد، ريال مدريد يعني مركز دراسات لتكنولوجيا كرة القدم والتحليل والبيانات وكل ما هو يعني في كرة القدم، اكيد هو تعلم من تجربته. اليوم يدرب في المنتخب البرازيلي، المباراة لغز، المباراة صعبة، المباراة ما فيهاش تكهن، المباراة هذه كي تشوف معناها نقاط تناقض. المنتخب الياباني ينكمش، يولي ضيق المساحات، البرازيل يحبوا المساحات، اللاعبين البرازيليين يعتمدوا على فنياتهم، يحب يفسخك اللاعب اثنين، يحب يجري بالكرة. المنتخب الياباني ذكي في تضييق المساحات، ما يخليكش معناها توصل للثلث الأخير متاعه، ومن غاديك كيفك الكرة حتى كيفك الكرة راه الهجمة يعتمد على التفوق العددي. البرازيل لا، البرازيل تنجم ترمي الكرة في الظهر أو ترمي الكرة في السباس القدام، يجري جوير ولا اثنين ويكتفيه. هجمة ينجم يقوم بها زوز من الناس ولا أحيانا حتى جوير برك من البرازيل، لكن المنتخب الياباني يدافعوا مع بعضهم ويهاجموا مع بعضهم. المنتخب الياباني في الحالات السيئة يعرف كيفاش يتصرف، في الحالات الجيدة كذلك يعرف كيفاش يتصرف. المنتخب البرازيلي يحب المساحات، يحب
1: يعتمد على الفنيات،
2: يعتمد على الفرديات، صحيح فردية أقوى من الكولكتيف الجماعي، لكن يبقى منتخب غول. منتخب البرازيلي، منتخب البرازيلي ما يسلمش، هك شفناه في مع المغرب كيفاش قاعد يلعب، لانه يسترجع شخصيته حتى كي في الدقائق الضعاف بسرعه يسترجع شخصيته. المباراه مفتوحه لكلا الجانبين، ينجم يكون بالنسبه لي انا فوز اليابان واقصاء البرازيل توه
1: خسارة كأس العالم
2: نعتبرها أنا مفاجأة، وهكا يتأكد كلامي وكلام الغير في خصوص إنه اليابان تكون الحصان الأسود. إذا اليابان ربحت البرازيل فاليابان بصراحة مش يولي يقرولها ألف حساب وحساب، وعادي جدا تعمل نفس الإنجاز كما كوريا الجنوبية في 2002. هذا وارد.
1: نحكي على المباراة الثالثة، حكينا على المغرب هولندا، البرازيل اليابان، المنتخب الألماني ضد منتخب الباراغواي، زوز مدارس في كرة القدم ممكن مع أسبقية لألمانيا، المنشافت، الماكينات، اللي واحد من المرشحين زيادة للفوز بكأس العالم.
2: المباراة باش تكون سهلة حتى طرف يعني مع المنتخب الباراغواي. منتخب الباراغواي عنده لاعبين يعني عندهم بنية جسدية قوية، طويل في القامة، حضور بدني رهيب لمنتخب الباراغواي، عنده عناصر يلعبوا في الدوريات الأوروبية، مدرب جيد، النتائج يعني فوق المتوسط، أرقامهم جيدة. لكن ديما يبقى يعني منتخب ألمانيا حائز على 4 كؤوس، منتخب كبير. نتصور أنا الباراغواي ما عندها ما تخسر، الباراغواي باش تلعب الكل في الكل، ممكن الشوط الأول يعني باش تدخل في حالة جس نبض ولا باش تربح الأوقاء، يعني باش تربح شوط. يعني أنا نتصور تكتيكين ممش متحركوا برشا، باش يلعبوا على الهجمة المرتدة، باش يلعبوا على أخطاء المنتخب الألماني، باش يحاولوا يستغلوا الكرات الثابتة. يعني هذية في المجمل يعني كمدرب الباراغواي شنو ينجم يقدم كنصايح. ما نتصورش أنا مش تلعب الند للند مع ألمانيا، كان مش تلعب الند للند مع ألمانيا، ألمانيا ما ترحمش، اسمها على جسمها الماكينات الألمانية، يعني الماكينة كان عملت لها ستار وخدمة ساي باش تولي تنتج، فالألمان ما يرحموش. الألمان كي تلعب لها الند الراس براس راي معناها تتفوق عليك، عندها مجموعة يعني من يعني أنا أشوفه الجيل اللي موجود تو في المنتخب الألماني يعني جيل قوي برشا، يعني جيل يعني جيل محترم وجيل يعني يشبه جيل 2014، ونتصور أنا معناها المباراة يعني الأرجح باش تكون لكفة ألمانيا. ممكن الباراغواي تسجل هدف معناها هذا البلافون، لكن تفوق الألماني باش يكون على الملعب وعلى النتيجة مع احترام المنتخب الباراغواي.
1: أكيد نذكر في برنامج اليوم 3 مقابلات، المنتخب المغربي هولندا، البرازيل تلاقي اليابان، وألمانيا تلاقي الباراغواي. كملنا برنامج اليوم، نعملوا ستات مونديال.
3: ستات مونديال
1: باش نختم بستات مونديال. المنتخب الوطني التونسي ينهي مشاركته في المونديال في المركز قبل الأخير، المركز 47 من جملة 48 منتخب مشارك في الدورة. تعليقك.
2: والله ما نشعرش بك تحب تنكد علينا.
1: نسيت المنتخب باش نحكي على الستات، باش نحكي ذي من الإحصائيات وآخر إحصائية أمين.
2: والله يا مش نقول لك، مازلنا رانا معناها متأثرين جدا، حتى طعم كاس العالم يعني ما عادش فيه جو، حتى كاس العالم ما عادش فيه جو، يعني اشياء مخزيه للاسف. يعني ما نستحقوش هذا، كل ما نستحقوش بصراحه، هذا كل ما نستحقوش. يعني فوتنا فرص كثيره في التاريخ، في التاريخ الفارط، يعني فوتنا على انفسنا اشياء جميله جدا كانت يعني تضيف لتاريخ كره القدم التونسيه. 7 مشاركات في كاس العالم، ترشحت كاس العالم،
1: هذه الأسوأ، هذه على مستوى النتائج بتبيع والإحصائيات.
2: أسوأ من هكا ما ثميش. شنو أسوأ من هكا؟ ما ثميش أسوأ من هكا، ثميش عاد أسوأ من هكا. احنا قعدنا نوخر ونوخر ونوخر، وانت كمل المثل لوحدك. يعني ما عاد سهي معناه في قاع القاع، ما خلاص انتهى بينا الأمر. يعني سبحان الله. يعني فأنا نستغرب باستغراب شديد للناس القائمين على كرة قدم، المكتب الجامعي والناس تراقب فيهم الوزارة، ما فهمتش اسكو هما يتفرجوا كيفنا؟ خي هما يشوفوا عندهم عيون، ربي خلقهم وحدهم، خي أذكياء خارقين للبشرية. يعني أنا ما فهمتش، يعني قعد الأخطاء تتكرر توا عندها سنوات، لا واحد هكا فيه ربع وطني وحب هالبلاد وقف هالتيار، وقف هذا تو من سنوات. تعليش بعد مشاركة كاس العرب علاش ما صارش تقييم؟ تعليش بعد مشاركة كاس افريقيا ما صارش تقييم؟ وحتى تو مش يصير تقييم. وهذه الساعة احنا محاسبة، كلمة المحاسبة في تونس ما نفهموهاش ولا نعرفوهاش.
1: ممكن الأخبار تقول وأنه النية متجهة معناها لتعيين مدرب تونسي على رأس المنتخب. بينا فقط باش ننهي معاك أمين، ياسر المسحل اللي هو قال نتحمل مسؤولية إخفاق المنتخب السعودي في التأهل للدور القادم مع تقديم اعتذاراته للجماهير وإعلانه عدم الاستمرار في رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم. قال الاستقالة هذه بداية التحدي الحقيقي اللي ممكن باش يكون فما مراجعة شاملة، تشخيص أسباب التراجع، وضع مشروع رياضي قادر على إدارة المنتخب للمكانة اللي تطمح لها الجماهير السعودية. كما قلنا آخر الأخبار، ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي يستقيل من منصبه.
2: لا مقارنة، ناس هذيك عندها عقلية أخرى. السعودية طارت طيران، اللي ما مشاش للسعودية وما شافش على أرض الوطن غاديكش عندهم. أنا تجربتي الفارطة مع نادي الفيصلي، معناها شفت أشياء، معناها وعندي فوق 20 سنة عايش في أوروبا ودرت العالم الكل. السعودية يعني أصبحت في عالم آخر، لأن من الناس هذيك يخدموا في بلادهم، يعني يخدموا في بلادهم بضمير، ناس هيك تحب بلادها، وطنيين بالحق. احنا الاستقالة عنا عيب، عنا يعني حاجة عيب عيب عيب عيب. يا أخي أنا اعتبرني يا سيدي أنا بني، باهي جيت باش نبني لك، بنيت لك اول حيطه معوش، انت باش تخليني نكمل نبني لك الدار كل ما مش تطيح علينا. تي ما اخويا ما نجحتش، تخرج. والمدرب اللي باش يجيبوه كان مش يجيبوه من البلاتوات، حكايه فارغه. نفس المعبوكه مش يعاودوه لنا، يسوقوه لنا في البلاتوات. تي هما كان نجحت، راك نجحت من البارح. تو المنطق اللي يخرج تو يتكلم كوليك في محل انتقاد، تي ماكم كنتوا فيها ما عملتوا حتى شيء. جيب مدرب ناجح، مدرب عنده تاريخ، مدرب عنده سي في، مدرب جيبه كان يخدم، مش مدرب يعني للاسف مش في مستوى المنتخب التونسي. والمنتخب التونسي ما يعانيش من المدرب، المنتخب التونسي يعاني من هيكله، هيكله لازمها تعاود تتبنى من الاول وجديد. ان شاء الله ربي يرحمها.
1: يعطيك الصحه، شكرا ليك. احنا اكيد نحبوا المنتخب الوطني التونسي البارح واليوم وغدوه، كره القدم صحيح تمر ذا ان شاء الله ما تموتش. اكيد هذا اولى مواعيد رياض على موجات اذاعه شباب. تحياتي لي كميل المسلمي في التحليل الفني، تحياتي لي محمد عنتول في الاخراج التقني. تواصلوا مع وجدان زقروبه في الماتينال جون، نتلقاو كالعاده على اذاعه الشباب.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك تسمع صوتك،
2: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة شباب من تونس.
0: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
3: ضحكة أجواء وحكايات تحلى، مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
0: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
3: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
4: إدباير نصايح وأنسب الوجهات،
0: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
4: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
0: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
3: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
0: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
3: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
0: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة.
4: وباش تبعث السلام
0: تجيكم ديديكاس من 8 للتسعة ونص،
3: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
4: ونعيشوا معاك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
0: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
3: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
0: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
4: تسمع التونس
0: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
3: عدل موجتك وصيف معانا.
0: إذاعة الشباب الموجة اللي تمتعنا.
2: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
1: عدل موجتك اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: نشرة الأخبار.
5: أكثر من 50,000 تلميذ يجتازون بداية من اليوم اختبارات دورة المراقبة بكالوريا 2026. شباب من أكثر من 20 بلداً من مختلف أنحاء العالم يشاركون في مسابقات علمية في السلامة المعلوماتية في إطار الدورة الثانية من الأولمبياد الدولية للأمن السيبرني. واليوم الأعلن عن إطلاق الجائزة الكبرى للنجاعة الطاقية في مبادرة هي الأولى من نوعها وطنياً. أسعد صباحكم جميعاً، أهلاً بكم إلى أولى نشراتنا الأخبارية تقدمها لكم نسرين العرفيوي، وهذه تفاصيلها. تنطلق اليوم دورة المراقبة لامتحان البكالوريا بمشاركة 50,236 تلميذا، أي ما يعادل 32.43% من العدد الجملي للتلاميذ المجتازين للدورة الرئيسية. وتتواصل اختبارات دورة المراقبة يوم 29 و30 من جوان الجاري والأول والثاني من جويلية المقبل، على أن يتم التصريح بنتائجها يوم 12 من جويلية المقبل. فحظا سعيدا لكل المترشحين. تتواصل لليوم الثاني اليوم فعاليات ودورة ثانية من الأولمبياد الدولية للأمن السيبرني إيكو 2026 التي انطلقت أمس بالحمامات. وزير التربية نور الدين النوري كان أكد خلال افتتاح أشغال الأولمبياد أمس انخراط تونس في التحولات الرقمية المتسارعة ومواكبتها لتنامي الوعي الدولي بأهمية الأمن السيبرني.
6: الأولمبياد الدولية حول الأمن السيبرني، الموضوع هذا على قدر كبير من الأهمية، لأنه التحول الرقمي يسير بسرعة كبيرة جدا ويحتاج بالتوازي إلى قدرة على حماية المعطيات والمنظومات الرقمية، سواء بالنسبة للمعطيات الشخصية أو بالنسبة لمعطيات الدول. وهنا تتنزل هذه الأولمبياد اللي تشتغل على هذا الموضوع، ويتنافس أكثر من 20 دولة في الأولمبياد على الاشتغال على أنظمة تمكن من الحماية السيبرنية.
5: التظاهرة يشارك فيها شباب من أكثر من 40 أو من 20 بلدا من مختلف أنحاء العالم يتنافسون في مسابقات علمية في مجال السلامة المعلوماتية وفق رئيسة الأولمبياد العالمي للأمن السيبرني دوسف البنا.
7: شارك في هذه المسابقة أكثر من 20 دولة حول العالم، قاموا بتصفيات وطنية. تلاميذهم أعمارهم تتراوح بين 14 و19 سنة. يعني الأهداف العامة طبعا هي أولا تعريف بهذا المجال، هو مجال جديد خاصة في خضم الذكاء الاصطناعي، أصبح مجالا له أهمية، مجال الأمن السيبراني وكيفية حماية التطبيقات والمواقع من أي هجوم سيبراني. كون جيل جديد من الخبراء في هذا المجال مستعدين لمجابهة مثل هذه المخاطر. هي تدوم يومين، كل يوم 7 ساعات بدون انقطاع، هي فردية، حاسوب لكل مشارك. والفكرة العامة هو نقدم موقعا محصنا ونطلب من المشارك أن يخترقه.
5: بحضور أكثر من 200 مشارك من الأوساط المؤسساتية والدبلوماسية والاقتصادية وخبراء، تلتئم اليوم بالعاصمة نسخة الأحداث من سلسلة الحوارات الكبرى الاقتصادية والاستراتيجية التي تنظمها الصحيفة الرقمية يونيفر نيوز بالشراكة مع وزارتي الشؤون الخارجية والاقتصاد والتخطيط. تظاهرة تهدف إلى تقديم تحليل استشرافي ودقيق للإمكانيات الاقتصادية لتونس 2023-2040. منظم التظاهرة مصطفى مشات.
8: تظاهرة تجمع مختصين وخبراء ويتعلق بتونس، تنين المتوسط حقيقة أم طموح، مقارنات مع دول عرفت تحولات عميقة وهامة في ظرف زمني يكاد يكون وجيز مثل كوريا الجنوبية. تكون هناك مشاركة من سفارة الهند التي عرفت تجربة فريدة من نوعها في إعادة خبراء وعودة الأدمغة الهندية التي كانت هاجرت من الهند إلى الخارج والآن رجعت. حوار الاستراتيجي يضم تقريبا 12 مداخلة وشهادات حية ستطرح مسائل الموقع الاستراتيجي لتونس. الجلسة الحوارية الأولى تهم الدبلوماسية الاقتصادية، وتهم الجلسة الحوارية الثانية الاقتصاد الحديث، الجلسة الثالثة تنين يكون حقيقة ممكنة أم طموح. باختصار شديد أقول فماش دولة في العالم عندها هذا التمركز الاستراتيجي وعندها هذا التموقع بين 3 قارات. واخترنا أن نجمع في هذا الحوار بين شخصيات مثل تجارب ناجحة وبين هياكل تونسية تعني بالاقتصاد وتوقع تونس الاقتصادي في العالم.
5: من إذاعة الشباب نواصل تقديم نشرة الأخبار، وفيها أيضا يحتضن مقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية بالعاصمة اليوم فعاليات المؤتمر الصحفي المخصص للإعلان عن إطلاق الجائزة الكبرى للنجاعة الطاقية في مبادرة تعد الأولى من نوعها على المستوى الوطني. المبادرة تهدف إلى تثمين أفضل الممارسات والإنجازات في مجال النجاعة الطاقية داخل المؤسسات والمنتجات. المؤتمر يحضره ممثلون عن الهياكل الوطنية المعنية بقطاع الطاقة وعدد من الفاعلين الاقتصاديين والخبراء. وتندرج هذه المبادرة في إطار دعم مسار الانتقال الطاقي في تونس من خلال إرساء آلية وطنية لتقييم الأداء الطاقي وتشجيع المؤسسات على اعتماد حلول مبتكرة لترشيد استهلاك الطاقة والرفع من قدرتها التنفسية. تحت شعار توسيع آفاق التجارة البينية الإفريقية، الابتكار الرقمي كمحفز للنفاذ الشامل والمستدام إلى أسواق الكوميسا، تحتضن بلادنا اليوم وغدا المنتدى الثالث للتعريف بمؤسسات الكوميسا، وذلك في إطار أسبوع الكوميسا 2026. المنتدى يندرج في إطار دعم اندماج الاقتصاد التونسي في الفضاء الاقتصادي الإفريقي وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع دول الأعضاء بالسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا كوميسا. وستنعقد هذه التظاهرة تحت إشراف وزير التجارة والتنمية الصادرات والأمينة العامة للسوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي وبمشاركة رؤساء التنفيذيين للمؤسسة المختصة التابعة لها. في أخبار العالم، نقلت صحيفة هارتس عن مصادر عسكرية أن الجيش الإسرائيلي لم يتلقى حتى الآن أي أمر بالانسحاب من أي منطقة في لبنان، مشيرة إلى أن الإدارة الأمريكية تدرس إنشاء آلية لمراقبة وقف إطلاق النار في لبنان مماثلة لما تم تطبيقه بقطاع غزة. تتوقع الولايات المتحدة إجراء المزيد من المحادثات مع إيران في الأيام المقبلة على الرغم من وقوع عدة هجمات، رغم ما يفترض أنه وقف لإطلاق النار، وذلك وفقا لما صرح به مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية. قال مسؤول أمني إسرائيلي أن عدد الهجمات الإلكترونية التي شنتها إيران على إسرائيل ارتفعت بشكل حاد منذ بدء بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية، وقد تم تسجيل حوالي 1600 هجوما إلكترونيا استهدف الأنظمة المستخدمة في البنية التحتية الحيوية لإسرائيل والمنظمات المركزية والشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد. وحذر رئيس منظمة الصحة العالمية أمس من أن الحرارة الشديدة قد تؤدي إلى 100 الوفية في جميع أنحاء أوروبا، مضيفا أنه تم تسجيل أكثر من 1300 حالة وفاة إضافية منذ 21 من جوان الجاري مرتبطة بدرجات الحرارة المرتفعة في أوروبا. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين. أكثر من 50,000 تلميذ يجتازون بداية من اليوم اختبارات دورة المراقبة بكالوريا 2026. شباب من أكثر من 20 بلدا من مختلف أنحاء العالم يشاركون في مسابقات علمية في السلامة المعلوماتية في إطار الدورة الثانية من الأولمبياد الدولية للأمن السيبرني. واليوم أعلنوا عن إطلاق الجائزة الكبرى للنجاعة الطاقية في مبادرة هي الأولى من نوعها وطنيا. شكرا على المتابعة، يومكم سعيد.
1: إذاعة الشباب، عدل مشتك، عدل مشتك، تسمع صوتك.
9: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
10: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية، هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم، يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد، هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاحها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم، هي نظرة ومفهوم جديد للشركات قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، انت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.
11: إذاعة الشباب.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع صوت

0: الشرطة. انتم تسمعوا في الماتينا الجون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل مجدك اسمع صوتك
2: على موجاتنا، نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية. على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
0: الماتينال جاي

0: مريم فارس، تواصلنا لثمانية غير با على موجتي ذات شباب. صباح النور من جديد للناس اللي تحقت بينا توا في الاستماع. نهاركم زين أكيد، توقيت به باش نعرفوا كيفاش باش تكون حالة الطقس. توت سويت
1: طقس اليوم.
0: طقس اليوم كل تفاصيل مع المهندس سليم بن ميلاد من المعهد الوطني للرصد الجوي. سي سليم صباح النور.
2: صباح الخير وجدان، وصباح الخير كيف مستمعين تاع الشباب.
0: درجات الحراره نحسوا فيها توا، عرفتك اللي قايله شويه، لكن احنا في الصباح رغم اللي فما معناها هكا اخبار. يمكن فما ناس كيفي انا ما تحبش الصيف، تقول لك الحمد لله اول جويليا باش يكون خفيف. يا اليوم 29 جوان ظهر لي معناها تراجع الطقس في رايه برامو.
2: البارح في تونس العاصمه سجلنا 35 درجه، اليوم ان شاء الله نسجلوا 37 درجه. الحراره اليوم باش تكون في ارتفاع طفيف، وتتراوح القصوى بين 32 و 35 درجه بالمناطق الساحليه والمرتفعات، وبين 36 و 40 درجه بقيه الجهات مع ظهور الشيلي محليا. بالنسبه لحاله السماء اليوم باش تكثف السحب خاصه بالمناطق الغربيه الوسط والجنوب، وتظهر خلايا رعديه محليه تكون مصحوبه بامطار. هوني نذكر ولايات قفصه، القاسرين، سيدي بوزيد، ان شاء الله تكون امطار الخير وبلاش اطر. بالنسبه للرياح تكون من القطاع الشرقي ضعيفه في معتدله، والبحر قليل الاثيرات. بينما غدوة العشية تتكثف السحب بالمناطق الغربية الوسط ومحليا الشمال والجنوب، وتظهر خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة مع تساقط البرد، وتشمل أثناء الليل بعض الجهات الشرقية. الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب تكون قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب، وضعيفة معتدلة بقية المناطق. وغدوة إن شاء الله الحرارة تكون في انخفاض، انخفاض تدريجي نهار الثلاث الأربعاء والخميس. كيف كيف البحر باش يكون مضطرب بالشمال نهار الثلاث، فتدريجيا نهار الاربعاء شديد الاضطراب، ونهار الخميس يكون هائج.
0: دونك نهار الثلاث معناها مع البحر المضطرب، الانشطه البحريه كيفاش نجم تكون؟
2: ان شاء الله احنا غدوه كان نديروا نتبعوا الوضع الجوي ونصدروا النشره البحريه الخاصه نتاعنا، نحضروا فيها البحاره خاصه على مناطق الشمال.
0: اهم حاجه فما انخفاض غدوه في درجه الحراره.
2: هي هو انخفاض تدريجي من 3 و4 وخميس، انخفاض تدريجي مع فما تقلبات جويه خاصه تشمل تكون مصحوبه بالامطار 3 و4 وخميس، والبحر خاصه من مناطق الشمال يكون مضطرب الى شديد الاضطراب، فما حاليا هائج.
0: وهذا عادي في فصل الصيف معناها سي سليم؟
2: ثم وضعية جوية عادية خاصة الخلايا العادية، وما تكون مصحوبة بالريح، تكون عادية خاصة في أوائل جويلية عادي.
0: واضح. يعطيك صحة، شكرا لك على كل التفاصيل، وكيد غدوة إن شاء الله مع سيمي فرتونة بتبيع باش يكون فما قراءة خاصة في الحالة الجوية باعتبار تقلبات. نعطيكم كل التفاصيل، خاصة الناس اللي عاملة بروجرام باش تمشي تبحر، تعرف معناها أقل حاجة حالة البحر كيفاش باش تكون بتبيع، وهل نهار ملائم لممارسة الأنشطة البحرية وإلا لي. وأكيد احنا نقولوا نهار اليوم إن شاء الله يكون ملائم لتلاميذ البكالوريا اللي اليوم يدخلوا في دورة المراقبة، إن شاء الله ربي معاهم ويكونوا مركزين في الامتحانات، وأكيد إن شاء الله يسلكوها في دورة الأبطال هذي، وتكون بتبيعة النتائج كيما يحبوا وكيما خطوا عليش لي. معناها دورة رئيسية ماهيش كل شيء، فما شكون ينجم يتألق ويتميز في دورة المراقبة. دونك ركزوا شوية، إن شاء الله ربي معاهم اليوم يمتلقوا كما قلنا في الامتحانات. وإحنا معكم مازلنا بالموسيقى متواصلين في الماتينال جون. توت سويت

مالو ما وشاكيرا يواصلونا لثمانية متاع الصباح. صباح النور من جديد للناس اللي تحقت بينا في الاستماع. نهاركم زين، توما تسمعوا في الماتينال جون. وكيد اليوم تنطلق البرمجة الصيفية متاعنا، ونقترح عليكم انكم تقعدوا تتبعوا البرمجة اللي باش تلقاوها ان شاء الله على امتداد فصل الصيف على موجات إذاعة الشباب. بتبيع اهم حاجة الموسيقى موجودة، لي جود فايبس خلينا نقولوا ايضا موجودين، ونست وإحنا ديما المناسبات السعيدة متاعكم باش نحتفلوا معاكم إن شاء الله بالعروسات ونجاحات قبل ساعة. أهم حاجة ديما نقولوا إن شاء الله بالتوفيق لتلاميذ البكالوريا اللي اليوم يرجعوا من جديد بكل عزيمة في دورة الأبطال، دورة المراقبة، إن شاء الله على أمل ترشح، باش نقول على أمل النجاح. بتبيع عليا وقت اللي واحد يولي هكا يكونفيرتي شوية على الكوب جوبون، ذوما مخلفات كأس العالم والسهريات والفرجة في المو مباريات. وإحنا بطبيعة ديما نتابعوا كل الأخبار اللي تهم الشباب متاعنا، وين دي وين الخدمات الجامعية للشمال. كان أصدر بلاغ بطبيعة يهم ليزيتيديون، يعلم ديوان الخدمات الجامعية للشمال كيف الطلبة المترشحين للقروض الجامعية بعنوان 2025-2026، انه غدوة 30 جوان هو اخر الاجال لقبول العقود. بتبيعة مهم جدا انه تلامذة اللي عاملين بتبيعة دي دوموند على قروض جامعية باش يكونوا غدوة في الاجال هو اخر نهار. شاء الله ربي معاكم في الدراسة متاعكم في السنة الجامعية، كان جدد على مستوى الجامعات. دونك بون كوراج، واكيد ان شاء الله تتاقلموا سريعا، سينو كما قلنا احنا صيفي خلينا نقولوا في انتظار نتائج البكالوريا. بدينا في المهرجانات والسهريات اللي تهم الصيف، واكيد تبعتوا انه مهرجان الحمامات الدولي كان اعطى البرنامج الكامل الخاص بالسهريات، معناه للناس اللي مغرومه وتحب تكون حاضره في لي فيستيفال. خلينا نقولوا كيما كل عام اكيد ينطلق ان شاء الله نهار 11 جويليا القادم الافتتاح باش يكون فيها مسرحيه الهاري بيت، ثم 12 جويليا ظفر يوسف، 13 جويليا ياسمين حمدين من لبنان، 14 جويليا مهدي المولهي ونوستالجيا، ثم 15 جويليا عرض من اسبانيا، ثم نهار 17 جويليا ثنائي نور عرجون وسليم عرجون عرض حي مع الاوركسترا بطبيعه تونسي، 18 جويليا الفنانة يارا من لبنان، 19 جويليا لباس لسليم بن صفية، أيضا 20 جويليا غنوة ديفيجون من الجزائر، 21 جويليا عرض من أمريكا بيغ دادي ويلسون، 22 جويليا جوزيف عطية من لبنان، 23 جويليا فرج سليمان من فلسطين، 24 جويليا الفنان الكبير مارسيل خليفة، 25 جويليا أيضا الفنان التونسي الكبير شكري بوزيين، 26 جويليا عطيل معاوي صدى الأطلس، نهار 27 جويليا الفنان الشيب نوردو. أيضا من أبرز الأسماء معناها اللي نلقاوها موجودة في الفيستيفال، نهار 6 أوت الفنان اللبناني ملحم زين، نهار 8 أوت الفنانة المغربية الكبيرة نجاة عتيبو. أيضا نلقاو العرض اللي استنيوا فيه برشا برشا معناها ناس، وديجا ظهر لي سولد اوت تسيكر قبل ما ينطلق معناها ولا يجي دات متاع العرض متاعه. ونحكيه على الفنان آدم 11 اوت بعد البوز اللي كان عامله عام ناول في مهرجان كارتاج والحضور الجماهيري الكبير. كيفاش نلقاو آدم السنة في مهرجان الحمامات؟ دونك العرض نهار 11 اوت والاختتام 13 اوت باش يكون مع الفنانة التونسية صوفيا صادق. وحنا بتبيعك كما قلنا في الماتينال والصيف في الأجواء الصيفية.

0: شيرين عبد الوهاب ومحمد حماقي بحرية من آخر الإصدارات بتبيعة أوناتون دون تخرج شيرين للألبوم الجديد متاحة. قالت تستنى يوفا كأس العالم باش هكيك الناس كل تركز مع الأغاني متاحة. دونك شاء الله ربي يستر من شيرين وقت اللي تحب تخرج حاجة خاطر بصراحة ديما ما تتعديش إينا فيرشو. مازلنا معكم بتبيعة في الماتينال جون 8 ودرجين وقايد ضيف اليوم.
1: ضيف اليوم
0: مانيش باش نبعدو على الفن واحنا باش نحكيو على المسرح. خلينا نقولو كان يصح التعبير مع الأستاذ محمد فهمي بوفيدن أستاذ مسرح مختص في مسرح الناشئة واحنا باش نحكيو على الدورة السابعة من تظاهرة تعبيرات مسرحية اللي تنطلق اليوم 29 جوان. فما أطفال معني خلينا نقولو ناشئة باش يكونوا حاضرين كما أيضا أكبر شوية في العمر. شنو التفاصيل ناخذوها من عند الأستاذ محمد فهمي بوفيدن موجود معنا في المباشر. أستاذ صباح النور.
2: بونجور بونجور صباح النور وبداية أسبوع موفقة للناس الكل اللي يسمعوا فينا.
0: يعطيك الصحة. بداية أسبوع موفقة أيضا لك أنت أكيد عايشي. عديت نتصور ويكاند تخدم للحدث هذايا اللي اليوم باش يكون معناها دورة السابعة كان تحطنا في الإطار الثامنة سمحني به.
2: أي الدورة الثامنة عنا 8 سنين توا نعملوا في التظاهرة تعبيرات مسرحية والورشات التكوينية في مسرح الأوبرا. دونك هما نبداو معاهم في نوفمبر ونختتموا الورشات التكوينيه نتاعنا ديبي جويي بالمسرحيات بالمشاريع الحلوه اللي باش يقدموها من الاعمار الكل. ديما الافتتاح يكون مع لي زادولت ومع لي جون والاختتام يكون مع الصغيرات.
0: اي معناها قديش الترانش نتاع العمر نتاع الصغيرات؟
2: ابارتير من 5 سنين.
0: أبارك
2: من 5 سنين ويخدموا اون جروب معناتها حتى مع اللي اكبر منهم واللي حاجه هذه به على الاخر فهمت معناتها يخلي الصغير سوسيابل ويتعامل مع الاعمار الكل معناتها حتى اللي مع اكبر منه شويه في الامل بعد معناتها لي زادو هذوك ما وحدهم فهمت لي زادو ابارتير من 14 سنه هذوك ما يوليو وحدهم وفما لي جروبات نتاع لي جون وفما لي جروبات نتاع لي زادولت.
0: باش شنو نجمو نشوفو في الورشات هذه؟ هي خدمه نتاع عام كامل كنت عطينا بتبيعة شوية تفاصيل.
2: أنا باش نحكي على الاختتام على تلامستي. احنا عندي مع لدو جروب متاعي عنا زوز مسرحيات. مسرحية ميسيون امبوسيبل اللي هي مستوحاة من قصة حمراء حمراء حمراء والذئب لكن احنا عاملينها بطريقة جديدة بطريقة تشبه للعصر. اوكي والمسرحيه الثانيه مسرحيه كاستينج. المسرحيه هذه هي مستوحاه من قصه سندريلا وكيف كيف احنا عاملين فيها تغييرات وتجديدات تواكب العصر وتواكب المخيال نتاع الاولاد نتاع توا على خاطر القصص هذوما تم استهلاكها دونك وقيت باش نجدوا فيهم شويه ونبعدوا بهم للحاضر نتاعنا يشبه شويه للحاضر نتاعنا.
0: و بعد ما نسكو على تسويل 3 أيام هي 29 جوان حتى 5 جويلية الورشات هذي كل يوم تقريبا برنامج خاص وإلا باش نقعدوا بريسك في نفس البروغرام؟
2: لا لا لا لا البروغرام يومي كل يوم فما عروض كيف ما قلت لك معناتها في الافتتاح والايامات هذوما حتى وسط الجمعه معناتها مسرحيات بوغ ادولت اوكي ومن بعد فما عندنا نتاع المسرحيات المراهقين اللي زادو اللي واللي جان هذوك نهار الجمعه والسبت ونهار لحد مسرحيات للاطفال.
0: وقديش حسب التقريب كانت معناها تحذيرات عام كامل ناس كل كما نقولوا معاشينا في الأسبوع يمكن قديش من ساعة يدربوا مسرح باش يكونوا قادرين انهم يعملوا حاجة معناها قدام بيبليك خاطر نتصور معناها أطفال صغار ولا حتى ديزادو بتاتر صعيبة شوية معناها الحكاية زي ما برشا تأثير
2: ولا حتى ليزادو البيضة صعيبة عليهم شوية
0: بالحق
2: حسنوا احنا معنا قلت لك نبداو في نوفمبر اوكي لانسكريتير في سبتمبر اكتوبر في مسرح الاوبرا ونبداو على بركه الله ديما في نوفمبر نقعدوا نخدموا معناتها حتى الفيفري فيفري مارس هكاك نقعد ونخدمه دي جو دراماتيك دي زيكزارتيس باش صغار معناتها اللي عنده مشكلة في النطق يتسرح, باش اللي ما عندوش ثقة في روحه نطلعوا له ثقته في روحه, باش الموهوب يثبت موهبته نسقلوا له موهبته, ومن بعد نبداو نحضروا في السبكتاكل متاع آخر العام. هي سيونس بار سومين نعملوا فيها برشا جو, ومن بعد كيف ما قلت لك معناتها أفرتير من أفريل كيكا نبداو نخدموا على المسرحية متاعنا متاع آخر العام. دونك نجربوا تلامذة متاعنا في الأدوار الكل, نختاروا الحكاية الخرافة, لازم خرافة صغير يكون مستمتع بها, معناتها هو باش يطلع سيغسين وباش يواجه الجمهور لازم المسرحية
0: يبدأ فيهم زيدا شنو قاعد يقول وشنو قاعد
2: على خاطر أنا ديما نقول لهم معناتها حتى التكست راهو معناتها النجم نتصرفوا فيه كي نبداو احنا فاهمين المشهد وفاهمين السيتوياسيون, معناتها انا ما نعمل لهمش ستريس نتاع النص, لازم يحفظوه كيف ما هو. وبالطبيعه احنا نخدمه بالتونسي معناتها ما نخدموش بالعربيه الفصحى ولا باللغات الاخرى, دونك يتصرفوا معناتها حتى كي يوحلوا في النص الى حاجه يبداو فاهمين اللعبه وفاهمين السيتوياسيون. دونك ومن بعد نبداو نخدموا على لي ديتاي الاخرين اللي هما الكوستيم المكياج الديكور الموسيقى, باش يكون سبكتاكل من طبيعة كامل متكامل من كل النواحي معناتها. دونك العرض متاع ميسيون امبوسيبل انهارت لحد نص نهار في قاعة المبدعين الشبان, الدخول مجاني كيف كيف مسرحية كاستينج العرض ماضي ثلاثة في قاعة المبدعين الشبان والدخول مجاني.
0: واضح, والدعوة مفتوحة بتبيع للناس تسمع فينا الكل تحب تجي تتفرج
2: كل العباد اللي تحب تشجع صغيراتنا هالمواهب الشابة هذية اللي يحب معناتها يخلي صغيره يكتشف بالك صغيره وزاد يولي يحب يخيط
0: مغروب.
2: فهمت متعة جو ما كومش باش تندموا, مرحبا بكم الكل كيف ما قلت لكم الدخول مجاني, دونك يجيو وشجعونا وشجعوا صغيراتنا.
0: باهي, وين اللي حب يجي معناها يعمل انسكريبسيون, شنو هو الديستيناسيون اللي يمشي لها باش يتواصل معاكم كلك سوا صغار ولا ديزادو ولا حتى كبار؟
2: هو معناتها فما الصفحة متاع مسرح الأوبرا, هما في سبتمبر معناتها يهبطوا بلاغ باش يقبلوا مترشحين جدد بالأعمار الكل, ومن بعد يعملوا لهم كونكور كونكور معناتها جوست باش يتعرفوا عليهم معناتها مش كونكور اللي هو معناتها فيه
0: فماش دي كريتير معناتها باش يقبلوا
2: صحيت ولا يجربوهم في حاجه صعيبه ولا حاجه, لا لا حاجه سامبل على الاخر باش يشجعوا العباد الكل يجيو. فهمت, وحتى المبلغ ولا الاشتراك معناتها اشتراك رمزي على الاخر معناتها فهمت معناتها مش حاجه كبيره, اما كل شيء الحقيقه في المستوى المؤثرين معناتها زملائي كلهم ناس متكون ومختصين. فهمت كيف ما قلت لك معناتها في سبتمبر اكتوبر مرحبا بكم في مسرح الاوبرا في الاداره تلقاو المعلومات الكل, ونبداو كيف ما قلت لك في نوفمبر بقدره ربي.
0: يعطيك الصحه, شكرا لك على كل التفاصيل, واكيد مشكور جدا على التفاعل, ونتصور عندك برشا صعبين خاصه مع صغار دونك مش ساهل.
2: يعطيك الصحه والله, انا معناتها نمشي لهم نبدا فرحان وهما بدا يجوني يبداو فرحانين معناتها الجروبات نتاعي كلهم بنهار لحد انا معناتها تصور هما يقراوا عندي العشرة ونص نهار وما في ساعتين ويقوموا لي بارون تاعهم من 7 نتاع الصباح
0: يبداو يستناو فيك
2: وليه وفما دي بارون معناتها تشجعوا معناتها كي شافوا ولادهم هكاك هما زادوا تشجعوا ولا هما في الورشات التكوينيه نتاع الكهول.
0: اي علاش ليه, هو حاجه باهية كيما قلت انت, قلت كلمه مهمه, يعطي ثقه في النفس معناها, وهذه حاجه تنفع معناها الانسان بصفه عامه حتى في حياته العمليه ولا الدراسيه والا غيره. دونك هذا مهم جدا,
2: صغير والا كبير معناتها يبدا عنده حاجه يعملها في الجمعه يكسب بها الريتم يتنفس يجنح يشيخ. فهمت, أبار الخدمه وأبار المسؤوليات والالتزامات.
0: شكرا لك, يعطيك الصحة أستاذ محمد فهمي بوفيدن, أستاذ مسرح مختص في مسرح الناشئة. والله أنا والكوب جومون سا ديبون شنو فما في الوقت هذاك, خاطر مع كأس العالم بصراحة عملية أكيد نحاول, وإحنا عندنا ديجا شكون موجود معناها من المفروض سي عبد الله جرية من المفروض معاك معناها حسب ما قالوا لي هكا, نتصور في فئة الكهول دونك ممثل يمكن إذا على إذاعة الشباب
2: اليوم في الافتتاح
0: يمكن أي اليوم حسب ذي الفوسكة اللي جاتني قبيلة شوية من زميلنا خليل. شكرا لك محمد فهمي. كي تلقاو كل التفاصيل موجودة على صفحتنا إذاعة الشباب. مشكور خليل أمننا ديجيتال اليوم, وإحنا كما العادة نقبعكم حتى للعشرة. استنيونا بعد شوية, قدوا معنا الموسيقى ورجعينا.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع صوتك.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عد المشتك تسمع صوتك
2: على موجتنا، نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية. صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية صيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
3: عد الموشتك تسمع صوت

0: انتم تسمعوا في الماتينا الجون كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للعشرة
1: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
2: عدل موجتك اسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
0: موجز الأخبار.
3: أهلا بكم. أكثر من 50,000 تلميذ يجتازون بداية من اليوم اختبارات دورة المراقبة بكالوريا 2026، وتتواصل الاختبارات أيام 29 و30 من جوان الجاري والأول والثاني من جويليا المقبل، على أن يتم التصريح بالنتائج يوم 12 من جويليا المقبل. شباب من أكثر من 20 بلدا من مختلف أنحاء العالم يشاركون في منافسات علمية في مجال السلامة المعلوماتية في إطار فعاليات الدورة الثانية من الأولمبياد الدولية للأمن السيبرني إيكو 2026 التي انطلقت أمس بالحمامات وتتواصل إلى الثاني من جويليا المقبل. اليوم الأعلن عن إطلاق الجائزة الكبرى للنجاعة الطاقية في مبادرة تعد الأولى من نوعها على المستوى الوطني، وتهدف هذه المبادرة إلى تثمين أفضل الممارسات والإنجازات في مجال النجاعة الطاقية داخل المؤسسات. أكثر من 200 مشارك يؤثثون اليوم بالعاصمة النسخة الأحدث من سلسلة الحوارات الكبرى الاقتصادية والاستراتيجية التي تنظمها الصحيفة الرقمية يونيفر نيوز بالشراكة مع وزارة الشؤون الخارجية والاقتصاد والتخطيط، تظاهرة تهدف إلى تقديم تحليل استشرافي ودقيق للإمكانيات الاقتصادية لتونس 2023-2040. وتحت شعار توسيع آفاق التجارة البينية الإفريقية الابتكار الرقمي كمحفز للنفاذ الشامل والمستدام إلى أسواق الكوميسا، تحتضن تونس اليوم وغدا المنتدى الثالث للتعريف بمؤسسة السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا الكوميسا. في العالم، لجنة هرمز المشتركة العمانية الإيرانية تعقد أولى اجتماعاتها في مسقط، وتبادل طرفان وجهة النظر حول إدارته في المستقبل بموجب المادة الخامسة من مذكرة تفاهم إسلام أباد فضلا عن الحقوق السيادية لدول الساحلية. لقاءنا يتجدد بعد أقل من ساعة. يومكم سعيد.
2: إذاعة الشباب عدل موجتك،
4: عدل موجتك تسمع صوتك.
0: إذاعة الشباب من تونس.
5: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
6: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك تسمع صوت

0: ننسى عبيرنا ما في ريبريز تاع ننسى غنية الفنان الكبير ملحم بركات توصلنا لثمانية غير با وحنا منحبوكم مش تنسيو حتى شي خاطر حتى اللي فاتكم مش تلقاوه توت سويت في ريفو الماتينال ريفو الماتينال رفيق الدريدي باللون الأصفر متاع جنوب أفريقيا زعمة ولا متاع غانا ولا منعرفش معناته هو يقول لنا صباح النور رفيق
1: صباح الورد وزنان ليك ولكل متابعينا على إذاعة الشباب هو اللون الأصفر هذا يشبه شوية لك الأصفر نيويوركي متاع التاكسيات كما يتقال هذاك اللون نيويوركي معناها وبون معناها اللون الأصفر بالأساس زادة اللي هو لون بارك الله أنا قاعدين نشوفه في استوديو جديد متاعنا معناها أنا عطيتك اللون تاو الريفيرانس عبارة متاع اللون معناها ما هو اللون هذا المتاخد زادة كيف في تماهي مع شخط غرافيك الهوية البصرية والاستوديو الجديد هذا إن شاء الله مبروك علينا وإن شاء الله أكيد كل مرة هكاية معناها نحاولوا تعرف الصيف نبدو شوية الألوان معناها بالضبط وجدان فنبدو على لك حلتو معناها خاصة في أيام السخانة لأنه يجبد السخانة مش حتى يسخن
0: هي صحيحة زعما الفينومين هذاك
1: بالطبيعة معناها هو فينومين ظاهرة فيزيائية معناها أنا نعرفها من قبل كونه الألوان الفاتحة معناها تكون تفسير هو كونه تكون تحتوي الألوان الكل معناها مثلا الأبيض فيه الألوان الكل ما يستحقش كونه ياخو ألوان أخرى في المقابل الكحل ناقص برشا الوان فذاك علاش حاول يجبد الضوء يجبد برشا الوان هذا التفسير اللي نعرفه راه ان شاء الله معناه يكون تفسير صحيح ريفو الماتينال وجدنا اكيد نبداو بالحدث اليوم هو انطلاق دوره المراقبه الباك كونترول والمقال من موقع الاذاعه الوطنيه التونسيه هو هبط البارح لكن احنا نحكيه اليوم اليوم انطلاق دوره المراقبه لبكالوريا 2026 50236 تلميذ في دوره المراقبه دوره التدارك والحد كيفاش سماها وتقريبا الناس كل سماها دوره الابطال فوالا هذا من احسن الاسماء ان شاء الله بالتوفيق اليوم ما يعادل 32% من العدد الجملي من اللي عداوا الباك يعديوا يبداوا يعديوا اليوم الكونترول تتواصل لذن الاختبارات حتكشي لنهار الخميس 2 جويليا 2026 تصريح بالنتائج بعد 10 أيام بتاريخ الأحد 12 جويليا 2026 كل التوفيق للمترشحين في دورة الأبطال نقرأ كذلك من جريدة الشروق في الصفحة الأولى وزير التربية السيادة الرقمية ركيزة الأمن الوطني في الصفحة الثالثة نلقاو كل التفاصيل ونذكروا كون مدينة الحمامات قاعدة تحتضن حتى 2 جويليا الأولمبياد العالمي للأمن السيبرني مشاركة 180 متسابق يمثلوا أكثر من 20 دولة هذوما نخبة من تلامذة المرحلة الثانوية المتخصصين في الأمن السيبرني نذكروا قبل حتى مثلا في بعض الأقسام تلقى كما نقولوا شباب تلقاهم فلتات الحقيقة في التكنولوجيا وفي خاصة كل ما هو أمن سيبرني وتأمين مواقع وكاكتشاف الثغرات معناه وشفنا حتى برشة تلامذة توينسا نجحوا في الإطارة وتكرموا حتى من شركات عالمية في مجال الأمن السيبرني في علاقة باكتشافك الثغرات اللي تكون في بعض المواقع اللي هي تنجم تكون ثغرات خطيرة وتكلف المواقع هذيك ما تكلف من الأموال لكن الشبان هذوما يكتشفوا الثغرات هذه وهما ياخذوا المكافأة نتاعهم وبالطبيعة يساهموا في حماية المواقع هذيا فما أولمبياد يلم التلامذة هذوما الكل والناس اللي يمكن عندها ما تقول في المجال هذا حاليا صاير في الحمامات وهما تلامذة عمارهم من 14 حتى ل 19 سنة وإذن وزير التربية السيد نور الدين النوري كان أشرف على افتتاح تظاهرة هذيا وأكد كونه السيادة الرقمية هي ركيزة الأمن الوطني كل التفاصيل وبقيتها في الصفحة الثالثة من جريدة الشروق الصادرة اليوم نكملوا في بقية الأخبار اللي عنا في ريفو الماتينال ونمشيوا لأخبار آخر البارح كان الخبر هذا خبر مؤسف اللي هو الحريق اللي كان في سوق سيدي عبد السلام في العاصمة والشروق تكتب اليوم وترجع على الحدث
0: كنا وكتبنا بتبيع هذا على موجة ذات
1: الشباب وفي صفحة ذات الشباب على فيسبوك مشكورين كل الزملاء اللي أمنوا التغطية هذه تكتب الشروق إذن فتح تحقيق العثور على جثة وخسائر مادية كل تفاصيل كذلك في الصفحة الثالثة من جريدة الشروق وتقريبا تم تسخير 8 شاحنات إطفاء سيارة إسعاف وتم السيطرة على الحريق نهائيا في حدود 7:30 متاع الصباح وتتواصل إذن عملية التحقيق والبحث في أسباب هذا الحريق والله يرحم الشخص اللي كان توفى وكذلك إن شاء الله يتم جبر الأضرار كذلك للتجار هذوم اللي تضروا من هذا الحريق في أقرب الأجل. نواصلوا مع بقية الأخبار اللي عنا في غوفيو الماتينال. نمشيوا لخبر آخر يهم السجل الوطني للمؤسسات اللي ذكر حسب ما قال في موقع إذاعة الشباب غاديو جون نقطة تيان يذكر باعتماد الخدمات الرقمية بنسبة 100% بداية من 1 جويلية 2026. أبليكاسيون ديجي جو اسمها ديجي جو بالنسبة للأشخاص سامحوني المعنويين هي تطبيقة مرتبطة بالمعرف الوحيد وبش يتم الانتقال إذن والإيداع الحصري الإلكتروني بداية من 1 جويلية والحصول على الهوية الرقمية هو خطوة أساسية لإنجاز كل المعاملات بسهولة وأمان. إذن السجل الوطني للمؤسسات إغنو ما كان يسمى سابقا بالسجل التجاري ما عادش فما سجل تجاري راهو للذيني ديالك المؤسسات وكالمكاتب والشركات مازالوا يكتبوا سجل تجاري ار سي ما عادش فما سجل تجاري ما عادش موجود ولا فما سجل وطني للمؤسسات ار ان او اللي هو تصير فيه كل العمليات المتعلقة أكيد بهذه المؤسسة وكل الخدمات تكون رقمية بداية من 1 جويلية 2026. نقرأ كذلك من موقع الإذاعة الوطنية التونسية سوق الجملة في بير القصعة ولاية بن عروس طفرة في نسق التزويد وانخفاض ملحوظ في الأسعار في جوان 2026. من بين المعطيات اللي نلقاها في المقال هذا كونه تم تسجيل تراجع بنسبة 62% بالنسبة لأسعار الطماطم وكذلك ذلك بالنسبة للفلفل وعديد المواد الأخرى اللي كانت تراجعت أسعارها في سوق الجملة في بير القصعة. كل تفاصيل إذن على موقع الإذاعة الوطنية التونسية على انترنت راديو ناسيونال نقطة تي ان. نقرأ كذلك من جريدة الشروق في الرياضة شنو أهم العناوين. نلقاه حوار مع أمين باركالله اللي يقول وعنوان بالبنط العريض في جريدة الشروق لا إصلاح بلا بين ظفرين طرد المكتب الجامعي هكي يقول إذن أمين باركالله. ونلقاه شروق على المونديال رياض محرز يصنع الحدث وميسي ساحر. كل تفاصيل إذن في الصفحات الرياضية لجريدة الشروق الصادرة اليوم. نقرأ كذلك من جريدة لابريس سيا مريح تخي بروش تقول إذن جريدة لابريس كونه مدافع الترجي الرياضي التونسي السابق ياسين مريح هو على أبواب الانتقال إلى نادي باب جديد. تلقاو كل التفاصيل في صفحات 15-16 لجريدة لابريس الصادرة اليوم. تكتب كذلك لابريس لافنير دو ليكيب ناسيونال أبخي لو فياسكو دو مونديال ما بعد إذن بين ظفرين فضيحة المنتخب الوطني التونسي في كأس العالم إيرفي رونار إي كوا دوتر إيرفي رونار وماذا بعد كذلك تقول جريدة لابريس. ونقرأ من كونه إذا كان مسؤولين جامعة كرة القدم يفكروا كونه اسم إيرفي رونار يكفي لإعادة الانطلاق كما نقول وإعادة الإصلاح فأنه هما قاعدين يبسطوا في الإشكال إلى حد كما نقولوا لبناليتي إلى حد معناها كونه هو يكون وكأنه إنجاز ولا كأنه حاجة عادية معناها وكأنه ما صار شيء في كأس العالم. ف كل التفاصيل تلقاوها في إذن الصفحة صفحات رياضية لجريدة لابريس. نقرأ زادة 16 سيت أبخي ميدي أ 18 اليوم إذن دور 32 لكأس العالم بريزيل جابون لي ساموراي بلو على سو دو لا سيليساو الموعد زادة ليلة مع ألمانيا باراغواي في حدود 9:30 متاع الليل. وكل التفاصيل قلنا في الصفحات الرياضية.
0: نهائي الكابتن ماجد سميوه برشا عبيد خاطر وقت الحلقة الأخيرة من الكابتن ماجد ماتش بين اليابان والبرازيل دونك باش يتعاود في كأس العالم بعد ما جمعت مباراة ودية. دونك هذه من الحاجات اللي قريتها برشا البارح على مواقع التواصل الاجتماعي وتشوفك الأخوين شوقي والكابتن وليد حاسين وجبدوا الكاركتير متاع الكابتن ماجد وباز وأكيد ماتش بش يكون
1: ماتش قوي أكيد بين الساموراي والسيليسا. وحكاية وزادة وجدان على سلسلة لي سيمبسون اللي سيمبسونز اللي معناها العائلة اللي يكون فيها السيد هذاك ومعه ولاده ما نعرفش أكيد تعرفها ويقولوا كانوا فما تنبؤات صارت على كأس العالم هذا 2026
0: شنو تنبؤ
1: كانوا النهائي بش يكون بين فرنسا والبرتغال معناها وهذه سلسله نعرفوا كانوا معناها الصور المتحركه هذه اثارت جدل معناها في مرات سابقه على كانوا هي تنبأت معناها مثلا تنبأت بصعود الرئيس دونالد ترامب لرئاسه الولايات المتحده الامريكيه من الحاجات مثلا اللي تنبأت بها. ويقولوا كانوا وخرجوا حتى الحلقه اللي تبثت عام 1997 معناها ترجع للشوف قداش معناها سنوات التالي ويقولوا كانوا في الحلقه هذه الحلقه الخامسه اللي في الجزء التالي التاسع فيها تنبؤ بسيناريو نهائي كاس العالم هذا 2026. ترى انت فرنسا بورتغال معناها تتوقع؟
0: والله فرنسا نتوقع عنده حظوظ باش يكون معناها مراهن جدي مره اخرى على لقب مونديال. اما بصراحه البرتغال رغم اللي بالعاطفه ماذا بيا على خاطر كريستيانو رونالدو يزم يهز كاس عالم، اما معناها ليكيب ما تحسوش معناها فريق المنتخب البرتغالي ما تحسوش حاضر 100% كما تشوف مثلا الارجنتين كيفاش قاعد يكتسح كما تشوف منتخبات اخرين. اما كل شيء ممكن معناها كره مدوره على 90 دقيقه ركلات ترجيحيه نجم معناها هذه الادوار الاقصائيه ديجا
1: احنا نتبعوا. الانطلاقه كانت مع جنوب افريقيا وكندا هدف في الدقائق الاخرى
0: للمنتخب
1: الكندي مالوغوزمون، منتخب سان داونز معناها اللي هو غادر المسابقه
0: محلي.
1: اكيد برشا لاعبين معناها في المنتخب هذا جنوب افريقيا، وان شاء الله هو على الاقل معناها. وشفنا حتى باتريس موتسيبي البارح رئيس الكاف ثمن الانجاز في كونه
0: 9 منتخبات افريقيه
1: على 10 منتخبات صراحه معناها
0: توجع توجع برشا.
1: من 10 منتخبات كان المنتخب التونسي معناها يغادر من الدور الاول بالطريقه ذيك، 9 منتخبات افريقيه تتاهل الى
0: منهم الكافير بثلاثه تعادلات بثلاثه نقاط معناها كلي زهر يكسر الحجار بلوك الكوره
1: صعب جدا معناها خاصه في منافسات كاس العالم، خاصه مع الطريقه هذه احسن ثالث اللي هي راي اثرت الجدل اللي وجدان معناها فما حديث في بعض المواقع كونه راه فما بعض المواجهات اللي معناها يمكن فما شك كونه كان فيها هكايا مفاهمه يمكن على اساس كونه تكمل بنتيجه معينه باش يضمنوا معناها التاهل. هذا راه تم الحديث عليه، وذاك علاش فما فكره كونه يتم حتى ترفيع المنتخبات الى 64 منتخب.
0: ان شاء الله بصراحه خاطر رينا قداش تاخذ وقت معناها الحكايه ديجا 48 منتخب وبرشا على المستوى الفني. والدور الاول كان معناها نوعا ما دور اقصائي معناها حتى ما قبل نهائيات المونديال كوم سي لعبنا اليميناتوار في وسط المونديال. كل واحد رايه من انفانتينو كل شيء ممكن باش يعمل حملته الانتخابيه ويجيب معناها ناس معاه دونك ينجم يعمل،
1: وخاصه وجدان باش يبعدوا على هذه مساله الاحسن ثالث، لانه اذا كان يرتفع عدد المنتخبات ل 64 يولي عدد المترشحين كما كان قبل معناها فقط مثلا زوز إلا ثلاثة من كل مجموعة يترشحوا فقط معناها اللي جاب نقاطه يترشح اللي ما جابش نقاطه يغادر المسابقة معناها كما كان في نسخة كأس العالم 32 فريق كانوا الأول والثاني فقط هما اللي يترشحوا إلى الدور 16.
0: يعطيك الصحة شكرا رفيق دريدي، احنا مازلنا معاكم بالموزيكا وغنية ما يعرفهاش محمد عنطولة ما نعرفها بالقدي بالقدي عمرو ذياب أماكن السهر ورجعين معاكم بعد شوية.

0: عمرو ذيب أماكن السهرت وصلنا للتسعة والدقيقة أنتم تسمعوا في الماتينال جون وأكيد ما نجموا نمشيوا لأماكن السهر كما نشوفوا حال الكياس في أنفو ترافيك.
1: أنفو ترافيك
0: سهرية في الصباح نجموا نعملوا رفيق
2: بيه. وقت الكوب دي موند يذولي تعديت على وقت الكوب دي موند انت معنا على وقت المكسيك على وقت المكسيك كي فوالا وجدين المحاور الغربية للعاصمة تشهد حاليا حركية كبيرة واكتظاظ. نبدأ بطريق شعاعية إكس من فما حادث مرور حاليا إن شاء الله باللطف وبيخف الأضرار. الحادث على مستوى طريق شعاعية إكس في اتجاه المنارات وتونس العاصمة تحديدا على مستوى خزندار. هذاك علاش ننصحكم بتفادي استعمال هذا المحور. ساحة بارد وكذلك تشهد حاليا حركية كبيرة برشا واكتظاظ خاصة في الطريق الوطنية رقم 5 على مستوى خزندار بين السعيدية ومحطة باردو. نعرفوا الأشغال اللي صايرة حاليا واللي إن شاء الله نأمله كونها تنتهي في أقرب الأجال لعلها تخفف الضغط بشكل كبير الضغط المروري على ساحة باردو وضواحي الغربية. كذلك منطقة المنيهلة حاليا حركية كبيرة وخاصة على مستوى حي الانطلاقة تيرمينيوس حركية كبيرة خاصة في اتجاه الصنهاجي وشمال ولاية أريانا. بالنسبة لي طريق الوطنية رقم 8 حاليا مازال فما اكتظاظ على مستوى أريانا يبدأ من مستوى حي النزهة يتواصل إلى حدود مدخل مدينة أريانا من جهة المنطقة المعروفة بالباتوار. بالنسبة للطريق الوطنية رقم 9 تونس المرسى حاليا حركية كبيرة واكتظاظ على مستوى البحيرة واحد خاصة في اتجاه تونس العاصمة. بالنسبة للطريق قمرت سيدي داود المرسى حاليا حركية عادية فقط فما اكتظاظ نسبي على مستوى المفترق المعروف برومبوان المطبعة في اتجاه حدائق كارتاج. بالنسبة للضاحية الجنوبية المدخل الجنوبي حاليا اكتظاظ كالعادة في موقع الأشغال اكتظاظ كبير الحقيقة ننصحكم بتفادي استعمال هذا المحور. كذلك اكتظاظ كبير في الياسمينات بن عروس المدينة الجديدة شوسترادس في كل هذه المحاور. بالنسبة لطرقات السيارة سيارة A1 تونس حمامات سوسة حركية عادية فقط فما كثافة مرورية بين كل من فيذا وبوفيشة في الاتجاهين. بالنسبة للسيارة A4 تونس بنزرت حركية عادية فقط فما كثافة مرورية في بنزرت وكذلك في PHCD ثابت في اتجاه تونس العاصمة. وبالنسبة للسيارة A3 تونس من جاز الباب باجة بوسالم حركية عادية فقط كثافة مرورية في PH الفجة في اتجاه تونس العاصمة.
0: شكرا رفيق. اكيد سيسروا احنا في الكياس ونحاولوا نوصلوا بينا بطبيعه مع سيركولاسيون خاصه وقت اللي يبدا فما حادث كيما هكا. دونك ان شاء الله باللطف علينا الناس الكل نوصلوا بينا. دونك قعدوا برانشي معنا 88.6 موزيكا مازلت معاكم واحنا مازلنا معاكم بعد لحظات اكيد نرجعوا لكم لكن قبل باش تسمعوا سان لوفون هيفا وهبي.

0: معهود دخل مرو بالنص مرو مرو مرو شو القصة اللي انت بتتاكي عنها على البلوتة لا لا مش سامع علي صوت مرو قولي كده مرو كنت فين احكيلي
1: راكب تاكسي بمستونس وشايف منظر من زوقي

0: سانفون هاي فوهبي وصلنا للتسعة ودرج أكيد وقايت لانفيتي
1: انترفيو
0: موجود معنا في المباشر المندوب الجهوي للشباب والرياضة بولاية باجة أكيد مشكور على تدخل معنا سيد بلقاسم خير الدين. سيد بلقاسم صباح النور. صباح النور سيد بلقاسم.
2: صباح النور.
0: مرحبا بيك وشكرا بتبيع على قبول الدعوة الصباحية معنا. أكيد احنا مش طول عليك برشا دار معنا في الكيس باش نحكيو على مهرجان الشباب اللي تم اختيار له عنوان بصراحة مهم جدا. نعرفش كان تشاترني الرأي ولا لا، مبدعون ومبدعات في مواجهة التطرف العنيف. وما أدراك ما التطرف العنيف، معنا وإحنا نحكيو على الشباب ودور خاصة يمكن الإبداع في مواجهة التطرف هذا. هو أكيد مهرجان انطلق من 26 جوان مازال متواصل حتى 31 جويليا. كان تحطنا في الإطار وتعطينا معناها كيفاش تم اختيار يمكن الموضوع هذايا بالذات، وكيفاش معناها ينجم يكون الشباب والإبداع في مواجهة التطرف.
2: شكرا، مرحبا بك ومرحبا بمستمعين إذاعة الشباب.
0: مرحبا.
2: احنا اليوم انطلقنا كما كنت تقول في مهرجان الشباب. الحقيقة مهرجان الشباب هو في دورته في الدورة الثانية لمهرجان الشباب. اخترنا العنوان مبدعون ومبدعات في مواجهة التطرف العنيف. علاش؟ لأنه الحقيقة أهم عنصر لمقاومة التطرف وكل السلوكيات المحفوفة بالمخاطر هو الإبداع. لأنه الإنسان إذا غذيته بالقيم وغذيته سيرته بالقيم الفنية والقيم الإبداعية ما نجمش يكون متطرف الحقيقة، وهذا بتجربتنا مع الشباب. اثنين، نحن ركزنا أنه المبدع ما يكونش عرض فني معناه حاضر، لا، هو العرض الفني من إنتاج الشباب وشباب الأحياء اللي تعاملنا معهم خلال سنة كاملة. عندنا شباب عملنا معهم خلال سنة كاملة، قمنا بمخيم، حضرنا عمل فني يتعلق بسلوكيات المعفوفة بالمخاطر وسلوكيات التطرف. والعمل هذا من كتابة وإخراج وتصور للشباب. اثنين، هو عمل تفاعلي أساسي، يعني ما هوش عمل عرض والروح، لا، نتفاعلوا معه مع الشباب ويدخلوا الشباب مع الشباب في حوار ويخرجوا بجملة من التوصيات لبعضهم وجملة من القيم لبعض. في باجة نحن ركزنا على 15 تدخل ولكن في 10 مناطق. المناطق هذه اللي شفنا أنها مناطق الحقيقة محرومة أو مناطق ما صارش الانتباه إليها سابقا. تقريبا بكامل معتمديات ولاية باجة، غير الإبداع الفني، نحن كذلك ركزنا على الرياضة وما أدراك من الرياضة.
0: أي، وانت عاد نعرف مهتم بجانب الرياضي معني.
2: طبيعي، هذا دورنا. دونك الرياضة الحقيقة مش بمنطق التنافسي، لا، بمنطق التشاركي.
0: أي،
2: هذا المنطقة. اثنين، دخلنا حاجة أخرى هي المرأة في الجانب الرياضي، معناها ما هوش كل الأولاد اللي يعملوا يمارسوا الرياضة خصوصا كرة القدم، لا، معناها اشترطنا في كل حي أن يكون عندنا زادة فريق نسائي.
0: ممتاز جدا.
2: كنقولوا شاب، راهو شاب ما هوش كان معناها جندريا ما هوش كان ذكر، حتى الأنثى هي شابة وتنجم حتى هي تكون عرضة للتطرف أو عرضة للسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. هذا كل تقوم به مندوبية شباب الرياضة مع جملة من الشركاء. معنا شركائنا في وزارة الثقافة، شركائنا في وزارة الأسرة والمرأة، شركائنا في الحماية المدنية، الصحة، المجتمع المدني. دونك حاولنا نعملوا نسيج كامل باش نخدموا خلال المدة هذه من 26 جوان إلى 31 جويلية.
0: قديش حسب تقريب عدد الشباب اللي معناه أمبليكي معاكم في المهرجان هذايا؟ وتقريبا ما 3 أيام تعديوا بديتوا 26 جويلية، شنو البيلان اللي نجموا نحكيوا عليه؟ اسكو حققتوا يمكن الهدف من الحضور معناه اللي كنتم متوقعين، ولا فما حاجات أخرى تنجموا تخدموا عليهم في الأيام القادمة باش يتحسنوا؟
2: هو نحن النشاط مفتوح إلى كل الشباب وكل المواطنين والأهالي الموجودين في القرى وتجمعات السكنية اللي نمشوا لها. دونك نحن الحقيقة ما ناش متوجهين لشريحة معينة، صحيح ركزوا على الشباب ولكن ما تعرف هذا الأب عنده دور، الأم عنده دور، الأخ عنده دور. دونك نوجه نشاطنا للناس كل الحقيقة باش العدد نضبطوه بالضبط. احنا قلنا كل المتساكنين هم هدفنا، ابقى في خلال 3 ايام هذونا حققنا اكثر من انتظاراتنا في الطويلة وفي وشتاتة، واليوم زاد عندنا نشاط فني في وشتاتة معنا العرض الفني. الحقيقة حققنا عدد كان متميز جدا من الشباب وكان تفاعلهم جيد. مثلا منطقة طويلين مشينا لها عمناول اثناء دخلنا فيها مرتين لان حسينا فما نجاح وفما تجاوب من المواطنين ومن الاهالي والشباب. اذا نحن الحقيقه العدد هو ما نجموش نحصروه، ابقى ماذا بينا نسوي اكبر شريحه ممكنه، اكبر عدد ممكن. ما زلنا اكيد ونحن ننشطوا نقوموا بالتقييم اليومي معناها تقييم في الاثناء. دونك اكيد عندنا ما نصلحه ونحبوا نوصلوا لليوم الختامي ان شاء الله، نوصلوا لنحقق أهدافنا 100% إن شاء الله.
0: إن شاء الله. يعطيك صحة، شكرا لك بلقاسم خير الدين سيد المندوب الجهوي للشباب والرياضة بولاية بيجة، وأكيد إحنا إذاعة الشباب دونك إحنا الأحق يمكن والأقرب إن باش نواكبوا كل الأنشطة اللي عندها علاقة بالشباب، فما بالك مهرجان شبابي وخاصة العنوان والموضوع مهم جدا، مبدعون ومبدعات في مواجهة التطرف العنيف يتواصل حتى 31 جويلية وانطلق 26 جوان، أكيد ما زلنا في متابعة وسيرتين ما باش تكون عنا إطلالة أخرى أيامات أخرين بتبيع نتبعوا سير المهرجان هذا. شكرا لك من جديد بلقاسم خير الدين. دونك كل التفاصيل موجودة على صفحتنا إذاعة الشباب. مشكور خليل اليوم معانا في الديجيتال، محمد عمطول يستمتع بالموزيكا، نهدي لك الغنية هذه اللي باش تجي تواروبي لهبي داري كده توت سويت.

0: الاقتصاد بمين إليسا. توصلنا للتسعة وثلاثة وعشرين دقيقة على موجات إذاعة الشباب. أنتم تسمعوا في الماتينال جون نحكي وتكنولوجيا تتسويت في بيتك.
1: بيتك صباح الورد من جديد وزنين ليك ولكل المتابعين. نحكيه على GTA 6. أكيد الأخبار قاعدة تتويتر. 19 نوفمبر هو موعد الإطلاق الرسمي للعبة، وحتى التو شدوا عندكم 50 مليون بري أوردر صاروا لي اللعبة هذه، 50 مليون طلب مسبق على GTA 6 اللي بدأت إذن بالفعل عملية كونه الناس تطلب، كونه هي الأولى اللي تاخو اللعبة هذه قبل ما تهبط رسميا في المتاجر. و GTA 6 إذن تحطم رقم PUBG اللي وصلت لقب أكثر لعبة ذات طلب مسبق في التاريخ عند 30 مليون نسخة، لأنه GTA 6 حطمت كل الأرقام القياسية هذه. أكيد جو منتظرة من سنوات، من 13 سنة بالتحديد، 2013 آخر GTA خرجت اللي هي GTA 5، و 13 سنة قعدوا إذن المستخدمين يستناو في اللعبة ذي. نذكروا كانوا التأجيل بالضبط تم تقريبا لمدة 3 سنين، معناها كان 2023 ثم 24 ثم 25، وأخيرا تحدد تاريخ 19 نوفمبر 2026 كتاريخ نهائي لصدور لعبة GTA 6 على كل المنصات، اللي من المتوقع كونه تشهد بعض الاضطرابات، ومخزون اللعبة ينجم يوفى في شهر نوفمبر الجاي من المنصات، لأنه فما طلب قلنا كبير برشا برشا على GTA 6. هذاك علاش يتوقع مختصين كونه يتم التدارك، بالرغم من كونه حاليا يمكن فما برشا ظروف ما تسمحش، معناها حتى بعد ما يش باش تسمح كونه يتم زيادة حجم اللعبة هذية خاصة على المنصات المنزلية. وتو كل شوية نحكيه على GTA 6 وجديد اللي فيها الحقيقة باش تكون لعبة ذات مواصفات ثورية في علاقة بالجرافيزم، الأداء، الشخصيات، الحوارات، الرياليزم، كل شيء الحقيقة باش يكون استثنائي في اللعبة هذية اللي من المنتظر كونه تخرج على بلاي ستيشن 5، على كذلك المنصات بعد المنزلية، وكيف كيف زاد على لي زورديناتور ديما في فترة لاحقة. نحكيه على فنزويلا اللي ضربها زلزال تسبب في وفاة عديد الأشخاص، تقريبا قرابة 1500 شخص معناها، وحتى أكثر توفاوا في الزلزال هذا. وباش نحكيه كيفاش التكنولوجيا تمكنت من إنقاذ الأرواح، ولنوتيفيكاسيون على السمارتفون اللي جاو العديد الأشخاص قبل الزلزال هذا. ملايين السكان تلقاو دونك ديزاليخت على السمارتفون متاحهم أندرويد قبل ثواني من وصول الهزات الأرضية اللي ضربت فنزويلا نهارة 27 جوان نهارة الأربعاء اللي فات. وكان مثلا شخص يسوق في كرهبته مع عائلته ماشي باش يتفرج في فيلم، وقت اللي فجأة صونا نقز التليفون متاعه، وبعد 6 ثواني فقط بدأ يشعر بالاهتزاز متاع الأرض. شفنا كذلك فيديو على المنصات يوري البو اللي كان خرج بنته من الدار وقت اللي كان قاعد وجات نوتيفيكاسيون طول مشى البنت عايت لها، خرجها من البيت وخرج هو وياها معناها من الابارتمون، ومن بعدها بالضبط بدات اذن الرجعه هذيا. فالنظام هذيا تمكن من انقاذ عديد الارواح في الكارثه هذيا اللي مست البلد هذيا فنزويلا في امريكا الجنوبيه. نحكيه على الايفون 18 والايفون 18 برو ماكس والايفون فولدبل. على الأرجح 8 سبتمبر الجاي هو الموعد الأكثر معناها محتمل كونه يتقام فيه الحدث، معناها الكينوت متاع أبل اللي كل عام تتنظم، و 9 سبتمبر هو خيار ثاني محتمل، لكن الأقرب هو موعد 8 سبتمبر باش يتم إطلاق إذن دونك الفئة جديدة من ليزايفون 18. وأبل ديما تحافظ على موعدها، لكن الأسعار باش تكون صادمة دقيقة، والأسعار باش ترتفع بشكل كبير برشا متاع ليزايفون الجدد. مثلا تقارير تكون تقول كانوا سلسلة ايفون 18 قد تشهد زيادة توصل ل $200 $200 مع المقارنة بالجيل الحالي، بعد ما كانت زادة أبل رفعت أسعار معظم منتوجاتها في الفترة الماضية باستثناء ليزايفون، معناها كل المنتوجات تقريبا ارتفعت، ليزاي ماك ليماك معناها كل الأجهزة اللي جات حتى متاع أبل ليزايبود، لكن اسناء جديد هو باش يكون الارتفاع في اسعار
0: الايفون. بفلوس تونس حسب تقريب باش يكون سوم عندك
1: تقريبا باش يكون سوم في حدود 6000 7000 دينار معناها بالنسبه للاصدار معناها برو ماكس. معناها اذا كان نحكيه بالسعر معناها بالسعر اللي يتباع فيه في العاده معناها في تونس معناها لانه نعرفوا معناها الزياده ديما تكون فما زياده في
0: 500
1: مقارنة بالاسعار العالميه. ذاك علاش وزنان الاسعار بترتفع بشكل كبير.
0: يعطيك صحه، شكرا رفيق دريدي. ايفون لمن استطاع اليه سبيلا ولا اللي نجم ما يسلكها مع البنكيجي نتاعو. توليت مش موجود في كارتاج لكن ليه مش هيدا توليت. هذايا إليانا وبعدها موجز أخبار التسعة ونص.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عد الموجتك تسمع صوتك
2: على موجتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية. عد الموجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس.
0: موجز الأخبار
3: من إذاعة الشباب، تحية طيبة في هذا العرض الإخبارية. انطلقت اليوم دورة المراقبة لامتحان البكالوريا بمشاركة 50,236 تلميذا، أي ما يعادل 32.43% من العدد الجملي للتلاميذ المجتازين للدورة الرئيسية. وتتواصل اختبارات دورة المراقبة أيام 29 و30 من جوان الجارية و1 و2 جويلية المقبل، على أن يتم التصريح بنتائجها يوم 12 من جويلية. فحظ موفق لكل المترشحين. تتواصل اليوم الثاني فعالية الدورة الثانية من الأولمبياد الدولية للأمن السيبرني إيكو 2026 التي انطلقت أمس بالحمامة. تظاهرة يشارك فيها شباب من 20 بلدا من مختلف أنحاء العالم، يتنافسون في مسابقات علمية وعملية في مجال السلامة المعلوماتية. يحتضن مقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة الصناعة التقليدية بالعاصمة اليوم فعالية المؤتمر الصحفي المخصص للإعلان عن إطلاق الجائزة الكبرى للنجاعة الطاقية في مبادرة تعد الأولى من نوعها على المستوى الوطني. مبادرة تهدف إلى تثمين أفضل الممارسات والإنجازات في مجال النجاعة الطاقية داخل المؤسسات والمنتجات. بحضور أكثر من 200 مشارك من الأوساط المؤسساتية والدبلوماسية والاقتصادية وخبراء، تلتئم اليوم بالعاصمة النسخة الأحدث من سلسلة الحوارات الكبرى الاقتصادية والاستراتيجية التي تنظمها الصحيفة الرقمية إنيفير نيوز بالشراكة مع وزارتي الشؤون الخارجية والاقتصاد والتخطيط. تظاهرات تهدف إلى تقديم تحليل استشرافي ودقيق للإمكانيات الاقتصادية لتونس 2040-2023. وفي العالم، استشهد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي وسط قطاع غزة. وفي اليوم 12 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، مسؤولون أمريكيون صرحوا أنه تقرر وقف جميع الأنشطة القتالية مع إيران. مسؤول أمريكي كبير أشار أن واشنطن وطهران ستلتقيان غدا الثلاثاء في الدوحة لتسوية الخلاف بشأن مضيق هرمز. وسائل وأعلن من رسمية إيرانية أعلنت نقلا على الرئيس مسعود بزجاكين اليوم أنه سيتم الإفراج عن 6 مليارات دولار من أصل 12 مليار دولار قيمة الوصول المجمدة في قطر وإعادتها إلى إيران، وذلك بعدما أدى الاتفاق مع الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات عن قطاعي النفط والبتروكيماويات. نشكركم على حسن الإصغاء، دمتم بخير.
4: إذاعة الشباب عد الموجتك،
5: عد الموجتك
4: تسمع صوتك.
0: إذاعة الشباب من تونس.
2: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
5: معلومة الوافية.
2: نفس الروح، نفس الإحساس.
5: نفس الإحساس.
2: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى.
5: من القلب للقلب.
2: من جديد، إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
5: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عد الموجتك تسمع صوتك.

0: مصباح الخير، الطاقة والانطلاق، مصباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: الشرطة. انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل موجتك تسمع صوتك
2: على موجتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية. يصبح الخير يصبح النور
3: أحلى صبحية أحلى موزيكا
2: عدل موجتك تسمع صوتك
3: تسمع صوتك.

0: نحبكم برشا، ان شاء الله عجبتكم خديجة. شفتوا شي خديجة
1: نهار جديد وخطوة القدام، نحكيو في المفيد ونسمعوا الأنغام. الماتينال جو.

0: نورد ووليد التونسي وصلونا للعشرة غربة. انتم تسمعوا في الماتينال جون وكيد البرمجة الصيفية ما ينجم يكون فيها كان حاجة في علاقة بالصيف, ويقول صيف بخلاف الدليع معنا فما البحر حاجة مهمة جدا. وإحنا كيما العادة نقترح عليكم ديستيناسيون تنجموا تمشي وتبحروا فيها وتعوموا فيها في فقرة شط اليوم.
1: شط اليوم
0: محلي البلونجون,
2: محلي البلونجون اكيد يشجعك معناها بتشد ثنيه تاويكه تمشي للبحر. الحقيقه الطقس مويت أيوه. لايامات معناها ما فماش نو كيما تقال بلوخت البحر, ما فماش برشا ريح, فهذاك علاش تقريبا اغلب الشواطئ فيها امكانيه سباحه ممتازه تعمل 66 كيف. وشط اليوم الفقره هذه ترجع لكم كالعاده كيما عملناه وكيما جرت العاده معايا انا كل يوم باش نقترح عليكم شط ووجهه جديده
0: ما فيهش برشا عباد
2: التونسيه. الحقيقه وزدان باش نحاولوا كونوا نمشيو لك للديستيناسيون اللي هو ما يمكن ما همش معروفين وإلا جدد, لكن الحقيقة ناخذ ديما بعين الاعتبار وجدين زادة كونو البلاصة ديكا تكون أكسيسيبل, البلاصة ديكا تكون متوفرة فيها كل على الأقل معناها المرافق اللازمة ولا الأساسية, وإذا كان فما بلاج فيغ أكيد باش نقترحوها. لكن حاولوا ديما راحوا علاش, لأنه باش الناس كل أكيد معناها تعرف وتتمكن من كونه هي تعرف وجهات اخرى لكن تكون زاده متاحه وتكون فيها امكانيه. اكيد احنا باش نعطيو المعلومات معنا البلاصه هذيك بلوز او موقت تبدا فارغ وقت تبدا معبي زاده كيف كيف بصفة عامة نعرفوا خاصه في نهايه الاسبوع معناها تكون مختلف الوجهات معناها تحظى باقبال. واليوم مانيش نبعدوا برشا الحقيقه باش نمشيو لولايه بنزرت تحديدا. الشط معروف, هو معروف بالكدا, لكن الشط هذا شط متميز وشط عائلي بامتياز, هو شط سيدي علي المكي في غار الملح في ولايه بنزرت. معناها موش كوكوبيتش وموش البونت هذا جاي بيناتهم الاثنين, اللي هو الشط كما نقولوا الاصلي نتاع معناها منطقه حسر. غار الملح معناها في ولايه بنزرت, المنطقه هذه الساحره الحقيقه والجميله جدا. والشط هذا يبعد تقريبا قرابه 50 كيلومتر على العاصمه تونس, ويبعد تقريبا على مدينه بنزرت معناها اقل حتى من 20 كيلومتر. هو وجهه متميزه معناها خاصه بالنسبه للعائلات, هو شط عائلي بامتياز معناها شط سيدي علي المكي, متاح ساعة الذهاب ليه بالسيارة, وفما حتى الحافلات اللي هي توصل لمنطقة غار الملح, ومن بعديك فما وسائل نقل اللي تهز حتى للشاطئ هذا اللي شط سيدي علي المكي. وهو علاش قلنا وجهة عالية بامتياز, لأنه فيه كل المرافق الضرورية واللازمة باش العائلة هذية تمشي ومعناها تستمتع بالمياه هذية الكريستالية الحقيقة التوركواز معناها اللي موجودة في شاطئ سيد علي المكي. قلنا مياه كريستالية شاطئ نظيف الحقيقة, وبلدية غار الملح بالرغم من التوافد الكبير وبرغم الأفليونس معناها والزحمة, إلا أنه الحقيقة البلدية قائمة بواجبها, وتحية لهم معناها كل الناس اللي مشرفين على بلدية غار الملح اللي يعملوا في مجهود السلطات المحلية حتى تكون البلاد هذية وجهة نظيفة. وكذلك زادة ديما نذكر وجدين بضرورة كونه الناس تعتني بنظافة الشواطئ وتنظف الأماكن متاحة بعد ما قبل ما تغادر, وتحط النفايات في الأماكن المخصصة لها اللي هي موجودة معناها في الشاطئ هذية تقريبا معناها تلقى خاصة قريب من مقاوي السيارات تلقى وين تحط معناها الأكياس هذية متاع النفايات حتى تبقى ديما الوجهة نظيفة. فقلنا كونه كل المرافق موجودة في الشاطئ هذية من مطاعم مقاهي, فما حتى باراسول اللي هما يكونوا يتكريوا معناها, حتى الأسعار زادة ماهيش هكا الأسعار اللي هي ممكن ساعات مبالغ فيها وإلا خيالية في بعض الوجهات, هي أسعار نجم نقولوا مقبولة لي معناها مختلف العائلات. إمكانية الذهاب ليه بالسيارة متاحة, فما المقاوي المخصصة لذلك. بلدية غار الملح تشرف كذلك على هذه المقاوي اللي هي معناها تكون معناها مقاوي محروسة وكذلك مجهزة. الشاطئ هذا ملائم زادة لي مختلف الشرائح العمرية, لأنه ما هوش الشاطئ اللي يكون غارق ولا من الأول معناها فيها كالساعات مثلا تلقى هبطة في بالضبط معناها اللي هو هذا ما هوش موجود الحقيقة في شاطئ سيدي علي المكي. معناها هو شاطئ بالعكس من الأول معناها يبدأ بشوية بشوية ومن بعد يغرق معناها, فذاك علاش قلنا ملائم لكل معناها الأعمار, للصغار للكبار للناس الكل. وإمكانية الذهاب ليه معناها تكون الأحسن في وسط الأسبوع, لأنه في آخر الأسبوع
0: معناها
2: اكتظاظ كبير برشا الحقيقة. ومعناها ذاك هو المكان زاد الحقيقة الطريقة البلاصة هي معناها الطرقات معناها صغيرة، هذاك هو المكان كيفاش نجمو معناها نمشيو له، كيفاش نجمو روحوا منه في نهاية الأسبوع. لكن هو وجهة مثالية خاصة في وسط الأسبوع بما أنه تقريبا يكون فارغ البحر هذا، راهو معناها ماهوش فقط قلنا في نهاية الأسبوع، معناها بالنسبة لوسط الأسبوع تكون الإمكانية متاحة كونه الناس تستمتع بالشاطئ هذايا من غير ما يكون الشاطئ هذايا مزدحم. من بين الحاجات زادة إمكانية زادة زيارة مدينة غار الملح معناها فرد مرة مع الشاطئ هذايا اللي هي مدينة غار الملح، نعرفوا مدينة قديمة برشا فيها كالقشلة معناها اللي هي ترجع لعهد معناها عهود تاريخية سابقة، تقريبا فما حتى قشلة ترجع ليمكن العهد معناها الإسباني معناها في تونس قاموا بإنشائها الإسبان معناها تقريبا في قرن 16 ولا حتى قبل القشلة هذية. كذلك فما عديد المعالم وكذلك فما مدينة غار الملح بكل ما تسخر به زادة من تراث غذائي من مطاعم من كل المرافق اللي تنجم تخلي التجربة هذية في سيدي علي المكي تكون تجربة استثنائية وفريدة من نوعها. الشاطئ هذية وتروت بن زرد ثم الخرجة متاع أوتيك على مستوى الحويذ ثم طريق غار الملح إلى حدود الوصول إلى مدينة غار الملح، ومن ثم فما الطريق اللي يهز إلى سيدي علي المكي نحو الكاب اللي هو جاي كيما الرأس معناها اللي هو يكون خارج. وكذلك فما غاديك الفليك اللي تنجم زادة تعمل أكل جولة البحرية وتمشي حتى للديموس معناها اللي هو موجود بعد البونتا، تلقى الديموس هذا تقريبا في الدورة متاع رفراف تلقى الديموس هذا اللي هو فيه زادة تجربة أخرى للسباحة فك الشواطئ الصخرية وفك الظل معناها
0: متاع البلانجونيت العبيد اللي تحب الجو
2: اللي هي الحقيقة تنجم تكون تجربة مثالية وفريدة من نوعها.
0: يعطيك صحة شكرا رفيق. دونك شاطئ سيدي علي المكي هذه الوجهة اللي اختارها لكم رفيق دريدي، 2-3-4-5 أيامات متاحة في الويكاند معناها توسعوا بالكم وتتحملوا السيركولاسيون. مازال معكم بالموزيكا تريت وراجعين بعد شوية.

0: الحب جاني توليت وصلنا للعشرة غدرج على موجات إذاعة شباب. انتم تسمعوا في الماتينال جون، هو حتى التوى هذا مش موجود في البرمجة الخاصة بالمهرجانات، أقل حاجة اللي تم الإعلان عليها، لكن نتصور معناها مع الشعبية اللي عنده نجم يكون حاضر في واحد من المهرجانات التونسية. وإحنا أكيد في ماتينال الصيف كما نحكيه على البحر مش نحكيه على السهريات، وما أدراك ما السهريات. تتسويت في فلاش كولتور
1: فلاش مهرجانات.
2: فلاش مهرجانات.
0: مهرجانات أكيد مش ثقافة، وحاضرة معنا أكيد سعادة تكون معنا المتربصة من معهد الصحافة وعلوم الأخبار رنيم صباح النور.
3: صباح الخير.
0: صباح لاباس.
3: الحمد لله عايشك.
0: باهي أكيد. نزار يقول لك أقرب شوية للميكرو باش كي تغني يخرج صوتك بالقدا. أكيد احنا مش نحكيه في الفقرة هذه على المهرجانات، ونحاولوا ننصحوا معنا المستمعين باش يعرفوا حسب التقريب وينجموا يمشيوا. دونك فما مهرجانات أعلنت ديجا البرنامج الخاص، كان هكا تختارنا ولا تعطينا بعض التفاصيل شنو نجموا وين نجموا نسهروا.
3: باهي داكو ساعة نبداو بالويكاند هذيا اللي كانت الانطلاقة الرسمية للموسم الصيفي للمهرجانات، وكانت البداية من المسرح الأثري بكارتاج مع عرض كارتاجي غني اللي شهد عودة الفنان اللبناني ريان للغناء في تونس بعد ما غاب 19 سنة، وين عبر في حوار خاص على فرحته الكبيرة بالرجوع للقاء الجمهور التونسي والوقوف من جديد على ركح كارتاج. أما الأيام الجاية فالمواعيد الثقافية والفنية باش تتكثف، من 3 ل 9 جويلية يرجع مهرجان ليالي العبدلية في دورته العاشرة بعد ما غاب 3 سنين، باش يحتضن قصر العبدلية بالمرسى سلسلة من العروض الموسيقية والثقافية في واحد من أبرز المعارم التاريخية في تونس. ونهار عنا 5 جويلية يحتضن المسرح الأثري بكارتاج سهرة البوخ التونسي بمشاركة كل من سمير لوسيف وفوزي بن جمرة في سهرة تحتفي بالأغنية التونسية والتراث الموسيقي الشعبي.
0: هذه بيه ذين خامو نمشي ولها
3: فيها جو ظاهرة. ومن 11 جويلية ل 13 أوت يحتفل مهرجان الحمامات الدولي بدورته 60 تحت شعار ذاكرة تعيش، في دورة استثنائية تسترجع 60 سنة من الفن والإبداع، وتقدم 32 عرض من 12 دولة بين موسيقى ومسرح وعروض فرجاوية، باش تبقى كيك الحمامات واحدة من أهم المحطات الثقافية في تونس. كيف تستعد بنزارة لاحتضان الدورة الأولى متاحة من مهرجان ألوان البحيرة بيئة فن وحياة، وهو موعد جديد يرهن على توظيف الفن في نشر الوعي البيئي من خلال معارض وورشات وندوات وعروض مسرحية وموسيقية وبصرية، في مبادرة تجمع بين الثقافة البيئة والمشاركة المجتمعية، وتزيد موعد جديد لرنسنامة المهرجانات التونسية. دونك الصيفية هذه تونس باش تعيش على وقع الفن والموسيقى ومع برشا مواعيد في مختلف المهرجانات، وفكرة نكونوا كملنا فلاش المهرجانات.
0: يعطيك الصحة رنيم. أكيد مهرجان بنزرت ومهرجان الحمامات هذوما اللي توا معناها، ونتندون مهرجان كارتاج بتبيع المهرجان الأكبر يمكن على المستوى العراقة. دونك الأسماء والبرنامج وكل شيء ديما تلقاه حاضر تويل حصصنا بتبيع البرمجة الصيفية اللي انطلقت اليوم. دونك شكرا رني مش ترافقنا في الماتينال بتبيع في فقرة المهرجانات وأيضا فقرات أخرى. قعدوا اكتشفوا الأصوات الجديدة في البرمجة الصيفية. شكرا لك رني، شكرا رفيق دريدي. هكا كون وصلنا لآخر حصتنا اليوم الماتينال جون. شكرا محمد عن طول كان معنا في الإخراج، خلي الأمن الديجيتال اليوم أكيد مشكور يلتحق بنا نزار في الإخراج الفني، يا بانكوراج نزار اللي مازال، وبتبيع البرمجة متواصلة. صيف معنا بعد شوية، جيكم مع حميدة زغدودي. إنا نقولكم نهاركم سعيد.

0: وصفنا أضواء وموسيقى تعلى
1: ضحكة أجواء وحكايات تحلى
2: مواكبات سهرات وأخبار جديدة
0: موضة سياحة وإضافة أكيدة
1: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات
2: دباير صايح وأنسب الوجهات
0: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية
2: من الاثنين للخميس صيف معنا الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف
0: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار
1: سامر كويز من الساعتين للأربعة مسابقات سرعة وتركيز
0: شعل الحماس وعيش الإحساس وعيش الإحساس
1: عشويتكم علينا في تبع الموجة
0: الجو المعلومة والموزيكا لبنينة
2: وباش تبعث السلام
0: تجيكم ديديكاس من 8 إلى 9 ونص
1: تختار الغناية ونعيشوا معك الحكاية
2: ونعيشوا معك الحكاية تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند
0: غنايات كواليس متابعات وجونا ترند
1: السبت والأحد كل البرامج صيفية فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية
0: تحب إيقاع قوي وإلا كالم
2: تسمع طوس
0: الشرقي الغربي وموسيقى العالم
1: عد الموجتك وصيف معنا
0: إذاعة الشباب الموجة اللي تمتعنا
3: إذاعة الشباب عد الموجتك تسمع صوتك

0: معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
3: في دون لو بحذنا
2: نصايح استيفال
3: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
3: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا في موعد جديد وأول من صيف معانا. خلينا نسلم عليكم وين ما يوصلكم صوتنا. صيف معانا تلقاوها في الشبكة الصيفية من طوام العشرة حتى النص نهار، وباش نصيفوا معاكم احنا وانتم تصيفوا معانا من خلال الفقرات اللي باش تكون حاضرة في برنامجنا، باش نحكيوا معاكم في كل ما يهم فصل الصيف اللي كنتي اللي تسمع فينا. نحكيوا على أدق التفاصيل، نحكيوا على جنين الدارك، نحكيوا على كان عندك فرح، نحكيو في الزيدة انت اللي حايرة في الدبارة كيفاش تنجم تكون دبارة خفيفة في الصيف، تنجم تهزها معاك حتى البحر وإلا فين انت قاصدة ربي، باش هكاكا ما نصعبوش على رواحنا جو الصيف ونعيشو الصيف على الكيف في صيف معانا. إلى جانب فقرة خذ فرصتك اللي باش تكون في برنامجنا. سلام عليكم الناس كل وين ما يوصلكم صوتنا. حميدة زغدودي من قدام الميكرو، نزار الورتاني في الكوتي تكنيك، وخليل في الإخراج الرقمي. باش نمشيو للموزيكا اللي باش تلقاوها حاضرة معنا بقوة في برنامج صيف معنا، وأهلا وسهلا بكم الناس الكل.

0: اهلا وسهلا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا وين ما يوصلكم صوتنا. وخلينا نسلم عليكم ونبداو باول فقراتنا وفقره خذ فرصتك.
1: خذ فرصتك.
0: نجيب الطيف يحضر بحذينا. اهلا وسهلا بك نجيب.
2: اهلا وسهلا مرحبا يا صباح النور للناس كل.
0: مع انك انت ولد الدار اما اليوم تحضر باش نحكيو على البروجي اي دي سي
2: ولد الدار بامتياز
0: بالطبيعه. اما باش نحكيو على البروجي هذا اللي هو توا زيد بروجي صيف بامتياز
2: صيف افراح ومهرجانات وعروسات وخطب وتوديع عزوبيه وليزيفينمون الكل دو اجوس كازاد وافتتاح برشا مشاريع زاد البارح برك خدمنا افتتاح في رادس دونك وقت الزينه والجو الديكور
0: ما شاء الله. لي بروجي هذوما توا خاصة العوام الأخرى واللي خارجين ولينا ما نعملوا حاجة إلا لما نعيطوا للأجونس نقولوا لنا كسوسوا هكا فرح صغير حتى في دار
2: حتى في قاعدة في... لما عائلية ولينا نحبوها مزينة فما حتى نزينوا روطوة والبركة معناها شيء معناها ولا حاجة يحبوا طاولة مزينة وكل شيء
0: حتى عندك ضيف تعيط للأجونس
2: يدو ضيف باين يتحقوا
0: تصرف عليهم
2: إديسي إيفانتس معناها معروفة بالديكوراسيون إيفنمونسي دونك نخدموا لي زيفينمون دو ا جوسكا زيد معناها حتى كان سوا ديكور بركه سوا معناها لورغانيزاسيون كاملة والكل
0: طاب لي فوار مثلا في العروسات السنه شنو اللي ولاو توندونس الناس ولات ديما تعملهم
2: شو الجمعه نتاع العرس يظهر لي ولات اكثر من جمعه هي زادت في تونس على خاطر ولاو من اول ليل البدو يبدأوا بالديكور الحنة فيها ديكور واحد الحمام بالطبيعة ذاك ديكور في الحمام وديكور في الدار بعد ما تروح من الحمام ولوطية ولا حتى حنة السلطان معناها للي رجال معناها ولا وزادة يعملوا كل شيء حتى رجال عندهم راه توديع عزوبية عملتها مرة ديجا
0: وقاعدة تخرج توديع العزوبية شيء كبير في تونس صح كل تعمل سهرية توديع العزوبية
2: فوالا اكزاكتومون وبالطبيعة العرس وما تابعوا كل شيء وإذا كان قبل العرس خطبة كلمة
0: ديما كيف
2: دوموندو مارياج زاد ساعات زاد يحبوا مازال ما قالهاش جاي باش نخطب يحب يعمل لها فازا هكا وكل عملناها مره والله على البحر في سيدي بوسعيد ياسر تفطق الفازا
0: توانسه ولاو يحبوا
2: اين
0: ولاو
2: يحبوا كل
0: شيء ونحبوا تصاور تبدا هكا انستغرامابل
2: فوالا انستغرامابل لي ريزو سوسيو خاطر هما اللي هايجوا الناس معناها في الحكايات هذوما الكل و ميم طون تبقى سوفونير باهيه زاد ما خيبها واحده هي فرحه العمر مره بركه في الحياه ويزيد ما يعمل فيها حتى شيء
0: تقول انت
2: انا ضد العرس في البلديه راني انا نحب
0: يساعدك عاد انت قد ما تطولوا
2: قد ما تطولوا قد ما خير فوالا مش كان انا وحدي راه عندي معايا دي كونديدات قراو عنا وكل شيء زاد يخدموا في خدمه فطق وموجودين في 24 ولايه
0: شنو لي فورماسيون تعملوه لهم
2: نعملوا لهم فورماسيون في لي ديكوراسيون يخدموا معانا بريسك 12 ديكوراسيون في 3 ويكاند الفورماسيون تقعد وبهم هما هكا على الاقل لي باج خدمه تبداو يتعرفوا كله وانتم زاد هاكم معاونينا في يجيو خاطر بحذاكم هما شفت برشا من لي كونديدات نتاعي جاو بحذاكم وكا فوالا
0: شنو اللي فورماسيون موجودين مثلا
2: توا ابار ديكوراسيون ايفينمونسيال خلينا من الديكور توا جات الباك اللي نجح واللي طايح كنترول يوم بداو يعديو ان شاء الله ربي معاهم الناس الكل سينو عندنا البي تي بي اومولوجي معنانا في الفورماليتي دوانيير امور الديوانه والكوميرس انترناسيونال بي تي بي اومولوجي في الاجرو اليمونتير لاندستري اجرو اليمونتير ونحن لو سول سنتر اومولوجي في تونس الكبرى بريفي معناها في الفورماسيون هذه شيمي بيوشيمي ميكروبيولوجي وكل اللي الناس الكل تنجم تقراها راهو باك لاتر باك مات باك ايكو خاطر فما دي فورماسيون سيونس ومات هذه لا الناس كل ينجموا يقراوها مالغري هي سيونتيفيك وعندنا البي تي بي انفوغرافي بوبليكاسيون اسيستي بار اورديناتور اللي هي نوميريك مبروك عليكم استوديو نوميريك يفطق راديو جون واكثر راديو عمل جو في الانفرتور فوالا معايا توا كونديدا ديجا مدوري يقرا عندنا الانفوغرافي والبوبليكاسيون اسيستي بار اورديناتور فرصه اليوم بجاي شاف استوديو جديد ونوميريك واللي حاجات اللي يقرا فيهم ومام طون يل فا بريزونتي ان بروجي تو يحكي لنا
0: هو عبد الرحيم اهلا وسهلا بيك مرحبا انت امتداد البروجي الوالده
3: اي هو بروجي نتاع امي ماني
0: حبيت تعمل ايه
3: اي هو جست سيبورتي مني نقرا نتعلم نخدم بورتفوليو نتاعي معناها ايتاب باي ايتاب
0: خاطر الورد هذا اللي نشوفوا فيه هذوما تو زاد هذوما زاد ولاو توندونس كيف نشوفوهم احنا لي بوكي ما عادش هكا البوكي تراديسيونيل ولاو دي بوكس كيما هكا
2: الحقيقه الورد الناتوريل ما عادش يحبوه برشا العباد خاطر يصبح طيب صحيح على الاقل هذا ينجم يقعد 100 سنه ديكور فوالا ديكور
0: مع انه ثم برشا ناس راهي مازالت شاده صحيح في الورد
2: انا ما يجيبوا لي حد ما
0: بالحق ما عندي ما عم بي مادامش نطيشوا
2: صحيح اكزاكتومون جيبوا لي حد
0: لي هذوما ولاو خارجين وانت تعمل في فورماسيون في نفس التيم سامحني عبد الرحيم
3: اي نعمل فوتوغرافي انا في اي دي سي حمام لمف وديجا جيتكم اللي فات تقال لكم باش يعاود يرجع لكم وذكروه معناها انا وصاحبي
0: اها
3: فهمتني اول مره جيت هي اول حصه ليا معاه في اي دي سي حمام لمف
0: عندها برشا تو عاد بعد عام
3: خمسة شهور جيت قبل خمسة شهور اما وقتها ما تكلمتش
0: تفكرت
3: مره هذه جيت انا باش نتكلم انا
0: قلبي معناها كنت نتكلم يهزيني ما سكت
3: خدمه
2: لو طون اللي يجيب البزنس نتاعو تو البزنس نتاع امه تخدم لي بوكس في لي زيفينمون الكل زاد نرجعوا لي زيفينمون هذا ينجم يجي انيفرسير كيما ينجم يجي فيونساي كيما ينجم يجي برشا حاجات فما البوكس هذاك زاد البلو يجي تخرج والا اي كادو في اي ايفينمون وفما حاجات هكاك يتعلقوا ينجموا نعلقوهم حتى الديكور في الدار كيما نجموا نهديوهم وكل شيء شو اسمه شو اسمها الباج نتاعها
3: ميزون روز
2: ميزون روز فوالا
0: ان شاء الله موفق عبد الرحيم يعطيكم الصحه مالا نحضروا روحنا سيف السنة اي عرس اي فرح لازم يكون في ديكور
2: صحيح طيب اهم حاجه اي حاجه تستحق اذاعه شباب
0: يعطيك الصحه شكرا لك يعطيك الصحه نجيب احنا مازلنا مكملين ومازلنا مكملين مع الفروحات باش نشوفوا زاد شنو خارج لهنا في الفروحات السنة في مع مدام رشيده ضيفتنا من بعد شويه لبس خاطر حتى بعد ما عملنا لنا كالفرح وسبعه ايام وسبعه ليالي وكل ما
2: تخدم في خدمه مزيانه وشفت انا طول الباج نتاعها وشابوات طول نتاع حر ودنيا كل شيء
0: صحيح هذاك هيت خلينا نجبدوا نلبسوا باش نشوفوا شنو نجبدوا شنو نلبسوا نمشيو للموسيقى ونرجعوا لكم على وسهلا بالناس الكل.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار
2: من إذاعة الشباب، نجدد لكم التحية في هذا المواد الإخبارية. انطلقت اليوم دورة المراقبة لامتحان البكالوريا بمشاركة 50,236 تلميذا وتلميذة، وتتواصل اختبارات دورة المراقبة يوم 30 جوان الجاري و 21 جويلية المقبلة، على أن يتم التصريح بنتائجها يوم 12 من جويلية. حظ موفق لكل المترشحين. دعا المشاركون في أشغال الندوة الوطنية حول استكشاف وتكوين المواهب الرياضية الشابة إلى ضرورة إرساء منظومة وطنية متكاملة لاستكشاف المواهب الرياضية وتكوينها ومرافقتها، تقوم على اعتماد المقاربات العلمية الحديثة وتوظيف الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات في عملية الانتقاء والتقييم، إلى جانب تعزيز التنسيق بين مختلف المتداخلين في المنظومة الرياضية. جلسة عمل موسعة بمقر ولاية جابس حول أعداد خطة عمل تمكن من الإحاطة بالفئات الشبابية خلال العطلة الصيفية، وذلك من خلال تنظيم ورشات تقنية في الأعلامية وصيانة الحواسيب والهواتف وتركيب اللوحات الشمسية والتكوين في الحرف اليدوية ذات الصبغة الفنية لفائدة التلاميذ والطلبة. كما سيتم العمل على إطلاق برنامج تطوير المهارات الحياتية والاعتماد على الذات عبر تنظيم ورشات تشمل مجالات عديدة من بينها الإسعافات الأولية والإنقاذ والنجدة. أعلنت رئاسة الحكومة أنه سيتم اعتماد التوقيت الإداري الصيفي بالإدارات العمومية والجامعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بداية من غرة جويلية المقبلة إلى غاية 31 أوت المقبلة. ووضحت رئاسة الحكومة في بلاغ أصدرته اليوم أن العمل سيتم يوم الاثنين من الاثنين إلى الخميس من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 2:30 بعد زوال، ويوم الجمعة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 1:30 بعد زوال. يذكر السجل الوطني للمؤسسات أنه سيعتمد الخدمة الرقمية بنسبة 100% ابتداء من 1 جويلية المقبلة، ودعا إلى المبادرة بالحصول على الهويات الرقمية من الآن للولوج إلى المنصة وتمام جميع المعاملات وإجراءات الإيداع الإلكترونية. وزارة البيئة أعلنت عن إعادة فتح باب قبول مطالب الحصول على التمويل العمومي لفائدة الجمعيات البيئية بعنوان 29 و2000، وذلك في إطار دعم المبادرات الهادفة إلى حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة، محددة يوم 3 من جويلية المقبل كآخر أجل لإداء ملفات الترشح. وفي أخبار العالم، أفاد وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي أن بلاده تسعى لتنفيذ مذكرة التفاهم بين واشنطن وبلاده بحسن نية وفق مبدأ الالتزام مقابل الالتزام. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف قال إن اتصالا مع نظيره اللبناني نبيه بري أن إنهاء الحرب وصون سيادة لبنان جزء أساسي من البند الأول من مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير الدفاع كاتس أعلنا في بلاغ أن جيش الاحتلال الصهيوني دمر شبكة أنفاق وبنية تحت الأرض لحزب الله في منطقة مجدل زون جنوب لبنان. حزب الله أفاد أن العدو الإسرائيلي واصل خروقاته المستمرة لوقف إطلاق النار، مضيفا أنه يراقب الانتهاكات الإسرائيلية ويرصدها يحتفظ بحقه في الدفاع عن الوطن والشعب. نشكركم على حسن الإصغاء، دمتم بخير.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: صيف معنا،
4: صيف معنا،
5: صيف معنا،
6: صيف معنا، جديد والمفيد في اللمة المزيانة،
7: جديد والمفيد في اللمة المزيانة،
4: جوكم،
5: تصيفكم وتبحيركم
4: في دولو بحذنا،
6: نصايح استيفال،
4: دورة في الفستيفال،
8: الماكلة الهيلثي،
4: بوتي وسبور ديتي،
8: بوتي وسبور ديتي،
5: صيف معنا.

0: صيف معنا
1: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
0: جوكم
2: تصييفكم وتبحيركم
0: بيدون لو بحذنا.
1: نصايح استيفال
0: دورة في الفستيفال
3: الماكلة الهيلثي
0: بوتي وسبور ديتي.
2: صيف معنا
4: عسلامتكم. مرحبا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا في صيف معانا. مازلنا مع الفروحات ومازلنا مع جو الصيف, واللي يقول صيف يقول بحر, يقول لبسه مزيانه, يقول ديكور, يقول برشا حاجات. هذاك علاش معانا مدام رشيده حطاب. اهلا وسهلا بك مدام رشيده.
5: مرحبا بكم وعسلامتكم, يعطيكم الصحه على الاستضافه.
4: اهلا وسهلا بك. للي يحب يحط الحطه ويهبط للبحر, حتى الاخزر البحر وعنده الحطه نتاعو.
5: بيان سور.
4: ما عادش هكاك البحر,
5: ما عادش البحر هكاك تعبتوا له.
4: يلزموا
5: لبستو نعملوا له الجو نتاعو,
4: الجو نتاعو باش هكاك تصيورتنا على الانستغرام يبداو محليهم
5: محليها.
4: الناس الكل تخدم على التصاور, الناس الكل تخدم على التصاور. مدام رشيده, خلينا نتعرفوا على البروجي اللي جيتنا بيه اليوم.
5: انا الباج نتاعي ارتي ساي باي رشيده. نخدم لي توت باغ انتر تراديسيونيل اي مودرن, ونخدم ديما مانويل, معناتها نعمل بانتور باليد, كل شيء باليدي نخدمه. فهمت. والمره هذه الكوليكسيون هذه اللي خدمتها, خدمتها على الصيف, على البحر, على الشابويت هذوما مثال هكايا, معاهم لي توت باغ هذوما
4: هكايا,
5: معاهم الاكسسوار زاد نتاعهم, بالاكسسوار نتاعهم بنفس الفولاره معناتها, على كل لون. نعملوا دراجي, نعملوا ارتيكل دومبالاج, ارتيكل دو فيت, حمام حمام العروسه زاده.
4: توا هذوما جينيرالمون ما نعرفش انا ياخذوا منهم كسوا عرايس ولا مش عرايس؟
5: مش عرايس.
4: اما حتى مش فهمتك, اما حتى العرايس نتصور انا سورتو هكا في التنسيق حاجه تبدا تتابع بعضها,
5: تبدا هي عندها لبستها وكل تنجم تاخذ من هذوما مثال هكي. ديجا دي كوموند جاوني هكي معناتها على هذوما.
4: هذه الفولاره نتاعنا
5: التراديسيونيل نتاعنا,
4: دخلت على التباك ودخلت على الظله
5: نخدم بها هي. نخدم بها هي. وعندنا لي بوشيت هذوكم زاده.
4: توسكي انت توش تونسيه معناها؟
5: توش تونسيه, توش تونسيه قليل ياسر. ونعمل نتاع صغار زاده, نتاع نعمل تريزا. انا اصلا امي كانت ترازه قبل الكساوي والعباد الزمنيين نتاع قبل الشبكه والكل.
4: حليت عينك في الجو هذيك.
5: احنا توا واخذينك يمشي في دمنا.
4: وخارجين توا مدام رشيده هذوما؟
5: والله خارجين
4: خارجين
5: خارجين. انا ديجا الكوموند هاني جبني كومونديت في هذوما مثلي
4: هذه
5: بالشاشيه وبالواحد نخدم فيهم. وديجا هما الكوليكسيون هذه معناتها هذه معناتها اول كوليكسيون اللي خدمتها معناتها هكايا. فهمت.
4: تلقى روحك انت ما نعرفش انا في الخدمه هذه, هي ابار انك انت قلت غرام وواحد
5: حب يخدمها. واحد راه يخدمها بحب كبير. نخدمها ساعات تبدا وحده توت باك محطوطه على بلانش غادي في الاتولي نتاعك تخدمها, معناتها تقعد جمعه كامله وانت داخله عليها حاجه شنو باش تخرج فيها, وتبدا تستنى بدقيقه ودرج وقتاش باش تكملها التوت باك هذيك, باش تشوفها انت شنو عطاتك يديك وشنو روحك شنو حطيت فيها. فهمت.
4: وجينيرالمون شنو سوايمهم توا هذوما مدام رشيده؟
5: والله عندنا من 25 ل 65 وهذوك هم معناتها اسوام, عندنا الشاشيه, عندنا القفه زاده, القفه كل ارتيكل والسوم نتاعو, كل ارتيكل والديزاين نتاعو.
4: مشروعه هو صيفي بامتياز, يخرج خاطر في الصيف نتصور انا حتى لي كولور نتاعو كل شيء راهو نتاع الصيف.
5: نتاع الصيف.
4: سينو في الشتاء الخدمه كيفاش؟
5: في الشتاء تخدموا حاجه اخرى.
4: نبدلوا
5: في الشتاء نبدلوا النمط نتاع الديزاين نتاع الخدمه نتاع كل شيء.
4: دونك ان شاء الله كيفاش يقولوا ان شاء الله الناس الكل فرحين كيما قلنا. هذوما هما نتاع عرايس ومش نتاع عرايس, نتاع الناس الكل اللي مغروم واللي يحب هكا
5: اللي يحب اللي يحب روحه يود روحه بالحاجه المزيانه وحاجه البيه.
4: جو الصيف هذوما اللي خارجين هكا صيف
5: خارجين
4: خارجين كلهم هكا صيف السنه, نجموا ياخذوا عليهم فكره ويشوفوهم ديجا معنا في لي فيديو اللي قاعدين يهبطوا على الباج فيسبوك نتاعنا راديو جون تونيزي باج اوفيسيال. يعطيك الصحه مدام رشيده.
5: ميرسي, عايشك, يعطيكم الصحه على الاستضافة، بارك الله فيكم.
4: شكرا ليك، شكرا. نعرف خدمة ماهيش سهلة وانتي تحكي عليها ببرشة محبة وبرشة كيف، ان شاء الله ربي يعينك وان شاء الله ربي معك. شكرا ليك، يعطيك الصحة،
5: بارك الله فيكم، شكرا الصحة على الاستضافة.
4: يعطيكم الصحة. باش نحكي وتوا استيتيك بعد شوية للناس اللي تسمع فينا، ونحكيوا على الجمال ونحكيوا على الصيف زيد راهو قبل اللبسة، لازمك تحضر له البشرة متاعك، لازمها خدمة، لازمها برشا خدمة، وذيك علاش باش نحكي ونحكيكم أهم النصايح كيفاش تنجم تحضر البشرة متاعك للصيف، وكيفاش تنجم تمنحها زيدا من سخانة الصيف ومن شمس الصيف من خلال النصايح اللي باش يكونوا معنا في مع المختصة معنا بعد شوية مريم بالأخضر، تو نحكيو بأكثر تفاصيل.

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
0: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
0: في دولو بحذنا.
2: نصايح استيفال
0: دورة في الفستيفال.
4: الماكلة الهيلثي
0: بوتي وسبور ديتي.
1: صيف معنا.
5: أهلا وسهلا بالناس الكل اللي تسمع فينا وين ما يوصلكم صوتنا. مرحبا بكم معنا في صيف معنا، وما زلنا مكملين معاكم ومكملين مع الفقرات وقايد فقرة بدو بتميم.

0: في بدو بتمام تحضر معنا خبيرة التجميل الجراحي مريم بالأخضر. أهلا وسهلا بيك مريم.
1: عسلامة، مرحبا.
0: إيش نحويلك؟
1: الحمد لله.
0: شوف، بدو بتمام نقولوها للعرايس ونقولوها زادة للي ناوي يبدل روحه هو، إن شاء الله بدو بتمام.
1: إن شاء الله بدو بتمام وإن شاء الله بالفرحة.
0: إن شاء الله يا ربي. باش نحكيو في بدو بتمام حصتنا لليوم بأكثر تفاصيل. احنا باش نحاولوا في كل مرة في حصة نهار الاثنين كل مرة ناخذوا جزء من الجسم باش نحكيو عليه. مره باش نحكيو على شعر، مره باش نحكيو، اما نحبوا نحكيو احنا بكل دقه وبكل تفاصيل باش هكاك المنفعه ان شاء الله تحصل والمعلومه توصل للناس اللي تسمع فينا. توا فصل صيف سخان، عندنا الشمس، عندنا العروقات، عندنا برشا، عندنا ساعات كذا من الكليماتيزور للسخانه ومسخانه الكليماتيزور، عندنا برشا حاجات. اغلبيه الناس نساو رجال راهو باش ما يقولوش اللي يسمعوا فينا نساو، خاطر حتى رجال في تونس راهم ولات الهي وزاده بالبوم تاعهم.
1: بيان سور
0: باش نحكيو على البوم تاعنا، وجهنا،
1: الوجه،
0: كيفاش نحضروه للصيف ان شاء الله.
1: صحيح، هو توا احنا في الصيف توت فاسون العبد الكل ديما تقول السمر بادي.
0: نعم،
1: نسيت السمر فيس.
0: يس، تجي تنجح على الاخر السمر فيس، خاطر تتبدل المعطيات الكل في الصيف.
1: صحيح، على خاطرنا احنا ديجا الشمس تولي قويه برشا وتتبدل معناها المناخ يتبدل اوتوماتيكمون، نمشيو للبحورات بونزاج اي تو. ابار سا عندنا عروسات، والعروسات انت حذاره تحضر له قبل العروسه.
0: صحيح
1: صحيح، ولي دونك لهنا عندنا برشا توا في موجه الافراح والعروسات والليزيفينمون موجودين، دونك لازمنا نتلهيو بوجوهنا قبل كل شيء وببدوناتنا. بيان سور الكور مهم، لكن احنا في اول حاجه وجهك هو مرايتك،
0: وراهو خلي نقولوها لي سوان يجيبوا نتيجه.
1: بيان سور
0: فرق بين واحد لاهي بوجهه
1: وواحد مش لاهي بوجهه جمله. شوف، الوجه لازمك تتلهي به توت فاسون من قبل، مش قبل ليفينمون بجمعه، راه جمعه لي معناها فما برشا حالات انا يعرضوني ويجيوني تبدا عروسه وتحب روحها في جمعتها تتنحى التاش وتتنحى معناها لي بوتون اللي عندها ولا بو اكنيك ولا حاجه تحب معناها هي تلقى ريزولتا في جمعه
0: اللي هو مستحيل.
1: وبعد كي تمشي تعمل مكياج وهي وجهها فيه برشا مشاكل، شنو يصير؟ ديجا المكياج ما يطلعش مزيان. قد ما بشي يعمل كاموفلاج ما يطلعش مزيان. وديما حتى توا لي ماكيور ولي ماكيوز يقولوا امشيو اعملوا دي سوان، صلحوا وجوهكم، تمشي لديرماتو كان فما مشاكل كبيره برشا لازمها تكون تمشي لطبيب متخصص في الجلده اذا كان عندها معناها حاجات عميقه. معناها مشاكل
0: اللي
1: عميقه
0: اللي لازمها
1: بيان سور بيان سور لازمها تعالجها من داخل. معناها بالدواء ايتو، وبعد تمشي تعمل دي سوان على روحها. لي سوان نتاعها تواظب، وما فماش معناها من حسة واحدة باش تلقى يعني ريزولتا اللي انت تلوج عليها. لازمك على الأقل على الأقل فما من 3 إلى 12 حصة باش انت توصل للنتيجة المرجوة. سا ديبون انت والسوان اللي تعملوا زيدا.
0: واضح. توا لهنا انت قلت سا ديبون انت والسوان اللي تعملوا، معناها لي سوان انواع.
1: انواع بيان سور. لي سوان عندنا فما السوفت اللي هو الخفيف على البشرة اللي فقط يعطي على النظارة. وتغذية البشرة إدغاتاسيون، تكون معناها بو جلوي أكاهو، هذيك يتعمل قبل ليفينمون حتى يعني معناها ب 48 ساعة
0: ينظاف
1: ينظاف ويعطي لمعة الوجه اللي ما فيهوش مشاكل بالكل. هذيك تنجم تعمله حتى قبل 48 ساعة،
0: ما فيهوش
1: ما
0: مشكلة،
1: ما فيه حتى أدنى مشكلة. العروسة تنجم تعمله معناها مرتاحة، تبدأ سفا وجهها ديجا تلقى الكوديك لها مرتاحة يقعد معاها وتبدأ فرحانة بيه إتو. لكن إذا كان عندها مشكلة راي قبل بثلاثة شهور من عرسها أقل حاجة باش نجم تمشي تعمل سوان. سورتو توا معناها لي تاش برون تبدأ فما بيغمونتاسيون قوية في الوجه وإلا تكون عندها معناها أكني كبيرة لازمها زادة تعالجها. فهمتني؟
0: هو ديجا سوان ما يعطيش الريزولتا بالوقت، من بعد يزيد يضر.
1: انت والسوان ميلا مثلا عندنا تو باغ اكزومبل احنا نحكيو على الدرا فاسيال. الدرا فاسيال الناس الكل تنجم تعملو الا اللي عندهم بعض المشاكل كيما نقولوا نحنا اللي تهيج في البشره البو غوزاسي باغ اكزومبل، لازمك زاده بحذر. معناها نحنا تو باش نحكيو مانيش باش ندخلوا في تفاصيل علميه طبيه كبيره. لكن احنا باش نحكيو مثلا نقولوا شنو هما لي سوان ينجموا يعملوهم العرايس في الصيف وينجموا يعملوهم النساء والرجال بيدخلوا الصيف، لانه فما كنقولوا نحن البهجه الفرحه الحاجات السوفت اللي نجموا يعملوها هما واكسبريس وسهله واي افيكاس. دونك منها هي ليدغا فاسيال، كيف كيف زيده فما لي ميزو اللي يعملوا فيهم هما اترافير الميكرونيدلينغ ان توكا، معناها مش نحكيكم اكت سوبرفيسيال مانيش نحكيو على لي زانجكسيون دوكا نحكيو اكت سوبرفيسييل
0: ديما نحكيو احنا على التجميل الليجراحي
1: التجميل الليجراحي اللي هو معناها باش يعاون على نظره البشره وباش يحسن الملمس نتاع البشره وباش يعطيها معناها الكوديكلام نتاعها كهو دونك فما بلوزيور اكت كيف معنى إدغا فاسيال فما الأكسيجينيو توا ولا يعني تندوس هو سيت أنكت ميديكال وتوا ولا معناها متاح لأن معناها للمختصين زيدا باش يعملوه تريز إفيكاس الحقيقة تريز إفيكاس أما ما نجموش نخدموه بلاش إدغا فاسيال أن كومبينيزون مع الإدغا فاسيال هذي لكت هذا ذو مزوز وحدهم يعملوا حاجة بيا برشا
0: معناها وقت اللي جيك ما نعرفش أنا ولا يجيك اللي بش يعمل سوا أنت حاسب البوم
1: نعمل ديجنوستيك
0: نعمل
1: ديجنوستيك ونشوف اسكو معناها نجم نتعامل معاها الحالة اللي جيتني وننصح وين قبل كل شيء رو ساعات أنا الحقيقة ما نكتبش عليك نخليهم يتوجهوا للدكاترة ومفانت كون ساعات زيادة تطلب منك طلبات إنها تكون بتدخل معناها دكتور طبيب طبيب مختص في التجميل ان فان كونت هذيك لازم زاده حتى الاخصائيه يلزمها تكون معناها واعيه باللي قاعده تعمل فيه لازم تمشي على قدر الحدود اللي هي تشتغل فيها معناها ما تضرش لازم يكون فما معاينه به هي تشخيص جيد محكم باش نجم تنصح
0: وين تعرف روحك انت تنجم النجم ما نجمش
1: هذه تم التوجيه الى دكاتره مختصين بطبع الحال معناها اخصائي بشره اخصائي تجميل للي باش يعمل معناها بوتوكس فيلر حاجات هذوك كلهم تحب نظاره فوريه داخليه كل واحد كيفاش معناها انا وانا فما دكاتره نتعامل انا وياهم معناها يوجهوا لي اي والله بالحق معناها يبعثوا لي
0: يقول انت ما تستحقش التجميل تنجم تمشي جوست تعمل دي سوا والا العكس انت تقول
1: بالعكس مش هكاك هو شنو يعمل هو باش يعمل لكت نتاعو لكن يبعثها باش انا نخدم في اختصاصي انا نهيئ له البشره نحضرها له باللي سوا هذوما باش هي من بعد كي تعمل انجكسيون ولا تعمل حاجه تعملها على نظافه
0: وتفرق لهنا راهو بعد كيف الوجه يبدا هكا مفرهد نقولوا احنا تحس روحك انت ديجا نفسانيا
1: اكزاكتومون تنعكس على النفسيه معناها نفسيه البشره
0: هذوما من اهم لي سوا قلنا سميناهم احنا لي دغا فاسيال اللي ولا تو ديما نسمعوا بيه شنو هو بالضبط لي دغا فاسيال شنو هي كيف
1: هو تنظيف عميق للبشره تنظيف عميق
0: معناها لي بوان نوار ولا كان عند
1: اي ما لي بوان نوار لي بوان نوار لي بوان بلون سيبوم اكسي دو سيبوم يعطيك ادغاتاسيون به فيه دي فيتامين دي
0: هو السيونس يتعمل
1: حصه وساعه تستحق اكثر من حصه اما لكن بين الحصه والحصه شهر 40 يوم

0: السكين كير هذيك لازمك تعملوا على بشرة ديجا حاضرة
1: حاضرة ونظيفة، لازمها
0: حاضرة
1: لي بوغ
0: ونظيفة.
1: يكونوا نظاف،
0: أها
1: المسامات تكون نظيفة باش تنجم تلقى نتيجة،
0: أمم
1: وتكون انت ديجا بتوصية من مختص او طبيب باش
0: أمم
1: تنجم تلقى الفايدة من السوان اللي انت خذيته،
0: أمم
1: سينو ما تقدرش.
0: جينيرالمون العباد تحب تدخل للصيف هكا وجهها مفرهد، سورتو خاطر نعرف واحنا نمشي كو سوا خرجات والا عروسات والا اللي تحب انت، نحب واحد يحضر البوم تاعو به. وبعد الصيف زاده
1: ينجم
0: يجيك التعب نتاع الصيف نتاع البحورات نتاع الخرجات نتاع السهريات، وقت اللي يتعب نتاع حتى الغبره، احنا بلادنا فيها غبره،
1: فيها برشا غبره.
0: اي
1: لكن
0: اي
1: احنا راهو عندنا دي سوان اللي هما يكونوا متلائمين مع الصيف، وعندنا دي سوان يتعاملوا كان في الشتاء.
0: اوي
1: اللي هما ما بينهم البيلينغ، اي
0: وهذا البيلينغ
1: التقشير، التقشير البارد او
0: التقشير
1: اي
0: يتعمل في الشتاء،
1: يتعب في الشتاء. انا بالنسبه ليا شخصيا فما ناس تعمل، فما انواع تاع بيلينغ خفيفه جدا، فهمت لي مناطق معينه تتعمل، لكن نحكي انا على الحالات القصوى اللي تبدا مثلا عندها كما قلت لك معناها لي بيلينغ هذوما يتخدموا خاصه في الشتاء. الصيف ماذا بينا ايفيتي، عندنا بحر، عندنا معناها سي، فهمت فما دي سوا انا كونتر. نحكي هنا على روحي، ما منيش باش نقول انه هذا صحيح وهذا غلط.
0: انت كيف يجيك
1: الناس
0: تنصحوا معايا
1: انا
0: تقولوا ماذا بيك هذا تعملوا في الشتاء، هذا راهو ما تعملش في الصيف،
1: يعطيك الصحه. لانه هو ينجم يقلق في الصيف مع السخانه، ولا مش تقول لك نعمل بيلينغ في ليزيسيل ونعمل بيلينغ في بلايس، لا انا جو بريفير با سا، لانه الدنيا معناها توا مستحيل تقول لي في الصيف عروسه مش باش تخرج تكمل قضيتها، جامي هذه باش تقول لي تقعد لي 10 ايام
0: لاخر دقيقه، ثم عرايس لاخر دقيقه وهي تقضي،
1: مستحيل 10 ايام 15 يوم تقعد لك في الدار،
0: لا مستحيل
1: جامي. دونك ماذا بي ايفيتي، انت ما تخليهاش تاخذ ريسك وبعد وجهها يتهلك ولا المنطقه
0: ديجا لي سوان هذوما اللي تعملوا كافيين انه تخرج البوم تاعها مزيان،
1: اي تحسن لها من المظهر نتاع الوجه نتاعها، تعطيها هيدغاتاسيون كوديك، لا تخدم على الليفتينغ اون كاو، فما بليزيوغ معناها اكت اللي في الليفتينغ، عندنا منها الهاي فيو توا، عندنا منها الهاي فيو دايرج برشا برشا في تونس توا،
0: اللي هو شنو
1: يخد... هو معناها الهاي فيو هو الترددات عاليه، الترددات عاليه يعني هذه نخدموا بها اوت كيما الاوت فريكونس لكنها قويه برشا.
0: اي شنو تعمل؟
1: تخدم على معالجه البشره، زياده الكولاجين، على رفع الخدود، تخدم على تحديد الفك، على تذويب الدهون في الوجه ولا في الجسم كامل، على رفع الحاجبين.
0: هذا الهاي فيو،
1: هذا الهاي فيو التقليل من التجاعيد في الوجه، يعملوا فيه تبركه لانسيف في جميع مختلف العمر، معناها من 30 سنه الى ما فوق، يعني ما شاء الله.
0: وهذا معناها فيه دي سيونس، معناها
1: بيان سور هو فما اللي على قد ما تكون صغيره ممكن تحتاج اقل حصص، وفما حالات كنا نعالجوها به، يعني انا نشوف نضمن لك انه هو يعطي نتيجه حتى ولو نسبيه للبعض، هو في نفس الحصه تاخذ 20% من النتيجه نتاعو ايميدياتمون، انت باش تراي تشانجمون لكن من بعد بالوقت باش يتحسن معك، تقعد النتيجه النهائيه تبين من شهرين حتى لستة شهور. وتعاودوا انت سا ديبون، فما حالات معينه فيها الوجه يكون معناها كما نقولوا احنا معناها شويه مش قد مثلا، فما ناس تعرضت للجلطات مفيد لها، فما ناس سمينه وضعفت مفيد لها، فما ناس هزت صحتها برشا وعندها لغلوغ برشا كبير مفيد لها زيده، لكن زيده شويه التزام لازم احنا ديما انا الحق بتاع ربي
0: هو يتعمل معناها كل قضيه.
1: فما اللي مثلا يستحق حصص متتاليه، ينجم تاخذ حصه تكون كافيه، تنجم توصل حتى 3 حصص
0: متتاليه معناها كل نهار تحكي
1: لا
0: انت؟
1: مش كل نهار، لا تعمل كل شهرين تعمل حصه،
0: كل شهرين حصه،
1: كل شهرين تعمل حصه باش انت تكمل، خاطر عندك ديجا باركور نتاعك، فهمت؟ يقولوا هما شوف اسمع البروتوكول العالمي الطبي من 25 يوم الى 40 يوم انت لازمك ديجا تقعد في حاله تعافي، فهمت؟ الحصه الثانيه ماذا بيك بعد شهرين تعملها دو بريفيرونس، فهمتني؟ هذايا في الحالات الطبيعيه.
0: هذوما في الحالات الطبيعيه، هذوما تقريبا ابرز لي سوان تاع الوجه اللي دارجين واللي العباد الكل قاعده تعمل فيهم معناها جينيرالمون،
1: منهم حتى الميكرو نيدلينغ توا قاعدين يعملوا في الميكرو نيدلينغ. هذايا علاش قلت لك بكري جبت لك على كلمه ميزو اترافيغ لو ميكرو نيدلينغ، لانه هو اكت يعاون ويحفز البشره على انتاج الكولاجين، وتبين البشره اكثر شبابيه، ينقص من التجاعيد، فما دي فيتامين باهين برشا يتعملوا في السيونس، يعطيو الكوديكلا بالوقت، يعني كأكت جميل، ولكن ما يتخدمش وحده، يتخدم زادة مع لي دغافاسيال. ديما نقول احنا في

0: في الاستيتيك ديجا كي نقراو ويقولوا انه ليدغا فاسيال السوان هذيك لانه هو عميق هذيك الارضيه اللي احنا باش نبنيو عليها. ما فماش سوان يتعمل جمله في الوجه وانت ما عملتش ادغا فاسيال، كيفاش باش تجيب العقل؟ انا الدنيا مسخه عندي ومش نظيفه، كي باش نحط اي فيتامين عندي معناها
1: عازل
0: عازل، يعطيك الصحه. ديجا بطبيعتنا نحن 24 ساعه اعمل سوان ودور وكل شيء، وبعد جمعتين تلقى وجه تحس الكون تاعك ما عادش تخوليس، لانه هذيك هي نحن عندنا كل السيبوم الزيوت كل يوم معناها نعملو في ليكرون. قد ما باش تعمل جيني تويون ولا تعمل قماش في الدار، ديما وجهك مش يقعد نظيف 100%.
1: اها، لازمك مره في القداش تجرب انك تعمل هذه تنظيف عميق للوجه باش هكاك تلقى البوم تاعك زاده حاضره. قداش اقبال الرجال اكثر نساء اكثر في لي زاكت هذوما؟
0: كيف كيف
1: كيف كيف،
0: والله نقول لك ديغنييرمون انا مصدومه ديجا انه فما برشا رجال واللي تحب تعمل لي دغافاسيال تعمل في الهاي فيو، والله يجوني يعملوا دي سيونس دو ميكرونيدلينغ بدا عنده في الشتاء هذيك على حبوب وكل شيء، يعني كل شيء يعملوا ليبوكافيتاسيون يعملوا كل شيء. الرجال توا وليو يحب وجهه يكون فيه نظر، راه حتى العروس عنده الحق يا
1: امانك
0: عنده الحق، انا عندي عروسه وعروسه وراجلها معناها يجيو يعملوا في حصص الهاي فيو يعملوا في الدغا فاسيال، اماني عندهم 3 شهور توا باش يبداو حاضرين في عرسهم، عرسهم في اوت.
1: ليه من حقهم بهذا، من حقه انه زاد هو يطلع كيما هو يحب كيكا والبوم تاعو تبدا
0: ماذا به يكون جميل.
1: فكر كان على الرجال ولا نساء. يعطيك الصحة مريم، لهنا جوست خلينا نقول وإن شاء الله يا ربي بدو بتمام للناس الكل
0: إن شاء الله.
1: أما إحنا إن شاء الله محضرين كادو زادة
0: للعرايسنا بي سنتر روزيت كير، أنتو كا سنتر روزيت كير حضرت لهم كادو للعرايس في 5 أكت. أنا ديجا جولي لانسي ديجا عندي في 5 أكت اللي هما إدغا فاسيال واللي معها زادة سيونس دو ميزو جلوي اللي معها زادة راديو فريكانس اللي معها سيونس دو ليفتينغ كيف كيف، وفما أكت آخر اللي هو أن سوان سبيسيال أنتي تاش.
1: السوان هذا الكل من أداء سنتر روزيت. أما كيفاش نجموا تربحوه وقت تشاركوا معنا في سامر كويز؟ من بعد تلقاوها في الكويز متاعنا لليوم، وإن شاء الله يا ربي مبروك، وإن شاء الله ديما ديما ديما نقولوا بدو بتمام. غنيت رغب علامة إهداء النوال اللي تسمع فينا.

اهلا وسهلا بالناس الكل اللي تسمع فينا وين ما يوصلكم صوتنا. مرحبا بكم معنا وما زلنا مكملين معاكم. احنا في صيف معنا حتى النص نهار باش نعملوا ترتيحه بعد شويه مع موجز لحداش ونص ومن بعد نرجعوا لكم ومكملين مع بقيه الفقرات وباش نحكيوا على الخضار. اذا كان احنا نحكيوا على الخضار ونحكيوا على النوار دونك في فقره خضار ونوار للناس اللي تسمع فينا باش نحكيوا كيفاش تنجم انت اللي تسمع فينا تهتم بالنباتات اللي عندك والا كان حتى عندك غرام بالنباتات كيفاش نجم زادة انت تبدا هالغرام هذي وتفهم كل نبته شنو طاقتها شنو النبته هذي تنجم تزيدك في الدار كوسو سوا عندك جاردان صغيره والا زادة في دياركم اللي ما فيهاش اسباس نجم انت لداخل لي بلونت انتيريور هذوما مختلفين. واليوم باش نحكيوا على نبته اللي تجيب الطاقه الايجابيه ومعروف عليها برشا حاجات البامبو. اكثر تفاصيل بعد شويه مع هنيده نصير الخبيره في النباتات الداخليه. خلينا نسلم عليكم ونرجع للموسيقى وراجعين لكم الناس الكل.

0: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها. أما يلزمك تعرف اللي برشا أخبار وإشاعات كاذبة وتصوروا فيديوهات مفبركة ومش صحيحة تدور في المواقع هذه. وأنتي كيف تنشر خبر ولا تصويرة ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك أو صفحة غيرك وتستعمل عبارات منافية للأخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غلط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: إذاعة الشباب من تونس. عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: إذاعة الشباب.
2: الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
4: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
2: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش.
5: إذاعة الشباب عبد المجدك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
6: موجز الأخبار.
7: من إذاعة الشباب نجدد لكم التحية في هذا المواد الإخبارية. المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو تنظم اليوم بمقرها بالعاصمة وبشراكة مع مركز مصدر الفعاليات الختامية للدورة الثانية لمسابقات الرياضيات. وتهدف المنظمة من تشجيع مثل هذه الأنشطة إلى تعزيز مكانة الرياضيات في المناهج التعليمية ودعم نشر ثقافتها بين الناس في المجتمع. تتواصل اليوم الثاني اليوم فعالية الدورة الثانية من الأولمبياد الدولية للأمن السيبرني إيكو 26 التي انطلقت أمس بالحمامات. تظاهرة يشارك فيها شباب من 20 بلدا من مختلف أنحاء العالم يتنافسون في مسابقات علمية وعملية في مجال السلامة المعلوماتية. يحتضن مقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية بالعاصمة اليوم فعالية المؤتمر الصحفي المخصص للإعلان عن إطلاق الجائزة الكبرى للنجاعة الطاقية في مبادرة تعد الأولى من نوعها على المستوى الوطني. المبادرة تهدف إلى تثمين أفضل الممارسات والإنجازات في مجال النجاعة الطاقية داخل المؤسسات والمنتجات. بحضور أكثر من 200 مشاركة من الأوساط المؤسساتية والدبلوماسية والاقتصادية وخبراء، تلتئم اليوم بالعاصمة النسخة الأحدث من سلسلة الحوارات الكبرى الاقتصادية والاستراتيجية التي تنظمها الصحيفة الرقمية أونيفر نيوز بالشراكة مع وزارتي الشؤون الخارجية والاقتصاد والتخطيط. تظاهرات تهدف إلى تقديم تحليل استشرافي ودقيق للإمكانيات الاقتصادية بتونس لسنتي 23 و2040. أعلن مركز تكوين ودعم المركزية بوزارة الداخلية عن فتح باب الترشح للتعاقد مع مكونين لتأمين مشروع لتأمين برنامج تكويني يندرج في إطار مشروع بروفيل دو الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية، ذلك في جزئه المتعلق ببناء القدرات الفنية لفائدة الجامعات المحلية. البرنامج يهدف إلى تحسين ظروف العيش في الأحياء السكنية ذات التجهيزات المحدودة والأحياء الشعبية عبر إنجاز مشاريع بنية تحتية وتجهيزات جماعية، إلى جانب دعم قدرات الجامعات المحلية والمؤسسات المتدخلة. في العالم، قال كاظم غريب أبدي نائب وزير الخارجية الإيراني اليوم أنه ليس هناك اجتماعات مقررة لفريق العمل الفني هذا الأسبوع بموجب مذكرة التفاهم بين بلاده والولايات المتحدة، ذلك وفقا لما نقلته عنه وكالة تسنيم للأنباء. انتقد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بر اليوم الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل، محذرا من أنه قد يؤدي إلى ما وصفه بمحاولات لإثارة الانقسامات الداخلية واستدراج اللبنانيين إلى مواجهات بينهما. نشكركم على حسن الإصغاء، دمتم بخير.
1: إذاعة الشباب عدل موجتك،
8: عدل موجتك، تسمع صوتك.
9: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
10: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف.
9: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
11: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه.
9: في عمرنا هذا ولينا نفكروا في CNSS.
3: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نحن مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا، ما نقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا CNSS ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: صيف معنا.
1: اهلا وسهلا بكم الناس الكل اللي تسمعوا فينا في صيف معانا. وقايت نمشيو للخضار ونمشيو للنباتات ونهربوا لعالم اخر اللي هكا يهزنا لل نو ستريس. هنا دانسير خبيره في النباتات الداخليه والخارجيه ضيفتنا في فقرتنا لليوم.
2: جنين الدارك
1: في فقرتنا اليوم هنيدا باش نحاولوا نبعثوا برشا طاقه ايجابيه للناس. خلينا نسلموا عليك ساعه. اهلا وسهلا بيك.
3: عسلامه. صباح النور.
1: انت ما شاء الله يظهر اللي النباتات عكسين الطاقه الايجابيه عليك معناها ديما سوريون. اللهم صلي على النبي.
3: الحمد لله. وي الحمد لله. وليت ديما في ليفل نتاع فرحه شيخه ديما عامله جو انا والنباتات نتاعي. ملي نحل عيني الصباح
1: نتفقدهم
3: ما يصير نورمال ديما نضحك
1: نتفقدهم. شنو حوالك انت؟
3: اي كل يوم نتفقدهم عامله جو انا وياهم. ديجا نقول لهم بناتي ما نقولش نباتاتي.
1: اها في ليتل جاردن.
3: في ليتل جاردن باي هنيدا تلقى عندي لي زيكسكلوزيفيتي ولي غارتي وميم لي بلانت اللي جامي شفتهم في تونس تلقاهم عندي انا.
1: احنا في الفقره هذه كل مره باش نحاولوا نكتشفوا نبته ناخذوا عليها فكره منين جيت شنو تاريخها شنو زاد الطاقه اللي تجيبها. خاطر نحكي انا وياك في الاوف بكري ما فما حتى كائن حي كيما قلت انت ما عندوش طاقه.
3: اي وكل حاجه خلقها ربي في الدنيا هذه راهي تضيف لك ما تاخوش منك وجامي تضرك. سورتو كي تبدا حاجه تبع الطبيعه راهو النباتات حاجات تري سنسيبل وحاجات تعطيك برشا طاقه وبرشا انرجي. سورتو كي انت تكون اموغو. سورتو كي تكون اموغو.
1: نبتتنا لليوم الشهيره البامبو اللي ولينا نسمع عليها برشا ونحاولوا نفهموها النبته هذه منين جات شنو هي اصولها. ديجا هي قديمنا هي تو
3: هاي البامبو يا سيدي متاعنا اليوم اللي هي بالعربية نقولوا لها عسى موسى.
1: ناي
3: هي نبتة الحظ والسعادة.
1: نها
3: وعندها علاقة بالطاقة الإيجابية.
1: اي وإحنا نموت على الطاقة الإيجابية.
3: اي نبتة متاعنا سهلة على الأخر زيدة. تجم تحطها في أي بلاصة في الدار صف كو تحط لها فاز بالماء يكون ترانسبارون ولو يكون مينيرال على خاطر ما تحبش ما السبالة فيه الكلور راهو ويضر النباتات.
1: ايه
3: النبتة متاعنا كيما تجم تحطها في دارك في اي بلاصة راهي تمشي للي بيغو والناس الكل قاعدين يحطوا فيها في اللي بيغو على خاطر راهي ما تتقلقش كي تسكر عليها ولا كيف تقعد بريود في ظلام ولا حاجة راهي ما يصير لها حتى شيء مش كيما برشا نباتات اخرين.
1: نبداو ساعة هذه نبتة الطاقة الإيجابية نحكي أنا وياك بكري ما تسحقش تراب بالبامبو هذايا جوست أنت الفاز يبدأ معبي بالماء. ماء ما هوش ماء سبيلة معناها ما تحط تلزمها ماء معدني. تحط فيه النبتة هذه أكل ماء هذيك تبدلوا كل قضية
3: كل 15 جور تبدل الماء تخلي شوية تونة ماء من القديم وتزيد جديد.
1: وتستحق لا هو لا حتى شيء جوست ما تقعد أنت كل مثلا 15 يوم تبدلها الماء. حكينا على الطاقة متاع النبتة.
3: أسهل نبتة تجم تشوفها
1: محليها والله ما تسحقش برشا تعبر كونتر هي تعطيك برشا حاجات
3: برشا بوتي تعطيك برشا بوتي في الكادر اللي باش تحطه سواء كان في دارك ولا في البيرو متاعك. به النبتة متاعنا راهي مربوطة بثقافة الفينكشوي اللي هي ثقافة صينية مربوطة بالتوازن وبالطاقة الإيجابية. تعملك التوازن في المساحات يعني انت عندك بيرو عندك دارك عندك اي بلاصه باش تحطها تجمش تحط الموبل نتاعك كله فرد بلاصه هي تعملك ليكيليبر. هذه الفانك شوي هي تعطيك ليكيليبر في المساحات. به النبته نتاعنا راهي تمشي بالفرد.
1: ناي
3: عندها معاني كي تشريها عندها معاني. به نبداو من العدد 3 او العدد فردي هو عدد 3. العدد 3 هو سعاده
1: ناي
3: والثروه وطول العمر.
1: معناها تشري ثلاثه نباتات هذوما
3: اقل حاجه يلزمك تاخذ ثلاثه
1: يلزمك تاخذ ثلاثه
3: تمشي بالفرد.
1: ديجا احنا لمينا السعاده
3: والثروة وطول العمر.
1: زي الحمد لله يا ربي.
3: الحمد لله. تحب تزيد؟ ما فيها بس نزيدوك. نزيدوك. وبحكم اللي أنا في ليتل جاردن باي هديدة راني أكثر حاجة نعملها هي نحاول نقدم نصيحة للعباد اللي برشا ناس ما تعرفوش. اللي يلزمك تشوف البلاصة متاعك وبعد تمشي تشري لها نبتة. راهو مش تمشي تشري نبتة وبعد تلوج وين باش تحطها. خطر كل نبتة فما اللي تتحط قريبة للشباك، فما اللي تتحط قريبة في الكوروندير، فما اللي ما تتحملش الكوروندير. كل نبتة عندها البلاصة اللي تمشي فيها بالكدا. علاش برشا ناس يقول لك أنا شريت نبتة وبعد ما شريتها ماتتلي. أنا يجيوني حتى ديك اليوم فما اللي يشري نبتة اكستيريور خارجية ويحطها داخلية وبعد يقول ماتتلي. يلزمك كي تشري تعرف منين تشري، هذه الحاجة الأولى. وتعرف شنو تشري وتشوف البلاصه اللي باش تحط فيها النبته نتاعك وبعد تشري النبته. كيما باش تجي تشري صاله لدارك تشوف الصاله نتاعك البياس قداش كبرها وبعد تمشي تشري الصاله. ما تجمش تشري صاله بعد تلقاش كيفاش دخلها للدار.
1: بالنسبه لنبتتنا لليوم كيف نحطها في الماء وانا ونتلهي بها كل 5 سنين تكبر يا اخي، هي ولا هذيك حدها معناها في الطول حتى
3: هي هذيا حدها؟ اما اطلع لي تيج هذوما نتاعها يكبروا، تنجم انت تقصهم وتعمل دي بامبو صغيرات اخرين تعطيكوليدات صغيرات. هذوما اللي تيج هذوما نجم. فما برشا ناس تحب تقصها وفما اللي ما يحبش يحب يخليهم طويل.
1: ديجا معناها انت كي تقص التيج هذيك وتحطها في الماء هي تعاود تكبر.
3: تعاود تكبر وتولي كيما الاخرين. بون ما تكبرش كيما الاخرين، مي تولي عندك بامبو كبير وبنادو بامبو صغيرات.
1: يعطيوك الطاقه صغيره
3: وطاقه طاقه صغيره وطاقه كبيره.
1: تحسها طاقه النباتات هنيدا انت جينيرالمون؟
3: انا نحسها انا نحسها. وكيف يبداو بحذايا الحق معناتها ما نجمش نقعد نهار ما نتفقدهمش، ما نشوفش ما فهمش شكون تحب ندنيها شويه، شكون تحب نسقيها، شكون تحب ندللها، شكون تحب نمسحها. فهمت؟ هذا اللي تغلط فيه برشا ناس اللي كي يشريو ما يعرفوش منين يشريو النبته. يلزمك كي تشري نبته تعرف منين تشريها، ويلزمك مش تشريها وتطيشها. توا قاعدين نعيشوا في حاجه كيما الثوره. ثوره نباتيه. على خاطر العباد ولات تعرف قيمتها، ولات عندها سافوار فيفر، ولات تحب تاكل هيلثي، ولات تحب تتلهي بالنباتات وتتلهي بديارها بتوسكي حاجة ناتشورال.
1: صحيح. حتى اللي ما عندوش اسباس كبير ماذا بيه هكا، حتى
3: ينجم باسباس صغير ينجم يعمل جنة صغيرة في اسباس صغير. ينجم يعمل جنة صغيرة. بما انه احنا ولينا برشا منا يعيشوا في دي زابارتمون عندهم برشا وقت يخدموا فيه، ما ينجموش يديبلاسيو للي بارك وللي جاردان بوبليك وكل شيء. يولي يقول لك انا نعمل كوان نتاعي. انا عندي دي كليون تلقاه عنده الكوان نتاعو هذيك انتوشابل، هذيك شيخ عليها،
1: يعمل القهوة تصبيح معاها
3: شيخ معاهم، هذيك العز عنده هو.
1: بالنسبه لنبتتنا لليوم البامبو اللي حكينا عليها، خلينا نشوفوها في الكاميرا هنيدا. قضية اسوامها جينيرالمون هو بالكعبه تتباع. اي
3: هو
1: أي احنا قلنا راهو اذا باش تاخو نصيحه هذيا من عند خبيره النباتات الداخليه والخارجيه، تقول لك خذ ثلاثه.
3: انا جو بريفير لي كليون يبدا بثلاثه كعبات. خاطر ما تجمش تحط كعبه بركه هكا تشطح سي
1: تاخذ صحه وحدها وتخلي الثروه تقعد تغبن على الثروه.
3: لازمك سورتو كي تجيب الثروه لازمك تكون عندك طول العمر باش تتمتع بها
1: مع بعضها وهما يمشيوا.
3: صحيت. هذوما يمشيوا ب 13 دينار. وفما اللي أطول وفما اللي أقصر. هذو ما 70 سنتي.
1: انت تشري الصحة والثروة والكعبة بتخز دينار ليه يا بلاش.
3: ونزيدك زيادة، تحب زيادة نزيدك. الخمسة تجم تزيد زوز كعبات. لا كاتخيام هي الصحة ولا سانكيام هي النجاح.
1: اوه هايلين. هذوما ب 50 دينار تجيبهم الكل.
3: تجيبهم الكل تحطهم في دارك، يعطيوك الطاقه الايجابيه وياخذوا الطاقه السلبيه، وعندهم منظر ياسر مزيان. سورتو كي تحطهم في فاز بالماء وتحط لي بامبو. اصلا واحد كي يدخل الدار ولا يدخل البيرو
1: جينيرالمون فين تحطهم؟ بحذا الضوء بحذا فين
3: هما عادي معناتها تجم تحطها في اي بلاصه. اسهل نبته ما تتطلب حتى شيء كيما تتحمل الضوء، كيما كي تحطها تحطها في بلاصة ظلمة شوية زادة ما يقلقهاش. عادي تدبتي ما في أي بلاصة تحطها فيها
1: تتأقلم.
3: نزيدك لو كان حبيت خمسة وكيف تحب سبعة تولي عندك التوازن ليكيليبر اللي هو تابع طاقة متاع الفانك شوي اللي هو ليكيليبر والانسجام العام.
1: أوه سي بيان سي لازم سبعة معناها.
3: لا تحب نزيدك نزيدك
1: ريت اسمع تمعرة واحد مش
3: ونقولوا العشرة كعبات هما الكمال. والكمال ربي سبحانه تعمل الكمال هكيكا تكون لميت الصفات الكل من الصحة من المال من
1: التوازن اللي ساعات يبدأ يحضر ويغيب عنا احنا
3: وكل شيء وتولي شيخ وحدك كيكة تبدأ بالحق مزيانين على الاخر سورتو كي تحطهم العشرة راهم يبدأوا كيما البوكي كبيرة مزيانين على الاخر.
1: يعطيك الصحة يا هنيدة الحقيقة عايزك. نبتة تحبها ونتصور هنا اللي يسمعوا فينا ويسمعوا الطاقة اللي تجيب هذه الكل لازموا عشرة كعبيت
3: اي يلزموا عشرة كعبات وسورتو سورتو راهو ديما نقول لكم راهو كي تشريو تعرفوا يلزم منين تشريو.
1: خاطر فيه الدومين هذا الغشة
3: الدومين هذا فيه الغشة وابار الغشة انا ما نحكمش على غيري مي فما برشا ناس راهي تبيع وهي ما تعرفش فهمت تبيع وهي ما تعرفش وانت ك مستهلك يلزمك كي تستهلك تشري من عند بلاصة. انا بيرسونيلمون راني نعمل السويفي للي كليون تاعي ونبدا نسهل على نباتاتي حتى بعد ما نبيعهم
1: شعملت لهم هكا هاو لباس وليداتي هذوك
3: وليداتي لباس بنتي لباس ما نسيب لي بلانط نتاعي كان اللي ما نتهنى عليهم وفما برشا كليوناتي كلموني يقولوا لي راهو نحبوا نشري وراهو اما نخاف وكل نقولها اشري وانا معاك تكلمني اتو مومون ونقدم لك نصيحة أتو ماما واللي تستحق نعطيك النباتات راو اللي ما تعرفوش برشا ناس زادة اللي راهم ياخذوا مكملات غذائية
1: هذه تاخذ مكملات غذائية
3: هذه ما تستحقش مكملات غذائية هذه أسهل نبتة حبينا نبدأ بها باش نشجعوا العباد على الطاقة وعلى المال
1: نسهلوا لهم نبدأ بداية
3: البداية تجم أي ديبوتان ينجم يبدأ بالنباتات السهلين واي نبته راهو تستحق مكملات غذائيه هذا اللي ما تعرفوش برشا ناس
1: واحنا في فقرتنا ان شاء الله هذه في كل مره باش نحاولوا نحكيوا على مختلف النباتات اللي تنجم انت يكونوا معناها الداخل والا البرا راهو كل مره نعطيكم الفيش تكنيك نتاع اي نبته
3: باش تكليها بها نحكيوا عليها ونحاولوا نعاونوا المستهلك باش كيف يحط نبته في داره يكون عنده المينيموم من المعلومات اللي ينجم يخليها تعيش.
1: يعطيك صحة هنيدة شكرا لك هنيدة نصير ليتل جاردن خبيرة في النباتات الداخلية والخارجية ومعك انت نكون وصلنا لنهاية موعدنا اليوم ونهاية حصة صيف معنا لليوم نتقابل ان شاء الله في حصص قادمة تونس اليوم بعد شوية هند العسكري وبقية الفريق.

0: تونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
0: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعه

0: لكن خلينا نبداو بتحيات البدايه. هند العسكري معكم من امام ميكروفون استوديو الشباب. الاستاذ عبد القادر الحمدوني، اهلا وسهلا، مرحبا بك استاذ.
1: اهلا وسهلا، تحيه ليك. الاسبوع اللي فات بدينا في استوديو جديد، والاسبوع هذا نبدو في البرمجه
0: الصيفيه.
1: تحيه ليك، تحيه لكافه المستمعين، وان شاء الله بيان سور الريتم بتبعيته يتغير
0: يتبدل ما عندك حتى حل الا تجاري نسق الحياه اليوميه.
1: واليوم رغم اللي اليوم بدات دوره المراقبه في امتحان البكالوريا، ولكن الناس مصيفه يعني
0: وبالمناسبه ربي قويهم على خاطر صيف وامتحانات، معناها حاجه صعبه شويه على كل ربي معاهم.
1: في البدايه تحيه للمجدات، فريق المجد لكره القدم في سيدي بوزيد اللي فاز بكاس تونس في كرة القدم النسائية. وغريب أنه الأخبار غير متداولة عالميا، خاصة أنه يعني باهي
0: أكيد نثمنوا مجهودات استثنائية في
1: يعني تتصوروا أنه رئيس الجمعية هو المدرب.
0: أي معناها باش تفهم شنو حجم التضحيات.
1: حجم التضحيات. فتحية اليوم، وتحية كذلك الفريق الجوهر بصفاقس اللي هو كان الطرف الآخر في النهائي، وتحية لكل الفرق اللي خاصة في المناطق الداخلية اللي أعطات مجال للأولاد وبنات تونس أنهم يمارسوا الرياضة.
0: إذا سي عبد القادر مكمل، سامحني قصيت
1: وتحيه خاصه. طيب بلنا نحكي على الصيف، خلينا تحيه الغله الدلاع اللي تبقى هي صديقه الشعب، باعتبار انه الاسعار كلها يعني مش معقول غله ب 12 دينار، مش معقول غله ب 20 دينار. مازال الشعب على الاقل مازال الكيلو ب 500 ب 600 على الاقل.
0: اي للدلاع تحيه خاصه قدمت.
1: علاش؟ على خاطر تعرض
0: زاد البارح، هبط شويه السوم نتاع الغله 3500
1: وتعرض لكل انواع الهجومات والتشويه اللي تجور. لا
0: الدلاع لاباس، والدلاع بالطبيعه هو اللي يرضي التونسي بالبنة متاعه، بأنه إنتاج محلي أكيد ندعموه، ندعموا الفلاح التونسي. نزار الورتاني يرافقكم في الهندسة التقنية للحصة، بشكون معكم هند السعيدي في فقرة تونس وأخبارها، فيصل شابو سيف كامل باش يبدأ يتجول في الأسواق التونسية يعطيكم فكرة على الأسعار، بدران كذلك في مواكباته الخارجية اليوم. بدران كان عنده ميكرو تروتوار مع تلامذة البكالوريا في دورة المراقبة لسنة 2026 بمشاركة 50236 تلميذة، ما يعدلش طر تقريبا سي عبد القادر 32.43%. ثلث زيد شوي اللي هما ثلث يعديو في يعديو في البكالوريا في دورة المراقبة، إن شاء الله ربي ينجحهم. وخليني معاكم في تأمين الديجيتال، وتنجموا تتابعونا على صفحتنا الرسمية راديو جون باج أوفيسيال. يلا نزار نغم، أول خلينا نجي لضيفي الموجود بحذايا بفضاء استوديو الشباب باش يحكي معنا في موضوع الساعة اللي هو التبريد والتكييف والمواضيع هذه الكل اللي هي وقت الساعة في العالم الكل بدون استثناء. سي زهير لندلسي مهندس وخبير، أستاذ جامعي مكون، وكاتب عام الجمعية التونسية للتبريد والتكييف.

0: مرحبا بكم مرة أخرى مستمعينا الكرام. سي زهير اللندلسي، إذن المهندس الخبير والأستاذ الجامعي المكون والكاتب العام جمعية التونسية للتبريد والتكييف. سي زهير، شفنا حالة من الاستنفار في الاتحاد الأوروبي إجمالا، فرنسا، إسبانيا، ألمانيا، بلجيكا، حالة من الحرارة الشديدة اللي عاشوها بطريقة متواصلة تقريبا 10 أيام وهما في الوضعية هذيك، وبدأت الناس تحكي على مسألة التبريد، على مسألة التكييف. في تونس أقل خطر، إحنا عشرة، إحنا إحنا والسخان
1: على خاطرنا جيدة،
0: ما عندناش مشكلة. احنا للخمسين، 55 واحد يتعايش،
1: لكن احنا للخمسة وخمسين نطيبوا تاي وشربوا.
0: اما هما دخلت فيهم غولة بما تحمله الكلمة من معنى. سي زهير، وعندهم ممنوع رو انك تركب كليماتيزور، ماهيش مسألة مسايبة، ممنوع انك تركب كليماتيزور، يزن في اجراءات طويلة، يظهر لي الواحد ليني ينتقل الى الرفيق الاعلى وما ينجمش يركب كليماتيزور. غادي
2: يعطيك الصحة سيد هند على الاستضافة، ونشكر إذاعة زيتون على الاهتمام
0: بإذاعة الشباب. مش مشكلة، كنا باقة واحدة
2: إذاعة الشباب على الاستضافة هذه، حتى أني أمس استضافنا
0: ليلة ميسين شراو، وإحنا مؤسسة واحدة.
2: على كل حال نشكركم على الاستضافة ونشكركم على الاهتمام، لأنه القطاع هذا قد ما هو مهم وقد ما هو تشوف مشكلة تراه متروك مش منظم.
0: معناها شو معناها متروك ومش منظم؟
2: نجيو ان شاء الله نجيو ساعه الكانيكول هذه تاع السخانه واسبابها. اسبابها كما تعرفوا نسكنوا هي سي الليفيت سير،
0: الاحتراق الحراري، الاحترار الارضي،
2: الاحتباس الحراري الناتج عن ديجاجمون ولا الغازات المتسببه في الاحتباس الحراري،
1: انبعاث الغازات الحراريه
2: وانبعاث خاصه الصناعيه. هو الاحتباس الحراري ضروري للارض، الأرض باش تحافظ على الحرارة نتاعها في حدود معدل 15 درجة يلزم يكون احتباس حراري بالضرورة، اللي هو يجي أساسا من بخار الماء ثم ثاني أكسيد الكربون ثم الميتان ثم عدة غازات أخرى بما فيها الغازات المستعملة في المكيفات وفي التبريد، اللي هي خاصة غازات الـ HFC الهيدروفلوروكربون، هي المتسبب الأساسي في الحرارة هذه في الاحتباس الحراري. على ذلك من عام 2018 الأمم المتحدة كانت مهتمة بحماية طبقة الأوزون، على هذا التعامل الاتفاق موريال والبروتوكول موريال للحد وإلى إيقاف استعمال هالوسائل التبريد اللي كانت تسمى CFC كلوروفلوروكربون، اللي كنا نعمله في فريجيرات قبل الأردوز نسميه، اللي هو تمنع وتنحى من عام 2020. إلا أنه البدائل اللي جيت CFC هذا كانت بدائل بعد اكتشفوا أنها عندها أثار سلبية على الأرض من خلال الاحتباس الحراري. من عام 2018 جاء تعديل كيغالي على بروتوكول موريال باش يبدأ ويقرر بداية التقليص والتقليل في استهلاك هالغازات هذه الوسائل التبريد المفلورة، لأنه الجزء ولا المادة الموجودة في جزيئة الوسائل التبريد، الكلور هو اللي يتسبب في تآكل طبقة أوزون، والفليور هو اللي يتسبب في هالاحتباس الحراري. دونك نحو الغازات اللي فيها الكلور مقا منها وسيط تبريد واحد لو نستعملوه في المكيفات يسمى الار 22، سي تان HCFC هيدروفلوروكربون. هذا كيف تقرر باش يقف استعماله توريده مش استعماله لتونس 31 ديسمبر 2029. 31 ديسمبر 2019 هي امس.
0: أي
2: اذا كان احنا ما نكونوش مهيئين تو هالمكيفات اللي تخدم
0: لنا
2: باش تخدم بعد شيء
0: جوستومون.
2: حتى البدائل اللي توجدت الHFC ما يسمى الHFC بما فيه ما نسميه الار 410A هو سيت HFC، دونك هو ياثر على الاحتباس الحراري حتى هو في في في طور الانقراض، لانه تعديل كيغالي على بروتوكول موريال جاء وقرر لابد من بدايه التقليل في استهلاك الغازات هذه. اللي احنا تونس وافقنا على الامندمون كي قال لي هذا من عام 2022.
0: اي باهي، تو الكليماتيزورات اللي عندنا في تونس تو شنو نعملوا لها؟
2: احنا هامش الكليماتيزور في تونس حاجتي
0: اللي موجودين تو يخدموا
2: حاجتي. هو اللي مشت فيه الوكاله الوطنيه لحمايه المحيط، مشت فيه الامم المتحده، هو استرداد الوسائل التبريد لارفاندو الموجود هذايا، معالجته، تجديده واعاده استعماله. هو الساعة ممنوع انك تسيبه في الفضاء لانه يتسبب في تآكل طبقة الأوزون ويسبب في الاحتباس الحراري.
0: واضح.
2: دونك قرروا انه يعملوا مشروع لاسترداد، ساعة نجمعه نفرض على كل اصحاب خاصة
1: المزودين
2: الكبيرة،
0: الكميات
2: لا المستعملين
0: اللي عنده كميات كبيرة على مستوى الاستعمال، المؤسسات الكبرى معناها،
2: حتى مؤسسات الصيانة والتركيب مفتوى في اوروبا قانون، احنا القانون تاعنا مازال ما خرجش، نتمنى يخرج في القريب العاجل لان يعني مازال ما عندناش قانون يفرض على كل فني لكل تكنيسيان وعلى كل مؤسسه للصيانه انها تسترجع وتحلله اذا كان قابل للرسكله ترسكله وتعاود ترجعه، اذا كان قابل للتجديد لا ريجينيراسيون تعاود تستعمله، والا يمشي للمرحله الاخيره اللي هو التدمير. لابد من تدميره، لا يمنع منعا باتا اليوم
0: تسيبه في الفضاء في
2: طبعا هو احدى الغازات وهذي
1: هو المتس هو كي يخرج يعني بالتقسيط يسبب مشكله،
0: فما بالك يخرج
1: بقوة فبالتالي هو كيما حكى الاستاذ ثم عندك ثلاثة انواع انت في الاخر كيفاش تحلل تعمل الاناليز نتاعك باش
0: ثم تفرز تعمل عملية التري
1: هذا قابل للرسك هذا قابل للتحويل
0: هذا الاعدام معناها اعدام
1: الاعدام هي الكلمة الصحيحة الاعدام الاعدام باش نتجنبوا كانوا احنا نتجنبوا شوية وما هو اعدام فبالتالي اللي حكاه سي زهير مهم جدا باعتبار احنا لحد الان كي نحكوا على 29 راهو هو كي حكى انه امس يعني على اساس انه
0: قريب الدات على الاخر
1: فبالتالي يلزمك تتهيأ اولا ثم الجانب التشريعي مهم يعني انت راهو احنا ديما القوانين المسهله والمنظمه واللي تحدد المسؤوليات وكل وهذه مسؤوليه كل طرف
0: كل واحد معناها ياخذ الحلقه اللي هي تشمله
1: اللي هو بحضور سي زهير وقت لي هو حكى على مجال غير منظم ومسيبين فيه. اليوم راهو لي تكنيسيان والناس اللي يوميا تركب في الديار وفي الادارات واحد كل شيء ضروري انه يقع اولا تحسيسها. راهو انتم باش تدخلوا في مرحله اخرى راهي لا علاقه لها بالقضيه. وراهو يلزمكم تتكونوا لازم تكوين وراهو الخطر احنا عندنا الطريقة التونسية عند اللي تكنيسيان
0: بالغسرة
1: وقت اللي نتحطوا في التكنيسيان أخطر يعني أنت في بعض الأحيان الشركة وحتى في السيارات ثم أجهزة تتبدل على أساس أنه كانت هذه باللي تنسال وليت بالليزر ومرشون كذا هو ايش يعمل التكنيسيان يعملوا له هكا فيها مرشون كذا يعملوا كذا هون هذه تنجم تعوض
0: باش تمشيك شويه
1: الحلول هذه ما تمشيش فبالتالي ضروري انه تتكون
2: جي انا باش نتذكر باليوم العالمي للتبريد وشعاره
0: لو 26 جوان
2: التبريد الذكي وهنا يجي التبريد الذكي كما كانك حكيت سيدي لابد من ان كل
0: سعد القادر
2: سمعني كل الطبقه العامله والفاعله في الميدان تكون واعيه اليوم من مساعد فني الى الدكتور اليوم من ضروره التغيرات الجديده في الميدان هذا للتكوين
1: اكتواليزاسيون
2: لا ومش اكتواليزاسيون معناها والحرص عليها لان مشكله اليوم صارت كنت نحكي على اوروبا اليوم يعني المشكله الكبيره راهي ما ثماش حلول رهانيه اذا كان يقولوا ثم مستحيل ثم حلول اليه احنا في تونس سابقينهم لان احنا المكيف عندنا موجود لا بار مستنسين لا احنا
1: عشيرنا
2: لا موجود
0: سامحني زاد سي زهير صحيح المكيف موجود لكن في اطار المسؤوليه المجتمعيه زاد مش الناس كل تجي تركب كليماتيزورات بالمشاكل البيئيه اللي تنجم تصير معناها تولي العدد كبير لدرجه ان يولي زاد هو مضر بالبيئه
2: الحلول موجوده
0: فهمت لا انا مش نعطيك شويه افكار سي زهير وقل لي علاش ما نرجعوش لطريقه المعمار اللي كانوا يعملوا فيها جدودنا تو احنا انا نشوف في المشكله اللي صايره في فرنسا نتاع السخانه انا نتفرج مره في دوكيمونتير معناها طريقتك البناء الدائري عاملين مول كبير والفوق وين تسكن معناها ناس تسكن مركز تجاري اللوطه لكن طريقه البناء فيها برشا خضار فيها برشا زراعات فيها برشا نباتات وكذلك فيها الطريقه الدائريه نتاع تدوير الهواء دوتيل سور تلقى روحك في مكان بارد في الصيف لكن ما بندون استعمال المكيف الطرق ذي احنا استعملوها جدودنا في القرى متاعنا خاصة كي تمشي للجنوب التونسي التوزر مثلا تراك المعمار
1: تمشي المطماطة تمشي التطاوين
0: فوالا فما الطرق ذيك
1: احنا لكن حضرت معنا مرة زميلة تقري في مدرسة المهندسين بس فاقص يعني راهو ثم ناس عندنا زملاء خدموا على المجال هذا البناء الايكولوجي اللي فيه الجوانب هذه لكن احنا مش كيما حكى زهير يلزم الساعة الإيكولوجية متاعنا تتعدل يعني الكل الناس كل المتدخلين وكل المواطنين وكما حكيت أنت المجتمع المدني الإعلام الكل ضروري أنه الآن الناس تعدل ساعتها على الساعة الإيكولوجية لخاطر اذا كان باش نبقوا 29 بعيد 2000
0: ماهوش بعيد ماهوش بعيد.
2: نعطيك انا علاش مش بعيد خاصه 29 كانت لي انا دراسه ميدانيه لفائده المنظمه المتحده للتنميه الصناعيه على ستوك الكميه الموجوده من هذه الهاش سي اف سي 22 لير 22 في تونس اللي هي باش توفي قلنا في 31 ديسمبر مش توفي باش يقف استيرادها استيراد تام صفر 29 31 ديسمبر 29 جينا عملنا احصاء على الكميه الموجوده في الماكينات وفي الالات
0: في
2: والكميه
0: تونس
2: في تونس والكميه الضروريه لصيانتها كل عام لابد عندنا كميه يعني نلقى عدد كبير وهام في قطاعين
0: اللي هم
2: استراتيجيين في مخازن تخزين مثال الخضروات ولا غيرها في بلادنا مازالوا توا 50% من الماكينات يستعملوا الارفندو الصيد البحري
0: خاصه
2: اغلب البواخر اللي
1: عندهم مثال التبريد
2: 50% واذا مش اكثر يعمل الارفندو زرت جامعات زرت مراكز تكوين مازال توا يكونوا بالارفندو اللي هو اليوم الطالب ولا التلميذ ولا الفني اللي باش يدخل يقرا اليوم يخرج بعد 3 سنين في ديسمبر 29 معاش يلقاه الارفندو
1: صحيح
2: معاش
0: معناها الاستشراف
2: يلزم نبداو
0: نتحركوا اكثر
2: نرجع لبعض الحلول اليوم بعض الحلول الموجوده بنفس المكيف يشتغل معاش مع الغازات المتسببه في الاحتباس
0: الحراري
2: بغازات بديله طبيعيه
0: اللي هي شني
2: اللي هي مثال لير 32
0: أي.
2: اللي هو لير 290 لير 290 هذوما من الوسائط الموجوده
0: منين ناخذوه هذه
2: موجود بالطبيعه
0: لون
2: لان لير 32 هو هستان سي هاش سي صحيح الا انه لانه كل غاز عنده عامل ولا بوتونسييل دو ريشوفمون جلوبال يعني عنده قدره على الاحتباس الحراري تحسب لكل غاز باش تحسب هذه تحسب بالكميه سي او 2 ايكيفالون معنى كل غاز عنده سي او 2 ايكيفالون
0: من
2: يسمى البي ار جي راسك يعرف هذوما البي ار جي نتاع الار 22 باغ اكزومبل على كيلو الار 22 1880 كيلو سي او 2 عباره كي تحت كيلو تاع ار 22 راك لوحد طرنات 880 سي او
0: 2
2: ثم اتعس ثم غاز استعملوه في التبريد ثم غاز استعملوه في التبريد في لي شامب فواد لو الار 404
0: ا
2: البي ار جي نتاعو هالقدره على الاحتباس الحراري 3982 كيلو على كل كيلو. بينما علاش قلت لك لير 32 اللي هو تو موجود لانه في اشكال حتى لير 32 تقول لك الاشكال نتاعو البي ار جي نتاعو 750 شفت 322
0: اي اقل ضرر
2: 30% اقل ضرر
0: اي سي زهير ما تصعبش برشا باللي مو تكنيك نحاولوا نبسطوا له ماكسيموم
2: هذوما خاطر علاش خاطر قلت لك هذوما مش يخوفش الناس لانه سامحوني
1: هو المهم انا في رايي العنوان الرئيسي اللي حكى عليه سي زهير 2029 ليست بعيدة يعني والحاجة الأخرى على الجميع دون استثناء وكل المتدخلين في عمليات التبريد والتكييف أنهم يتأقلموا أنهم يحضروا أنفسهم على جميع المستويات وعلى الدولة أنها تصدر التشريعات الضرورية
2: خاصة القانون هذا
0: سي زهير بربي خلينا نمشيو في صيغة تفاؤلية في العالم الكل التوندونس في التبريد هل هناك حلول صديقة للبيئة؟ والا صعيب معناها
2: هو كيف ناخذ نفس الجهاز نحافظ عليه موجود اليوم كما قلت لك لار 290 3 كيلو
0: وين قاعد يستعمل
2: كيلو سي او 2 كيلو هذا البروبان السيستم بروبان هو
0: 3
2: كيلو سي او 2 ما نحكي فارغه
0: ايوا غالي ولا لا مش
2: لا لا لا لانه هو سريع الالتهاب سريع الاشتعال
0: معناها يلزم
2: احتياطات كبيره يلزم تكوين يتكون يعرف يستعمل معاه هاك السيجارو في فمه
0: ويبدا يخدم
2: وشحنته علاش هو الخاصيه الاخرى مش يحافظ على البيئه برك اقل استهلاك للطاقه
0: قاعدين يستعملوا فيه في العالم وين بلا. وين
2: تو في اوروبا الصين
0: تو
2: الصين لا توندونس نتاعها الكل مشات لل 290 احنا في تونس هنا السنه ركبنا 70 مكيف بالار 290 باش نجربوا تفاعل المستهلك
0: وين ركب هذا؟
2: ركبناه فيه هي هو دوم من جي زد من المنظمه
1: التنميه
2: الالمانيه الدوليه ولان مو وكالة التحكم في الطاقة عملوا تجربة يوريون الغاز هذا بديل للمحافظة على البيئة وبديل لاستهلاك الطاقة يستهلك أقل طاقة تقريب 15% من هذا ال
0: 400 ونجم يهبط للسوق التونسيه في القريب
2: ونجم
0: ينزل في توجه
2: جديد. لا يهبط موجود. نعطيك مثال، اكثر كل المغازات اللي يبيعوا مثلا ميناش كان نسميه الاسامي ولا لا، مغازات كبرى من ساحات كبرى
1: من غير
2: ما نسميه، اغلب شفتهم اللي بردوا الريفريجيراتور الداخل نسموه احنا ما نسموه مصبر، نسموه لوجي فيهم جروب يخدموا بال
1: 290 ولا
2: بالمي. اذا مثلا المشكله وين احنا في تونس تو مازال ما عندناش فنيين متكونين على حسن استعمال.
0: مين يتكونوا اذا كان فما
2: احنا كجمعيه قاعدين نكونوا لانه مراكز التكوين مازال ما هيش مهيئه السنة بالتعاون مع وكاله حمايه
0: مراكز التكوين تابع لوزاره التشغيل ما فيهاش
2: لا فيها السنة بداوا سبع تقريبا مراكز مكنتهم الوكاله الوطنيه لحمايه المحيط خاصه وحده الاوزون وحده الوطنيه الاوزون جهزتهم اجهزه خاطر يلزموا اجهزه خاصه فيها من الحمايه من الاشتعال لكن مكنه تقريبا سبع مراكز باش تكون تمكن كثير من المراكز باش تكون هكا التلامذه وهكا الفنيين على التعاون على وسائل التمرين هذه مفروضه علينا ما عندناش خيار احنا باش نستعملوها.
0: تنجموا تاخذوا لنا شباب اذا كان تحب تكونوهم على معناها في اطار شراكه ما بيننا وبينكم، تنجموا تاخذوا شباب في
2: يعني شباب يكون في القطاع
0: اي في القطاع بيصير يحب يتكون
2: الجمعيه
0: يحب ياخذ تكوين هذايا تاخذ
2: الجمعيه موجوده وعندها في مقرها هي في عند رهم وعندنا لابوراتوار
1: مخبر
2: كبير عطاوهولنا وعاونتنا به سفاره المانيا فيه نتعاملوا بثلاثه الغازات ممكنة واكثر من هذا الطاقة المستهلكة طاقة شمسية
0: وفما اقبال بربي عليه الصوت
2: مازال الاشكال مثل ماشي اقبال الناس مازال
0: بالله يعاود ذكر بربي يعاود ذكر سي زهير بالسونتر هذا اللي هو فيه تقنية جديدة نجم تكون معتمدة في عملية التبريد والتركيب خاصة بكل ما هو شوفروا معناه ينجم يجيو يتكونوا هكا
2: طبعا هو التبريد من الشباب راهو التبريد والتكييف من الشباب يلزمها الصبر يلزمها الفتنة سرعة الرد الفعل يلزمها راهو شباب وشباب هو اللي اذا كان ماشي باش يطور روحه والميدان طالب الدعم له طلب كبير راهو
0: علاه ما عملتوش شراكات مع مراكز التكوين المهني على الاقل
2: عندنا نعملوا
0: شراكات باش توصل المعلومه
2: احنا اكثر مكتب التنفيذي تاع الجمعيه اغلب مكونين اغلب مكونين
0: وبالتالي معناها
2: عندنا شراكات مع
1: هي السيد هند وقت اللي سالتك السؤال هذا لانه نتفهموا المراكز لانهم هما ما عندهمش مكونين لانه المكون نتاعو هو لم هو احنا الحاجه تو الى تكوين المكونين قبل ان نمشوا للتكوين الفني.
2: يعطيك الصحه احنا واحنا في الجمعيه لان احنا اغلب اعضاء الجمعيه ما احنا عندنا اشهاد في التكوين في الغازات قبل الالتهاب معناها معترف بنا ماناش تعلمنا لا بشهاداتنا اللي قادرين باش نكونوا على هذا تصديقا الشيء القادر انه الجامعات اليوم دور الجامعات في تكوين المكون من يجي مهندس والا عنده ليسونس
0: مختصين
2: كلهم يجيو من
0: الجامعات التونسيه
2: من ليزات هذه معهد التكنولوجيا ولا من الجامعات المفروض احنا هذه الحلقه ما زالت مفقوده انه المكون اللي هو المهندس والتقنيه
0: ياخذ تكوين هذايا باش يولي مكون
2: الجامعه احنا هذا ما زالت حلقه في الجامعه ما زالت مش موجوده ان شاء الله في مشروع الاخير خاطر المشروع المتحده تعاون في تونس وتعاون ثم المشروع الاخير الثالث من يعني برنامج تسيير لا جيستيون دي زيكيبمون فونكسيونال دي هذوما الغازات المسبب الحراري عملوا برنامج باش يدخلوا حتى الجامعات باش يمكنوهم من تجهيزات لتكوين الطلبه.
0: واضح. شكرا لك سي زهير لاندولسي مهندس وخبير استاذ جامعي مكون كاتب عام الجمعيه التونسيه للتبريد والتكييف. حكينا في صلب الموضوع مع ارتفاع درجات الحراره الناس كل تتوجه نحو مساله التبريد ومساله التكييف اللي كنت تحكي فيها تقنيه قاعده تتطور قاعده تتغير قاعده تحاول انها تنقذ العالم اكيد باعتبار ان الكره الارضيه تعيش وضع صعيب على المستوى البيئي. شكرا لك مره اخرى سي زهير. يلا مستمعينا الكرام نغم وصلنا الموعد موجز الاخبار لمنتصف النهار والنصف. بعد نص النهار والنصف قاروا احنا مع فقرة المرشي اليوم مش نمشيو مع فيصل شابو في جولته الخارجية. يعطيك صحة
2: ان شاء الله.
0: شكرا لك زهير عايشة.

0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: نجدد لكم التحية من إذاعة الشباب في هذا الموعد الإخبارية. تنطلق اليوم فعالية الدورة الثامنة من تظاهرة تعبيرات مسرحية التي تتواصل إلى غاية الأحد الخامس من جويلية المقبلة، ويتم خلالها عرض مشاريع الورشات التكوينية التي ينظمها قطب المسرح والفنون الرقحية بمسرح أوبرا تونس على مدار السنة الدراسية 25 و2026 و2000. يتواصل فتح باب الترشح إلى غاية الثالث من جويلية القادم لاختيار فنانين تشكيليين مختصين في فنون الشارع للمشاركة في مشروع محطة الفنون بمرناج الذي يحمل شعار فضاء يحفظ الذاكرة ويحتضن الإبداع. ويهدف هذا المشروع الذي تنجزه المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بولاية بن عروسة إلى دعم الإبداع الشبابي والمبادرة التشاركية لتعزيز الفعل الثقافي بالجهة. غدا الثلاثاء 30 من جوان آخر أجل للترشح لجائزة أبو القاسم الشابي للأدب العربي في دورتها 32 دورة 26 و2000 المخصصة للقصة القصيرة العربية. جددت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية التذكير بأن يوم غد الثلاثاء 30 من جوان هو آخر أجل للتصريح بالضريبة على الثروة للأشخاص المعنيين بهذه الضريبة التي أقرها الفصل 88 من قانون المالية لسنة 26 و2000. ينتظم غدا الثلاثاء لقاء افتراضي مخصص للتعريف بمسار المستثمرين من التونسيين المقيمين بالخارج والخدمات الموضوعة على ذمتهم، وذلك في إطار مشروع موبيتريا الهادف إلى تعزيز تعبئة كفاءات واستثمارات الجالية التونسية بالخارج ودعم مساهمتها في التنمية الاقتصادية. وفي العالم، وفي اليوم 12 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، مسؤولون أمريكيون أفادوا أنه تقرر وقف جميع الأنشطة القتالية مع إيران. ولقاء منتظر بين واشنطن وطهران غدا الثلاثاء في الدوحة لتسوية الخلاف بشأن مضيق هرمز ومحادثات تقنية لتطبيق مذكرة التفاهم مع إيران في الأيام المقبلة. وعلى صعيد لبنان، أفاد حزب الله أن العدو الإسرائيلي يواصل خروقاته لوقف إطلاق النار، مضيفا أنه يراقب الانتهاكات الإسرائيلية ويرصدها ويحتفظ بحقه في الدفاع عن الوطن والشعب. نشكركم على حسن الإصغاء، دمتم بخير.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك،
3: عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
5: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
6: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
7: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
8: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
9: دباير نصايح وأنسب الوجهات،
10: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
11: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
12: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
13: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
14: شعل الحماس وعيش الإحساس،
15: وعيش الإحساس.
16: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
17: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
18: وباش تبعث السلام
19: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص،
3: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
2: ونعيشوا معاك الحكاية.
4: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
9: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
8: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
6: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
10: تسمع الطوس
6: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
8: عدل موجتك وصيف معانا.
6: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
5: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: اكتواليتي موسيقى خليكم اجور وحنا علينا المزاجور في تونس اليوم.
1: في توقيت نص النهار و 36 دقيقة معاكم في برنامج تونس اليوم حتى الماضي ساعة ونص. تحيات لكل الفريق اللي معاكم، فيصل شاب وأحمد بدران العرفاوي، هند السعيدي، هند العسكري، الأستاذ عبد القادر الحمدوني، نزار الورتيني، خليل في تأمين الديجيتال على صفحتنا الرسمية راديو جون باش أوفيسيال. خلينا نمشيو لفيصل شاب وفي المرش اليوم. نزارة نستمع
2: المرش اليوم.
1: المرش اليوم. مرحبا بك فيصل شابو.
3: شكرا لك. مرحبا بك هند، مرحبا بضيوفك في الاستوديو والسادة المستمعين الكل، وان شاء الله تكون بداية موفقة وبداية متميزة للشبكة الصيفية. ان شاء الله نقدموا فيها ديما الإضافة والتميز، ان شاء الله ديما عنا جديد على موجات إذاعة الشباب.
1: على كل، هو فيصل البارح الصباح كان في سبق لإذاعة الشباب انه كان رافق الحادث اللي صار، الحريق اللي صار في سوق سيدي عبد السلام. للأسف الشديد كل التضامن مع الباعة اللي يخدموا غادي، الله يرحمه، البائع اللي توفى في السوق هذه البارح الصباح. وذلك علاش هو تحذير للسادة اللي يخدموا في الأسواق الخضارة، اللي يبيعوا في اللحم، اللي يبيعوا في الحوت، اللي يبيعوا في أي مستلزمات تخص المطبخ التونسي، نقول لهم ردوا بالكم، تجنبوا خاصة ترك المواد السريعة الالتهاب، معناها معروضة للشمس، نتفقدوا الضوء، نتفقدوا الكواب، نتفقدوا الدنيا الكل اللي تستحق أن نقوم بعملية الصيانة، لأنه السخانة الكبيرة أكيد تخلي التهديد يكون أكبر من أي فترة من فترات وأيام السنة. فايس،
3: هذا هو واجب هند رحيقة، روى سمحني هند، الصحافي راهو ديما في أي لحظة يكون حاضر، العين الصحافي راهو أي حدث حتى لو كان ماكش في على كما نقول وإحنا فوق الخدمة متاعك، معناتها فين تتنقل، فين تكون موجود، راهو ديما الصحافي يقتنص الأخبار ويحاول يعدي الأخبار للسادة المستمعين في إطار كما قلنا الحرفية والعملية الميدانية للصحفي.
1: شكرا لك فيصل. فيصل أنت وين موجود الآن في إطار المرش اليوم؟
3: احنا في اطار ونقطه مرسي اليوم موجودين في مرسي الدندان، حبينا نشوفوا شويه الحركيه.
1: نعم، انا هي الاحياء اللي قريبه منه مرسي الدندان فيصل،
3: هي الاحياء اللي قريبه منه لهنا، نلقاو حي الامل، نلقاو خزنه دار، مع تقريبا شويه الخزنه دار، نلقاو الدندان، نلقاو الدندان، نلقاو من بعد منوبه. تقريبا ديما الحركيه خاصه في الصيف هند، ونعرفوا اللي ديما تكون بطيئه نوعا ما مع توقيت هذا، معناتها نصف نهار ونص،
1: قايلة ونهار اثنين، ما تنسيش فيصل
3: نهار اثنين صحيح مع بداية الأسبوع، لأنه فما التسوق ليصير معناتها في نهاية الأسبوع، وأيضا في كما قلت أنت معناتها تبدأ فك الطقس سخون شوية، فما بعدك اللي تقضي شوية معناتها الصباح بكري، اللي عنده باش يعمل يحضر قضية الدار ولا الفطور ويبدأ الصباح بكري، لكن هذا ما بنعرفش اللي فما الحقيقة معناتها الحركة، وفما حتى الخضر والغلال باش نعطيه لمحة صغيرة. ونعرفوا في الصيف معناتها تقريبا التونسي يا هند ديما يركز شويه ربما على السلايد، معناتها حاجه خفيفه، وكان في الصيف ما ماذا بيه حاجه خفيفه،
1: حاجه خفيفه معناها، والاكثر يستهلك التونسي فلفل طماطم بصل،
3: هذا هو تكون الحاجه الاساسيه كما قلت انت، معاه شويه غله، لان الغله ربما اللي لاحظناه في الايامات الاخرى هند حتى الساده المستمعين، ربما حتى سوم القرعيات خلينا نقول البطيخ والدلاع طايح شويه، لازم التونسي بولعيله نجم معناتها ياخذ دلاع معناتها سوم معقول، معناتها
1: اللاعه ياخو بطيخه ياخو شويه خوخ. البارح 3500 في السوق، سوق بن عروس، ياخو شويه تفاح زاده 3500، هذه اسوام اللي رناها في الاسواق الاسبوعيه. البارح
3: انا تو معناتها مقبلني التفاح معناتها كاليبر باهي، نوعيه باهيه 4000، ونرجع في عبد القادر خاطر نسمع فيها.
4: احنا الصباح وجهنا تحيه للدلاع
1: يا سيد الدلاع، يعطيه الصحه،
4: لانه على الاقل بقى
1: رفق بينا، رفق بينا،
4: بقى صديق المواطن التونسي
3: يعني، صحيح يعاون، وحتى بالخبز برك فطور هو،
4: وبعد اللي يحب يدسر ينقص من الخبز وكا
1: ينقص من الخبز يولي الديسير.
3: الدلاع هنا في الدندان هند يخدم على 650 الكيلو، ومعناتها كبير
1: ونوعيه يبيعوا بالبرج خاطر ولينا ناخذ اشترد اللي اربعه
3: اي لا فما معناتك يبدا كاليبر كبير يبيعوا بالبرج خاطر عائلات كي تبدا زوز من الناس
1: ما ينجمش
3: كانت اللي اخر ماذا بين ياخذ بالبرج اقل ما ديما يطلع السوم شوي مثل البرج باش يزيد 100 في الكيلو هذا هو بالنسبه للبطيخ نلقاوه على دينار وخريت كيفاش انا بديت لك بالغله خاطر الغله مهمه
1: لا لا نعرفوك نعرفوك ذويق
4: حتى لا نقول اشياء اخرى
1: ذويق ذويق فايز بدينا بالدلاع بالبطيخ هاي
3: بدينا بالتفاح قبل ما دخلت في عبد القادر تفاح 4000 ونوعيه باهي
1: اكل عربي يا اخي العربي
3: اي العربي وباهي مع النوعيه كاليبر باهي الدلاع 650 البطيخ دينار و 500 العوينه على 2000 ولهنا بنمشيو شويه للخضره كما قلت انت هنده نلقاو الطماطم على 1200 البصل على 1800 الفلفل المسكي 1200 البطاطا ب 2000 والخضر الورقيه هنده في 750 الخضر الورقيه وكما قلنا احنا الاكثريه معناتها العباد كنا تمشي شويه للسلايد بالنسبه للدجاج لهنا موجود معناتها فما حركيه كبيره على على الدجاج بالنسبه للكيلو دجاج 6500 السكالوب داند 15 دينار و500 الكويس داند عن الكويس داند 16 دينار لهنا تقريبا زاد كما قلنا فما حركيه صغيره معناتها مش كبيره برشا مع ارتفاع حراره
1: الطقس
3: فما فما القبال زاد شويه على ربما المخابز وقت ما يحب خبز سخون الحاجه الوحيده ربما تكون يقول كان ماذا بي خبز سخون في
1: القبال مع شويه هكا مرقه
3: اللي حبوها اللي حبوا حاجه تكون اللي كان الخبز في كل ماذا بيه ما تكون حاجه
1: بارد بارد
3: دقيقه حاجه
4: خبز سخون ودلع بارد ما كيفاش تركب الدلع
1: كيفاش تقابل بعضها كيفاش تقابل بعض
3: لا تقابل بعضها الحقيقة في الوقت الصين كما قلنا لحتى العنب بدأ هكا نوعين بدأ يهبط شوية العنب
1: غالي موجود غالي فايس
3: غالي أما موجود في السوق
1: قدي الكيلو قدي الكيلو في مرش الدندان
3: بالنسبة للعنب لهنا مش حاط عليه صباح خير خوي سلام قديه العنب العنب 7000 لهنا
1: 7000 راهو باهي مش خاطر رخيص مش رخيص خاطر هنا يتباع ب 10000 وب 12
4: انا شفته يوم امس ب 12 دينار
1: اي ب 7000
3: اي ان شاء الله يهبط السوم نتاعو احنا ان شاء الله خاطر كل عام هو السوم العنب يبدا كيف غالي شويه على التوانسه اما ان شاء الله يكون معناتها العام صعب وان شاء الله السوم يهبط كما كنا نحكيو على الدلاع والبطيخ والتفاح حتى على الزوالي باش ينجم على الاقل
1: ينوع
3: ينوع كما قلت بالنسبه للوز الاخضر فما بعد خاطر توقت اللوز الاخضر يخدم على 2500 و2700 هنا في مرشي الدندان تقريبا هذه هي
1: هذه هي الاسوام
3: وبعض الاسوام كما قلنا بالنسبه للخضر والغلال اللي موجوده في مرشي الدندات عند
1: الفضل شكرا ليك يا فيصل يعطيك الصحه اكيد فما تصاور فما تصاور
3: اكيد اكيد
1: تصاور على الصفحه الرسميه راديو جون باج اوفيسيل تشوفوا الاسعار في مرشي الدندان ومازلنا مواصلين مع جولتنا في مختلف الاسواق الاسبوعيه طيله ايام الاسبوع في برنامج تونس اليوم يلا فاصل مش غنايه نزار خلي يجيب حذانا وليد نويري لتقديم الصفحه الاقتصاديه تريث ولا تتعجل يا احمد بدران العرفاوي بدران عمل جوله ويحب يسمع لليمون تاعو قال لي هند شبيك نسيتنا نسيت تلمته البكالوريا ما نسيناهمش
4: ما نسيناهمش وجدنا تحيه في
1: دوره الابطال دوره الابطال ان شاء الله يا ربي نجموا
4: يخرجوا يوصلوا لديارهم باش يسمعوا
1: لي زليمون دوما
4: لي زليمون تاع بدران
1: بدران يلا الاقتصاد اليوم بعد الفاصل
2: إذاعة الشباب من تونس
5: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية
6: معلومة الوافية
5: نفس الروح نفس الإحساس
6: نفس الإحساس
5: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى
6: من القلب للقلب
5: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6
6: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6
2: عدل موجتك تسمع صوتك
5: الاقتصاد اليوم
1: أكها ونزار لنسلموا لحد شيء ديركت الاقتصاد اليوم
7: منظم
1: نزار منظمنا منظم نزار يحب النظام يلا تفضل
7: وليد تحياتي لك هندا تحية اللي يسمعوا فينا كل أستاذ صباح النور ونصف النهار مش نحكيوا على برشا حاجات اليوم مش نحكيوا على كاس العالم يعني وعدكم باش كل مره باش
1: خاطر كاس العالم فلوس
7: اي ربحنا فلوس تونس ربحت فلوس عطاهم بعد ثم كما يقولوا الفرنسيس إليا أمي وسط بعد نفهموها
1: قل هنا.
7: نبدأ بالخبر الأولاني. واللجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب وافقت على مشروعي القانونين عدد 38 و39 لسنة 2026 واللي يتعلقوا بالموافقة على اتفاقيتي ضمان لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستيغ، الاتفاقية بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير. الزوز مشاريع يتعلقوا بضمان زوز قروض بقيمة جملية بقرابة 430 مليون دولار أمريكي باش يتم تخصيصهم للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس. الموافقة متاع اللجنة على الزوز مشاريع جاءت تمهيدا لاستكمال المسار التشريعي للمصادقة النهائية على اتفاقيتي الضمان. السجل الوطني للمؤسسات ذكر في بلاغ أنه بداية من نهار الأربعاء يعني بداية من غرة جويلية 2026 باش يتم اعتماد الخدمات الرقمية بنسبة 100% ودعا إلى المبادرة بالحصول على الهويات الرقمية من الآن للولوج إلى المنصة وإتمام جميع المعاملات وإجراءات الإيداع الإلكتروني. أوضح السجل الوطني للمؤسسات في البلاغ هذا أنه خصص تطبيق ديجي جو بالنسبة للأشخاص المعنويين وهي تطبيقة مرتبطة بالمعرف الوحيد للشخص المعنوي. بالنسبة للأشخاص الطبيعيين خصص تطبيق هوية وهي تطبيقة مرتبطة برقم بطاقة التعريف الوطنية للمستعمل. وكان السجل الوطني للمؤسسات أفاد في ماي الفارط أنه مع الانتقال إلى الإيداع الإلكتروني الحصري بداية من 1 جويلية 2026 فقد أصبح الحصول على الهوية الرقمية خطوة أساسية لإنجاز المعاملات بكل سهولة وأمان. والسجل الوطني للمؤسسات دعا إلى المبادرة بالحصول على الهوية الرقمية باش نتفاداو أي تعطيل في المعاملات وللاستفادة أيضا من خدمات رقمية سريعة وآمنة ومتاحة على مدار الساعة. نحكي حبوب وإن شاء الله ربي يوصل بالسلام. الكميات المجمعة من الحبوب بكامل مناطق الجمهورية إلى غاية يوم الجمعة الفارط وصلت ل 6.629 مليون قنطار، وحبوب استهلاك تم تجميعها أيضا بمراكز التجميع نلقاو 6.142 مليون قنطار و 286 ألف قنطار من البذور الممتازة الخام لدى شركات الإنتاج. حسب ديوان الحبوب أعطانا التوزيع حتى حسب الولايات نلقاو أحسن الولايات من حيث الكميات المجمعة. نلقى ولاية باجة 1.382 مليون قنطار أي ما يعادل 21% من إجمالي الكميات المجمعة على المستوى الوطني، ثم ولاية الكيف المرتبة الثانية 933 ألف قنطار، بنزرت 839 ألف قنطار، فولاية سليانة، فولاية جندوبة، فولاية القيروان، ثم نلقاو بقية الولايات المنتجة الحبوب في المركز الأخير تقريبا كلهم بعضهم جمعوا 20%. ديوان أوضح أنه لجان المراقبة المحدثة بديوان الحبوب بتواصل زياراتها الميدانية إلى مراكز التجميع ومخابر التعيير، والهدف هو التثبت من مدى احترام شرط تخزين الحبوب بمراكز التجميع ومتابعة عمليات إجلاء الحبوب سواء بالوسق نحو وحدات الديوان أو بالبيع إلى المطاحن. الديوان للحبوب أضاف أيضا أنه الكميات اللي تم إجلائها إلى غاية 26 جوان بلغت حوالي 2 مليون قنطار، وتتولى اللجان متابعة مدى تقدم عملية تقييم جودة الحبوب المسلمة من الفلاحين إلى مراكز التجميع، وأيضا إصدار بطاقات الخلاص حاجة مهمة برشا. الفلاح كمان معناها ختم عام كامل وكمل عملية الجمع وعملية الوصف، يتم تمكين المفلاح ضمن مستحقاتهم في الأجال التعاقدية. ديوان الحبوب أيضا دعا كافة المتدخلين أنه يواصلوا يتحلوا بأعلى درجة الحيطة والحذر وأيضا اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية المحاصيل وتأمين عملية التجميع والنقل والخزن في أفضل الظروف. ما نشوف نمشيو للبورصة اليوم، ثم على ما يبدو إشكال في الموقع الرسمي للبورصة متاع تونس، ما عندناش الأرقام المحينة لكن باش نكتفيو بأسعار صرف الدينار اليوم الصباح. الأورو ب 3 دينارات 362 مليم، والدولار ب 2 دينارات 949 من المليمات. احتياطي العملة الصعبة حتىش لنهار 26 جوان عن 103 يوم استيراد. بالنسبة لأسعار الطاقة 70 دولار للبرميل الواحد بالنسبة للبرانت، وبالنسبة للنفط الخام، و 73 دولار بالنسبة لمزيج البرانت. هيجا نمشيو نحكيو على كأس العالم. منتخبات مصر، الجزائر والمغرب ضمنت الحصول على ملايين الدولارات بعد ما تعدت دور المجموعات وتأهلت إلى الدور 32 في بطولة كأس العالم لكرة القدم. كل منتخب تأهل إلى هذا الدور باش يتحصل على 11 مليون دولار. تقريبا بفلوسنا قداش سي عبد القادر عاوني في الحساب؟
4: 34
7: مليار بفلوسنا، وهي قيمة المكافأة نتاع الصعود من دور المجموعات بعد موافقة الاتحاد الدولي الفيفا على زيادة الموارد المخصصة للمنتخبات المشاركة في المونديال بنسبة 15%، والمجموعة نتاع المكافآت باش يوصل إلى 871 مليون دولار، بالإضافة ل 11 مليون دولار كل منتخب شارك في المونديال تحصل على 1.5 مليون دولار أخرى إضافية تمثل تكلفة تغطية تكاليف التحضير للبطولة. طيب في الأخر طيب نعرف قداش تونس باش تاخو من هذه الحصيلة الكل. على هذاك نلقاو أنه مصر الجزائر والمغرب ضمنوا أنهم يتحصلوا على 12.5 مليون دولار لكل منتخب في هذا الدور، لأنه ينجموا
1: يترشحوا أكثر كل ما يقدموا
7: في حال الفوز في دور 32 بالضبط ويصعدوا إلى دور الثمن النهائي. إجمالي قيمة المكافآت لكل منتخب باش توصل 16.5 مليون دولار، وحسب لائحة مكافآت كأس العالم الحالية 2026 واللي يعتمدها الاتحاد الدولي لكرة القدم، المنتخب المتوج يعني باش يهز كأس العالم باش يتحصل مع كأس العالم على 50 مليون دولار، فما 33 مليون دولار للي باش يوصل للدور النهائي. المنتخب الفائز بالمركز الثالث باش يتحصل على 29 مليون دولار و27 مليون دولار بالنسبه لصاحب المركز الرابع، المنتخبات من المركز الخامس حتى المركز الثامن 19 مليون دولار لكل منتخب، 15 مليون دولار بالنسبه للمنتخبات من التاسع حتى ل16، 11 مليون دولار من المركز السابع عشر الى المركز الثاني والثلاثين، و9 مليون دولار من المركز الثالث والثلاثين الى الثامن والأربعين. احنا نرقاو احنا اذا في المركز تقريبا 47 باش ناخذوا تقريبا 30 مليار من الدينارات. صحيح باش ناخذوا الكلمه اللي حكيت لكم عليها من الاول اللي هي نجم المبلغ اللي نتحصل عليه يكون احسن لو كانت النتائج احسن من النتائج اللي تحصلنا عليها.
1: حيرت علينا المواجهه. يلزم غنيه تزيد غرس علاش تحير فيه. يلزمك الغنيه هذه
4: يلزم يعني
1: هذيك اللي كتب احنا نقولوا المره هذه ان شاء الله. هو ان شاء الله خير.
4: انا اللي مقلقني انه ما ثماش عمليه تقييم حقيقيه، والناس تعديت المرحلة أخرى دون التقييم وهذا يقلق.
7: لا ما نحكيش أنا على التقييم، تقييم تاع كأس العالم هذه ما زلنا باش نفلتوله، أما ما فماش تقييم للإخفاقات السابقة
1: المتتالية تقريبا
7: اللي خلتنا نوصلوا راهو النتيجة تاع السنة راهي مش تاع شهر ولا شهرين خدمة راهي.
4: شفنا في كأس العربية، شفنا في كأس
7: افريقيا، ما صارش تقييم. إن شاء الله هل
4: ونعالجوا فيها
7: نتيجة خايبة برشا تقول كلمة
1: سياسية إردم متعدة ما عندها وين توصل. لازمنا نخزروا لرواحنا في المراية ونصلحوا
4: باش ياخذوها، هو انه ما ثماش نزول للاقسام السفلى باش يرضيوا الناس. اي
1: برشا كلام قاعد يتقال يعني سي عبد القادر.
4: مش هكاك نحسنوا وضعنا الرياضي وخاصة بين بالكاشف اللي كرة القدم عالم آخر، اقتصاد، سياسة، جيوبوليتيك،
1: واجهة ترويجية اللي تحب. شكرا لك وليد نواري، يعطيك الصحة. هكا مسامعين وصلنا لنهاية لقاءنا من برنامج الاقتصاد اليوم. خلينا نمشي والفاصل تجيب حذانا هند السعيدي في تونس واخبار
8: الاقتصاد اليوم.
0: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
8: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
8: تونس اليوم.
0: تونس اليوم.

0: شباب من تونس.
1: اكتواليتي موسيقى خليكم اجور واحنا علينا المزاجور في تونس اليوم.
2: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. هند سعيد، اهلا وسهلا.
3: اهلا وسهلا، مرحبا هند،
2: اهلا وسهلا بك.
3: جاري
2: رجعت لنا هندوده، رجعت لنا
3: مع برشا على اللمه الصيفيه. سي عبد القادر، مرحبا، اهلا وسهلا.
4: مرحبا على مده، على مده،
2: والتقينا في نلمو. والتقينا. يلا هند، عندك
3: تو احلى اللقاء
2: ان شاء الله يا رب. ان شاء الله التقينا باش تقدم لنا هند سعيد تونس واخبارها اليوم الاثنين، تنويعه من الاخبار هند. بعد الفاصل نسمعوا هند سعيد في

0: واخبارها.
1: تونس واخبارها. تونس واخبارها.
0: هند باش تقعد في الكرسي باش تنجم تتصور تصويره باهية وتخرج لسادة المستمعين على صفحتنا الرسميه راديو جون باج اوفيسيل. سي عبد القادر في انتظار انه هند تاخذ مكانها. نذكروا كما قلنا بكري انه دوره المراقبه ل اذا مناظره البكالوريا لسنه 2026 انطلقت اليوم باش تواصل الجمعه هذية. ان شاء الله تكون دوره موفقه للصغار اللي هما قاعدين يعديوا في ظروف بطبيعه ظروف نتاع صيف نتاع سخانه نتاع ناس قاعده صيف وهما قاعدين تضحيات قاعدين يقدموا فيها باش ينجموا يكملوا.
2: هما مضحيين عام كامل يعطيهم الصحة وراو دورة المراقبة ماهيش سهل ودليل ذلك أنه ثم 50,000 أخرين باش نعطوا لكل ذي حق الحق. وحاجة أخرى راهم في الآخر كلهم اللي نجحوا الدورة الثانية مرحبا بهم في الجامعة التونسية باش ياخذوا مكانتهم وإن شاء الله
0: ورحلة أخرى ورحلة أخرى إن شاء الله بالتوفيق.
2: وهذيك هي الدنيا ولا إن شاء الله نمشوا الناس كل الغادي
0: إن شاء الله. يلا هند عندك تونس وأخبارها نبداو معاك.
3: يلا على دورة المراقبة اللي سميناها دورة الأبطال سي عبد القادر هكا ولا يسموها دورة الأبطال إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل تلاميذنا بمشاركة 50,236 تلميذ أي ما يعادل نسبة 32.43% من العدد الجملي للتلاميذ المختارين للدورة الرئيسية. ودورة المراقبة تتواصل كما أشرتوا حتى لنهار 2 جويلية إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل تلامذة إن شاء الله ربي ينجح ويسمو زغرودة. نهار 12 جويلية 2026 بالنجاح والتوفيق لهم. أيضا اليوم أعلنت رئاسة الحكومة في بلاغ لها لأنه باش يتم العمل بالتوقيت الإداري الصيفي بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية اليوم طبعا انطلاقا من غرة جويلية 2026 إلى غاية يوم 31 أوت 2026 على النحو التالي من الاثنين للخميس من 8 حتى الساعتين ونص ونهار الجمعة من 8 حتى للساعة الواحدة والنصف. نتحدث أيضا هند على موضوع آخر ولكن يأسف الموضوع هذايا عندما نتحدث على الاعتداءات على النقل العمومي شيء يوجع القلب معناتها فعلا أصبح كأنه مرض. والناس اللي
0: تسيب
3: كبير. أعلنت شركة النقل بتونس عن تسجيل اعتداءين مساء السبت استهدف خاصة عربتي مترو رشق بالحجارة وتهشيم البلور. الاعتداء الأول سجل في محطتي الياسمين والتحرير فيما وقع الاعتداء الثاني على مستوى نفق المروج واحد وحددت وجددت الشركة عن تنديدها بهذه التصرفات اللي تهدد فعلا سلامة الأعوان والمسافرين وتؤثر على استمرارية خدمات النقل العمومي.
0: هو الجمعة اللي فات جاء معنا ممثل عن مدير الصيانة بشركة نقل تونس وكان يحكي على المتروات اللي قاعدة تتصلح
2: وقاعدين
0: يعملوا في عملية الصيانة باش يرجعوا في وضعية لائقة. معناها
3: هو معناها هو عندنا بعض الارقام انا عملت ريشيرش هيك على نسبه الاعتداءات على الاقل في العامين الاخرانيين 900 اعتداء سجلت معناتها على اسطول شركه النقل تونس باقليم تونس الكبرى هذايا خلال سنه 2025 وفق وزاره النقل. 2024 تم تسجيل 1100 اعتداء على الشبكه الحديديه بينما 41 اعتداء على الركاب و44 اعتداء على الاعوان كما سجلت 320 اعتداء على شبكة الحافلات في النصف الأول من سنة 2025. وتم أيضا في شركة النقل تونس تقريبا 674 اعتداء على العربات المترو والقطارات قطارات الخط تونس حلق الواد المرسى أيضا 181 اعتداء على شبكة الحافلات.
0: هذوما
3: شوية من برشا أرقام
0: للأسف الشديد. لا يلزم شركة نقل تونس
2: ثم مناطق أو يعني خلينا نحكي نقاط حمراء في يعني كي انت تعمل الاحصائيات نتاعك باش تشوف عندك اللي عندك
0: في نقاط معينه
2: النقاط المعينه ضروري انه التنسيق ما بين شركات النقل والسلطات الامنيه وتكون دوريات بشكل مستمر والناس هذه يلزمها تتحاسب بشكل كبير واختونا وليدات صغار
0: لا لا لا, لا كل واحد يتحمل مسؤوليته في ذلك خاطر
2: حتى اوليائهم يتحملوا مسؤوليتهم معه.
3: صورة مزعجة فعلا إن شاء الله ربي

0: النهوض بالاستثمارات الفلاحية، وذلك بميناء جيم جربة في سابقة أولى من نوعها في تونس وعلى مستوى المتوسط. مشروع يمثل خطوة نوعية في اتجاه الهدف متاعه هو إزالة الكربون من قطاع الصيد البحري الحرفي وتعزيز التحول نحو الطاقات النظيفة. وكما أشرت هند، اليوم تم تنظيم فعاليات رسمية بميناء جيم للاحتفال بإطلاق هذه التجربة النموذجية.
1: إطلاق إذا قارب يمشي بال
2: الكهرباء
0: بالطاقه النظيفه،
1: معناتها الطاقه النظيفه
2: ثم السيارات
1: نعم. وهو اختصاص هند راهو الجرين توك دور تعطينا خبر على على البيئه على الطبيعه وما يسالش معناها التجارب من نوع ذي مطلوبه.
2: يعني المبادرات موجوده، يعني في ربما
1: تتعمم سي عبد القادر، ما تقعدش في حدود ضيقه.
2: انا اللي قلقني انها تبقى مبادرات،
1: فوالا ماهيش
2: اذا ما تكونش في اطار خطه وطنيه كامله، انه المساله هذه تتعمم
1: تشمل اسطول كامل.
2: ويكون عندنا مثلا راهو بعد شهر نسبه بعد
1: هنا جربه من بعد نمشيو الجيبس ومن بعد
0: تبقاش في مكان واحد
1: محصوره
0: في
1: مكان
2: عاد تبقاش. يعني كان حدث كان فوالا عاد اوكي نفرحوا به ونعملوا احتفاليه، ولكن انا نحتفل كي في
1: نولي عندنا اسطول كامل.
2: 2026 تعمل لي راهو عندنا 100 قارب، في 2027 ثم 1000 قارب، هكذا الامور تتطور.
0: ما نعرفش كان مازال شويه وقت،
1: مازال شويه
0: من تونس، لان مهم جدا كي نتحدثوا على العطله الصيفيه ونتحدثوا على الانترنت والهاتف والتليفون وشنو عامل في صغيراتنا. نمشوا لاستراليا هنا، حاضر وسائل التواصل الاجتماعي للقصيرين في استراليا. اليوم الاثنين تم طرح في استراليا قوانين جديده في البرلمان لتعزيز حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عام، ومنح هيئه تنظيم الانترنت صلاحيات اوسع لمقاضاه شركات التكنولوجيات العملاقه في حاله عدم الامتثال. وست تؤدي التعديلات التي تم الإعلان عنها أمس لحد إلى مضاعفة الغرامات لتصل المالية لتصل إلى 99 مليون دولار أسترالي، أي 68.2 مليون دولار أمريكي من 49.5 مليون دولار أسترالي. يعني
1: هناك معناها تتبعات
2: مالية
1: في علاقة بهالتسيب اللي عايشين.
2: ثم صغار فقدوا شخصيتهم، ثم
1: صغار لا تلعب برياضة لا تخرج للطبيعة لا تتنفس،
2: ثم حالة من السمنة، يعني
1: حالة من الانغلاق،
2: وحالات راهو حالات انتحار، حالات تطرف، حالات يعني كلها موجوده. فبالتالي ضروري انه تكون قوانين منظمه. يعني احنا جات فتره الناس تحكي على الحريه وما مش هكا، مش هذا يعني
1: يجب فعلا كل شيء يجب يكون عنده ضوابط وفي اطار منظم. شكرا لك هند السعيدي. ما نعرفش نزار اذا كان نخلطوا الان والا لا، انا نسمع اجواء الكونترول مع تلامذه البكالوريا. يقول لي نزار سي بون بي، تسمع معنا هند؟
0: يلا
1: يلا نستمع.
3: والله صافا
4: عديت
3: ايكو جي ساهل خير من البرانسيبال جي اسهل، حتى الفقره جات سهله صافا. ان شاء الله ربي معانا، نزلوا مسيرات اخرين ان شاء الله، واحد يعمل على ربي ان شاء الله لاباس.
4: معناها كي تبدا نهار الاول باهي يعطيك دفع معنوي
3: ان شاء الله. يزيدي حسنك المورال شوي
4: باش تكمل في فورم.
3: باش تكمل في فورم،
4: ربي ينجح.
5: الحمد لله صافا باهي دكتور.
4: هاي معناها معنويات صافا؟
5: لي معنويات بوزيتي
4: الحمد لله.
5: دبور سهل يعني بارابور برينسيبال، فما حاجات تخدموا فيه، فما طاقة ما تخدم يعني فيه.
4: معناها تنجم تحسن، تنجم إن شاء الله فما نجاح.
5: إن شاء الله قدرة ربي فما نجاح. نفرح بابا وامي، نفرح دارنا.
4: ربي ينجح.
6: والله سافا عادي، جوست مش طويل برشا، ما في برشا خدمه معناها هكا، وما لوليني اسهل حسيت معناها دفور لوليني اسهل.
4: البرنسيبال
6: فوالا اليوم لي سافا، ما واحد مستانس على البرنسيبال تو كونترول يحس معناها نفسه، مي جوست اسمه يجي في معادله هكا يبدا خايف شويه وكل هكا، مي نفسيا مرتاحه الحمد لله سافا وكل.
7: والله دفور اليوم سافا معناها سهل في المتناول، انا مع معنوياتي ديما خير.
1: والله فرحنا في الاستوديو نسمعوا في
0: والله متفائلين
1: قلت والله يجي مسهل محلي، قال لي ليه هندر ونختار في الفرحين مكاش بريلي.
8: هو الحقيقة مش للأمانة الانتباع الانتباع عسلة
1: عسلة،
8: لما ومحليها الانطباع العام الحق خارجين معناها في
1: فرحانين
8: ايجابيا معناها فرحانين وجا في المتناول امانه كي نمشي نختم تو في الاكزامات وكذا نغسل الوجه
1: تعمل عمليه خارج قمص عمليه
0: حتى من كشبر ومتغش تسالوا عليه.

0: نحاول راه يا خويا خمم خمم ما يحبش يتكلم يقول لك يا اختي
1: يبدا متازم
0: تفهم الحاله النفسيه نتاعو
1: عارفو عدينا الباك ونعرفو الخسره
0: الميكرو تروتوار راهو شطر الخدمه سيكولوجي
1: فوالا وعلاقات انسانيه تفهم شكون
0: تعرف كيفاش تابروشي تعرف كيفاش تابوردي كيفاش تقرب له
2: لي لي لي
0: تعلموا نحن
1: ملا بدران اليوم شايل الناس المفرهده
0: اللي يشوفوا يضحك يمشي
1: ان شاء الله يا ربي يتفرد وكي تخرج النتيجه ان شاء الله يا ربي هذوما وليداتنا الكل
0: ربي ينجح الكل
1: ان شاء الله يا ربي اللي اجتهدوا امان راهو انا ما نحبهاش كلمه ان شاء الله ننجحوا الكل اللي اجتهد واللي خدم واللي
2: سهر واللي
1: فوالا خاطر مهم مش كيف كيف راهو مش ثم ناس تتعب برشا تدفع ثمن غالي
3: هو الانطباع
1: اليوم فرهدي
3: تحسوا يعني عند
1: إن شاء الله يعني.
3: حتى على الصفحات الاجتماعية تحسوا عند عائلتهم وعند
1: محيطهم إن شاء الله ربي يوفقهم
3: ربي يوفقهم
0: سي عبد القادر خاطر قارن هو البرنسيبال بتاعو نفس الماتير معناها
1: ليكونومي قالوا به
0: بالضبط شافوا البرنسيبال واليوم اليوم شافوا اللي في المتناول وخير
1: ان شاء الله يا رب
0: واسهل معناها فهمت
2: ان شاء الله بالنجاح
1: ان شاء الله بالنجاح والتوفيق لهم الكل يلا نرجعوا الانغام في توقيت ماضي ساعه وثمانيه دقائق نستنسوا بالتوقيت الجديده
3: متعودين الساعه ماضي ساعه نكملوا
1: اي فوالا راكم مكملين معاكم النص ساعه الثانيه نذكر انه من الساعتين حتى الاربع عندكم سامر كويز برشا كادوات برشا جوائز باش تاخذوهم مع عربي باتين مثال الزواج لا احنا شهود على العصر للمستمعين اللي يبداو يتصلوا اذا كان يحبوا باش يكونوا مع عربي باتيني ووصال الزواوي في سامر كويز يلا نغم بعد نجيو للاستاذ زهير الحلاوي باش نسالوا مره اخرى على احترار البحر الابيض المتوسط معناها فما ارقام اللي تخوف شويه نعملوا قراءه فيها من بعد مع سي زهير يلا نغم ثم اعود

0: اكتواليتي موسيقى خليكم اجور وحنا علينا المزاجور في تونس اليوم.
1: مرحبا بكم مرة أخرى مستمعينا الكرام في آخر الاستضافات في برنامج تونس اليوم، أستاذ علم المناخ الأستاذ زهير الحلاوي اللي نقوله أهلا وسهلا. مرحبا بك سي زهير على موجات إذاعة الشباب.
2: اهلا وسهلا ومرحبا.
1: الله يخليك سي زهير. خلينا نمشيو الى مساله دقيقه نحكي فيها.
3: خلينا نحدد لنا مكان وين.
1: مكان كوين باي ما نعرفش خاطر انا انت وين.
2: في ضحيه مرماك في مؤتمر علمي المجالات البحريه.
1: سي زهير يخليك صوتك قاعد يتقطع، اذا كان ممكن تغير المكان نتاعك فنسمعك. هكا خير. اي
2: في مدينه ضحيه الاهتمام ب المجالات البحرية الحساسة.
1: المجالات البحرية الحساسة.
2: المحمية.
1: المحمية. لا خطر الصوت باقي يتقطع سي زهير، هذاك علاش مناش نسمع فيك. للأسف الشديد. إذا كان تسمح نزار فاصل خلينا نرجع وخلي سي زهير
3: يشوف المكان.
1: لا صوت مش واضح. إذا كان تسمح أحمد بدران العرفاوي نجد الاتصال بسي زهير الحلاوي، خلي يكون معنا بنوعية صوت خير من هكي. يلا فاصل كلزمنا غم نزار حتى لين يكون معنا سي زهير الحلاوي.

0: مرحبا بكم. إذا نرجع لسي زهير الحلاوي الأستاذ المختص في علم المناخ. سي زهير مرحبا.
1: أهلا وسهلا.
0: سي زهير، في المدة الأخيرة ونتيجة لارتفاع درجات الحرارة بصفة قياسية في كل من بلدان في العديد من بلدان الاتحاد الأوروبي، فما زاد توجه نحو قياس درجات حرارة المياه في حوض البحر الأبيض المتوسط، وهناك انذارات عديدة من قبل المختصين في المجال أنه البحر الأبيض المتوسط يشهد أكبر موجة ارتفاع على مستوى حرارة المياه في طبقات، معناها على مستوى مختلف طبقات مياه البحر هناك ارتفاع في درجات الحرارة.
1: هو فعلا نعرف أن البحر هو خزان الطاقة اللي موجودة في الهواء، وبالتالي عند ارتفاع الحرارة في الهواء هذا يمشي إلى بعد مدة معينة يمر إلى البحر، وكل التوازن في درجة الحرارة وخاصة زادة في الملوحة نتاع البحر تولي متغيرة بالمقارنة بالطبيعي. هذا النقطة الأولى. ثم تسرب الحارة تتحرك في مجالات مش مناسبة، وبالتالي هذا يدخل الاضطراب على التوازن البيئي.
0: للأسف للمرة الثانية، معذرة للسادة المستمعين، المرة الثانية نحاول نتصلوا بسي زهير الحلاوي. لا احنا انت تسمع فينا، ما احنا صوتك يوصل متقطع. سي زهير صوتك يوصل متقطع بصفة كبيرة، ذاك علاش ما نجموش
1: نعتذر.
0: احنا زادة نعتذروا لك ونعتذروا للسادة المستمعين، لانه الكلام اللي كنت تقول فيه هام جدا. ان شاء الله تجي بحذانا في الاستوديو، وان شاء الله زادة تكون معاك مداخلات اخرى باكثر وضوح. هو تقريبا معناها حاول انه يعطي فكرة على الاضرار اللي تصير على ال.
2: احنا من اللي بدينا الحصة حتى مع السي زهير الاول في علاقة بالتبريد والتكييف، هي هما المواضيع اليوم اخترناهم انهم يكونوا مترابطين، باعتبار انه موجة الحر اللي تعيشها اوروبا، وكما حكى السي زهير انه البحر هو خزان متاع الحرارة، وهو اللي باش يعطينا تقريبا يعدل. فهناك ارتفاع كبير، وشفنا حتى في بعض الشواطئ ثم انواع متاع اسماك كانت يعني
0: ماهيش موجودة في البحر الابيض المتوسط، واللي تلقى فضاء وبيئة كما في بعض الاحيان نوع من الكائنات البحرية اللي كانت تعيش مثلا في البحر الاحمر خاطروا اكثر حرارة، واللي تنجم تجي وتدخل
2: اللي باعتبار انه
0: ولا سخون البحر،
2: ولا ولات بيئه ملائمه كما شفنا زاد انواع اخرى تغادر البحر وتمشي للشواطئ ثم تغيرات،
0: فما لخبطه صارت في
2: السير كما البشر كما شفنا الان الاوروبيين، يعني اللي احنا في يوم من الايام ثم وليدات صغار لعبوا بالماء
0: في النافورات
2: خليناهم للتندر. اليوم في اوروبا الناس الكل في النافورات،
0: فما مشكله حقيقيه فعلا.
2: الناس الكل تنزع احذيتها وتدخل للنافورات هذه، وثم حتى اكل المهن اللي كنا نشوفوها في افريقيا، هذيك الناس اللي تبيع في الماء البارد
0: يعني كلها تحركت.
2: اليوم في شوارع باريس الناس تبيع في الماء المثلج وغيرها، فبالتالي اليوم
0: والناس تحت في الظل تلوج على الظل كما نعم عادتنا احلى.
2: والحاجه الاخرى اللي حكيناها في اول الحصه انه ثم مشكل حقيقي في فرنسا، انه البناءات نتاعهم يعني من الناحيه المعماريه ومن الناحيه المدنيه اللي نحكي هندسه مدنيه انه معده للتكييف
0: على درجات حراره معينه،
2: فثم ثم التسخين المركزي لكن ما ثماش تبريد.
0: التبريد المركزي وسي عبد القادر فما حتى هما عاملين تو قاعدين مركزين برشا على موجه الحراره ذي، وهما حتى يطلبوا انه فما اللي يحب يغادروا باريس ويمشيوا الى اماكن فيها اكثر تاقلم مع
2: متسهلين في العطل، متسهلين في عمليه النقل. وكذلك راهو ثم في اوروبا عندهم مشكل اخر طرح منذ سنوات في علاقه ناخذوه من الجانب الاجتماعي، هو هذا التفكك الاسري، وخاصه الكبار السن اللي يعيشوا لوحدهم بعاد على عائلاتهم وارشهم كذلك،
0: وما بيدهم اللي مشكله كبيره.
2: ولات الدوله خذت جمله من الاجراءات لتشجيع الناس انها تسكن يعني يعني
0: كبار السن معاهم
2: كبار السن، وتعطي حتى في منح خاصه لهؤلاء، وكذلك تعطي منح خاصه لكبار السن اللي يقبلوا صغار يعيشوا معاهم لانه بالنسبه لهم
0: شقوا حاضنه عائليه.
2: هو فيها حاضنه عائليه لكن فيها حمايه للناس هذوك، لانه مرات في سنوات تذكر في موجة الحر اكتشفوا ناس توفيت قبل 3 أو 4 أيام وحتى حد مسمع
0: بهم
2: لأنه ما ثماش
0: يعيش وحده.
2: حتى وكما حكينا قبل بشوية على التكييف في فرنسا وفي أوروبا عموما ماهوش سهل أنك تعمل كليماتيك،
0: مكيف إجراءات معقدة يعني جدا،
2: يعني يلزم يخرج
0: وتراخيص على المستوى المحلي والمجلس البلدية،
2: البناءات متاعهم يعني غير باعتبارها ماك البري فابريكي غير مؤهله غير مؤهله انها في الكليماتيزور خاصه من الوزن الثقيل. فغادي اكثر حاجه موجوده هي المروحه يعني
0: ورينا الهجوم على المغازات اللي باش يشريوا المراوح، رينا مناظر معناها
2: تتماع كما احنا البرابلوي نهار المطر
0: فوالا معناها صار فيهم
2: نفس المشهد يعني موجود في كل بقعة، مبقاش هذيك أمشي للخطر الفرنسيس يأخذوا كان المساحات الكبرى لا وليت الناس
0: كل اللي يلقى فرصة باش يشري على كل هذا. هو المناخ اللي احنا تسببنا في التغير متاعه نتيجة لسلوكية عالمية
2: الإنسان
0: جستمان سلوكية عالمية سي عبد القادر هي اللي أدت لهكذا وضعية
2: أكبر ضرر صار للكوكب هذا
0: من قبل الإنسان، من قبل مغامرات الإنسان في الكثير من الأحيان.
2: يعني من اللي لم تنسيش منطقة البحر المتوسط من أكثر المناطق اللي شهدت حروب
0: شهدت حروب وتصنيع كذلك الاتحاد الأوروبي،
2: أكثر المناطق اللي تمر بها حركة تجارية وأكثر المناطق ودبليوس في البحر المتوسط ثم بواخر خاصة في المياه الدولية ثم بواخر هي بيدها مصانع وعندها
0: نفاياتها
2: ونفايات الكل. فهناك جرائم ترتكب في حق الطبيعة، من يدفع؟ صحيح هي الطبيعة بالمعنى
0: العام
2: لكن المواطن الإنسان هو زاد يدفع الثمن، لأنه اليوم كي نشوفوا درجات الحرارة الارتفاع متاعها نشوفوا ثم وفيات ثم هذا المعلن وغير المعلن، ليست لأنه في أوروبا ثم اهتمام أكثر لكن
0: في مناطق أخرى من العالم يعني ما تعرش على ظروف ترحيله ينتقل للبحث عن مكان آمن تهجير قرى معناها هذا فما حتى جزر مهددة سواحل مهددة معناها النتائج قادمة في قادم السنوات.
2: وقبل كان اللي يحكي على التغير المناخي
0: ترفض وتظلم حاجة لوكس معناها لوكس
2: تاع نخبة وكان ولكن اليوم ضروري أنه المواضيع هذه نهتموا بها، وأنه اللي حكينا عليه في أول الحصة هو الجانب التحسيسي الجانب التوعوي قبل حتى الجانب الإجرائي. اليوم الناس كل لزمها تتغير، يعني الجميع مواضيع البيئة، مواضيع التغيرات المناخية، مواضيع اللي تطرح بهذا الطاقات المتجددة وفيها يعني اليوم وقت اللي حكينا على اللي حكيت عليها هند في الأخبار أنه قارب كهربي يلزم
0: محرك كهربي
2: يلزم
0: تولي كما قلت انت استراتيجية ثابتة
2: يعني وموسعة. السيارات الكهربائية يلزمنا نشوفوها، يلزمنا نشوفوا محطات للشحن، يلزمنا نشوفوا
0: مستعدين لذلك ولا لا،
2: يعني القوارب كيف يعني احنا عندنا ما دامك ما تخرجش ما عندناش قوارب الصيد اللي تبقى 3 أيام ولا 4 أيام انت تخرج على ساعات
0: ما فيها بيس انك تغير من نمط العمل نتاعك
2: وتكون عندك باخره كبرى لشحن لانه هذا ينجم في عرض البحر يعني
0: معناها تقول انت لازمنا نخمم في طريقه الشحن اذا كان واحد معناها فما ريت معناها هي حلقه لازمك تخمم فيها في كل محطه
2: يتطلب وعي لدى الجميع يتطلب زيادة قرار سياسي اقتصادي فلاحي بيئي لكل الناس الكل. قوانين كذلك يجب ان تتغير لان قوانين ما زالت
0: قديمة
2: كما حكينا على التبريد يعني ثم غازات ما عادش راهو
0: انطلاق من سنة
2: 2019 احنا خذينا قرار انه ما عادش نستعملوه
0: فبالتالي لكن نتحرك على الاساس هذا
2: لازم تكون معها مجموعة من القوانين الترتيبية اللي تخرج واللي تشوف الوضع هذا.
0: هكا وصلنا الى نهايه لقاءنا من برنامج تونس اليوم. سي عبد القادر شكرا ليك، يعطيك الصحه. هند السعيدي، فيصل شابو، احمد بدران العرفاوي، وليد النويري، هند العسكري، نزار الورتاني، خليل، نقول لكم شكرا والى اللقاء. خليكم بعد نشره الاخبار للواحده والنصف مع الكويز سمر كويز والثنائي عربي باتيني ووصال الزواوي. الى اللقاء.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار.
2: نشرة الأخبار تأتيكم من إذاعة الشباب، وهذه عناوينها. أكثر من 50,000 تلميذ ينطلقون اليوم في إجراء امتحان البكالوريا لدورة المراقبة لسنة 2026. تتويج المتميزين في اختتام الدورة الثانية لمسابقة الرياضيات بتنظيم من الأليكسو. بين جد وهزل تنقضي العطلة الصيفية لتكون العودة إلى الدراسة بنشاط وثقة، وفي النشرة تتابعون تقريرا في الموضوع. إطلاق الدورة الأولى للجائزة الكبرى للنجاعة الطاقية في 7 قطاعات، والتسجيل مفتوح إلى سبتمبر المقبل. إلى التفاصيل. أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. انطلقت اليوم دورة المراقبة لامتحان البكالوريا لسنة 2026 بمشاركة 50,236 تلميذا وتلميذة، أي ما يعادل 32.43% من إجمالي المترشحين لهذا الامتحان. وتتواصل الاختبارات إلى غاية الخميس 2 جويل القادم، على أن يتم الإعلان عن النتائج في 12 ذاته. عدد من التلاميذ من المعهد الثانوي باب الخضر بتونس أكدوا للزميل أحمد بدران العرفوي أن الامتحان في يومه الأول كان في المتناول.
3: الحمد لله سبب باهي دفور سهل، يعني باريبور برنسيبال فما حاجات يتخدموا فيه، إن شاء الله قدرت ربي فما نجي.
4: إيكو جي سهل خير من البرنسيبال، جي أسهل حتى الفقرة جات سهلة، ربي معنا مزلوا مسيرات أخرين إن شاء الله، واحد يعمل على ربي إن شاء الله لاباس.
5: والله سافا عادي، جوست مش طويل برشا، ما في برشا خدمة، أما الأولاني أسهل حسيتهم على دوار الأولاني أسهل البرنسيبال، هكا إن شاء الله ربي معنا هكا.
6: والله دوار اليوم سافا معناها سهل في المتناول.
2: نبقى في الشأن التربوي، حيث تختتم مساء اليوم بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو فعاليات الدورة الثانية لمسابقة الرياضيات بتتويج التلاميذ المتميزين وبحضور المربين والأساتذة. تظاهرة تهدف إلى تطوير تدريس الرياضيات وتعزيز مكانتها في المناهج التعليمية وإعادة المصالحة بينها وبين التلميذ، وفق الخبير في التربية والتعليم بالأليكسو الهاشمي العرضاوي.
7: اليوم مسابقة نهائية تتوج بتسليم الجوائز والميداليات إن شاء الله الساعة الثانية بعد الزواج في الأليكسو، تتويج التلامذة من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الثانوية من مختلف الأعمار بحضور أساتذة. كذلك لنا أنشطة أخرى، برامج أخرى في الأليكسو، منها البطولة العربية لألعاب الرياضيات والمرق الدورة الثالثة إن شاء الله تصير في تونس في هذا العام، الدورة الخامسة للأولمبياد العربي للرياضيات، وباش ننفذوها إن شاء الله في شهر نوفمبر في طرابلس بليبيا. الغاية من هذه الأنشطة تدريب المعلمين ومراجعة مناهج الرياضيات، الغاية هي تطوير تدريس الرياضيات وإعادة المصالحة بين التلميذ والمدرس والمجتمع مع هذا العلم.
2: مع انقضاء الموسم الدراسي وتسلم الأعداد والفرحة بالنجاح والانتقال إلى مرحلة دراسية جديدة في سلم العلم، تبدأ العطلة الصيفية ويجد التلاميذ في مختلف أعمارهم متسعا كبيرا من الوقت، خاصة مع طول هذه الفترة فسحة زمنية يبحث فيها الأولياء عن طرق جيدة لحسن استثمار وقت فراغ أبنائهم. المزيد في الورقة التالية مع يسرى شيبوب.
8: عطلة وإن كانت فرصة للاستجمام لأبنائنا من الأطفال واليافعين والشباب، إلا أنها تشكل هاجسا كبيرا لدى الأولياء الذين يشغلهم التفكير في كيفية استثمار وقت الفراغ. فكيف يمكن ملء الفراغ أثناء العطلة بما يساهم في اكتشاف الذات والمواهب ومن ثم الابتعاد عن الملل والخمول؟ سؤال توجهنا به لعدد من الشباب والأطفال واليافعين بالعاصمة وضواحيها من خلال عينة عشوائية، فكانت هذه آراؤهم.
9: والله أنا أحب نقضي الأوقات الفراغ متاعي في برشا أنشطة كما سبور، كما قراءة الكتب، نمشي المصائف، نعمل فيهم برشا جو.
10: في الصيف نمشي البحر،
1: ونلعب مع با.
10: عندي كلو شطرنج، عندي الفوت روبوتيك زاد بيا، حتى نخمم فيها هي الراحة الحقيقة، جوست راحة راحة راحة، نجرب نفرغ مخي من القراية.
11: الجيمينج نلعب،
12: نلعب بالكرة ونرقص في القايلة،
13: كرشي الكشافة ما
14: عندي ما نعمل دونك كنرقدها.
15: نعمل سبور مراجنية تحويس
16: صعد الباك، لازم نخرج برشا ونرتاح.
8: البعض الآخر خاصة منهم الطلبة فضلوا العمل الموسمي خلال فترة الصيف.
17: نخدم اليوم مرتاح ماشي نحوس،
18: نخدم في الخضرة ونخدم ساعات نعاون بابا في التصليح تليفونات.
19: أنا جو بخفيغني نخدم.
8: عدد من الأولياء عبروا عن رغبتهم في انتماء أبنائهم لفضاءات تربوية وتثقيفية.
20: نقيدوا في أكاديمي يلا بوت ان بلوس يعمل داتا،
21: يمليه بالمطالعة ويمليه بالسبور بحر، أما التليفون والتلفزة
22: نهزم البحر. يقرأوا اللغات يربحوا الوقت،
23: بهم يعملوا شوية سبور، نحبهم يعملوا تجارب حتى في وسط مدي كلوب معناه مع الصغار، يبدأ أبارتير من جويل.
24: جب خفيف تبدأ قاعدة في الدار.
25: دخلتهم انفورماتيك.
8: عدد آخر من الأولياء خيروا ممارسة أبنائهم لعمل موسمي.
26: يخدم في خدمة باهين ذيب يعاون بهم روحهم الأقل يكسي روحه، فعندي ولدي يخدم حتى فوتي
27: الصلاعة هذه متاع 3 أشهر لازم هو يدخل يتعلموا صنعة.
8: الاستشارية الأسرية والتربوية كريمة الدبابي أكدت أنه من الضروري حسن استقطاب الأبناء وتوجيههم في كيفية استثمار الوقت.
28: العطلة الصيفية هي أطول عطلة في العام، وهذا اللي يخليها فرصة تربوية حقيقية مش مجرد توقف على القراية كهو. من منظور علم الأعصاب الدماغ في الفترة هذه يحتاج للراحة وللنوم اللازم، وهذا باش يعاود يرمم الوظائف الذهنية متاعه ويرسخ الذكر، لكن يحتاج زيادة انه يتحفز ويجدد باش يحافظ على المرونة العصبية متاعه وعلى قدرته للتعب. هذيك علاش الافراط في النوم ما يحققش الفايدة المرجوة، كما انه الاستهلاك المفرط للشاشات يخلي الذاكرة متاعنا تضعف ويخلي التركيز ينقص ويقلل من الدافعية. في المقابل وقت نوع من الانشطة ما بين القراءة والتعلم الذاتي وممارسة الرياضة وزيادة نجربوا حاجات جديدة تجارب اجتماعية وتطوعية، هذا الكل يساهم في تنشيط مناطق متعددة من الدماغ متاعنا ويعزز النمو المعرفي والانفعال. هوني لازمنا نراعوا الخصائص العمرية، مثلا الأطفال ينجم يستفيدوا من اللعب التعليمي اليافعين يعني من 10 إلى 14 عام، نركزوا لهم على اكتشاف المهارات. المراهقين نحاولوا نعاونوهم على بناء الاستقلالية، والشباب يحاولوا انهم يجربوا تجارب عملية وتدريب يربط لهم التعلم بالواقع. العطلة الناجحة في تحقيق التوازن الذكي ما بين الراحة والتعلم والتجربة.
8: وتبقى العطلة الصيفية فرصة هامة لتلاميذنا للراحة وممارسة هواياتهم، غير ان حسن التخطيط لهذه الفسحة الزمنية بين الابناء وابائهم يساهم في استثمارها بالشكل للأنسب، وهو ما يهيئه لموسم دراسي قادم.
2: تم اليوم خلال مؤتمر صحفي الإعلان عن إطلاق الجائزة الكبرى للنجاعة الطاقية في نسختها الأولى، والتي تهدف إلى إرساء آلية وطنية لتقييم الأداء الطاقي للمؤسسات والمنتجات، وفق تصريح مؤسس الجائزة نبيل جريدات للزميلة تبر نعيمي. جريدات قال إن المسابقة تهم 7 قطاعات وتسجيل مفتوح بالنسبة إلى المؤسسات الراغبة في المشاركة إلى غاية سبتمبر المقبل.
29: المؤسسات والمنتجات والحلول في مجال الطاقة ما فماش آلية لتمييزها شكون خير من شكون ولا شكون اللي قاعد يساهم أكثر في الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي. هذيك على جات الفكرة هذه، وهي ثمرة تعاون ما بين القطاع الخاص والقطاع العام. أهم المؤسسات اللي لاهية بالقطاع متاع الطاقة في تونس مش تكون مشاركة في تقييم وإرساء آليات التقييم في الجائزة هذه. اليوم حلينا باب التسجيل باش يتسكر إن شاء الله في سبتمبر، باش نقوم بعملية التقييم في شهري نوفمبر وأكتوبر، وشهر ديسمبر باش يتم الإعلان على الجائزة هذه اللي ما عندهاش قيمة مادية، هي قيمة اعتبارية للمنتجات وللمؤسسات باش يتشجعوا أكثر أنهم يساهموا في استراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي، وهي تلم 7 قطاعات: القطاع الصناعي، قطاع البناء، قطاع السياحة، قطاع البنوك والمصارف، قطاع الطاقة الشمسية، والقطاع التنقل الكهربائي.
2: لم يتحصل أي من المترشحين الخمسة بالدائرة الانتخابية الكبارية بولاية تونس على مقعد بمجلس نواب الشعب في إطار الانتخابات التشريعية الجزئية التي تنتظم إثر شغور المقعد النيابي بوفاة النائب صالح مباركي، وبالتالي سيتم المرور إلى دورة ثانية من الانتخابات. يأتي ذلك لأن المترشحين الفائزين هما محمد صالح السلمي وشاكر البثوري لم يتحصل على النسبة المئوية القانونية للفوز وهي 50% زائد واحد. عضو في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد أتليل المنصري يتحدث في متابعة للزميلة كوثر العرقوبي.
0: كما يقتضي ذلك القانون بطبيعة الحال وأنه تكون هناك فائز، عندما يتحصل المترشح أو الفائز في المرتبة الأولى على الأغلبية يعني 50% زائد واحد، لكن لاحظنا وأنه لم يتحصل أي من المترشحين اللي هم عددهم خمسة إلا حتى أغلبية، يعني سيقع المرور إلى دورة ثانية باعتبار وأنه النسب هي كانت 30.61% المتحصل على المرتبة الأولى و 30.33% بالنسبة للمتحصل على المرتبة الثانية، واللي هما محمد صالح السالمي وشاكر البثوري. كما يقتضي ذلك القانون باش يمروا الى الدوره الثانيه في ظرف 15 يوم بعد المصادقه الاوليه على هذه النتائج، وعندما تصبح هذه النتائج نهائيه يعني بعد فوات اجل الطعون. الاجال سيقع تحديدها لاحقا صلب مجلس الهيئه، سيكون هناك دوره ثانيه ما بين المتحصلين على المرتبه الاولى والثانيه.
2: نختم نشرتنا بهذا الخبر، حيث أعلنت رئاسة الحكومة أنه سيتم اعتماد التوقيت الإداري الصيفي بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بداية من غرة جويلية القادم وإلى غاية موفى أوت. وأوضحت رئاسة الحكومة أن العمل سيتم وفق التوقيت التالي: من يوم الاثنين ولا يوم الخميس من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 2:30 بعد الزوال، يوم الجمعة من الساعة 8 صباحا وإلى الساعة 1:30 بعد الزوال. نقطة نهاية النشرة، وفيما يلي تذكير بالعناوين: أكثر من 50,000 تلميذ ينطلقون اليوم في إجراء امتحان البكالوريا لدورة المراقبة لسنة 2026. تتويج المتميزين في اختتام الدورة الثانية لمسابقة الرياضيات بتنظيم من الأليكسو. بين جد وهزل تنقضي العطلة الصيفية لتكون العودة إلى الدراسة بنشاط وثقة، وكانت النشرة قد تابعت تقريرا في الموضوع. إطلاق الدورة الأولى لجائزة الكبرى للنجاعة الطاقية في 7 قطاعات والتسجيل مفتوح إلى سبتمبر المقبل. نشكر لكم حسن المتابعة، في أمان الله.
1: تحب تعيش الجو، التحدي، الحماس من غير ما تحتار؟ تبعنا في سامر كويز، جوائز قيمة في الانتظار، وصولات شراء لآلات كهربائية وإلكترونية منزلية، اشتراكات على أقوى المنصات التربوية للمراجعة الصيفية، هدايا تربوية وألعاب فكرية، إقامات في أحسن النزل والمناطق السياحية، مجموعة مواد تجميلية لبشرة جميلة ونقية. لمناسبتنا الصيفية أشهى الحلويات التونسية، تذاكر ليكم ولصغاركم في أهم الفضاءات الترفيهية، وبرشة برشة برشة جوائز أخرين الأغلى متابعين.
3: سمر كويز
4: من الاثنين للخميس،
5: من ماضي ساعتين للأربعة.

توب سبور. أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع في توب سبور، ثاني مواعيدكم الرياضية على موجاتنا. نزار ورتيني في الكوتي تكنيك، كوثر البديوي معاكم في الأعداد والتقديم. نبدأ بتبيعة بكرة القدم، الحدث هو مونديال 2026، برنامج اليوم لحساب الدور 32/6 على ملعب انرجي بهيوستن البرازيل اليابان، على ملعب جيلات ببوسطن 9 متاع الليل بتوقيتنا بتبيعة ألمانيا مع الباراغواي، وفي مونتيري على ملعب بي بي في ماضي ساعتين متاع الليل هولندا المغرب. ومن المنتظر هذا الأسبوع وبعد عودتهم اليوم من المكسيك اجتماع بين سلطة الإشراف والمكتب الجامعي لتقييم الإخفاق، إخفاق منتخبنا الوطني في مونديال 2026. من تداعيات كذلك المونديال بعد إخفاق في المرور للدور الثاني من المونديال، استقالة رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المشعل، ورئيس كوريا الجنوبية يدعو وزير الرياضة لفتح تحقيق عاجل بعد خروج المنتخب الكوري الجنوبي من الدور الأول. ونذكر أن المدرب هونغ مينغ كان استقال أولا من تدريب المنتخب الكوري الجنوبي. إلى أخبار فرقنا التونسية، النادي الإفريقي بطل الموسم يعود اليوم للتدريبات في البارك العشية بإشراف فوزي البنزرتي ورمز البطولة، مازال يجوب أنحاء البلاد في كامل تراب الجمهورية. البارح كانت المحطة جربة مليت، الملعب التونسي برمج زوز تربصات استعدادية للموسم الجديد ويلعب عديد الوديات ضد فرق تونسية وكذلك ضد فريق الحزم السعودي. مستقبل جابس في وضعية مالية صعبة في انتظار الحصول على منحة المجمع الكيميائي للعودة للتمارين. من كرة القدم إلى الكرة الطائرة، منتخبنا الوطني للأكابر حقق أمس انتصار في تصفية كان 2026 اللي تحتضنها مكناس المغربية. فوز أمس كان ضد المنتخب الجزائري 3 أشواط مقابل شوط، اليوم 6 نلعب ضد المنتخب المغربي نهار غرة جويلية مرة أخرى في مواجهة مع الجزائر، ونهار 2 جويلية مع المغرب. في كرة السلة، تحول البارح للعاصمة الأنغولية لواندا منتخبنا الوطني الأكابر لخوض منافسات النافذة الثالثة المؤهلة لمونديال قطر 2027. قائمة اللاعبين اللي سافروا البارح: عمر عبادة، يوسف الضيف، محمد منفذ، جوهر الجوادي، زياد شنوفي، ياسين التومي، بلال الجزيري، واصف المثناني، فارس العشي، فارس الحياني، بشير بن يحيى، مختار غيازة. وفي النافذة الثالثة هذه باش نواجهوا منتخبات نيجيريا، غينيا، ورواندا. ونذكر انه نافذة رابعة باش تحتضنها بلادنا تونس من 27 حتى 30 أوت القادم. نختم كذلك بكرة السلة، ونعطيكم برنامج اليوم الثالث للبطولة العربية للشبان والشابات صفاقس 2026. توا لقاء يتلعب بين المنتخب الليبي والمنتخب البحريني في الشبان، ماضي ساعة وربع كذلك لقاء بين الجزائر والمغرب، 6:15 تونس في مواجهة المنتخب المصري، قمة اللقاءات اليوم. وفي الفتيات في الشابات ماضي 3:30 تونس المغرب. نهاية أخبارنا، شهية طيبة الناس كل، نتلقى إن شاء الله. Top Sport.

0: سيفنا أضوي وموسيقى تعلى،
1: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
2: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
0: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
1: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
2: إجباير صايح وأنسب الوجهات،
0: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
2: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
0: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
1: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
0: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
1: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
0: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
2: وباش تبعث السلام
0: تجيكم ديديكاس من 8 لـ 9 ونص،
1: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
2: ونعيشوا معاك الحكاية.

0: الحماس من غير ما تحتار. تبعنا في سامر كويز، جوائز قيمة في الانتظار، وصولات شراء لآلات كهربائية وإلكترونية منزلية، اشتراكات على أقوى المنصات التربوية للمراجعة الصيفية، هدايا تربوية وألعاب فكرية، إقامات في أحسن النزل والمناطق السياحية، مجموعة مواد تجميلية لبشرة جميلة ونقية. لمناسبتنا الصيفية أشهى الحلويات التونسية، تذاكر ليكم ولصغاركم في أهم الفضاءات الترفيهية، وبرشة برشة برشة جوائز أخرين الأغلى متابعين.
1: سمر كويز من الاثنين للخميس،
2: من ماضي ساعتين للأربعة.
1: سمر كويز.
2: سمر كويز. سمر كويز.
1: من الاثنين للخميس.
3: مع عربي ويصال وكريم.
1: الجو والفن والربح الكل مضمونين.
2: الكل مضمونين.
1: سمر كويز.
2: من ماضي ساعتين للأربعة. عاد الموشتك. اربح.
4: الجو والفن والربح الكل مضمونين على موجات إذاعة الشباب. إن شاء الله أحلى صيفية مصيفين.
5: فوالا دونك برشا كادوات السنة فيكم كالعادة. ما كي قلنا احنا نقولوا كي نقولوا صيف نقولوا قايلة ونقولوا تقيلة. اللي باش يكلمنا مقايل واللي باش يكلمنا تاعب واللي باش يكلمنا سخانة عاملة فيه نقولوا آسف لا أستطيع.
4: لا لا أنا نقول لهم كلمونا مثالش خاطر أكيد أول ما باش يكلمونا أول ما باش يكلمونا باش يسمعوا الموجات الإيجابية.

0: موجات الهدايوية
1: هاي خاصة
0: باش ينشطوا إن شاء الله
1: يفرجوا فينا.
0: مرحبا بكم الكل، إن شاء الله كل عام حيين بخير بالطبيعة. شبكة صيفية جديدة نبدأها اليوم على موجات إذاعة الشباب، فريق كامل يأمن برنامج سامر كويز. سامر كويز اللي يمتد 2-3-4-5
1: أربع أيام
0: في الجمعة، الأربع أيام
1: هذوما برشا كادوات، يعني
0: الأربع أيام هذوما فيهم برشا كادوات إن شاء الله تو نتعرفوا عليهم. بالضبط كنتوا تسمعوا فيهم في الومضة قبيلة شوية أكيد. ثم بتبيع اشتراكات في منصة تقي أكاديمي. المنصة هذه اللي معروفة منصة رقمية للمراجعة لكل المستويات،
1: ترافق التلميذ،
0: ترافق التلميذ
1: من الابتدائي حتى للبكالوريا، ترافقوا في المراجعة، ترافقوا يعني عبارة وكأنك عندك شكون معاك يوميا يعاونك يعملك المراجعة يفهمك الحاجات اللي ماكش فاهمهم. دونك من الرابعة ابتدائي حتى للبكالوريا، وقيمة الاشتراكات بالبيعة تختلف من قسم إلى قسم.
0: مفيدة عام كامل هو
1: ولا عام كامل من 450 دينار تقريبا
0: توصل حتى
1: 2300 قيمة الاشتراك.
0: من الرابعة ابتدائي للبكالوريا تنجموا تتصلوا بنا، ليكم لصغاركم للناس قراب لكم تنجموا تربحوا معنا كل يوم زوز من الاشتراكات هذه. ومن بعد نقول لكم
1: خاصة اللي جاي يسمعوا فينا اللي عام الجاي هكا باك ولا قبل الباك بعامين ثلاثة يبداو يحبوا يحضروا ويحبوا
0: يقراوا في الرابعة
1: أكيد بالطبيعة كيف اللي يحب زادة يخدم للسنة السادسة للسيزيام علاش لا يعدي الكونكور ويكون في النموذج اللي في النفيام. الكل كل إنسان كل تلميذ كما قال عربي سواء أنتوما تحبوا تشاركوا معنا وإلا اللي عنده صغيرات كيف كيف يحب يربح معنا الجائزة القائمة هذه من عند تاكي أكاديمي. دونك زوز اشتراكات باش يكونوا حاضرين كل يوم تقريبا نربحوا عمكم
0: زوز دول يعني باش تربحوا اليوم إن شاء الله.
1: إن شاء الله
0: ثم جوائز باش تتربح مش كل يوم لكن باش تتربح على حصتين، باش تتربح مرة كل أسبوع. من الجوائز هذه طبعا نزيدوا نحكيوا عليهم من بعد شوية، اللي منهم يعني دي بون داشا لإلكتروميناجي تجهيزات منزلية هذوما طبعا بعد نحكيوا عليهم. كذلك إقامات لشخصين بنزل من فئة 4 نجوم والاشتراكات والإقامات هذه قيمة بتبيعة. هذوما من ضمن الحاجات اللي ممكن تتربح
1: نزل مرادي جمرت
0: مرة في الأسبوع نزل المرادي جمرت كما قلت تيوصل به. ثم أيضا كل يوم يا إما تذاكر الكارتاج لاند وإلا لعبة سكرابل من أداء الجامعة تونسية للسكرابل. دونك اليوم احنا باش نبداو بتذكر كارتاج لاند غدوه سكرابل بنهار بنهار بالطبيعة. هذايا بالنسبه
1: اللي عنده زادة مناسبات وعنده احتفال حتى ما عندكش تحب تعمل قعيده باش تلم تعمل لمه صغيره هكا محليها. عندنا زوز كيلو حلويات تونسيه اصيله تعملوا بها جو، ولكن ما قلنا اللي عنده مناسبه زادة كيف كيف علاش لا تنجموا تشاركوا معنا. وعندنا ان كادو زادة سبيسيال سبيسيال مارياج سبيسيال ماريي. دونك اذا كان انت عرسك على قريب بريود هذي والا عندك شكون شي عرس على قريب وتحب تعمل ان سوان قبل العرس سوان دونك سوان باك مارياج القيمه نتاعو تقريبا 1,200,000. شنو اللي فيه؟ فيه هيدراف فاسيال في اي بي، فيه ميزو دوبل اكلا، فيه لازير انتي تاج، فيه راديو فريكانس وكل ما يخص السوان نتاع العروسه قبل العرس. هذايا من اهداء سنتر روزيت كير في المروج واحد مشكورين برشا. دونك باك قيمته راهو ماهيش شويه وخاصه لي سوان نعرفوا اليوم لي سوان معناتها ماهمش رخيصين. دونك كي نجمعوهم في باك كامل تولي حاجه هايله ومزيانه اذا كان هكا تحبوا تربحوا كما قلنا. اذا كان انت عرسك قريب وتحب تعمل ان سوان وإلا عندك شكون اللي تكون تحب تهديه كيف كيف مرحبا بكم زادا كيف كيف تكلمونا وتشاركوا معنا في الكويز لليوم. برشا كادوات
0: برشا كادوات برشا كادوات
1: حتى المستمعين تبعت بشوية بشوية تعودوا
0: مازلت فما كادوات أخرين باش تجي بشوية بشوية
1: تباع
0: نحكيو أيما الكادوات اللي باش تقعد معنا كل يوم أو الكادوات اللي عنا في البداية أكيد. في الانطلاق رانا شهرين مع بعضنا على 71-844-411 مرحبا بكم. تنجموا تكونوا بمجرد الاتصال بينا أو المشاركة معنا تنجموا تكونوا من الرابحين. شفتوا الكادوات برشا دونك ما تحبش تعرف كيفاش تربحوه الكادو. أيضا المشاركة عبر الانترنت والكومنتير اللي تكون موجودة على أي فيديو من فيديوهات حصتنا راهي تكون تربحكم. معناتها هذايا الكل حاجات تنجم تربح، مجرد المشاركة، لي كومونتير، البارتاج للفيديوهات تاع حصتنا
1: تربح. تعمل جيم على الباج نتاعنا، باج تاكي اكاديمي زاد كيف كيف، تنجم تدخلوا على الباج وتعملوا جيم، وهذا الكل كما قلنا راهو يربحكم، خاطر كادو زاد كيف كيف تكون موجودة على الباج نتاعنا راجو تونيزي باج اوفيسيال. دونك اللي ما يحبش يطلب، ما يحبش يستنى ربما، ولا ما يحبش يقول لك نجم تعاد نجم ما تعديش، هكا عندك الفرصة على الباج نتاعنا راجو تونيزي باج اوفيسيال.
0: خاطر قلنا احنا راه ثم جوائز اخرى باش نزيدو نحكيو عليها من بعد، راهي تتربحها عن طريق الباج وتتربح مرة في الاسبوع، وهي ايضا قيمة وقيمة جدا. نزار الورتاني يأمن الهندسة التقنية والإخراج التقني للحصة، الإخراج الرقمي ألفانسيب وخليل صولة، ويضري طو مجدولين بشتخوا على خليل مجدولين براهمي، حمزة إبراهيم أيضا يأمل التنسيق، وفي الإعداد معنا رنيم ربعاوي. دونك كيب كاملة إن شاء الله موجودة على ذمتكم في سامر كويز. يلا مع الموسيقى، أهلا وسهلا.
2: تحب تعيش الجو، التحدي، الحماس من غير ما تحتار؟ تبعنا في سامر كويز، جوائز قيمة في الانتظار، وصولات شراء لآلات كهربائية وإلكترونية منزلية، اشتراكات على أقوى المنصات التربوية للمراجعة الصيفية، هدايا تربوية وألعاب فكرية، إقامات في أحسن النزل والمناطق السياحية، مجموعة مواد تجميلية لبشرة جميلة ونقية. لمناسبتنا الصيفية أشهى الحلويات التونسية، تذاكر ليكم ولصغاركم في أهم الفضاءات الترفيهية، وبرشة برشة برشة جوائز أخرين الأغلى متابعين.
3: سمر كويز من الاثنين للخميس،
4: من ماضي ساعتين للأربعة.
5: لا

0: سامر كويز.
1: أهلا وسهلا، هذا يا سامر كويز. كما قلنا اليوم الموعد استثنائي، هو من ماضي ساعتين حتى الأربعة ونص، هذاك علاش ما بديناش احنا طوى ناخذوا في التليفونات نتاعكم، باش ناخذوا التليفونات أكيد بعد موجز الأخبار. أما نعاودوا نذكروا بما أن هذه أول حصة، ففي البداية نعاودوا نذكركم أنه في سامر كويز اليوم جيناكم بمجموعة كبيرة وكبيرة برشا من الكادوات. اليوم عندنا زوز اشتراكات لمنصة تقي أكاديمي لتلامذة مهما كان المستوى، من
2: رابعة ثانوي،
1: من رابعة أساسي أو ابتدائي حتى للبكالوريا، اشتراكات قيمتها من 450 دينار حتى لزوز ملايين و400 دينار، يعني 2400 دينار، يعني زوز ملايين و400
2: 400 ألف.
1: هذا كي ما عادش نعرف نتكلم بالتونسي، في نتكلم كان بالفقهي، في الفلوس
2: اي جيت في الفلوس الفقهي الصفر يا ربي. قيمتهم كبيره كيكا عربي، عندك احساس انه
1: لا لا كي يقولون بالدرجه جو خير،
2: جو خير
1: زوز ملايين و400
2: خير من 2000 دينار و300
1: لا جي اقوى معناتها، هما باللي تنطقهم خير، حتى تنطقهم بالفرنسي ما
2: حلاها.
1: المفيد المفيد المفيد حتى تقول 2400 دينار، لا لا ديما
2: صعيب شويه عربي
1: هذيك صحيح. فهمت، احنا ما ناخذوهمش اما نعطيوهم،
2: اكيد
1: نعطيوهم في صيغه كادويت، الكادويت الموجوده معنا.
2: حتى اللي جاوا اللي يسمعوا فينا اليوم يحبوا باش يبداو هكا يخموا على المراجعه من توا، كيما قلنا مختلف الاعمار من رابعه ابتدائي حتى للبكالوريا. تنجموا تكلمونا انتم مع زاده كيف كيف على 71 844 411، وخاصه وقت نعرف انه تقي اكاديمي راهو برشا كانوا من المتميزين اللي كانوا مشتركين في المنصه هذيا. دونك تنجموا تعاونوا روحكم بالكدا بالكدا،
1: قراوا خذوا الباك وخدموا في عرس اللي في عرس نفرحوا بيه ولا ما نفرحوش بيه؟
2: نفرحوا بيه بالطبيعه، نفرحوا نفرحوا بيه ونفرحوا معاه. دونك عندهم ان كادو سوا باك مارياج، القيمه نتاعو نذكروا تقريبا 1,200,000 في دغا فاسيال في اي بي، فيه ميزو دوبل اكلا، لازير انتيتاج، راديو فريكونس، ومجموعه كبيره من لي سوان في ومن اهداء سنتر روزيت كير في المروج واحد، مشكورين جدا. دونك فوالا، اذا كان انت قادم على عرس ولا حد يحب يعطي زاد كادو، كادو دو فالور، دونك فوالا مرحبا بكم. تكلموا على 71 844 411. فما اللي يحبش هذا الكل، فما اللي يحب يهز فرد صغيرات في كارتاج لاند سواء في تونس والا الحمامات في اللاك والا في الحمامات، دونك مرحبا بكم. تكلمونا زاد كيف كيف نجم تربحه. اللي يحب زاد عنده قعيده، عنده هكا سهريه صغيره، حاير في الحلوك في باش يعمل كيف كيف، ينجم يربح معانا كيلو حلو. دونك برشا كدويت كما قال عربي، تكلمونا على 71 ذكر 844 411، تلقاو حمزه مشكور. سينا زاد تنجموا راهو تشاركوا معانا على طريق الباج وتربحوا زاد كيف كيف.
1: والباج التو ما قلتش شنو كادوات، من بعد نقولهم شنو الكادوات تاع الباج. اما راهم كادوات قيمه، فما كادوات تربح اليوم وفما كادوات تربح الجمعه الجايه، دونك حسب القيمه نتاع لي كادو. يلا خلينا نخليو المساحه للموجز تاع الاخبار، ومن بعد نرجعوا باش نبداو نستقبلوا في تليفوناتكم 71 844 411. اهلا وسهلا.

0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم. جامعة تونس المنار تتموقع ضمن قائمة أفضل الجامعات في العالم في تصنيف تايمز للجامعات المؤثرة وفق هدف التنمية المستدامة 2026. يواصل الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري تنظيم حملات ميدانية وأنشطة تحسيسية متنوعة في مختلف جهات البلاد لتعزيز الوعي لدى المراهقين والشباب بمخاطر الإدمان وترسيخ ثقافة الوقاية من هذه الآفة. تختتم مساء اليوم بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو فعاليات الدورة الثانية لمسابقة الرياضيات بتتويج التلاميذ المتميزين وبحضور المربين والأساتذة. تظاهرة تهدف إلى تطوير تدريس الرياضيات وتعزيز مكانتها في المناهج التعليمية وإعادة المصالحة بينها وبين التلميذ وفق الخبير في التربية والتعليم الهاشمي العرضوي. من أخبار العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران طلبت عقد اجتماع مؤكدا أنه سيعقد غدا في العاصمة القطرية الدوحة. كما جدد ترامب تأكيده منع إيران من حيازة سلاح نووي. وفي هذا الصدد نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنه تقرر وقف جميع الأنشطة القتالية مع إيران. في المقابل، نفت إيران على لسان نائب وزير خارجيتها عقد اجتماعات للفرق التقنية في إطار مذكرة التفاهم خلال الأسبوع الحالي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
5: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
6: مواكبات، سهرات وأخبار جديدة،
7: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
8: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
9: دباير، صايح وأنسب الوجهات،
10: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
11: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
12: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
13: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات، سرعة وتركيز.
14: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
15: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
16: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة.
17: وباش تبعث السلام
18: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص.
19: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
8: ونعيشوا معاك الحكاية.
3: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
9: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
2: السبت والأحد كل البرامج الصيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
4: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
11: تسمعوا طوس
4: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
12: عدل موجتك وصيف معانا.
4: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
5: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
6: تحب تعيش الجو، التحدي، الحماس من غير ما تحتار؟ تبعنا في سامر كويز، جوائز قيمة في الانتظار، وصولات شراء لآلات كهربائية وإلكترونية منزلية، اشتراكات على أقوى المنصات التربوية للمراجعة الصيفية، هدايا تربوية وألعاب فكرية، إقامات في أحسن النزل والمناطق السياحية، مجموعة مواد تجميلية لبشرة جميلة ونقية. لمناسبتنا الصيفية أشهى الحلويات التونسية، تذاكر ليكم ولصغاركم في أهم الفضاءات الترفيهية، وبرشة برشة برشة جوائز أخرين الأغلى متابعين.
4: سمر كويز من الاثنين للخميس،
2: من ماضي ساعتين للأربعة.
10: ليس الشكور

0: رجعنيكم من جديد، تحية لكم من الناس الكل. هذه سامر كويز، نبدأ معكم اليوم الشبكة الصيفية اللي باش تلقاوها حاضرة معكم سيرة الصيف. برشا يقولك شبيكم جيتوا، بدينا بالاثنين بما أنه نهار الأربعاء كان عشنا
1: نهار الأربعاء وكاكا مسيرش ندخلوكم في جو الصيف.
0: هما سي دخلوا في جو الصيف، هما سي معناها قاعد كان الدبل سيونس توا اللي يخدموا كاما هما دخلوا، هما حتى تحس توسي توا في مخه سي سيونس يونيك وبدا.
1: واحنا نحبوا نربحوكم بزيت كادو،
0: اكيد اكيد
1: كنا نجم نقعدوا معناتها باش نربحوكم بزيت كادو،
0: تربحوا معنا الكادوات دونك تكونوا حاضرين. وبالله امان نحاولوا اللي يطلبنا ويحب يشارك تخليوا تليفوناتكم بحذاكم باش كي نعاودوا نكلموكم نتحصلوا عليكم. راهو اللي نكلموا ما تحصلوش عليه باش نتعداو اوتوماتيكمون اللي بعده، خاطر شويه تضيع وقت معناتها نقولوا عاودوا نطلبوا نحاولوا نطلبوا ما نتحصلوش. دونك تخليوا تليفوناتكم بحذاكم. سينو زاد كيف كيف اذا كان تحبوا تربحوا معنا من غير تليفون تنجموا راهو تشاركوا على الباج نتاعنا راديو تونسي باج اوفيسيال، تبعثوا لنا على الباج نتاعنا تعملوا تاك بارتاج. دونك مرحبا بكم الناس الكل. هذه كويستا سامر كويس، كويستا ولا سامر كويس كيف كيف، المهم باش تربحوا معنا برشا كادوات تستنى فيكم. خليني نذكركم اللي اليوم تلقاو انه معنا دي كادو اكيد باش يكونوا عندهم وعندهم فالور كبيره. نذكر عندنا كادو سوان باك مارياج سبيسيال مارياج، القيمه نتاعو تقريبا كما قلنا 1,200,000 هكا. العروسه اكيد تحب تبدا تحضر روحها قبل ما تمشي للمكياج والكل، دونك يلزم البوم نتاعها تبدا حاضره. فيه برشا دي سوان كيما ليدرا فاسيال كيما الميزود بالإكلا كيما الغاديو فريكانس، هذا الكل من اهداء سنتر روزيت كير. اكيد فيه برشا تفاصيل اخرى، دونك كيما قلنا باك حلو مزيان على الاخر. اللي يحب يربح الباك هذايا ولا اللي يحب يهدي الباك هذايا مرحبا بكم على 71 844 411 والا عندنا تكي اكاديمي، تكي اكاديمي ولا تكي اكاديمي. نذكر اللي المنصه هذيا مخصصه للتلاميذ من السنه الرابعه ابتدائي للبكالوريا، والحاجه زاد البي تنجم تدخلوا راهو على الباج نتاع المنصه هذي تكي اكاديمي، تكتبوا تكي اكاديمي كما تسمعوا فيها وتدخلوا وتشوفوا بالحق معناها تبارك الله وما شاء الله، خاصه اللي نجحوا في البكالوريا الكلهم من الممتازين وكانوا موجودين وقراوا وراجعوا مع المنصه هذيا. دونك بالحق باش تربحكم برشا المنصه هذه، وخاصه كي نعرفوا قيمه لي باك هذوما اللي هو ام باك انويل تاع عام كامل. دونك الباك قيمته تبدا من 450 دينار
1: حسب المستوى تاع
0: فوالا حسب المستوى بيان سور حتى ل 2 ملايين و300 تقريبا 2 ملايين و400.
1: دونك كي تدخلوا للمنصه تعرفوا راه معناتها القيمه نتاعهم به. الى جانب جوائز اخرى كثيره ومتعده، منها الجائزه الجوائز اللي تتلعب اكسكلوزيفمون على الباج. يعني لو فيت انك تحط كومونتير، لو فيت انك تبارتاجي والتاغي تاكي اكاديمي، راك تدخل معنا في في كما قلنا احنا قرعه باش تربح الجمعه الجايه حاجه من برشا جوائز اخرى، منهم ساعه الكترونيه سمارت ووتش موجوده، هذه من هدايا اذاعه شباب فهمت على ذمتكم موجوده الجمعة جاي معناتها يدخلوا لها بقرعة الناس اللي بيكونوا موجودين معنا على الباج، إلى جانب جوائز أخرى. راهو اللي كادو
0: لازم يتزادوا،
1: تنجموا تربحوا أبونمون من خلال المشاركة عبر الصفحة نتاع إذاعة الشباب.
0: وقاعدين ما شاء الله هاو قاعدين يعملوا في لي كومنتير، دونك لي كومنتير مرحبا اللي يحب هاكا
1: كومنتير بارتاج بارتاجيو لا فيديو نتاع البرنامج نتاعنا، أي فيديو منهم بارتاجيوها والكومنتير ومرحبا بكم بالطبيعة. باش نبداو مع التليفونات معنا توا متسابق، نبداو مساج خلينا نحيو خلينا نحكيو مع مساج المتسابق الاولاني. الو على السلامه.
2: مرحبا خويا،
1: اهلا وسهلا بك. مرحبا،
2: ربي يفضلك. عايش معاك من
0: تونس. عجبني معز، محلي عامل جو هكا فرحه، فرحان بالصيف معز. تحس
1: معز قال لي مرحبا بخويا، ما قالش وصل مرحبا باختي، احنا هنا بنهدي النفوس
2: مع الناس الكل وعلى خير الكل الفريق العالم.
0: مرحبا بك يا معز، طعم في الدنيا معز.
2: الحمد لله ولله الحمد.
0: الحمد لله. تخدم؟
2: ايه
0: شنو تخدم؟
2: نخدم توا خاطر انا كملت السيكل دو ريتريت تاعي عندي 3 اشهر، دونك كنت نخدم كنت لانسوق.
0: باهي داكورد. واش عامل فيك السخانه هكا الطقس نتاع تحب الصيف تحب الشتاء؟ احنا خاطر ديما عندنا عركه لهنا بين شكون يحب الصيف وشكون يحب الشتاء.
2: انا مولود في نوفمبر في الشتاء، اما هو بالمنطقه انا نحب الشتاء خاطر الشتاء يتعانى.
0: فوالا
1: بنا منطق معز بنا منطق بنا منطق بنا منطق
0: يتحدى
1: لا لا لا لا قلب المنطق ما نحبش تاي بنا منطق ايه فسرنا المنطق تعرفي عن المنطق معز
2: باش نفسر لك الشتاء كي يبدا انسان بارد ياكل يتحرك يلبس اي حاجه يدفى
0: فوالا
2: السخانة
0: ما عندها حتى حل
2: 55 كي توصل 55 مع الأعمار مختلفة ومع الناس فهمتي ولا فهمتي والأمراض وكل ينجم الإنسان راه ما عادش ينجم يتنفس
1: لا لطف حتى شتاء عنده أمراض ولكن خلينا من الأمراض ومن الأمور الصحية
0: مستسيب يمطر زيت زيتون وعسل لباس
1: نحن خليك تتكلم احنا عندنا سامر كويز ما عندناش حاجة أخرى كويز عندنا سامر كويز في الصيف الكويز في الصيف الجوائز في الصيف إذاعة شباب دونك دونك هذه أنا هذه الحجة نتاعي الحجة الدامغة عندي حجج أخرى ما تدمغش
0: معز ما تنسقش وراء عربي ايش عندك فيه
1: مادامك
0: تحب
1: الشتاء ونعطيك أسئلة سهلة وكل شيء خلينا نشوفوا التليفون اللي مع معز شكون يلا هاي على السلامة مرحبا
3: أحويكم بس عليكم
1: لباس لباس الحمد لله مدام نسمع في أصواتكم مدامكم موجودين معنا مدام الحمد لله لباس علينا شكون
3: الحمد لله بألف خير ليندا من الحمامات
1: مرحبا يا ليندا
0: عايشك
1: في الحمامات وتحب السفر الشتاء يا ليندا
0: هكا منعشة تصور
3: اي والله مسخانه حراره قويه
1: باهي انت تحب الصيف ولا الشتاء
0: البحر الابيض متوسط راح حرام تاع ارتفعت
3: كل نحب الصيف خير تو الحق نحب الاعتدال الربيعي
0: الاعتدال
1: الاعتدال الربيعي ما قالتش الاعتدال الربيعي موجوده
0: لا حتى الاعتدال الربيعي داخل في الشتاء
1: دونك عندنا ليندا ومعز معنا هكا ولا ليه باش نتعرف في الدنيا ليندا انت
3: كون انا معز
1: انت
3: انا مربية طفولة
0: مربية طفولة ما شاء الله
1: دونك معناتها معناتها انت كان تربح معنا ابونمون تقي اكاديمي شنو النيفو اللي شنو النيفو اللي باش تربحوا شكون باش تعطيه
3: انا والله الحق ليا ما نختار باك انا ما خديتوش ما حلفنيش حظ قبل
0: العمل
1: تاع الباك ان شاء الله ان شاء الله باه
3: هذا
1: وانت خويا معز اذا كان خديتوا لابونمون تاكي اكاديمي في الاخر راه مش تو الواحد تو باش ترشح
0: تربح منكم باش ترشح للفينال
1: واحد منكم باش ترشح للفينال
2: يحاول لي
1: باه باه لشكون انت معز معناتها النيفو شنو اللي تاخذه ممكن في التاكي اكاديمي
2: قلت للمرأة ولا
1: للأختي باه باه سيد يلا باش نبداو إذا كيفاش تويك باش نفسروا قبل ما ناخذوا ساعة كيفاش تبدأ الجولة باش نفسروا سؤال من عندي سؤال من عنده يصال أنتم فقط تختاروا شكون باش يسألكم وكهو من بعد اللي باش يجاوب جواب صحيح والآخر ما يجاوبش جواب صحيح
0: هو اللي يترشح
1: اللي يترشح هو اللي
3: يجاوب
1: سينو نكملوا سؤال اخر من بعد
0: بالنسبه لليندا معز معنا مليح تسمعوا فينا مليح نقولوا السؤال تسمعوا السؤال تسمعوا الاقتراحات ومن بعد بطبيعه تجاوبوا مليح قليل
1: حتى لين نكملوا اذا كان السؤال فيه اقتراحات حتى نكملوا الاقتراحات وقت اللي نقول لكم توب تنجموا تجاوبوا ثم 10 ثواني العشر ثواني توفى ما تجاوبش يحتسب جواب خطا براو هذوما كلهم خاطر ما عادش نكملوا فيهم باش يمشي الوقت منظم في الحصه اذا وفاء الموسيقى عند نزار نتاع العشر ثواني وما جاوبش وخرجت علامه الجواب خطا يحتسب الجواب خطا يعني عندك العشر ثواني هذوكم باش تجاوب فيهم يلا بدايه الجوله
4: صل على النبي واللي صلى على النبي يكسب باشمهندس
1: الله صلي على النبي واللي صلي على النبي يكسب نبداو معاك يا باش مهندس معز هاي معز تحب وصال تسالك ولا عربي يسالك
2: انا تخلي الاخت وصال تسالني
1: اسال اخت وصال اسال اخت وصال
0: نسالك يا سيدي السؤال يقول ما هو اكبر محيط في العالم ثلاثه احتمالات هل هو المحيط الهادي المحيط الاطلسي ولا المحيط الهندي يا معز إجابة قبل يوفيو الوقت
2: الإجابة الثالثة المحيط الهندي
0: المحيط الهندي الإجابة
1: للأسف الإجابة خاطئة
0: هو المحيط الهادي
1: باه هو المنطق يقول أنا نسأل ليندا لكن ما فيما حتى منطق معنا بالله على هندا تحب وصال تسألها أش تحب ليندا أنت شكون تحب يسألك
3: نحب مثال
1: قلت لك فمش منطق خلينا سولتي وتفرج
3: بعد ماذا بدينا فيها
1: يلا وسام
0: السؤال يقول من أول من استخدم البوصلة في الملاحة هل هما البرتغاليون العرب والا الصينيون؟ ايش قلت ليندا؟ الصينيون. الإجابة نتاعك صحيحة يا ليندا.
1: هكا الاختيار كان صائب لليندا انها يعني تختار الطقس المعتدل. تخليش كنت اختار الاعتدال. معزده فرحاني
0: فرحاني
1: برشا انك موجود.
0: علاش كنت حاب تسلم
1: معز؟
0: علاش كنت حاب تسلم معز؟
2: ربي فضلك ربي يكون في عونكم ويرحم والديكم.
1: معز تبقى معانا راه حتى لاخر الحصه، راه تنجم حتى كي شاركت وما ربحتش تنجم من بعد يكون عندك جائزه حاجه اخرى. ثم قرعه للناس اللي شاركت معانا. لفت انك هزيت التليفون وطلبت 71 844 411، وهزين عليك وكنت موجود معانا، راك تدخل معانا في قرعه. راه جوائز برشا، جوائز برشا احنا ما نحبوش نروحوا بهم، فهمت؟ فما حاجات يلزمها فريجيدير باش تتخبى، فما حاجات عندها ديلي، فما حاجات احنا بدنا نحبوا نهديهم ونودوا بهم
0: ونربحوا بهم
1: مستمعينا.
0: شكرا لك معز، يعطيك الصحه، تحيه لك. ليندا دونك تخلي تليفونك بحذيك هاوكا لانك انت توا دخلت معنا في الفينال. باهي
3: اوكي
0: داكور دات، وتنعاود نكلمكم بعد شويه. شكرا ليك ليندا، تحيه ليكم انتم
1: الناس اللي كلكم. ايضا الناس اللي تسمع فينا وما نجمش تحصل، راهو لو فيت دو بارطاجي دو كومونتي اي فيديو من فيديوهات البرنامج نتاعنا تدخلكم زاده في قرعه للجوائز نتاعنا. اهلا وسهلا.
0: 71 844 411.
5: تحب تعيش الجو التحدي الحماس من غير ما تحتار؟ تبعنا في سامر كويز، جوائز قيمة في الانتظار، وصولات شراء لآلات كهربائية وإلكترونية منزلية، اشتراكات على أقوى المنصات التربوية للمراجعة الصيفية، هدايا تربوية وألعاب فكرية، إقامات في أحسن النزل والمناطق السياحية، مجموعة مواد تجميلية لبشرة جميلة ونقية. لمناسبتنا الصيفية أشهى الحلويات التونسية، تذاكر ليكم ولصغاركم في أهم الفضاءات الترفيهية، وبرشا برشا برشا جوائز أخرين الأغلى متابعين.
6: سمر كويز من الاثنين للخميس،
7: من ماضي ساعتين للأربعة.

0: باهي هو يا اخي سولي بلو، هو سولي تكون بلو
1: نجم
0: نجم كيفاش فسر هذه ترى
1: زرقاء بالسخانه
0: نعملوا فيها سؤال هذا نعملوا فيها سؤال
1: نجم فهم الالوان نتاع الشمس الاحمر الغامق هذاك ينجم يعطي على على الازرق وهي هكا ترد فينا حتى احنا
0: بريك قبل انا في ميدي في ميديكول اسمها خذ العلم
1: خذ العلم ماش تقصد يعني
0: لا كهو كربلي كان تقبل يا حاسب فهمت ما شويه هكا نحكيو شويه تاريخي بعد شباب
1: صحيح
0: مرحبا بكم كل معنا في السامر كويز المساحه اليوميه للربح على موجات اذاعه الشباب احنا اش قلنا عندنا ديزابونمون تاكي اكاديمي اليوم للربح وعندنا ايضا فورفي مارياج اللي كنت تحكي عليه انت يا وصال اللي هو مهم برشا فورفي سوان مارياج ميساج لي ديتاي ديما من عندك انت انا قد ما باش تفسرهم لي راني معناتها تلك حدود الله.
1: لا صافي فوالا. لي راهو توا حتى ايش نقول لك حاجة؟
0: لا بشوية قول لي من بعد خلينا نكمل ما تقطعليش حبل الأفكار يا عايشة.
1: شكرا أفكار امشي.
0: ما يسالش ما تقطعليش حبل الأفكار.
1: قول.
0: هذايا الفورفي فما ناس طالبين يحبوا عليه دونك باش نلعبوا توا على الفورفي هذايا للفينال اللي هي غدوة معناتها هذايا الفورفي تعطى غدوة باش يخرج غدوة. تاكي أكاديمي اليوم باش يخرجوا. دو زابونمون بخلاف
1: عندنا راهو زاد ينجم اللي ماهوش انتريسي باللي كادو هذوما راهو ينجم كيف يكلم حمزه يقول له مثلا نحب تيكي كارتاجلاند نذكركم تيكي كارتاجلاند اللي موجوده في اللاك ولا اللي موجوده في الحمامات دونك اللي عنده صغيرات ويحب يمشي يتفرهد ويفرهدهم حتى تيكي اللي خاطر داسوها مش رخيص معناتها نعرفوا مش معناتها ديما ينجم واحد يهزهم علاش لا يحب يفرهدهم في هالسخانه هذه تبحوا دونك موجود اللي يحب ياخذ حلو عنده قعيده
0: حلويات نوران هذه حلويات نوران كعك ورقة زغوان شوف كعك ورقة أنا ما نعرفش علاش كي نمشي للزغوان ولا لازم يبدا هكا طول كعك الورقة الحاجة اللي الأولانية اللي
1: دونك فوالا معناتها ينجموا
0: احنا يجيكم كعك الورقة ويجيكم الحلويات كوفري من هداء حلويات نوران
1: دونك هذوما هما اللي كادو نتاعنا دونك مرحبا بكم نذكركم 71 844 411 مازالوا بيان سور برشا كادوات اخرين اكيد تبيع عن هاكا
0: زوج تليفونات اللي موجودين معنا توا وصال هما يحبوا على لو فورفي سوا مارياج قبل ما نبداو ذكرنا شنو فيه
1: الفورفي كون دونك قلنا هو فورفي سوا قيمته تقريبا مليون و200 من اهداء سنتر روزيت كير في المروج واحد تلقى فيه ليغا فاسيال الاكسجينو الميزو دوبل اكلا لازير انتي راديو فريكانس وبرشا دي سوان يتعاملوا للعروسه قبل العرس نتاعها انت قلت لي علاش ما حتى رجال ولا يعملوا دي سوان كيف
0: ما قلت شيء انا قلت لك راني مانيش

0: مش نفهم فيهم. حتى الاسوان تاع الرجال ما نفهمش فيهم غير قلتك معناتها دونك ما
1: ندخل هذوما الاكثر هذوما اكثر معناتها للمراه ديما لازم البوم تاعها تبدا حاضره وجهها يبدا حاضر باش هكا يستقبل المكياج والوجه يبدا مشرق محلاه.
0: انا نحكي ثم برشا رجال يفهموا ويعملوا انا نحكي على نفسي.
1: انا عن نفسي بكلم نفسي من بعد نزار بيه سلطان.
0: يلا نشوف التليفونات. الو على السلامه. يا مرحبا اهلا وسهلا.
2: عايش
0: كوبي وبيك عايش. شكون معنا؟
2: فاطمة داود من نابل.
0: مرحبا يا فاطمة. مرحبا يا بنابل.
1: سخونة ولا فما نسمة هكا بحرية فرندا بحرية؟
2: فما سخانة تقتل لنا شوية. نسمة موجودة. نسمة موجودة
1: الحمد لله.
2: بس احنا في البارتي فيها شوية جر و
1: هاي على الأقل فرشكة شوية.
0: إذا كان سخانة تقتل راه معاها شهيلي مش نسمة اللي معاها
2: لا فما والله توها رجولي
0: الحمد لله ما عادش تقتل السخالة معناتها دونك باهي نسمع باهي. باهي فاطمة شنو تعمل في الدنيا فاطمة؟
2: أنا في الدار جست جو بريكول دي شوز كيما كروشي نعمل ما زلت مبتدئة لمحالة بزلت ما نتعلم.
0: الناس كل تبدأ مبتدئين راو من بعد
1: إن شاء الله بالتوفيق لك يا فاطمة. أكيد ما نشبك نشجعك. أقعد معنا فاطمة نشوف التليفون الثاني.
0: عسلامة.
3: الو عسلامة هلا بيك.
0: مرحبا اهلا بيك خويا. شكون معنا؟
3: وبيك اكثر عايشك معك محمد منصف من سيدي بوزيد.
0: مرحبا بيك يا محمد منصف من سيدي بوزيد.
3: وبيك عايش خويا.
0: باهي خويا محمد شنو تعمل في الدنيا؟
3: كينيزي ثيرابيست.
0: اي مرحبا نتشرفوا بيك
3: سيدي.
0: باهي انتوما توا
1: باش يسلك عسخانه في سيدي بوزيد محمد؟
3: لا ما شاء الله الحمد لله ما شاء الله وجود.
0: اسمع راهي تونس كل فيها سخانه راهو احنا مانيش في معناتها
1: خليني لا انت شنو اللي مقلقك؟ انت شنو اللي مقلقك؟
0: تونس كل فيها سخانه
1: باش يوريك هكا اللي كلمناهم الكل متخلقين من السخانه. كان انت تحب السخانه فهمتش علاش
0: محمد منصف وفاطمه ثم توبش اللي بشي يتعدى منكم بش يلعب غدوة الفينال على الفورفي.
1: توفات ما كي طلبت على الفورفي سواء مغياج مفهوم تنجم ليها تنجم لحد موس فرشكون اللي تحب تهديه الباك.
3: كادو
1: كادو قيم حتى انت كيف كادو
0: هذه جولة القلوب الكبيرة.
3: لا لا كادو
0: جولة القلوب الكبيرة هذه نسميوها. ولذلك علاش انا اللي باش نسالكم راه مش وصال تو
3: ويكون قلبك كبير زاد.
0: شوف هو قلبي كبير واسئلتي انا مش بالاحتمالات هي صحيح او خطا. هذاك هو معناتها باش نسال سؤال الفاطمة وباش نسالك سؤال ليك انت محمد منصف تقول لي صحيح والا غلط المعلومة.
3: واضح.
0: باهي يلا نبداو. وكما نذكروكم انه لما نكمل انا السؤال متاعي تقولوا لي صحيح ولا غلط. السؤال الاولاني الفاطمه وعندك العشر ثواني اللي يبداو بالموسيقى وقت نقول لك توب الموسيقى هذيك اذا توفى العشر ثواني لازمك تجاوب فيهم هم.
1: نبداو الجوله.
4: صلى على النبي واللي صلى على النبي يكسب باشمهندس.
0: صلي على النبي واللي صلي على النبي يكسب. يلا فاطمة باش نبداو معاك. باهي بالنسبة للسؤال متاعي أنا الكريفيت. الكريفيت اللي هي اسمها القريدس أو الروبيان بالعربية. قلبه في راسه. في قلبه وراسه. في قلبه في راسه. صحيح ولا غلط؟ نعم؟
1: صحيح.
0: نعم هي بتبيع الكريفيت تنتمي للقشريات وقد في القشريات هذه تندمج الجزء مناطق متاع الراس والصدر فيما يعرف بالرأس الصدري. هذا علاش معظم أعضاء الأعضاء الحيوية متاع الكريفيت واللي منها القلب تكون في الجزء هذا اللي هو الراس. به محمد نفس الشيء راني سؤالي ماهوش صعيب كيما وتجاوب تقول صحيح ولا غلط. نطلب منك شيء.
3: واضح.
0: العسل الطبيعي مش المغشوش لا يفسد مهما طال الزمن.
3: صحيح
0: على خاطر المعلومة العلمية أنه العسل يحتوي على نسبة قليلة جدا من الماء إضافة إلى ارتفاع نسبة السكر والحموضة وهي ظروف تمنع معظم البكتيريا والفطريات من النمو. داخل المقابر المصرية القديمة عثر على أواني من العسل.

0: يعني بقات صالحة للاستعمال بعد آلاف السنين. باه نرجع توا الفاطمة والسؤال باش يكون من عند وصال.
1: فاطمة أنا بالاحتمالات مش صحيح ولا غلط. نبدأ السؤال يقول من هو الشاعر والمصلح التونسي الذي كان من رواد النهضة العربية؟ هل هو طاهر بن عاشور، طاهر حداد، ولا عبد العزيز الثعالبي؟
2: سؤال
1: يا فاطمة اعطينا احتمال. نعود لك الثالث عبد العزيز الثعالبي والإجابة خاطئة.
0: وبعد الوقت في الحالة
1: وبعد الوقت وغلطة اللي الشاعر والمصلح الديني التونسي هو الطاهر الحداد. به نمشي والمحمد. نمشي والمحمد. به محمد بالاحتمالات أكيد. السؤال يقول اسمع أمان نسمع سؤال مليح والاحتمالات مليح باش ما نضيعوش على رواحنا الفرصة. السؤال يقول أين توجد الآثار البونية والرومانية في تونس والمصنفة ضمن التراث العالمي؟ في تكلسة، في دقة، وإلا في كركوين؟
3: كركوين.
1: كركوين والإجابة خاطئة، موجودين في دقة. هكا ما زلتوا متعادلين.
0: نزلوا متعادلين. دوك نمشي نشوفوا سؤال آخر توا ونمشيو باش نحكيو توا. احنا عندنا المستشار نتاعنا الجامعة التونسية للسكرابل اللي تهدي للسكرابل. بون اليوم مش موجودة لكن موجود اليوم
1: وتهدي كيف كيف لتيكي كارتاج لانت.
0: لتيكي كارتاج لانت به. دونك ثم مجموعة من الأسئلة تقدمها الجامعة هذية من بعد نعطيهم في في في جولات جاية. دونك باش نعطيو الأسئلة هذوما أما توا باش نعطيكم أنا سؤال آخر من نوع فري أو فو أو صحيح أو خطأ. فاطمة الأخطبوط يمتلك ثلاثة قلوب؟ صحيح
2: صحيح.
0: هكا قلت انت
1: صحيح.
0: صحيح طبعا كيسان خاطر تعرف المعلومه هذه المعلومات هذوما تحبهم
1: شربتهم
0: انا ما باش نمشي توا لسؤال الخاص بمحمد المنصف. هل الخفاش طائر؟
3: نعم
1: نعم
3: نعم نعم
0: هو لا يصنف طائر الخفاش رغم أنه يطير لكنه من الثدييات وليس طائر. نعم لا لأنه يلد صغارها صغاره يرضعها بالحليب هذاك علاش يعتبر من
4: الثدييات.
1: انجليزي ديال مرسي
4: انجليزي
1: ديال مرسي
3: لا كارثية
0: لا ماهيش كارثية محمد المنصف كما قلنا ديما موجود المجال معنا للربح. فاطمة إذا أنت تترشح إن شاء الله غدوة بشكون الفينال متاع
1: الباك
0: متاع الاسود.
2: محمد
0: غدوه
2: نحضر
0: نكون
2: في الوقت
0: اي هكا موجوده احنا تكون موجوده غدوه من ماضي ساعتين للاربعه تنكلموك احنا
1: تليفونك
0: بحذاك وكاو وان شاء الله تكون معنا. واكيد احنا الناس كل راهو ان شاء الله حتى اللي مش رابح في الفينال ينجم يكون ينجم رابح من كدواتنا.
1: محمد على شكون تحب تسلم؟ هاي
3: سلم على العاملين معاكم الكل وعلى ان شاء الله اختي فاطمه مبروك عليك واللي يربح لي انا يلزم يربح غدوة ان شاء
1: الله. ان شاء الله
0: ان شاء الله
2: عندي نهار عندي
3: ان شاء الله عايش.
1: شكرا لك منصف تحيه لك وتحيه لكل مسامعينا في سيدي بوزيد. فاطمه تحيه لك زاده كبيره وان شاء الله غدوه انت في الفينال وتكون رابحه زاده كيف كيف. من نابل تحيه لك وتحيه كل مستمعينا في نابل. انتم زاده مرحبا بكم على الباج نتاعنا راديو تونيزي باج اوفيسيال. اللي ما يربحش بالتليفون اللي ما يتحصلش علينا بالتليفون راه ينجم يشارك معنا بالباج نتاعنا راديو تونيزي باج اوفيسيال. على قد ما تعملوا بارتاج على قد ما تعملوا تاج على قد ما تحطوا دي كومنتير تكون عندكم الفرصه اكثر واكثر باش تربحوا معانا خاطر لي كادو مازال متواصلين. عندنا دي كادو سبيسيال للتليفونات وعندنا كيف كيف دي كادو سبيسيال للباج نتاعنا. فما زاد اشتراكات تقييد كيف كيف للناس اللي تحب تتحصل على الاشتراكات هذيا. دونك مرحبا بكم الناس الكل معانا في سامر كويز حتى للاربعه ونص.

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
0: من الاثنين للخميس.
2: مع عربي ويصال وكري.
0: الجو والفن والربح لكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عادل موشتك يربح.
3: أكيد تعادل موشتك تربح على إذاعة الشباب في سامر كويز. الكادوات كما قلنا راهم برشا كادوات عنا، منهم اللي تربحوا اليوم، منهم اللي تربحوا في حصص جاية على امتداد شهرين البرمجة الصيفية. إن شاء الله تكونوا معنا من الربحين. اليوم نلعبوا على زوز اشتراكات في منصة تعليمية تقي أكاديمي، أول منصة تعليمية رقمية في تونس، توفر بطبيعة إمكانيات للمراجعة والتأطير مع مجموعة من الأساتذة من مستويات مختلفة، من الرابعة أساسي حتى للبكالوريا. هذوما ثم زوز باش يربحوا اليوم المنصة أو الاشتراكات في المنصة.
4: ما يحب حد هذية. مش يتبحبح في كرتاجلان.
3: شكون قال لك ما يحب حد؟ لا لا لا، عند حمزة فما اللي يحبوا كل شيء موجودين. لا موجودين الناس كما قلنا. ثم زاد اليوم دوتيكي كرتاجلاند. كمان كرتاجلاند وخليك انت دوتيكي كرتاجلاند من هذه الجامعة التونسية للسكرابل. ومن بعد ثم أيضا كادوات باش تتربح عبر الانترنت من خلال الكومنتير نتاعكم و التاج لمختلف بتبع للتقي اكاديمي، تعملوا التاج وتبارطاجيو ايضا لي فيديو نتاعنا نتاع الحصه نتاعنا، وباللي كومنتير تدخلوا معنا زاده في قرعه لمجموعه اخرى من الجوائز. اهمها الساعه الالكترونيه، الساعه السمارت الذكيه.
4: الساعه الذكيه
3: فوالا، الالكترونيه هذيك تولي الكترونيه. لا
4: ذكيه هذه ذكية. اللي يحب على
3: ذكية أما مش لدرجة أن أجاوب في بلاصتكم في سامر.
4: دوك اللي يحب عليها تبعثونا على الباج متاعنا. سينو زادة كيف كيما قلنا هكا قعيدة كويس قيوة هكا محليها توا في العشوية، كتبرت شوية العشوية علاش ليه هكا تربحوا معانا زادة كيف باك كادو زادة من عند حلويات نوران من زغوين كيلو حلو. عنا دو باك دونك تنجموا كيف اللي عنده زادة هكا قعيدة، اللي عنده سهرية، اللي عنده عشوية، اللي عنده الناس مستدنهم بحذية، عنده هكا حفلة على الحفلة على غفلة كما يقولوا، مرحبا بكم. سينو زادة نذكركم بالباك بتاع السوان، باك سوان مارياج من إهدا سنتر غوزيت كير في المروج واحد، مشكورين جدا، قيمته تقريبا 1,200,000 دينار. نمشي للتليفونات،
3: نمشي
4: قبل الموجز. هاي
3: الو على السلامه.
5: مرحبا خويا.
3: اهلا وسهلا سيدي، شكون معنا؟
5: مختار تاكلسه نابل.
3: مرحبا يا مختار. من تاكلسه من ولايه نابل. مرحبا بك يا خويا مختار، اهلا وسهلا. اهلا بك سيدي، مرحبا. برشا مستمعين من مناطق ساحليه، من مناطق شطوطها محلاها وبحوراتها محلاها، من مناطق محلاها محلاها في الصيف.
4: فوالا مختار شطام في الدنيا.
3: قلقتك شيء
4: بطل مترسم ما يسالش، ربي يجيب القاسم ان شاء الله يا مختار. امين يا رب. نمشيو للتليفون الثاني. مرحبا.
6: الو
4: الو على السلامه.
6: مرحبا.
4: شكون معانا؟
6: عايشك حبيبه. معاك
4: حبيبه. مين تكلم فينا حبيبه؟
6: من تونس.
4: حبيبه يا حبيبه يا حبيبه من تونس. شطام في الدنيا حبيبه.
3: ربت بيت قلت اي
4: ممتازه.
3: ما يسالش يا حبيبه، قوي شويه في صوتك، قوي شويه في صوتك باش نسمعوك مليح. ها
4: اوك نغني لك عاد. حبيبه يا حبيبه يا حبيبه
3: هي ذاك علاش
4: وينك وينك. مختار شكون تحب يسالك، انا ولا عربي؟ اي
5: الجيموكم
4: بكم كنا بهين عسل.
3: انا سالت على العسل قبيله شويه.
4: بيه. نبداو ساعه الجوله توت سويت.
7: صل على النبي، واللي صل على النبي يكسب مش مهندس.
4: نبداو مختار السؤال الاول، يقول ما هي عاصمه استراليا؟ هل هي سيدني، كامبرا، والا ملبورن؟ شنو الإجابة؟
5: سيدني.
4: للأسف الإجابة غلطة. كامبرا هي عاصمة، كانت سيدني راهي عاصمة أستراليا لكنها تغيرت من بعد وليت كامبرا هي عاصمة أستراليا. حبيبة
6: هاي
4: هاك معك عربي.
3: أسمع مختار ما غنيت سرقت العربي هاي به به
5: يا حبيبي
3: يا حبيبة سؤالي أنا تقولي صحيح ولا غلط؟ قال لك علميا علميا البوز البنان يعتبر نوع من التوت.
6: هي أول مرة نسمع بيها.
3: هي شو يقول لك صحيح ولا غلط؟ شو يقول لك حدس نتاعك؟ أنا أعطيك بعض المعلومة العلمية.
4: أعطينا الإجابة حبيبة. حبيبة.
3: حبيبة جاوبت بعد الوقت يا حبيبة. في علم النبات لا يعتمد تصنيف الثمار على شكلها بل على طريقة تكونها في الزهرة، ولهذا يعد الموز من الثمار التوتية. هذا في علم النبات به. دونك به احنا مازال عندنا وقت باش نجموكم نزيدوكم سؤال سؤال قبل الموجز. نمشي توا نحكي مع مختار. نعطي انا السؤال وانت تعطي السؤال لحبيبة ويسال به. قال لك يا أخوي مختار النعامة تدفن رأسها في الرمال عندما تخاف، صحيح ولا غلط؟
5: نعم
4: نعم. قال لك نعم
3: لا
4: إجابة خاطئة.
3: خاطئة. من أشهر المعلومات الغالطة والخرافات النعامة قد تخفض رأسها إلى الأرض لمراقبة البيض أو لتقليبه فيبدو من بعيد وكأنها دفنت رأسها خوفا. يلا ويصار
4: حبيبة السؤال يقول ما هو الكوكب الأقرب إلى الشمس؟ هل هو عطارد الزهرة وإلى المريخ؟ هاي حبيبة
6: عطارد.
3: عطارد حبيبة. إذا تترشح معنا للنهائي نتاع اليوم على لابونمو تقي أكاديمي. مختار على شكون تحب تسلم خوي مختار؟
5: السلام عليكم. ممكن نسلم على جماعة اللي يعرفوني الكل. شكرا
3: شكرا. ومختار راك موجود معنا أيضا في القناة، تجب تكون عندك أي جائزة أخرى ما تحبش تعرفها؟
4: يربح بيحة يربح
3: نجم نجم
4: صحيح الحلو ما تعرفش عليها. مرحبا بكم الكل.
3: بعد مكملين معك نكملوا.
5: مرحبا يا عاشر.
8: تحب تعيش الجو التحدي الحماس من غير ما تحتار؟ تبعنا في سامر كويز، جوائز قيمة في الانتظار، وصولات شراء لآلات كهربائية وإلكترونية منزلية، اشتراكات على أقوى المنصات التربوية للمراجعة الصيفية، هدايا تربوية وألعاب فكرية، إقامات في أحسن النزل والمناطق السياحية، مجموعة مواد تجميلية لبشرة جميلة ونقية. لمناسبتنا الصيفية أشهى الحلويات التونسية، تذاكر ليكم ولصغاركم في أهم من فضاءات الترفيهية، وبرشة برشة برشة جوائز أخرين الأغلى متابعين.
9: سمر كويز من الاثنين للخميس
1: من ماضي ساعتين للأربعة.
9: عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
10: أهلا بكم. تنظم جامعة قفص الأيام الإعلامية الجهوية حول التوجيه الجامعي لإفادة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا وأوليائهم، وذلك يومي 20 و21 جويلية القادم. وتهدف هذه التظاهرة إلى مرافقة التلاميذ الناجحين في اختيار مساراتهم الجامعية من خلال تعريفهم بعروض التكوين التي توفرها مختلف مؤسسات جامعة قفصة وأفاقها الأكاديمية والمهنية، إلى جانب تقديم الإحاطة اللازمة بشأن آليات التوجيه الجامعي. أعلنت الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية عن إحداث 3 مسارات تكوين جديدة معتمدة في اختصاص الهندسة الكهربائية بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية لمواكبة التطورات التكنولوجية والاستجابة لحاجيات سوق الشغل، وذلك بداية من السنة الجامعية 2026-2027. دعا المشاركون في أشغال الندوة الوطنية حول استكشاف وتكوين المواهب الرياضية الشابة إلى ضرورة إرساء منظومة وطنية متكاملة لاكتشاف المواهب الرياضية وتكوينها ومرافقتها تقوم على اعتماد المقاربات العلمية الحديثة وتوظيف الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات في عمليات الانتقاء والتقييم إلى جانب تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في المنظومة الرياضية. من خبر العالم، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن واشنطن وطهران ستلتقيان غدا الثلاثاء في الدوحة لتسوية الخلاف بشأن مضيق هرمز. أفاد وزير الخارجية الإيراني بأن بلاده تسعى لتنفيذ مذكرة التفاهم بحسن نية وفق مبدأ الالتزام مقابل الالتزام. قال وزير الخارجية اللبناني إن أولوية لبنان حاليا هي ضمان الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني واستكمال خطط حصر السلاح بيد الدولة. نهاية الموجز، في أمان الله.
9: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: الحد الحماس من غير ما تحتار. تبعنا في سامر كويز، جوائز قيمة في الانتظار، وصولات شراء لآلات كهربائية وإلكترونية منزلية، اشتراكات على أقوى المنصات التربوية للمراجعة الصيفية، هدايا تربوية وألعاب فكرية، إقامات في أحسن النزل والمناطق السياحية، مجموعة مواد تجميلية لبشرة جميلة ونقية. لمناسبتنا الصيفية أشهى الحلويات التونسية، تذاكر ليكم ولصغاركم في أهم الفضاءات الترفيهية، وبرشة برشة برشة جوائز أخرين الأغلى متابعين.
1: سمر كويز من الاثنين للخميس،
2: من ماضي ساعتين للأربعة،
3: من اثنين للخميس من ساعتين للأربعة. أما اليوم خاطر حصة أولى للأربعة ونص ما زالت دونك ما زلنا معاكم
4: معاكم
3: أي عنا توا ليندا مترشحة، عنا فاطمة مترشحة، عنا حبيبة مترشحة. والله مش بالعاني ما كلهم بنات المترشحين به. ليندا وحبيبة ما زالوا باش يلعبوا على التقي أكاديمي، وفاطمة باش تلعب غدوة على الباك فورفي سوان تاع المرياج. واللي موجودين توا باش يكملوا معنا نوران.
4: نوران
3: عسلامة نوران.
5: نجوى.
3: اي نجوى ونوران ونوران
4: مش نسيني كنجوى مش
3: اقعد معنا
4: واحدة
3: خليهم الاثنين محلولي خلي الدوفو
4: واحد ما بتسلم عليك وبتقولك مليني واحدة واحدة نخدم لكم حتى من مسكتشين نخدم لكم مسكتشين
3: عسلامة يا نوران
5: بيكم من الناس الكل بارك الله
3: مرحبا نوران
4: مين تكلم فينا نوران
6: عسلامة مرحبا
4: مرحبا مين تكلم فينا من بنزرت وما شاء الله زاد كلكم من المناطق الساحلية المرة هذه زاد كيف كيف شنو الأجواء في بنزرت بدأت تحفل ولا مازلت شوي بدأت تحفل من أول جوة إن شاء الله ديما حفلين وديما بخير يا ربي شو تعمل في الدنيا نوران
6: نعيدك إن شاء الله نقرأ
4: تقرأ إن شاء الله ربي نشحك دونك اقعد معنا نوران نمشي والنجوة
5: عسلامة
4: مرحبا يا نجوة عايش
5: نجوى من خليج
4: جابس اي اي اي وجليني لله
5: خليج جابس
4: خليج جابس واحلى ناس جابس يا ربي شو تعمل في الدنيا يعيشك يا نجوى شو تعمل في الدنيا
5: موظفه باداره حكوميه
4: موظفه باداره مرحبا بك يا نجوى دونك فهمتوا اللعبه فهمنا الاجواء اي
5: ماذا بي الاحتمالات اختي وصال
4: انت تحب على الاحتمالات باه شنو نوران؟
6: حطينا كيف نحب الاحتمالات
4: حتى انت كيف تحب الاحتمالات
3: ونوران هي قالت ماذا بها على الحلور هي من الاول حلويات نوران
4: هاي حلويات نوران
3: هاي ما عندهاش علاقه بالحلويات ما شفت ما يمكن خاطر سمعت حلويات نوران قالت انا راني نحب نربح الحلويات نتاع نوران
4: هاي
3: شنو رايك نوران نستفتحوا نستفتحوا احنا نستفتحوا ونقول لك مبروك حلويات نوران قبل ما تتلعب
4: هاش قولك
3: نستفتحوا مسيرش خاطر استفتاح هو كمان مبروك عليك اذا انت تربح داخله في الربح ديما داخله في الربح
4: ان
3: شاء الله ما فماش عندنا خساره عندك الربح يلا نوران احنا نقول لك مبروك مالا ساعه قبل ما تبدا معنا الباك نتاع الحلويات نوران من هدي حلويات نوران زغوي
4: به نبداو مع نجمة مالا
5: وي مرحبا
3: تحب الاحتمالات
4: تحب الاحتمالات دونك سؤال باش يكون من عندي انا
3: بيه. حتى انا عندي الاحتمالات سيدي يعني
4: عندك زيد
3: تاع سكرابلي عندي تاع سكرابلي حتى باش نسال اسئله سكرابلي
4: انا نسال نجوى وانت اسال نوراء اللي هي ربحه دافونس
3: اللي تبعني يربح انا
4: نجوى تسمع السؤال الاحتمالات وعندك 10 ثواني للتفكير اذا كان جاوب بعد ما ينفى الوقت راه تحسب الاجابه غلط
3: باهي
4: نبداو الجوله
7: صلى على النبي
4: واللي صلى على النبي اكثر مش مهم ان شاء الله اي السؤال يقول يا نجوى ما هي اول حضاره عرفت الكتابه هل هما الفراعنه السومريون والا الاغريق
5: الاولى
4: الفراعنه
3: قد يبدو كذلك لكنه ليس كذلك
4: ليس كذلك السومريين هما اللي هي اول حضاره عرفت الكتابه نقولوا سومريين نحكيوا على العراق فلا هذا السؤال الاولاني توا نمشيو للنوران
3: نوران السؤال لدي حول لعبة سكرابل اللي الجامعة تسير سكرابل من ضمن الرعاة متاعنا بالنسبة للحصة هذه راعين الحصة اللي توفر تسكر كارتاجلاند وتوفر أيضا السكرابل. اليوم فما زوز تذكر كارتاجلاند. تونس تحتضن تونس دورة عالمية في لعبة السكرابل. اللعبة هذه الدورة العالمية هذه هل هي الدورة المتوسطية أم دورة كأس إفريقيا أم بطولة العالم؟ نوران شقلت نوران
6: نقول بطولة العالم.
3: بطولة العالم وهو كذلك. دونك عندنا واحد واحد وصاله بر
4: عندك لا واحد صفر
3: واحد صفر صفر. نجوى لم تجب صح يعني نوران رابحه
4: لا
6: نوران تعرف شكون تختار.
3: لا انا ما قلتش
8: حاجه. وانت مال كده ولا اعمل اي حاجه كده ولا خش على من هنا ولا اعمل
3: يا باي نوران يعطيك صحة نوران. دونك انت مترشحه معنا.
4: خلي التليفون بحذاك
3: بعد خلي التليفون بحذاك. دونك احنا هكا بدينا مع بدينا بالحلو حليو
4: حليو نجوى خنسلموا عليها ساعة. نجوى شكون تحب تسلم؟ هاي
6: سلم على الناس الكل وعلي يحبوني وعلي نحبه.
4: تحية ليك يا نجوى
6: ونحبكم انتم زيدا بارك الله
4: يعيشك يفضلك يفضلك يا نجوى.
3: هي نوران
4: نوران مش تسمعوا فيك.
6: قلت لك التعرف حلت نور
3: على تقية أكاديمي لابونمون تاع تقية أكاديمي.
6: مديني نربح في الكفرين الحلو مثيل التحكين
4: نجوى يعني ترشح
3: نجوى في بلاس نجوى. قلت لك راه اليوم
4: النهار نتاع القلب الكبير
3: القلب الكبير. يعطيك صحة يا نوران ألف مبروك ليك. بتبيع احنا باش نلاصقوا معاك كيفية الحصول على جائزتك بتبيع. دونك نجوى ريت كيفاش مادام يحبوك وتحبك أول حد يحبك هو نوران.
6: يا ربي إن شاء الله
3: مفتوحة أول حد يحبك هو نوران وأنت تترشح.
6: يعيشك إذن... نوران ربي يفضلها ويعطيها ما تتمنى.
3: عايشك ربي يفضل. إذا دونك على شكون تسلم يا نوران بما أن باش يسلموا عليك تويكا على شكون تسلم تحياتك شكون تحب توصلها؟
6: نسلم عليكم الناس الكل
3: باهي الله غالب الريزو ما كانش باش نجم نكملوا
4: ربي لعبت
3: يلا خلينا نكملوا مع الموسيقى ونرجعوا بعد باش نواصلوا لقائنا معكم في سمر كويس 844 411 71 844 411

0: واحد الحماس من غير ما تحتار. تبعنا في سامر كويز، جوائز قيمة في الانتظار، وصولات شراء لآلات كهربائية وإلكترونية منزلية، اشتراكات على أقوى المنصات التربوية للمراجعة الصيفية، هدايا تربوية وألعاب فكرية، إقامات في أحسن النزل والمناطق السياحية، مجموعة مواد تجميلية لبشرة جميلة ونقية. لمناسبتنا الصيفية أشهى الحلويات التونسية، تذاكر ليكم ولصغاركم في أهم الفضاءات الترفيهية، وبرشا برشا برشا جوائز أخرين الأغلى متابعين.
1: سمر كويز من الاثنين للخميس،
2: من ماضي ساعتين للأربعة.
3: رجعنا لكم من جديد في سامر كويز، تحية لكم الناس الكل. توا ماضي 3:53 دقيقة اليوم، توقيت استثنائي كما قال عربي حتى للأربع ونص معكم في سامر كويز، يتلقاوه كل يوم من الاثنين للخميس. برشا كادوات تستنى فيكم، برشا كادوات باش تربحوا معانا. واحنا عرفتك اللي نبداو هكا ملول بشوية بشوية، وتوا سي اللي يحب كادو ياخذ. مرحبا بكم الناس الكل، دونك تربحوا معانا كما قلنا عندكم اشتراكات من عند تاكي أكاديمي، مشكورين جدا مع الحقيقة. يعني دي كادو قايمين على الاخر، وكي نحسبوا احنا باش يكونوا لي بارتنير نتاعنا طيلة الموسم نتاع الحصة سامر كويز، فالقيمة نتاعهم كبيرة برشا. الجوائز هذوما دونك هكا تنجموا تربحوا معانا. نذكركم احنا الاشتراكات هذيا من المستوى الرابع ابتدائي حتى للبكالوريا، دونك تتراوح قيمة الاشتراكات هذيا، وهي اشتراكات سنوية، معناتها اللي باش يعمل اشتراك على طول العام مش بريود صغيرة فقط، راه عام كامل باش تقعد تقرا وتراجع على المنصة هذيا. القيمة نتاعهم من 450 دينار حتى لزوز ملايين و 300. سينو زادا كيف كيف تنجموا تربحوا معانا ان كادو اخر زادا، اللي هو باك مارياج، باك كامل سوان نتاع دي سوان، قيمته تقريبا 1,200,000 دينار، فيه هيدرا فاسيال، فيه ميزو، فيه لازير، فيه راديو فريكونس، فيه برشا دي سوان اللي تخلي البشرة جاهزة وحاضرة وتكون غيونونت نهار العرس نتاعك ان شاء الله. دونك اذا كنت انت تحب تربحوا ولا تحب تربحوا لشكون، مرحبا بكم مرة أخرى على 71-844-41.
4: حد معرس ويحب
3: يهدي لحد ولا ولا
4: كي لحد معرس تقول نهار العرس نتاعك راه تم مشكلة.
3: ليه
4: تعمل مشكلة دبلوماسية،
3: حد باش يهدي هكاك أموره مشكلة يعملها هو دبلوماسية. سينو تحبوا تبح بيحة، تبح بيحة توا فيها السخانة هذية، وتهز روحك وتمشي تعمل تبح بيحة أنت وإلا صغيرات. زادة كيف تروحوا معنا دي تيكي من إهداء الجمعية التونسية لسكرابل، دونك دي تيكي كارتاج لاند سواء للاك جامعة التونسية لسكرابل سواء للفلاك وإلا في الحمامات الزوز، راهو كيف كيف كيف كيف عندك مناسبة، عندك تحب تعمل قعيدة، تحب تلم العائلة هكا لما صغيرة تخمم يا ربي الحلو شنو باش نعمل فيه، زعما أنا شنو باش نعمل فيه، لا تحير ولا تخمم ولا تحتار. حلويات نوران عندنا تهدي لكم لي باك كيف كيف نتاع الحلويات، دونك تنجموا تربحوا معنا الحلويات هذوما. دونك مرحبا بكم الناس الكل، بخلاف كما قلنا برشا كادوات أخرى، وزادة تشاركوا معنا على الباج نتاعنا راديو تونيزي باج أوفيسيال.
4: يلا نبداو مع جولة أخرى قبل ما نخلطوا من بعد بتبيع للنهائي. جولة أخرى باش يكونوا فيها زوز مشاركين أخرين حاضرين معنا المشاركين، تحية لكل الفريق اللي معنا بتبيع ولأمن هذا اللقاء. في الإخراج التقني نزار الورتاني، في الإخراج الرقمي حاليا مجدولين إبراهيمي وألفة نسيب، في التنسيق العام واستقبل تليفوناتكم حمزة إبراهيم، وأيضا حتى من خليل قعد مع خليل سولة كذلك في الأعداد
3: بصديق
4: في المساعدة في الأعداد رنيم ربعاوي موجودة معنا أيضا. هذا الفريق الكل اللي أمن لكم في اللقاء تحت إشراف محمد بوزيدي اللي قاعد بقائمة الجوائز نتاعه.
3: اللي يحب كادو يجي لي ذا وقوله محمد بوزيدي.
4: محمد بوزيدي فوالا هو المسؤول.
3: هو المسؤول على الكادوات. سينا احنا باش التليفونات باه مازالوا مش حاضرين التليفونات،
4: باه ناخذوا غنايه في انتظار ان ناخذوا التليفونات.
3: نعاودوا لكم بالله اللي يطلبنا يحط تليفونه بحذاه ويحاول بلاصه يكون فيها ريزو باش كي نكلموكم نتحصلوا عليكم، على خاطر عندنا وقت يحكم فينا. واحنا ماذا بينا الناس الكل اللي تشارك تربح وتاخذ الكادو نتاعها وتكونوا فرحانين وسعداء، واحنا كيف كيف نكونوا فرحانين وسعداء. فوالا موزيكا ونرجع لكم في سامر كويز.

0: ديوك وسلمى رشيد الأربعة بالضبط. في العادة احنا نكملوا الوقت هذا، أما اليوم زدنا نصف ساعة سبيسيالمون باش نكملوا مع آخر تصفيات وبعدها نتعداو مباشرة للنهائيات. بالنسبة لليوم آخر زوز تليفونات في التصفيات. عسلامة، مرحبا، أهلا وسهلا.
1: مرحبا بيك.
0: شكون معنا سيدي؟
1: معاك إدريس اليونسي.
0: مرحبا إدريس. مين خويا إدريس؟
1: خويا مخرجناش من المناطق السياحية، شاطئ البحر جربة.
2: الله الله الله،
1: جزيرة الأحلام.
2: ماذا بينا نتوا في جربة الحقيقة.
0: إدريس مركز مركز في فورما أموره
1: باهي. قول نوعا ما
0: باهي إدريس خويا باهي. شنو تعمل في الدنيا إدريس؟
1: والله عامل يومي.
0: مرحبا يا سيدي.
2: بديت تحفل جربة.
1: أي نوعا ما هي توصيفك هو
2: سيفي.
0: أبقى معنا إدريس، شوفوا شكون معك في التليفون الآخر. ألو عسلامة.
3: ألو عسلامة ولدي عربي، تحية كبيرة ليكم اللي ذاعتنا العزيز الغالي نحبوها. ويا ويسال شو خويلك.
2: مرحبا عمدول.
3: نجيت من توزر.
2: مرحبا مرحبا نجيت. مرحبا
3: صدقني والله يكلمك
2: غيبة،
3: مش حتى على الجوائز والله عليك انت بالذات.
2: يعيش
3: يعيش
2: يعيش يعيش يعيش يعيش يعيش يعيش يعيش يعيش يعيش
3: أدوب البرشة والله برشة. ربي يلقف بينا يا وصال.
2: أمين
3: يا رب. أنا حليني التكييف مع التكييف والحمد لله. الحمد لله
2: الحمد لله الحمد لله.
3: أما في الليل باهي.
2: قل لي قل لي، ما نجمش ما نسألكش نجد، شنو الفطور اليوم؟
3: اليوم اللي نكذبش عليك، أنا عملت كسكسي وعملت سلطة خضراء.
2: خضراء صحة وبالشفاء. صحة وبالشفاء.
3: يعطيكم الصحة الله يرحم والديكم.
2: يا عيش.
3: نعم نطبقها بالطلب، خليتها الغدوة.
2: خلي إن شاء الله إن شاء الله يا رب.
0: احنا احنا غدوة زاد بعد غدوة مع كريم، شوفوا شنو هي معنا سيدة غدوة موجودين.
3: مرحبا بكم، يجيو معنا حفلين.
0: صحة وبالشفاء إن شاء الله.
3: نطبقها والملاوي وكل شيء.
2: يعيشك يا نجاة.
0: يعيشك يا نجاة. يلا نبداو، الوقت بدا يضغط علينا شوية، فباش نبداو مع إدريس. إدريس شكون؟ انا موجود عندي اسئلتي ويصال موجوده ايضا باسئلتها، انت اختاري.
2: ولك الاختيار.
3: دم راسكم كيف كيف كيف
0: هات عندي
2: هاي بارك فاضل
3: كيف كيف كيف كيف ما حدش حايل. واسمع
0: نعم
3: ايش يقول هو شو المفرحات؟ الله يعيش النساء ويفهم اللغه تاعك.
0: بار انت مالا انا فهمت.
3: ايوه هذا
0: ستين ريتو كيستين
2: يلا باهي. يا سيدي نمشيو للسؤال، ماهوش ماهوش صعيب برشا. راه عاش عندك مع السبور ولا ليه؟
3: شوية خاطر المونديال عمل لي فيها فترية، لا محالة.
2: عمل فينا الكل فترية.
3: والله.

0: البرغوي ولا البرغوي حشكناك؟
1: الارغوي بلاد والباراغوي بلاد، اختار منهم شكوني صحيح.
0: البرغوي
1: البرغوي انت قلت
2: لا ركز ركز خرجنا هذيك ركز قول اي حاجه ركز ركز
0: الارغوي
1: خاطر خاطر هي مش حيله من وصال ما خاطر حست اللي هو يعرف
2: اي اي اي فوالا
0: اللي هو خاطر نعرف انا قبل ما قلت لك المدير عمل فيا
1: نجيت نجيت على
3: اي نعم نعم
1: خاطر الباراغواي روحوا على على على نفقتهم الخاصه سنة هذوك نجيت شكون تحب يسالك وصال ولا عربي من الناس
3: انا مش ولدي عربي مثال
1: باه باش نسالك انا سؤال بتقولي صحيح ولا غلط اما معناتها البرق البرق اسخن من سطح الشمس البرق اسخن من انك في سطح الشمس
2: صحيح ولا غلط
1: معناتها عندك احتمال من اثنين يا ايه لي لا في الحالتين غلط هو صحيح البرق أكثر سخونة أسخن من سطح الشمس توصل الحرارة في قناة البرق الواحدة إلى حوالي 30,000 درجة مئوية تبلغ حرارة سطح الشمس نحو 5500 درجة مئوية معناتها عمر والله الأسئلة راه ماهوش صعب تقول يا إيه لا معناتها ما
4: أنا بين أقول كل حاجة يا عم أيوة هي دي بقى أقول بقى الحاجات اللي
1: باي نجيت على شكون تحب تسلم يا نجيت كنا سعداء باستقبالك معنا
3: عايشكم نسلم عليكم انتم برشا نسلم على دارنا على اخوتي في تونس واعطيكم مساحه محلية البرنامج والله العبره بالمشاركه
2: اي اكيد
3: فرحانه اني شاركت معاكم مع بنتي وصال
2: يعيشك يا
3: نجيت نعرفها وصال عشره عندنا برشا عشره قديمه
2: يعيشك ربي فضلك يا نجيت تحيه كبيره لك
1: بعد الغنية جاي ان شاء الله نبداو مع الربحين معنا
2: دونك ادريس تدخلي تليفونك بحذاك كيف كيف على خاطر بعد شويه باش نبداو لي فينال واللي يربح الناس الكل ان شاء الله تكون ربحه معنا اكيد تحيه لكم الناس الكل نرجع لكم من بعد شويه ونبداو تصفيت من بعد في اللي فينال

0: بحماس من غير ما تحتار. تبعنا في سامر كويز، جوائز قيمة في الانتظار، وصولات شراء لآلات كهربائية وإلكترونية منزلية، اشتراكات على أقوى المنصات التربوية للمراجعة الصيفية، هدايا تربوية وألعاب فكرية، إقامات في أحسن النزل والمناطق السياحية، مجموعة مواد تجميلية لبشرة جميلة ونقية. لمناسبتنا الصيفية أشهى الحلويات التونسية، تذاكر ليكم ولصغاركم في أهم من فضاءات الترفيهية، وبرشة برشة برشة جوائز أخرين الأغلى متابعين.
1: سمر كويز من الاثنين للخميس،
2: من ماضي ساعتين للأربعة.
3: نبدأ مع الفينال الأولانية في أول حصة من سمر كويز. هذوما الحصتين بونيوس اللي قبل جويلية، عرفتم؟ يلا نبدأ مع ليندا وحبيبة الدور النهائي. أهلا وسهلا ليندا ولا حبيبة؟ طولي نسمع فيك، شكون معنا؟
4: ليندا. ليندا
3: ليندا، أيوة
5: ليندا. مرحبا ليندا حبيبة.
4: هاي شكو بيكم؟
5: حاضرة؟
4: ايه
5: حاضر. نبدأ الجولة.
6: صلى على النبي، واللي صلى على النبي يكسب.
3: أنا راني بدلت نوعيت الأسئلة توا، راني نتاعي باقي ماهوش بالاحتمالات،
5: باقي صحيح ولا غلط. ليندا تحب عربي ولا أنا نسألك؟ هاي
4: تو عربي.
3: ليندا الأسئلة متاعي رمتع التركيز، ما همش لا معلومات متاع معطيات ثقافة عامة ولا لا، هذيك علاش قلت لك بدلت طويك نوعية الأسئلة. باه يا ليندا، أنت تسوق في كار. تسوق في كار أنت، المحطة الأولى طلعوا معك 8 من الناس، المحطة الثانية هبطوا 3، ومن بعد في المحطة الثالثة طلعوا 5، شنو اسم الشوفير تاع الكار؟
4: الشوفير تاع الكار
3: قلت لك انت تسوق في كار، المحطه الاولى طالعه 8 ركي. انا من الاول قلت لك انت اللي تسوق في كار.
5: ليندا
3: اسمك. ليندا قلت لك بعد شويه تركيزك هاو راهو
4: بالحق.
5: انجليزي يا مرسي. والله والله حطيت
3: انجليزي يا مرسي. شنو هو تضحك؟ انت تضحك ديرتك ضحكت معناتها ما عاك ما في بالكش بيهم. لا سلام تاع يجاوب
5: ماليش ولا
4: في بالي.
3: تعرف المره الجايه اللي ما يجاوبش نقول له يصال جاوب، خلينا نشوفها هي.
5: يوم ابعدني
4: والله ما نعرفها جديده للسوق.
5: حبيبه شكون تحب يسالك، عربي ولا ان؟
4: تحب عربي من
3: نوع ذي؟ من
5: نوع ذي عطيها سؤال من نوع
3: ذي. تحب باهي يا ربي، خاطر فيهم اللي سهلين برشا وفيهم اللي سهلين. باهي
5: سهلة تسهل.
3: سهلة تسهل. باهي شنو هو الرقم اللي إذا تقلبه يولي أكبر؟ تولي قيمته أكبر. رقم كي تقلبه يولي قيمته أكبر من الأرقام. نسمع في شكون بحذا شكون قالها.
4: نعم
5: وفي الوقت
3: رقم من الأرقام كي تقلبوا
5: وفي الوقت
3: اش قلت؟
4: قلت واحد من قبيلي من عربي.
3: واحد كي تقلبوا كيفاش يولي أكبر؟ شنو قلت انت وصال؟
5: ترى
3: ستة تقلبوا يولي 9.
5: نربح عربي انت. اوكي بوزيدي المفروض نربح، راني انا المفروض تعطيني كادو.
3: بوزيدي يعطيك كادو. يلا ليندا نرجعوا لك. ليندا تو شكون؟
5: ليندا شكون تختار؟
4: ويسال.
5: لا لا اي سؤال، انا سؤالي سؤالي عادي وبالاحتمالات كالعاده.
3: عادي.
5: كلمه صبات شنو هو الاصل نتاعها؟ مالطيه اندلسيه والا امازيغيه؟
4: امازيغيه.
5: امازيغيه. لا يا ليندا الاجابه خاطئه. اندلسيه. اي حبيبه تاو شكون تحب يسالك؟ اي مسالك انا عليه تضحك يا عم، فهمتش علاش عارف يضحك انا والله العظيم.
3: ديك عندهم ثقه فيك في اسئلتك. قلت انا حاجه سهله، انت طلعت تسوق في الكار، شكون اسم الشوفير؟
5: نمشي للسؤال حبيبه. السؤال يقول في اي بلد اقيمت اول دوره العاب اولمبيه حديثه؟ هل كانت في ايطاليا اسبانيا والا اليونان؟
4: وهي في اليونان.
5: في اليونان الإجابة صحيحة، في اليونان عام 1896.
3: حبيبة هذه.
5: حبيبة أي حبيبة.
3: حبيبة. يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة، أنا غنيت هيك قبيلة.
5: حبيبة يا حبيبة يا حبيبة.
3: وهذه كانت تخليك أول فايزة اليوم بابون مو. عام كامل في منصة تقي أكاديمي يا حبيبة. ألف مبروك، ألف ألف ألف مبروك يا حبيبة.
5: حبيبة
4: نعم،
5: علاش كنت حابة تسلم معي
3: سنة ساعة ساعة ساعة؟ أنت عندك شكون في النيفو، شنو النيفو اللي تحب عليه حبيبة معناتها في الـ في الـ في تقي أكاديمي؟ باش نبداو فاهمين شنو الكلاس، لشكون باش تعطيه لابونمون؟ عندك
4: سيت سبتي دي
3: عندك سادسة وثالثة باخ على اليوم. اختار واحد اليوم، احنا
5: اختار واحد اليوم،
3: عنا واحد اليوم طوعي لحد لين، عنا واحد حبيب سادسة، خاطر الثالثة ما ثماش، ثم رابعة سادسة. اكتب يا مش حسين، اكتب يا محمد البوزيدي اللي موجود معنا. اذا الف الف مبروك، مبروك حبيبة ليك. ليندا
7: نعم،
3: يعطيك صحة على المشاركة معنا يا ليندا.
5: نجم
3: تعاود تشارك معنا يا ليندا، اما نحن راهو مش باش نخليوك يديك فارغة يا ليندا، تقعد معنا من بعد توا نقولوا شنو هو الكادو
5: امتى. حتى اللي يخسر معنا يربح.
3: خلينا نكملوا.
5: على شكون سلام ليندا؟
7: سلام على امي وعلى عائلتي الكل وعلى اخواتي اللي يسمعوا فيا وعلى اصحابي وانتوما بالطبيعه
5: عايشك
3: يا رحنا. من بعد نعملوا ديليبراسيون مع محمد البوزيدي.
5: تحيه ليك ليندا،
3: ونشوفوا شنو الكادو اللي باش تاخذوا ليندا من بعد شويه. يلا نكملوا من بعد شويه، احنا باش نكملوا مع زوز تليفونات الاخرين اللي باش يكونوا كل من نجوى من جابس وايضا ادريس من جربه.

0: بعد اول فايزه معانا اليوم كانت نوران من بنزرت. ونوران هي اللي خليت نجوى تلعب الفينال. مرحبا بك يا نجوى.
1: مرحبا.
0: اهلا وسهلا به. ثاني فايزة كانت قبيلة حبيبة معنا، فهي تحصلت على أول أبونمون في منصة تقي أكاديمية عام كامل سنة سادسة ابتدائي. توا معنا نجوى ومعها إدريس. أهلا وسهلا بك يا إدريس.
2: مرحبا.
0: شنو أحوالك خويا إدريس؟ مرحبا.
2: الحمد لله
0: باهي. إدريس دونك عندك توا النهائي، باش نبداو معك أنت ونجوى. ونجوى هي الأولانية تبدأ تختار، لا سلام من عند وصال ولا من عند عربي يا نجوى.
1: طيب نرجع
0: لاختي وصال. نرجع
1: لاختك
0: وصال. سهلها عليك وصال،
1: ما
0: بحاجه. تشوف
3: عليه والله لا
1: يا عربي يا مار.
0: مش انا هي انا خاتيني انا انا عطيتكم اسئله نتاع اكد ملاحظه وكاو سهله.
1: وصال بربي ما تشمتيش فينا، اعطيني حاجه سهله.
3: والله نحاول نحاول اني من نسهل عليك به. اي يا سيدي، السؤال يقول ما هو أقدم مهرجان سينمائي في العالم؟ هل هو مهرجان كان، مهرجان تورونتو، وإلا مهرجان البندقية السينمائي؟
1: أقدم كان.
3: كان لا يا نجوى، مهرجان البندقية السينمائي هو أقدم مهرجان. به هاي تاو سي إدريس.
2: أهلا وسهلا.
3: مرحبا. شكون تحب يسالك؟
2: وراه فما شويه حرج. انا قلت بكري
3: فماش حرج اللي تحب.
2: انا قلت بكري وصدفت معايا، قلت الله يعيش النساء وصدفت ولا نواصلوا هكا.
3: تقول انت نواصل في الله يعيش النساء.
0: لكن تعرفوا السؤال اللي عندي شكون شنو اللي كنت محضر وانا يا بر نقول لكم.
3: ماشي بالك شي يتعاود للاسئله مش مشكل. نمشيو للسؤال معاك سيدريس. السؤال يقول في اي سنه هبط الانسان لاول مره على سطح القمر؟ هل كان عام 1968، 1969، 1970؟
2: 68.
3: نعم. لا يا إدريس، عام 1969 ضربت لك على البار عويم.
2: سبعين عويم ضربت على البار.
0: يا نجم شكون تختار تو نجم؟
1: باهي والله هيا برا مع خويا العربي.
0: والله السؤال اللي محضره حاجة
3: يباهي برا مشي هيت.
0: إذا كان البارح لحد بعد غدوة شنو؟
1: نعم.
0: إذا كان البارح لحد بعد غدوة شنو؟
1: بعد غدوة
0: قتلك تليف نجوى، قتلك تليف
1: في غدوة تليف ربع سنين.
0: شلا قوم انا قوم طوالا ما اسألش من هكا وبعد يقول لك مني انا مش من وصال. اسأل انت وصال، اسأل انت وصال، ما اسهلش من سؤال هذا.
1: لا عارف
0: هاي ادريس باش تسألك وصال ولا نسألك كان ادريس
2: العربي
3: للعربي
0: لازم به. طيارة قالك طاحت في على حدود زوز بلدان.
2: اي
0: فين باش يدفنوا الناجين من الطيارة اللي منعوا وين باش يدفنوه؟
2: اي فماش احتمالات.
1: يا ولا حوال
0: يا دريس. علاش يا ولا حوال نجم؟ علاش يا ولا حوال نجم؟
1: علينا
0: يا بنتي اللي منعوا، اللي منعوا من الطياره وين باش يدفنوهم؟ هما طاحوا في حدود
1: ما في خويا ادريس ولا فيا ما عرفتش.
0: ادريس
3: ادريس اللي منعوا يدفنوهم. يا ادريس اللي منعوا يدفنوهم.
2: منعوا يدفنوهم
0: توا توا ادريس لقيتها. ما زال يلزم سؤال اخر وصال يزين يعني. لا ما عادش اسهل من هكا.
3: باهي نجوى.
1: باهي اختي
3: وصال تفضلي. هاي توا عاد ركز معايا، عاد تركز معايا، ركز معايا
1: باش سهل الامور عاد سهلها.
0: سهلها
3: مسهلين مسهلين مسهلين. ما به السؤال يقول كم سنه استمرت الدعوه في مكه قبل الهجره؟ 13 عام، 14، والا 15؟
1: الثانيه.
3: 14. ضربتك على الباء. 13 سنة.
0: هاي ادريس.
3: ادريس اي
2: مدام وصال.
3: باه السؤال يقول يا ادريس، انت قلتي في السبور ماكش برشا، دونك نبعدو فوق عينا من السبور. نمشيو
2: لل حبيبي واصلي واصلي من بكري نجحت. علاش واصلي واصلي؟
3: اه تقول انت نواصلو مادام نجحت في السبور. استنى ساعه نشوف انا مازلت عندي. ليه ما عادش ليه ما عادش عندي اسال برا. سؤال ماهوش صعيب راه، هو شويه تركيز كهو. السؤال يقول ما هي اللغه الرسميه في البرازيل؟ هل هي اللاتينيه الاسبانيه والا البرتغاليه؟
2: اللاتينيه. اللاتينية.
3: لا ما هيش اللاتينية، هي البرتغالية.
0: باه طوي يزم السؤال سرعة باش يكملوا الاثنين.
3: اي السؤال اللي طوالي في جاوب صحيح هو. اما تقعدوا تسمعوا فما احتمالات عربي تحب انت انا شنو تحب انت تبدا انت؟
0: لا لا انا عندي سؤال سهل من غير احتمالات اللي يقول باش نمدوا كيما قبيلة اللي يقولوا صحيح قبل. باهي ركزوا معايا
3: غلط،
0: ركزوا معايا اللي باش يتكلم قبل. إذا توا ماضي ثلاثة سوايع أخرين قدش الوقت؟
2: ستة.
0: إدريس
1: ستة بيانسي.
0: إدريس كان الأسرع.
1: اسمعي إدريس مبروك.
3: إدريس مركز مركز المرة هذه قالك سي ما عاش فوتني حتى شيء.
0: باهي إدريس ألف مبروك عليك خويا. إذا ال
1: مبروك
0: اشتراك بمنصة تقي أكاديمي. ألف ألف ألف مبروك. لشنو تحب المستوى ولا تخلي تختار وقت اللي نكلموك يا إدريس؟
2: خلي من بعد.
0: من بعد وقت اللي نكلموك. نجوى
1: عليك خويا إدريس.
0: نجوى
2: عاشك الله يخليك.
0: عاشك مبروك انت نجوى. زادة ما نجمو نقولوا لك كان مبروك عليك أيضا. تحب الحلويات من إهداء نوران؟ للحلويات
3: اسمع قعيده تاوه.
0: والا تحب
1: يا اخي انا باش نتصرف.
0: باهي باهي باهي. وخاطر ليندا ايضا راهي عندها كادو، قال لي محمد بوزيدي قبيله. ليندا ليندا اللي شاركت معنا ايضا نقولها الف الف مبروك ليندا. زوز تذاكر لكارتاجلاند بعد انت تختارهم كيفاش وفين من اهداء الجامعه التونسيه للسكرابل. هذوما بالنسبه لكادويتنا. يبقى على ذمتكم انكم تكومونتيو لي فيديو نتاع البرنامج وتبارتاجيوهم باش تربحوا معنا مجموعه من الجوائز ان شاء الله نهار الاثنين الجاي، واللي اهمهم بالنسبه للدفعه اللي موجوده توا سمارت واتش. اجمل تحيه كامل الفريق اللي امن لكم سامر كويز لليوم. نتقابلوا غدوة إن شاء الله من ماضي ساعتين للأربعة بمجموعة أخرى من الجوائز. إلى اللقاء.
4: سامر كويز. سامر كويز. سامر كويز. من الاثنين للخميس مع عربي ويصال وكريم. الجو والفن والربح الكل مضمونين. الكل مضمونين. سمر كويز من ماضي ساعتين للأربعة. عاد الموشتك يربح. عاد الموشتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس. موجز الأخبار.
3: أهلا بكم. جامعة تونس المنار تتموقع ضمن قائمة أفضل الجامعات في العالم في تصنيف تايمز للجامعات المؤثرة وفق أهداف التنمية المستدامة 2026. رئيس الجامعة معز شفرة أكد لأخبار الشباب أن جامعة تونس المنار حافظت في هذا التصنيف على مرتبتها الأولى وطنيا والمرتبة الأولى في شمال إفريقيا.
5: مبروك لتونس، مبروك لجامعة تونس منار على تألق جديد في تصنيف التايمز للجامعات حسب أهداف التنمية المستدامة 2026، حيث تموقعت جامعة تونس منار ضمن قائمة أفضل 101 إلى 200 أفضل جامعة في العالم في التصنيف تايمز للتعليم العالي الذي شمل 1646 جامعة من 116 دولة تم تقييم أدائها وفق مؤشرات أهداف التنمية المستدامة 17، كما حافظت على مرتبتها الأولى وطنيا في هذا التصنيف وكذلك المرتبة الأولى في شمال افريقيا. هدف رقم 9 هو حول مجال الصناعه والابتكار والبنيه التحتيه، حصلت على عدد 95.8 علنيه. في الهدف رقم 3 هو الصحه الجيده والرفاهه، حصلت جماعه تونس منار على عدد 79.4 علنيه. في الهدف رقم 5 هو في مجال المساواه بين الجنسين، حصلت على عدد 71.5%.
6: أعلنت رئاسة الحكومة أنه سيتم اعتماد التوقيت الإداري الصيفي بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بداية من غرة جويليا القادم إلى غاية موفى أوت. وأوضحت رئاسة الحكومة أن العمل سيتم وفق التوقيت التالي من يوم الاثنين إلى يوم الخميس من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 2:30 بعد الزوال، ويوم الجمعة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 1:30 بعد الزوال. دعا الديوان الوطني للصناعات التقليدية كافة المستثمرين في قطاع الصناعات التقليدية إلى استخدام الهوية الرقمية بصفة إجبارية للتمكن من التصريح بمشاريعهم الاستثمارية في تونس عبر المنصة الوطنية للاستثمار، وذلك بداية من غرة جويليا القادمة. من أخبار العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران طلبت عقد اجتماع مؤكدا أنه سيعقد غدا في العاصمة القطرية الدوحة. كما جدد ترامب تأكيده منع إيران من حيازة سلاح نووي. في المقابل، نفت إيران على لسان نائب وزير خارجيتها عقد اجتماعات للفرق التقنية في إطار مذكرة التفاهم خلال الأسبوع الحالي. نهاية الموجز، في أمان الله.
7: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
8: عدل موجتك،
7: تسمع صوتك.

0: ناس الجنوب، وتحية كبيرة كبيرة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية لناس الجنوب. ماناش على موجات الإذاعة الوطنية التونسية فقط، أتم بعد يفسر لنا بشير شنو صاير. نور شيبة كنتوا تسمعوا فيه ناس الجنوب، لما تصيف لمتنا حلوة إن شاء الله نرفقوكم للناس اللي مروحة طوام. مزلنا ماناش في نظام الحصة الواحدة، مزلوا نهايرين، لكن إن شاء الله نهايرين فقط يفصلون على نظام الحصة الواحدة. ما احنا باش نرفقوكم على امتداد البرمجة الصيفية للإذاعة الوطنية التونسية في لما تصيف، لما حلوة مزيانة. عاد نقول لكم علاش مزيانة. بشير أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا مالك، شنو عملك؟
0: لبس عليك
1: الحمد لله.
0: أنت نحن على موجات إذاعة الشباب ولا إذاعة الوطنية؟
1: ساق منا وساق منا. أنا قاعد ندخل في الجو متاع الألوان الحمراء. استنست برشا
0: بالأصفر،
1: برشا سنوات عديتها في الأصفر، توا باش ندخلوا في اللون الأحمر على أمواج الإذاعة الوطنية وأيضا على أمواج إذاعة الشباب. موجودين معاكم
0: الزوز محلين. علاش قلت لما تصيف محلاه؟ خاطر لمتنا الزوز، لمت زوز إذاعات اللي ينضويوا أكيد تحت مؤسسة الإذاعة التونسية، إذاعة الشباب. للناس اللي تسمع فينا على موجات إذاعة الشباب نقول لهم أهلا وسهلا ومرحبا بكم، نورتونا ومحليكم. وللناس اللي يسمعوا فينا على الإذاعة الوطنية
1: نفس الشيء، مرحبا بكم، نورتونا في لمة حلوة أو كابين الوطنية بين الشباب وأيضا مستمعين الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب. نتلموا إن شاء الله صيف كامل معاكم ملاك بشير، كيب كاملة على ذمتكم معاكم من الخمسة حتى للسبعة ونص، نرفقوكم في لما تكون خفيفة تحفونا في برشا موزيكا وفي برشا خارجات.
0: أكيد برشا خارجات، خاطر باش نتنقلوا لكم زيادة، باش تكونوا موجودين في نقاط خارجية، بلاتوات خارجية. لما تصيف كما قال بشير سويعتين ونص من زمان مع المجموعة معنا.

0: من ويسر معنا كريمة الوسلاتي، معكم ملك اليزيد وبشير خلف الله اللي معايا اليوم في تأمين هذه الحصة. مش وحدنا بشير، عنا جنود الخفاء
1: ما شاء الله عليهم،
0: اللي هم
1: جنود خفاء بالحق جنود. أنا توحشتهم.
0: قداش عندك مريت شوهبي؟
1: ليه الرفيها ما عندي برشة ما خدمتش معاه. وهبي الواعر تحية لي، تحية لأهلينا في النفيذة، نحيوهم نحبوهم برشة. سمية زواوي كيف كيف معانا في الخراج الرقمي، تحية لها.
0: وحميد، حميد، حميد اليوم منورنا في تنسيق العام للحصة. نحيوه الفريق الكل حاضر في فورما ناشتين سويعتين ونص من زمان. كما قلتك سمعت معناها الاختيارات الموسيقية متاعنا باش تكون متنوعة اليوم بين الوطنية وإذاعة الشباب. إن شاء الله زاد الجمهور اللي يسمع فينا، نقول لكم باش ترافقونا على امتداد فصل الصيف وبرشة فقرات. بشير،
1: برشة فقرات وبرشة فقرات تكون صيفية زادة. هكا معانا شيخنا، شيخنا محمد بن حمود، استنسنا به ويتعدى معانا برشة على موجات الشباب باش يكون معانا. أما أمود صيفي الشيخ باش يحكي لنا حكاية شط. كل مرة باش يهزنا البحر على طريقته شيخنا محمد بن حمودة باش يحكي لنا على الشط هذا. واليوم باش يكون بداية اختارها قريبة لهنا في تونس وأحواز تونس. باش يهزنا إن شاء الله سيدي بوسعيد، وشكون ما يتمناش يعرف قصة سيدي بوسعيد؟ ولو برشا يعرفوها، لكن فما ربما بعض الخفايا، بعض الأمور اللي يجهلها البعض، أكيد عنده الديتاي متاعهم شيخنا محمد بن حمود.
0: أكيد. وسي الحبيب بن صالح عرفتوه في اختسائي، وهو ولد الدار ويحكي لكم ديما على الكتب. لكن اليوم احنا كيفاش نقرأ الكتب؟ نعرف تقول لي نحن خلاعة وسيف وبحورات بربي باش نقعد أنا نقرأ في الكتاب؟ لا، مش صحيح، خاطر ثم ناس غرامها ومحبتها للكتاب تتواصل في كل الفصول. ما فيها بس كندو قاعدين على البحر على الشط، الشط متاعنا عاملين بون كيف وشادين كتاب في دينا. أكيد كل مرة نقرأ كتاب ونقرأ حكاية الكتاب وارتباطها بفصل الصيف، خاطر الكتاب خير صديق وخير رفيق في كل مكان وزمان.
1: فما ناس شوفوه مالك، حتى السياح برشا سياح الأجانب اللي يجي في الساك متاعه الكتاب ما يفرقوش، قاعد على ترانزات بحذاه جازوزة بحذاه كاس جوك سوا سيترونادا أو أي حاجة أخرى. يقرأ وكتب بيتهم، تشوف معنا ديما الكتاب تلقاه خارج من الساك سوا رجال نساء مغرومين. وهذا حاجة من الحاجات اللي ربما في الصيف تعدي بها الوقت على البحر.
0: أكيد صيفي. واليوم الاختيارات متاعنا باش تكون في علاقة بالشط وبالبحر وبالأجواء الصيفية. ذاك علاش سي الحبيب بن صالح اختار لنا كتاب لا تونيزي إلا مار، قصة عشق كبيرة. ونعرف تونس التموقع الجغرافي متاعها وأنه البحر داير بها من أكثر من جهة، وذاك علاش نحكيه اليوم قصة الكتاب هذية لا تونيزي إي لا مار. عنا ضيف زيادة بشير،
1: عنا ضيف بما أنه عنا مونديال قاعد يمشي في كندا المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية. عنا برشا ماتشوات، لكن احنا مانيش نحكيو في الماتشوات وفي التحليل، باش نرجعوا شوية على خيبة أمل منتخبنا الوطني التونسي هذا من جانب كروي. لكن ضيفنا باش نحكيو معاه أيضا على هو كضيف شكونه الضيف، يكون أنيس بن ميم.
0: أنيس بن ميم
1: المحامي المختص في القانون الرياضي. شكون أنيس بن ميم؟ كيفاش بدأ مسيرته؟ باش يحكينا على أجواء أيضا الصيف كيفاش تتعدى. هو إن شاء الله داخل في عطلة، عن العطلة القضائية باش يدخل الماتر في عطلة، باش يحكينا على جو الصيف متاعه كيفاش يعدي الصيف. تشوفوا الأستاذ فما الجانب السيريو متاعه اللي نشوفوه في التلفزيون، لكن فما الجانب سامباتيك برشا متاع الأستاذ أنيس بن ميم
0: الرياضي الضامر خلينا نقوله بالنسبة لضيفنا. واستضافتنا باش تكون هكا متنوعة زيادة صيفي. بشير كل مرة يحضر بحذينا ضيف نحكيو مع فنانين رياضيين شخصيات عامة باش يكونوا حاضرين معنا في ضيف اللمة اللي باش يكون في ساعتنا الثانية يحضر معنا، وأكيد باش يأثث الفقرة هذية. مش باش ننساو السهريات بشير، لازمنا نحكيو في الليل شنيا ثمة، لأنه ثمة ناس تكون مازلت حتى ما برمجتش الخرجات متاعها وسهراتها. ونعرفوا اللي موسم المهرجانات، هذاك علاش سمينا فقرة الفستيفال اللي باش تكون زادة مواكبة ومتابعة للسهرات. أكيد عنا برامج متخصصة على موجات الإذاعة الوطنية وحتى على إذاعة الشباب إنها تواكب وتنقل كل خلينا نقوله سهرات المهرجانات، لكن نحن باش ناخذوا من جانب آخر. كل مرة نعطيكم معلومة في علاقة بسهرة من السهرات باش الناس اللي مازالت ما عندهاش فكرة وين باش تمشي ومش تسهر تنجم تسهر معنا. وهذيك سميناها فقرة الفستيفال.
1: السهريات الكبيره ان شاء الله تخلطوا على حاجه
0: اكيد،
1: خاطرك السهريات الكبيره بتاع الفنانين الكبار ربما من تونس ومن خارج تونس يظهر لي صحيح الكلها امام شبابيك مغلقه باش تكون خاصه في المهرجانات الكبيره. لكن او قديمة نعطي واحنا فكره على بقيه المهرجانات وبقيه السهريات اللي ما خلطش على بايو في سهريه كبيره ينجم ربما يقصر أكيد. الوقت بسهريه اقل اهتمام ممكن من الجماهير. هذا بالنسبه للفيستيفال نتاعنا. بعد عنا فقره كون معاكم فيها ان شاء الله اللي هي فقره سبور ديكالي، مش حكيو فيها على حدث رياضي وخاصة توا في كأس العالم أكيد باش يرتبط شو يكون مربوط بكأس العالم لكن يكون ديكالي شوية حكاية
0: بشكل طريف حكاية تصير في الكواليس زادة
1: حكاية ما نشوفوهاش برشا
0: أكيد. هذا سبورت ديكالي اللي هي باش تكون فقرة من فقراتنا القارة، لكن عنا شوية نسنيس احنا نحبوا كل هكا ساعات تلقى الحدث لكن ثم الجوانب بتاع الحدث ولا كواليس الحدث ثم حاجات ما يتحكيش عليها، نحنا نحاولوا نسلطوا عليها الضوء.
1: احنا صحافي مش نسنيس، ما
0: تنجمش حتى تونسي راهو نسنيس التونسي يحب يعرف الشقيقة والرقيقة ويقول لك والطبيب باش مات، احنا ماذا بينا نعرفوكم كل شيء وكل التفاصيل. هذاك علاش اخترنا انه الفقرة تكون اسمها فقرة النسناس واللي من خلالها نحاولوا ناخذوا هكا حاجات جانبية كواليس ما شفتوهاش ما سلطوش الكاميرات عليها الضوء، احنا من خلال لمة صيف باش نحكيوا عليها. نعاود نذكر لمة صيف هي من تقديم كل من بشير خلفاوي، سمين ويسر، ملك اليزيد وكريمة الوسلاتي. اليوم انا وبشير باش نعملوا لكم خلف الله بشير سامحني انا غلطت في اللقب وكصلح لي سيد المخرج بشير تحية ليه، و باش نرافقوكم حتى للسبعة ونص والموزيكا حاضرة بشير.
1: باش نبداو؟
0: نبداو بشني الغنية نسمعها توا سيد المخرج. شوفوا مالي يلا نسمعوا ونرجع نواصل معاكم.

0: ميكس تونسي مصري نوردو رحمة محسن كنتوا تسمعوا فيهم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وموجات إذاعة الشباب. شوية خرشيد طه يا رايح، لكن قبل نمشي ولحكاية شاب.
1: حكاية شط،
2: حكاية شط يا أمن. هنا كما كنا نحكي وشيخنا محمد بن حمودة موجود معنا في المباشر. شيخ مرحبا بيك.
3: أهلا وسهلا، تحية ليك سي بشير وتحية لك والكيب تكنيك متاع الإذاعة الوطنية الإذاعة الأم، وتحية أيضا إذاعة الشباب وكل المستمعين وين ما كانوا يسمعوا في اللمة المزينة هذه. معك سي بشير ومع الملك.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بيك شيخ، حبيناك اليوم بحذنا في أولى الحصص على الأقل، أما إن شاء الله توعدنا تكون حاضر بحذنا في الاستوديو.
3: موجود معاكم من الاثنين للخميس ان شاء الله كل يوم.
0: مرحبا.
3: حكاية شط معاك ومع كل الصحفيين زملائنا كل يوم معاكم ان شاء الله. نمشيو المكان ونمشيو للشط من الشواطئ اللي نحكيو على 1300 كيلومتر.
2: عنا ما نحكيو يعني.
3: عنا.
2: اليوم باش نبداو بشط عنده تاريخ كبير، وباش تحكي لنا كالعادة من جانب معين. اليوم باش تهزنا سيدي بوسعيد.
3: سيدي بوسعيد جبل المنار، احنا قبل نسميه وقبل ما يكون اسمه سيدي بوسعيد، نسب الى الولي الصالح سيدي ابي سعيد خلف ابن يحيى التميمي الباجي. وكي نقولوا باجي العديد من الناس يمشي مخهم الباجة نتاع الزابية والمخارق اللي هي باجة شمال الغرب، معناها نوجه لهم تحية مستمعينا في شمال الغرب. لا، ماهيش باجة هذيك، باجة اللي منها سيدي بوسعيد الباجي خلف الباجي، هي في منطقة منوبة. تو اندفع القرية هذه بلاصة في منوبة كانت اسمها باجة، جاء منها سيدي بوسعيد الباجي وعاش. نحكيه على العهد الموحد، نحكيه على شوية زيادة من العهد الحفصي، القرن السادس هجري. وقتها من قرية باجة في منوبة طلع على جبل المنار، ما كانش فيه سكان، جست فقط كان فيه المنار ذاك اللي يرشد السفن، وكان يرى مرابط من المرابطين اللي لأنه ما هذيك قلعة متقدمة باش تكشف العدو، العدو اللي قادم من البحر، وبعد منها تجي قلعة حلق الواد وبعد المدينة نتاع تونس. حماية تونس تبدأ من سيدي بوسعيد، تبدأ من حلق الواد. ما كانش وحده في المكان هذاك، كان مع سيدي عبد العزيز المهدوي المعروف في المرسى، من المرابطين زاد معاه في جبل سيدي بوسعيد، وكان كما قلت لكم معروف بالمنار، معروف بالنظور. سيدي بوسعيد من أساتذة واحد معروف برشا، وغنيته ديما في الكورة ولا في غيرها يغنيوها، والمقام تاعه معروف وهو معروف في العالم العربي في المشرق. نحكيو على أبو الحسن الشاذلي. سيدي الحسن الشاذلي هو التلميذ من تلامذة سيدي بوسعيد الباجي، وحكي عليه في برشا كتبه تاعه، كان ملازمه وانتفع به كثيرا. والباجي مسعود يكتب فيه قصيدة في بوسعيد، قال: غوث الغريق وعنية المحتاج خلف ابن يحيى التميم الباجي. توفى عام 628 للهجرة في 6 شعبان الموافق لأكتوبر 1231، وتدفن في جبل المنار. التابوت اللي في الزاوية تو الناس تعرفها يمشي سيدي بوسعيد، مش هذاك هو التابوت نتاعو، واللي وقع حرقها وبعد وقعت ترميمها. سيدي بوسعيد مدفون في جبل لوطة تحت المكان هذاك، تحت الجامع هذاك في تربة سفلية. الباب نتاع القهوة العالية هذيك كان المدخل نتاع الجامع والمدخل نتاع الزاوية، وبعد منها ولد قهوة. سيدي بوسعيد الباجي مش الوحيد اللي كان موجود كما قلت لكم في جبل النار، العديد من الزاوية اللي كانت موجودة معاه. نحكيه على سيدي الشبعان. سيدي الشبعان توفى زادة بعد سيدي بوسعيد الباجي بحكاية 13 سنة، وحكي عليه أحمد بن أبي ضيف. بناله الباي حسين خوجة، بناه الزاوية الغادي في انتوى موجودة قهوة سيدي الشبعان عام 1245 للهجرة. توفى، قال ابن أبي ضيف، الشيخ المجذوب سيدي الشبعان، وبنيت له زاوية مطلة على البحر من أجمل الأماكن. زاوية سيدي الغبريني زادة موجودة في سيدي بوسعيد، زاوية سيدي الجراح كيف كانت موجودة في سيدي بوسعيد، وفي نفس المقام تاع سيدي بوسعيد بيدو كانت موجودة. وفما زادة زاوية سيدي الظريف. سيدي الظريف هو وانت هابط للمرسى كالسعد هذيك نلقاو زاوية سيدي الظريف،
2: قراوا على الفيو شيخ،
3: اللي كان عالم وكان متصوف وشاعرا وكان فنانا وعنده قصيدة معروفة برشا نعورة الطبوع، الناس كل تعرف نعورة الطبوع، هي متاع سيدي الظريف مدح فيها سيدي النبي وعملها على المقامات الطبوع التونسية الكل الموسيقية. سيدي الظريف موسيقي كبير صاحب ذوق مرهف، شاعر مفوه ومن الأولياء الصالحين المدفونين زاد في سيدي بوسعيد. نلقاو سيدي عزيزي، سيدي عزيزي هذايا المدفون بالضبط في القهوة العالية. سيدي عزيزي كان أسود البشرة وكان الناس تحبه، كان الزاوية اللي يعمل فيها العيساوية توفي بوسعيد هو كان يسكن غاديكا وكانوا كان متزهد ويعطيوها الفلوس لعبيده ما يخوش من عندهم، كان محبوب برشا. ومن الخصائص نتاعو كان يلبس قشابية خضراء قبل ويلبس البرنوس، كان متزهدا كما قلت لكم. وكان يدخل الزاوية ساعات يقعد بالشهر ما يخش. سيدي بوسعيد أول بنى فيها دار هو محمود بيه، بنى فيها دار بتاع تصيف، كانوا يصيفوا في المرسى البلدية
0: والبيت
3: والبيات والأعيان متاع الأسواق نحكي علمنا معنا كل أمين متاع صنعاء عنده دار في المرسى. كيبلا محمود بيح ذا زاوية سيدي بوسعيد دار ولا الأعيان متاع المدينة كل واحد بنى دار حتى دار في محمود بيح. أما الخلاعة تو مش حكيوا على الخلاعة والصيف
0: يعني في 30 ثانية يا شيخ
2: صحيح شيخ في تعفيسة.
3: الخلاعة كانت تبدأ في آخر أوت بعد ما يمشيوا يعملوا يحصدوا قمح وبعد ما ينظفوا الصوف وينظفوا الدنيا كل، تبدأ الخلاعة في آخر أوت معناها بداية سبتمبر ويطلعوا للبحر ويطلعوا في الكاروسة. كان جو جميل جدا. سيدي بوسعيد من أجمل 8 قرى في العالم،
0: أي
3: أجمل من سانتوريني هي قرية في
2: اليونان.
3: أول واحد كما قلت لكم بنا فيها سي محمود بي وفيها العديد من الديار معناها نحكيه على دار لسرم دار البلاجي دار
2: شيخنا دار شيخنا احنا نستسمحوك نعملوا حكاية شط مرة أخرى في سيدي بوسعيد، نعملوا جزء ثاني خاطر احنا الوقت
0: أخبار إذاعة الشباب
2: الوقت بالضبط خسرنا، نعملوا فقرة أخرى إن شاء الله حكاية شط نحكيه فيها مرة أخرى على سيدي بوسعيد مع شيخنا محمد بن حمودة.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
0: محلاها محبه
1: محلاها عشره
2: قلبي قلبي قلبي والقلب تهوينا وينا هوينا وينا
3: احمد السوكي وارمستا شوي اخر تسمعوا وهذا جونا في لمة صيف على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه واذاعه الشباب. معايا بشير في التقديم وبشير باش يعطينا التوقيت الصيفي الجديد كما قلت اليوم وغدوه يظهر لي بشير اكهو ومن بعد نبداو في التوقيت الصيفي اللي هو كيفاش باش يكون ان شاء الله
4: انطلاقا من غره جويليا ان شاء الله الى غايه 31 2026 من الاثنين للخميس من 8 نتاع الصباح حتى الماضي ساعتين ونص ونهار الجمعه من 8 نتاع الصباح حتى الماضي ساعه ونص وهذا حسب بلاغ رئاسه حكومة توقيت العمل بالتوقيت الإداري الصيفي بالإدارات العمومية والجامعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
3: أكيد هذا توقيت صيفي اللي باش يكون بالنسبة للمؤسسات هذه الكل وانتم ما كي تقوموا تقيلوا شوية وتقوموا تكونوا خارجين ماشيين تعملوا في الدوليشة حلوة نطلب منكم تحطوا تعدلوا موجاتكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وإذاعة الشباب خاطر الجو معنا في لمة صيف شوية آخر حكاية عشق كبيرة بين تونس والبحر لا تونيزية لا مير زعما القصة دي شنو بشير؟
4: أنا أصلا قصة مشوقة ديجا كيريت الكوفرتور متاع الفيل متاع الكتاب وكيريت البلايس اللي دور عليهم والساحل الشريط الساحلي متاع تونس حاجة مزيانة برشا فما برشا أسامي راهو في الشريط الساحلي احنا ما نعرفوهمش ما نجيبو لهمش خبرة وهما بلايس ممتازين بلايس حلوين ومازال العباد ما تمشي لهمش برشا وعندهم البلايس اللي ربما باش نكتشفوهم
3: أكيد.
4: في الكتاب هذا
3: وتونس راهي تجمع جمال أكثر من دولة في العالم ساعات بدها توري هكا في التصاور اللي يقول لك اليونان اللي يقول لك تايلاندا اللي يقول لك وهي كلها مناطق حلوة ومزيانة في تونس المزيانة سي الحبيب بن صالحة شوية آخر يحكي لنا القصة الحلوة قصة العشق الكبير بين تونس والبحر لا تونيزي لا مير شوية آخر في حكاية كتاب وحكاية كتاب بحر هي فقرتنا لكن قبل هاو شنو باش نسمعوا

0: طوى كنتوا تسمعوا فينا اكيد. يلا صبوا هالقهوه. اي شوي اخر نسمعوها، لكن قبل باش نحكي وحكايه كتاب بحر. وشنو حكايه تونس والبحر؟ لا تونيزي لا مير تود سويت باش تسمعوها في فقره كتاب بحر.
1: كتاب بحر،
2: فقرة كتاب بحر رفقنا فيها سي حبيب بن صالحة، وجاب لنا معاه ما شاء الله زادوا زوادوا الكتاب لا تونيزي لا مير تونس والبحر، لكن أيضا القفة الجبسية المظلة أيضا تو يعطينا هو التاريخ نتاع المظلة هذية. وباش ندخلوا مباشرة نحكيو في الكتاب لا تونيزي لا مير شنو تونس وعلاقتها بالبحر.
3: شكرا لمؤسسة الإذاعة التونسية، راني هذا حدث القفة التونسية الوعي البيئي، منقوله حط بريقدانها في السر جازوزة وشوية مر واقصد ربي للحمام. احنا نقوله حط كتاب في القفة التونسية وحط الباقي واقصد ربي للبحر، وهز معاك صغيرات وقت اللي توصل للبحر المظلة موجودة. هذه تونس معنا تصنع أدوات مقاومة ما يحدث الآن في العالم. عندنا أدوات تقليدية، عندنا الزيتونة والنخلة، وبلاد الزيتونة والنخلة عمرها ما تخلى، والصفصاف وتقعد تحت النخلة ولا تحت الصفصاف ولا الكالاتوس، وتتفرج في البحر وتحل كتاب على البحر. ما أجمل هذا الكتاب لا تونيزي لا مير، لأن في الكتاب هذايا ساعة مذاقات ومواني وأواني. وقت الإنسان يقول كتاب فقدنا العلاقة مع الكتاب، نقول له لا عاد خلي هكل آلة معروفة يومين نستعملوه. احنا ماشيين البحر نحطوا آلة صغيرة فيها العدد الرقم باش تطلب تقول أنا موجود في البحر وبر. أما هذا كتاب أنا نقول نمس الكتاب ساعة ننظر له ونشوف التونيزيا أندوسي واللغات اللي موجودة في الكتاب هذايا، لغات العالم، الجمال والجغرافيا والتاريخ. وجغرافيا تونس هي حمد تاريخ تونس. رو كي تشوفوا شنو موجود في الكتاب هذايا وتشوفوا الألوان وتشوفوا الأشكال، ونعديوا لوليداتنا حب الألوان وحب الكتاب، والكتاب أنيس وجليس وظريف وطريف. منيش نحكي المحتوى، يقولوا في أوروبا الطالب توا في أوروبا ما عادش نجم يقرأ جملة طويلة. احنا نقولوا نزمنا نعديه حب الكتاب والتورق والورقي. شوفوا أوليس في جربة، هذه حكاية عالمية، هذا ملك البشرية. أوليس وجربة وليلوتوفاج، وحب يجي جاء يوليس وحب يرجع ما نجمش يرجع، لأن هناك سحر الألوان وهناك موسيقى خاصة. حتى كي جاء رئيس فرنسا الجربة في مؤتمر الفرنكوفونية قلنا له جيت وروحت في ساعة، يوليس جاء وما نجمش يروح. احنا مقتنعين انت باش ترجع لتونس، وبالتالي نقول لأولادنا اللي هما موجودين في العالم، حتى كنت كي تزور إنسان نجح توا شو باش تهدي له؟
0: كتاب.
3: شوف الألوان. كي نمشيه من صفحة لصفحة أنا نتعلم، قاعد نتعلم، فكي نشوفوا عامل الوسلاتي اللي هو دكتور دولة يعرف البحر متاع تونس شبر شبر 2290 كيلومتر موجود في تونس هذا قاع تصحيح بالناس. كي نقولوا 2290 وندوروا من مدينة لمدينة، وهنا احنا توا في سوسة.
0: اي
3: شوف
0: أكل مدينة.
3: الصور هذه احنا عندنا جيش نفتخروا به، هو لا عاون سي محمد صالح بالطيب واخذونا صور ممتازة عشان نراخل نحطه في القفة هذيك. كتاب بحر، كتاب آخر تونس من السماء، من السماء إلى الأرض ومن الأرض إلى السماء. كي نبدلوا صفحة نتعداو من ولاية لولاية ونمشيو هنا، نمشيو لوين؟ نمشيو المهدي. شوف كل الألوان وشوفوا كل معنى. حبيت نقول للكتاب
2: الحوت عليك
3: تحب تزيد تشوف تقدم شوية تمشي لهنا صفاقس عاصمة
2: من شمال هابطين
3: لكن نغزولها من البحر
0: عاصمة الجنوب.
3: نقولوا إمكانية انطلاق من البحر الأواني والمواني، قلنا والبلاستيك لا في مؤتمر دولي تونسي. احنا من صفاقس نمشيو لأفريقيا كاملة، مستقبلنا في الجنوب، ما نقطعوش العلاقة مع الشمال
0: أكيد،
3: لأن العالم يعيش في تموقع جديد. والمواني متاعنا بربي كنحب نمشي الجربة، وكنا في جربة لا خلينا نبدلوا هاد. تشوفوا أنواع الحوت انواع الحوت اللي في تونس راهم موجودين في الفسيفساء. كي تمشوا المتحف باردو تلقاو قبل الغني كان كياكل ويخلي البقايا باش يشوف اللي هو لبس عليه. موجود في متحف باردو
0: في الفسيفساء
3: كيف كلا الحم وخلى الريحه في فمه كيوش قالوا هاو كلا الحم هذا راهو تاريخنا. والحقيقه الـ الـ الـ الـ كي تشوفوا شوف شوف شوف شوفوا طريقه الصيد معناها تقنيات
2: هذه تربيه الحوت
3: تربيه الحوت كيفاش نتعاملوا مع الحمامات. الحمام كيقولوا
2: ملاك تعرف مليح الحمامات
3: تعرف ملاك الحمامات كي نقولوا احنا سياحتنا الاخرى لو باكيمور فيف لو بور فيف لو بون تونس بجسورها ومعابرها. فهي تتعامل مع الحداثة. حبيت نقول الكتاب هذايا راهو روعة لأن اللي ساهموا فيه إبراهيم شبوح، محمد صالح بالطيب، عامر الوسلاتي، فيفيان بالطيب، واللغات متاعه بالإنجليزية وبالفرنسية. لكن كل اللغة الأم موجودة راهي. اللغة الأم هي اللون، اللغة الأم هي الحاضنة، اللغة الأم في كل مكان. احنا تجاوزنا ثنائية اللغات، فمش كنقول لك اللغة ضد اللغة، لا، أولادنا تعلموا اللغات، تعلموا الصينية، تعلموا الروسية، تعلموا الهندية،
0: كورية،
3: وسافروا وخرجوا من تونس، وكي تحطوا في الحقيبة متاعكم، في القفة متاعكم، قربة. ألوان، شوف شوف شوف كل الألوان،
0: باش تعرفوا كيفاش تحكيوا على بلادكم بلغات الكل،
3: قربة، لافيل، شوف شوف الجمال،
0: فيل غوج،
3: جافيل، فالحقيقة
2: في الغوج نسبة للفراول والفريز ولا حاجة أخرى
0: الفلامون زادة ثمان
3: شوفوا في الغوج بالنسبة لكيفاش كيفاش الطيور جيل تونس يعني يقولوا إيش
0: هذه
3: قربة كي نحاولوا من قربة نمشيوا بلاد أخرى. أنا بيّنت بعض حبيت نقول الكتاب راهو مش كتاب يتقرأ ولا ما يتقراش
0: يتقرأ ويتشف
3: كتاب يتمس كتاب يتحل. أنا ما هزيت الكتاب وحطيته في القف وعمت وقعدت نستنى ماكش مجبوب باش تقرا هاك الكتاب موجود في القفه هو
0: أي.
3: حل سك رجعوا للقفه
2: متع عينيك
3: متع وانسى شويه خاطر الحقيقه كي الكتاب راهو كي قلنا الجاحظ عبر على الراي هذايا اللي يتعلمه الانسان وقت اللي يحل كتاب راهو مش كيما يحل كتاب كيما يسكر الكتاب. الالوان راهي عندها دور في تنميه الذوق. هذه ليل بيلو ليل بيلو وين جات هذه ليل
2: بيلو رفراف
0: بنزرت رفراف تحديدا
3: فرج ما اجمل هذا
0: وهذيك فيها عمى مزيانه برشا الحاجه
3: هذيك حبيت نقول كتاب كي هذايا احنا حقنا اللي يخدموا تجاره بربي يحط في القفه كتاب تونسي وهديه اللي يتعامل معاك في اي دوله في العالم نحقق لك اللي تعطيه الثقافة والسياح كفعل وكمنظر. وإحنا نعيش في عالم الصورة فيه والتي عندها قيمة كبيرة. حبيت نبين اللي كش يقولوا هما نبدلوا الكتاب نمشيوا الحمام لنف ما نساوش حمام لنف ايش كانت حمام لنف تهو بحارة
2: يا حاصر
3: لا احنا نقولوا نجم نكسبه كل ما هو موروث وتراث يكسب في كل لحظة من جديد على أولادنا نتخدم على الوعي البيئي. احنا القفة راي مش حكاية قفة لو كان نعمل سوق أسبوعية بدون سلات بلاستيكية واللي عنده بلاستيك نديه له قفة بتصريح على الشرف اللي يجيبها كل جمعة 20 سنة قال الفيلسوف ابن البحر المتوسط الفكرة تحبوا تنجحوها حب لها 20 سنة بربي ما تزربوش راهي تونس عزيزة نجم نصنع المستحيل بألواننا ومذاقاتنا وموانينا وبأفكارنا. فأنا نشكر مؤسسة الإذاعة اللي أعطتنا الفرصة باش نقولوا القفة التونسية موجودة والمظلة موجودة والكتاب التونسي موجود. هذه الحكاية متاع تونس والبحر.
0: أكيد سي الحبيب شكرا ليك أنت اللي حضرت معنا اليوم وش تكون ترافقنا ديما كل يوم
3: شالة.
0: أكيد هاتفيا لا تونيزي لا ماغ قصة كتاب تنجم تكملوش في نهار بركة تنجم يرافقك زادة مش صيف لا نحبهم يقرأوا أكثر
2: كتب كل واحد يمشي للبحر يعمل صفحتين ثلاثة
0: ما يسالش
2: المهم هو في برشا تصاور
0: خليه علاقتكم
3: تصاور في معلومات باهية أو راهو الكتاب تشوف باش نوع الكتب انا قلت كتاب كجليس كانيس يكون حاضر في القفة
0: اكيد وانت باش تكون مرافق ونحاولوا نحفزوا الناس كيفك انت سي الحبيب
3: صناعه القارئ القارئ يصنع
0: اكيد كان هذا كتاب بحر نسمعوا مايا دياب واكيد بعد الموجز الاخبار نتقابلوا معكم في ساعتنا الثانيه على موجه الاذاعه الوطنيه التونسيه
2: واذاعه الشباب على 88.6 في تونس الكبرى وبقيت الفريكونس في كل انحاء الجمهوريه
1: كتاب. كتاب بحر.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
2: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية وفي عناوينها: تجميع 7 ملايين قنطار من الحبوب منذ بدء موسم الحصاد. بداية من الأول من جويليا القادم، إجبارية امتثال بقية الشركات لتركيز أجهزة تسجيل عمليات الاستهلاك على عين المكان. مصادر إسرائيلية تقول إن جيش الاحتلال لم يتلق حتى الآن تعليمات ببدء الانسحاب من جنوب لبنان رغم توقيع اتفاق مع بيروت. أكدت رئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد أزواري تجميع 7 ملايين قنطار من الحبوب منذ بدء موسم الحصاد، منها 6.7 مليون قنطار حبوب استهلاك.
3: إلى حد الآن سير موسم التجميع في ظروف طيبة، ماناش قاعدين نشوفوا في إشكاليات، باعتبار عملية الإجلاء قمنا بها منذ اليوم الأول من الحصاد وفتح المراكز. فيما خص عملية التجميع على الصعيد الوطني، احنا وبتقدم عملية التجميع بالمراكز وعملية الحصاد، نحن الآن في حدود 7 مليون قنطار على الصعيد الوطني، منها حوالي 6.6 مليون قنطار حبوب استهلاك، حبوب استهلاك اللي يتم تجميعها بمراكز التجميع، وعندنا حوالي 350 ألف بذور ممتازة خام.
2: في إطار حملة توعوية تزامنا مع موسم الحصاد وارتفاع درجات الحرارة، كشفت الجامعة التونسية لشركات التأمين عن تصنيف للولايات التونسية حسب مستوى خطر اندلاع حرائق المحاصيل الزراعية بهدف تعزيز الوقاية والحد من الخسائر التي قد تطال الزراعات الكبرى والثروة الوطنية. عن تفاصيل هذا التصنيف تحدث للأخبار رئيس الجامعة التونسية لشركات التأمين عماد حمدي، مبينا أن هذه الخريطة تندرج في إطار دعم جهود التوعية والوقاية.
4: خريطة توري المناطق التونسية المتعرضة للحرائق في مجال الحبوب خاصة والزراعات الكبرى في منطقة باجة وجندوبة، خطر مرتفع في منطقة الكيف بنزرت وسليانة، خطر متوسط في منطقة زغوان منوبة والقيروان، خطر ضعيف سيدي بوزيد قسرين وصفاقس، وخطر ضعيف جدا جابس مدنين تطاوين توزر قبلي، مع غياب هذا الخطر في منطقة الساحل اللي تمتد من تونس إلى المهدية. مش ناخذ أكثر حيطة أكثر وقاية، ردوا بنا في المناطق هذية. تدعو الجامعة التونسية لشركة التأمين التنسيق الكلي مع الحماية المدنية وأعوان حراسة الغابات، جامعة التونسية لشركة التأمين في إطار التشارك بين العموم والخاص راهو باش نصحوا اتفاقية التعاون تكون عنا نجاعة أكثر.
2: ودعا رئيس الجامعة التونسية لشركة التأمين عماد حمدي مختلف المتدخلين إلى الالتزام بإجراءات السلامة خلال موسم الحصاد تفاديا لاندلاع الحرائق والحد من أثرها على الإنتاج الفلاحي والموارد الطبيعية.
4: شرارة تخرج من تحت الآلة الفلاحية نجم تشعلك المزرعة بكلها، دخان زاد مش به يبدأ واحد يسوق ويتكيف ويرمي المزرعة هذيك، كاس تاي مكسرة كيك الكزاز هذيك ما تعرفوا بأشعة الشمس ينجم يشعلك الدنيا الكل. في سابقة زاد الشركة التأمين الحقيقة قاموا بتوزيع آلات طافية يطيحهم خطر متاع اندلاع الحريق، لازم فما مسالك الحماية ومناطق عزل تمتد بين 5 و10 أمتار كما في الغابات زادة كيف باش على الأقل وقت اللي تندلع حريق في مزرعة عالمية ما تنتقلش زادة عديسان. الإبلاغ الفوري على الحرائق على رقم الحماية المدنية 198، وما ندخلوش احنا بيتنا مساحات مفتوحة النجم ونرمي وشوية وستم تعماش، بربي ردوا بينا على رواحنا وردوا بينا على بيتنا.
2: صادقت اللجنة

0: أعلن مدير عام الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نفع البكري اليوم عن إقرار تشجيعات من طرف الوكالة عن طريق صندوق الانتقال الطاقي لاقتناء مكيفات من صنف واحد، وخلال مداخلة في برنامج المشهد الآن على موجات الإذاعة الوطنية عبر البكري عن أمله في أن تتم قريبا المصادقة على القرار لتشجيع المواطن على اقتناء مكيفات اقتصادية.
1: البداية نتاع برامج الوطنية للتحكم في الطاقة تبدأ من المواطن، هو اللي موجود في الإدارة، هو اللي موجود في المؤسسات الكل. لازم مشاريع نتاع تحكم في الفاتورة الكهربائية عن طريق عمليات نجاعة طاقية خفيفة، الشونجمون نتاع لي لامب ليد يساهم باش يخفف الفاتورة على الأقل ب 20%. تقريبا 400 مؤسسة عمومية شملهم البرنامج هذا، في حدود 40 ميجا وات من الطاقة الشمسية يقع تركيزها حاليا على أسطح المؤسسات العمومية. نسعوا باش يكون عندنا أكثر مكيفات يكونوا الكلاس واحد، ثم تشجيعات فيهم الوكالة عن طريق صندوق الانتقال الطاقي على القريب العاجل، هذه جديد إن شاء الله يقع مصادقة عليه باش نشجع المواطن العادي على اقتناء المكيفات من كلاس واحد. فارق بين الكلفة كليماتيزور كلاس واحد وكلاس اثنين ولا ثلاثة، تاخذوا الوكالة اون شارج عن طريق صندوق الانتقال الطاقي. وليدبول التكنولوجي اللي موجودين اليوم في المكيفات هذوما الانفرتر اللي هو يقلل من الفاتورة بنسبة توصل حتى 30%، إن شاء الله التصنيع متاعه في تونس يكون موجود. عندنا شركات بداوا يصنعوا في المنتوج هذايا.
0: بداية من الأول من جويليا القادم يتوجب على بقية الشركات النشطة في قطاع خدمات الاستهلاك على عين المكان الالتزام بتركيز جهاز تسجيل العمليات الرقمي بالمحلات، تنفيذا لما ضبطه قرار وزيرة المالية المتعلق بضبط معايير تصنيف المؤسسات التي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان. حول طرق وآليات تنفيذ هذا القرار يوضح المستشار الجبائي وعضو اتحاد خبراء الضرائب العرب محمد صالح العياري.
2: دخول هذا الإجراء إلى حيز التطبيق جاء القرار نتاع سيدة وزيرة المالية، هو الذي ضبط معايير تصنيف المؤسسات التي تسدي خدمة استهلاك على عين المكان وأجال امتثالها ابتداء من غرض نوفمبر 2025. بدينا بالذوات المعنوية التي تمارس الأنشطة التالية، بدينا بالمطاعم المصنفة السياحية وقاعات الشاي والمقاهي من الصنف الثاني والثالث. المرحلة الثانية اللي باش نبداوها يوم الأربعاء إن شاء الله غرض جويلية 26، بقية الذوات المعنوية تو المطاعم غير المصنفة ولا أكل سريع ومحل مرتبات ومثلجات. المرحلة الثالثة ابتداء من غرض جويلية 2027 ومشينا للأشخاص الطبيعيين الخاضعين للنظام الحقيقي، أكيد يبدأ عندهم محاسبة قانونية، هذوكم تلقى من فيهم مثلا مقاهي صنف الأول. وآخر مرحلة ابتداء من غرض جويلية 28 بقية الأشخاص الطبيعيين، هذوما بصفة عامة بقية الأشخاص الطبيعيين مهما كان نوعهم مطالبون بتطبيق جهاز التسجيل ابتداء من غرض جويلية 2028.
0: ونبه المستشار الجبائي محمد صالح العياري المعنيين بهذا القرار من عقوبات وخطايا مالية للمخالفين.
2: وننبههم عن السادة والسيدات المعنيين بالأمر، فما عقوبات في 94 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، عقوبة بدنية من 16 يوم إلى 3 سنوات، وخطية مالية تتراوح بين 1,000 و50,000 دينار، وذلك في صورة عدم احترام فصل 59 ثالثا في مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات لجهاز التسجيل، أو إدخال تعديلات على جهاز تسجيل عمليات حاولوا باش يبدلوا فيها كشوية معطيات، أو إتلاف المعطيات المضمنة جهاز التسجيل أو تزويرها. هذوما العناصر الأساسية اللي اعتمدهم المشرع لتطبيق العقوبات.
3: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
0: إلى أخبار العالم الآن، والبداية بإيران، حيث أكد نائب وزير الخارجية قاسم غريب أبدي أن إيران لم تحدد بعد موعدا لبدء جولة جديدة من المحادثات مع الولايات المتحدة، وذلك في أعقاب التصعيد الأخير بين الجانبين. وأضاف أنه ليس من المقرر عقد اجتماعات لفريق العمل الفني هذا الأسبوع، لافتا إلى أن المشاورات ستستمر عبر الوسطاء. وكان رئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق اليوم أن اجتماعا مع الجانب الإيراني سيعقد غدا الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة، دون أن يقدم أي تفاصيل أخرى أو يحدد هدف المحادثات. من جهتها قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، قالت إن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيحضران اجتماعا في الدوحة، مشيرة إلى أن المحادثات الفنية مع إيران ستعقد بالتزامن مع اجتماعات عالية المستوى. واتفقت واشنطن وطهران أمس على تعليق الهجمات المتبادلة في الوقت

0: الحالي بسبب النزاع حول مضيق هرمز ومواصلة المفاوضات. وعلى الجبهة اللبنانية، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الانسحاب من المنطقتين التجريبيتين جنوبية لبنان الذي كان يفترض أن يتم أمس لم يحدث بسبب عدم اكتمال الاستعدادات. من جهتها، نقلت صحيفة هايرتس عن مصدر عسكري إسرائيلي قوله إن الجيش الإسرائيلي لم يتلقى حتى الآن تعليمات ببدء الانسحاب من جنوب لبنان رغم توقيع اتفاق الإطار مع بيروت، مضيفا أن موعد آلية تنفيذ الانسحاب لا يزالان غير واضحين. بهذا نصل مستمعينا وإياكم إلى نهاية هذه النشرة، قدمناها إلى حضرتكم من الإذاعة الوطنية التونسية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. تجميع 7 ملايين قنطار من الحبوب منذ بدء موسم الحصاد. بداية من الأول من جويليا القادم، إجبارية امتثال بقية الشركات لتركيز أجهزة تسجيل عمليات الاستهلاك على عين المكان. وفي العالم، مصادر إسرائيلية تقول أن جيش الاحتلال لم يتلقى حتى الآن تعليمات ببدء الانسحاب من جنوب لبنان رغم توقيع اتفاق مع بيروت. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: لما تصيف
3: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
4: وإذاعة الشباب.
3: لما تصيف
4: بريحة
3: البلاد.

0: بلتي تسمعوا فيه على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وموجات إذاعة الشباب. أهلا وسهلا ومرحبا بكم لما تصيف توقيتنا الصيفي، أولى حلقاتنا من 5 للـ7:30، ولما تصيف اللي قاعدين تكتشفوا فقراتها من اللي بدينا معاكم اليوم. وفي لما تصيف عنا ضيف اللمة بشير.
1: ضيف اللمة اليوم هو بحذانا أنيق على الدوام ما شاء الله عليه. ضيفنا اليوم أستاذنا أنيس بن ميم، الخبير في العلم الرياضي، خبير في القانون الرياضي. أهلا بك بشير.
2: ضيف اللمة،
1: أهلا بكم. أنا فرحان برشا اللي أنا معكم بشير، عندي مدة ما تقبلناش، دونك فرصة باش نجدد العهد معاه.
0: وانا لأول مرة،
1: وانا انت لأول مرة بتبيع، اكون سعيد زادة كيف كيف نكون معاكم في البلاتو. ان شاء الله لما حلوة، وان شاء الله تعادة باهية وخفيفة على المستمعين، وان شاء الله نكونوا نعملوا جو في الإطار الصيفي بسير.
3: اكيد جو صيفي مالك، شوف فما سبحان الله كيفاش انا والأستاذ مولودين فرد نهار.
0: اي
3: ما مش فرد نهار، فرد نهار ما نفس 30 جانفي
1: في نفس اليوم،
3: نفس اليوم مش في نفس السنة، ولا مش في نفس السنة، ما نفس النهار ما شاء الله. دونك اتراكسيون يونيفرسيل عالمية.
0: زوز شنية الأبراج،
1: الفيرسو
0: يعني تفهموا بعضكم، تعرفوا الواحد الكاركتير متاعه. نؤمن أنا برشا راني بالأبراج وبالحظ، وكل واحد والشخصية متاعه. سيد المخرج تؤمن بالأبراج كيفي؟ ليه باي قال لي أكيد مؤكد. نذكركم لي وهبي الواعر يظهر لي سرطان. أي احنا سرطان، اطلع انا فرد برج، انا سيد المخرج.
1: سنين سنين
0: مستوي اكنول. خلينا سيد المخرج المرئي، خلينا نقولوا عمار، عاد ما نعرفش عمار شنو هي برجه، لكن اكيد نؤمن الكل بالابراج، نؤمن الكل بالابراج وبالتناغم اللي يصير بين الابراج. الجدي يقول لنا سيد عمار، واكيد معنا حميد في التنسيق العام الحسن. ذكركم لي ليكيب الكل حاضره اليوم حبينا نحكيوا هكا، نحن فرحانين كيما برشا فرق افريقيه.
1: باش فرحاني
0: قلت حبينا
1: تمنينا
0: لو
1: تخيل احنا فرحانين.
0: قلت لك تمنينا لو كان مصيرنا كيما مصير الفرق الافريقيه والعربيه الاخرى، لكن
1: للأسف مشاركة معناتها مخجلة جدا للمنتخب التونسي. والمشكلة معناتها المشاركة هذه ماهيش أول واحدة، معناتها بدينا بمشاركة مخجلة في البطولة العربية، بعد مشاركة مهينة في الكأس أفريقيا، ولننتهي معناتها كأنه جامي دو سان تروا، دونك لمشاركة مذلة في كأس العالم أمريكا مكسيك كندا 2026.
3: وكانت منتظرة متر، معنا برشا ناس مع القوشة مال كبيرة منذ صبري لموشي قدم القائمة متاعه النهائية اللي بيشارك في كأس العالم، وكان العبيد مع القش أمال كبير على القائمة هذه، برشا مشاكل منذ القائمة وبعد توالت في التربص وما بعد التربص وصلت بينا للنتائج اللي كمان بها.
1: هو اللي يمكن الكو الأولاني هو ماتش بلجيكا، معناتها الخسارة متاع بلجيكا، خاطر ماتش النمسا رغم اللي انهزمنا لكن العبيد مرات شوية كورة، معناتها كنا نجموا نوفيه بتعادل كيف ما جاتنا فرص كنا نجموا نربحوا، لكن ما معناتها العبيد كانت مازالت أمل وتعتبر أنه هذه في إطار المقابلات التحضيرية كما في قبل المسابقات الكل. مباراة بلجيكا كانت تقريبا معناتها ألارم للشعب التونسي اللي كان ماشي خايف، معناتها خصوصا انه مش قاعد يراه في كيب، مش قاعد يراه في جمعيه تكورت نجم، معناتها مش مجرد معناتها اكسيدونت باركور، هذه مقابله تحضيريه ومش مهم الريزلتات فيها وكذا. بعد اكد من اول مقابله ضد السويد، معناتها اللي ما كانتش فريمون الفريق الكبير لانه ترشح تقريبا معناتها في الملحق
3: احسن ثالثي،
1: ومعناتها ما كانش معناتها فريمون ليكيب القويه، ولا بروفنو خسرت مع اليابان 5 معناتها، بعد مع هولندا 5، دونك يوريك لي ما كانتش، كنا نحن ضعاف برشا ما كانوش هما قويين. هذيك علاش العباد الكل معناتها، ومع ذاك معناتها الجماهير اللي كانت تتنقلت وحاضره ديما كانت تكون مقابله تكون تصير رياكسيون، لكن الحقيقة شفنا منتخب مفكك ضعيف، ما فما حتى شيء يجمعوا على درابه، وما ثم حتى شيء يجمعوا بالتوانسة، خطر ناس كانت شيخة، كانت محروقة، كانت تأمل، كانت تصبح كوسوسوا اللي موجودين في تونس ولا في أوروبا، أو الناس اللي تنقلت مع تبعدات كبيرة ومهمة، راو اللي مشيوا، ثم ناس في أمريكا راو تنقل ساعات باش يمشي المكسيك، راو
3: مكلف
1: وعدد طويل من الساعات معناتها باش تنجم توصل. مع ذلك كانوا يأملوا في كل ماتش، وكل ماتش يقولوا أول مرة هذه يعملوا حاجة، لكن ستافريك المجموعة معناتها مفكة، والاختيار انت صبر اللاموشي كان اختيار فاشل على طول.
3: قمت مالك تفرج ماتش ويت مساعتين الأربعة مثلاً قاعدة تقوم.
0: شكون صريحة معكم ماتش وليني، بما أنه عندي ولدي عمره 10 سنين معناها من عشاق كرة القدم وعنده كل الجرين تمتع
1: قيمك معه
0: يعطيك الصحة وقيمني، وقاعدة بعد أكشوك اللي كليها مسكين أنا على مغالي هو وليت أنا نواسي فيه ونقول له رو عادي. أنا نحب نرجع مع الأستاذ على نقطة مهمة، قاعدة نتبع راني نتفرج في الكرة، أنا استثناء الحقيقة شوية لأنه ثم برشا نساء ما يحبوش الكرة، لكن شفنا نساء حاضرين في الملاعب في أمريكا وفي المكسيك، وبالحق ثم شكون اللي دمعتها حارة على المنتخب وجح قلبها وقت اللي مشات تتفرج شفت المردود هذيك. وقت اللي نقارنوا كي يشوفوا المغرب، المغرب اللي قاعدة عندها توا أعوام قاعد تخدم على الكيب ناسيونال، تحس ثم لحمة بين ملعبية. اليوم حتى لو كان نجيب نجم النجوم في المنتخبات، نحكي حتى في العالم الكل نجوم، ما يربطهم حتى شيء، ما ثماش التناغم بيناتهم، يفهموا بعضهم الباس كيفاش تتعدى. كان بحضنا برشا ضيوف من منتخب 78 بشير حضروا معنا في برنامج عشوائي على الوطنيه، كي تسمعوا كيفاش يحكيوا كيفاش يعيشوا مع بعضهم كيفاش يعملوا التربصات مع بعضهم، قال لك وقت اللي نبدا انا نجري نعرف اللي فلان باش يعدي لي الكره في اللاكس الفلاني،
1: لازم يجي من الوقت اللي الجوار تلعب مع بعضها والجروب خدم مع بعضه متدربين مترينين على الشيء هذاك الانترمون. لكن احنا نشوفوا وكأن ميابت الحداش تقريبا اول مره يتقابلوا مع بعضهم في تيرا ولا حاجه ماشي. معناتها الحقيقه شفت منتخبات ضعيفه ومنتخب تونسي ما كانش في توب بيو، اما النسخه هذه نتاع كاس العالم الحقيقه عمري ولا شفتها. معناتها نتبع في الكوره من سنوات معناتها، وشفنا عشنا معناتها حقب زمنيه كبيره، تفرجنا في 2004 حتى في 2004 في 94 معناتها كاس افريقيا اللي تعتبر مخيبه، ما كانش روندمون بالطريقه هذه.
3: صحيح متر توا هذا كله بريسك تحكي فيه وتحلل وكل الناس كل عطات رايها فيه. توا ما بعد المونديال سمعنا انه رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم قدم استقالته، رئيس اتحاد كوريا الجنوبية لكرة القدم قدم استقالته بعد فشل كبير وكارثة اعتبرت ايضا في كوريا الجنوبية. اليوم شنو
1: رئيس الاتحاد الرجوياني ألغى الرحلة الخاصة وقال كل لاعب
3: يروح وحده على فلوس
1: على كيستو على كيستو ويقصه وتسكر على روحه.
3: صحيح
1: والله ما بعد الحقيقة أنا الحقيقة ضد فكرة هذه التقييم والمشاركة، خطر التقييم يفترض أنه ثم حاجات إيجابية مش نبنيه عليه. نحن تقريبا في صحراء قاحلة ما ثم شيء ما يتبني على المنتخب هذا، ما ثم حتى حاجة تخليك تقول هذه نجم نستحفظوا عليها ونكونوا عليها. والمشاكل اللي ظهرت في الجروب هذا وظهرت وخرجت وبدت تخرج العلن منذ تربص تبرقة، معناتها مش رو مش النتائج ولا الهزيمة في كاس العالم هي اللي خرجت ما بين ظفرين الفضائح، تخليك انه لابد من اعادة النظر. رو نحن في 94 تقريبا عشنا نفس الخيبة، اذا مش هذه اكثر. بعد المنتخب خدم عامين مع كاسبر تشاك، في 96 لعبنا نهائي كاس افريقيا بولاد صغار.
3: صحيح
1: اليوم عندك صغار تنجم تخدم عليهم تنجم تبني عليهم اللي ما يستحقش المنتخب، دونك فرصه باش تعاود تبني المنتخب. اللي قد جيت في مرحله ساعات تقول سوادي زوما بين ضفرين الكبار ما نجم يلزمنا نستغناو عليهم والصغار ما همش حاضرين. فبالتالي اليوم الضحي كيما المغرب، المغرب عملت ولا الجزائر ولا مصر، راهي مصر قبل ما تمشي كاس العالم من بعد كاس افريقيا راه انتقادات كبيره لحسام حسن وشقيقه ابراهيم حسن وما همش عندهم امال كبيره باش يمشيو. كنت تتفرج حتى في بعض نتابع برشا الاعلام المصري في بعض السبوت بوليسيتير اللي كانوا يعملوهم على اساس اللاعبين فيسع باش يمشيو يلعبوا ثلاث ماتشات ويروحوا، وهما يقولوا لا نحن رانا باش نقعدوا معناتها في الطرفه على الطريقه المصريه. دوك ما كانش عندهم ثقه، لكن تشوف المنتخب حق نجاح، ناس قاعده تخدم تنجح تتطور تلعب بروح زاده، معناتها الناس كل تحكي على ديسكور نتاع حسام حسن في الميتان وقت اللي كانوا خاسرين واحد شيء ضد الماتش اللي ربحوهم بعد
0: كان محفز معناها
1: طريق ثم ديسكور ثم كلام. نحن اليوم نسمعوا كان في مشاكل، نسمعوا كان في العرق، نسمعوا كان في الملعبيه، خاطر انا ضد هذه فكره اللي ناسيونو اللي بي ناسيونو. راهو بصراحه هذوما اذا كان جاي اختار تونس راهو تونسي، معناتها انا بعد ما نجم نسميه بي ناسيونال.
3: صحيح
1: معناتها ما تشوف اسماعيل الغربي كيف يلعب بعد فنيا عاتي مش هذا المهم. معناتها وهبي الخزري بالنجاحات اللي عملها في المنتخب ما نجمش تحكي عليه كبي ناسيونال، لانه مش اقل تونس من تونس اللي احنا فيها، ممكن يجوز يكونوا فيها متونس، لكن استعمالهم الاحاطه بهم ادخالهم في المنظومه نتاع المنتخب دونك يلزم الناس كل تخدم على الشيء هذا، مش راه باش نقسموهم نحن شكون عنده وطنيه اكثر وشكون عنده وطنيه اقل، خاطر المردود كان كارثي على الناس كل. ماش واحد اليوم
0: تقول سك الغفران نفرقوه، هذاك وطني وهذاك مش وطني.
1: انا كنت اليوم واحد ملاعبي في ال 11 اللي لعبوا في اللي في الخمسه اللي هبطوا في اللي تغير التشكيلات تقول
3: فماش واحد خرج
1: والله هذا عاد تروح بلغه الكره. هذا واحد. اثنين، الحقيقه شوف كي نقولوا الاعلام، نحكي على البلاتوات مش الاعلام الرسمي، خاطر اليوم الاعلام ولا مخلط ولا تجيبوا ناس ما بين ظفرين سامحني من الشارع وتحكي في رايها اعلامي وتخرج
0: ويقدم في نفسه على اساس اعلامي
1: صحفي في رايها في الاعلام وياثر في الناس. راهو اليوم وقتاش المنتخب استرجع الجمهور نتاعو، وقت ولات الناس تحس لديك كيب نتاعها، ولات الناس تجينا نذكر انا ماتش الكونغو نهار عيد كبير تقريبا 60,000 في راد حاضرين في الليل في سخانه تقريبا 40 او 45 سخانه. معناتها وقت علاش؟ وقت الجمهور حاس لهذاك المنتخب نتاعو. اذا مازلنا باش نعيشوا هذايا الجول نتاع الفريق نتاعي كان مشى انا نشجع المنتخب، كان لا نولينا ننبر على الجول الاخر، هذا اللاعب اللي مشى كان ولد جمعيتي نمشي معاه كان ضد ولي نبر عليه. دونك نهار اللي تتنحى الفكره، خاطر الحقيقه ثم حاجه توجع. انا مشيت برشا مقابلات المنتخب في تونس ولا خارج تونس ولا حتى حضرت زوز كوس عالمي، يذل الشعب التونسي هو الشعب الوحيد اللي يحضر مريو جمعيته في ماتش المنتخب.
3: صحيح.
1: تقريبا عمري مريت انا فرنساوي في ماتش فرنسا يلعب لابس مريو
3: البي اس جي
1: ماتش مرسي، عمري مريت ان شاء الله فينيزويلي لابس مريو الفريق نتاعي، عمري المكسيكي لابس مريو نتاع فتاع الفريق نتاعي، عمري البرازيل لابس بوتافوغو ولا لابس سانتوس ولا لابس كذا الا مترا كل مريو البرازيل. هذه نهار اللي نجموا نبداو نصلحوا بهذه، او نحن ممكن نحكي كجمهور سايبنا من المسؤولين ومن الاعلاميين ومن غير، نحن كجمهور نقولوا راه نهار المنتخب لابس مريو المنتخب مريولك مريو جمعيتك خلينا
0: التقسيم نتاع الجمعيات ما عادش حبوا نشوفوا اللي هو ولا دارج في
1: السنوات الاخرانيه. هو هي فكره معناتها هو كانه يلبس مريو سبور. لا لا مريو المنتخب تشري، اذا كان انت متعرف وقت باش تحضر يوما ما في المنتخب تشري مريو المنتخب وتلبس مريو المنتخب.
3: ربما زاد فما مشكل استاذ، مشكل في أن الجمهور هذا اليوم مش كما قلت انت قبيل مش يرى في روحه في المنتخب الوطني التونسي، يعني الصوره نتاع المنتخب ربما اليوم او بعض اللاعبين او المردود والنتائج ما تمثلش البعض من جماهير التونسيه.
1: او نحن نحكيوا اليوم ما كانش فما فيسبوك قبل. اليوم مثلا فرنسا عمري ما سمعت انا عندهم بوليميك الجور مشى من مارسي ولا الجول مشى من بي اس جي، عمري ما سمعت انا. نجم يكون اختيارات في الملاعبيه شكون يمشي شكون يمشي شكون يستاهل يمشي شكون ما يستاهلش يمشي، لكن ما ريتش حمله من بلاتوات اعلاميه خاطر هذا تابع بي اس جي ولا خاطر تابع مارسيليا ولا تابع ليون، عاملين حمله ولا واحد اعلامي مثل يقول بروحه. معناتها خاطر احنا وصلت قال الله لا ترشح المنتخب لكاس افريقيا حمايه الحارس مرمى. معناتها لو فات انه خمم باش قالها تنسينا دائما. ما انا اقول ما فماش الدم التونسي في عروقه، على خاطر تونس هي تونس، تونس اكبر من الكل، تونس تلم الناس الكل، وتونس تحب ولا تكره معناتها فوق الجميع. راهو وقت يتعزف النشيد ما يتعزفش غنيه الكورفرا
0: اكيد،
1: يتعزف النشيد الرسمي التونسي. وحاجه ثانيه، انا حضرت في مقابلات البر وحضرت في مقابلات في رادس، شفت النشيد الرسمي البر عنده طعم اخر.
3: صحيح.
1: عنده احساس اخر. وقت تبدا تغني في النشيد الرسمي وتسمع استاد الكل، خاطر من حسن حظ الجمهور التونسي يحضر بارتو في اللي ماتشو.
3: ما تشوف في بريزيل. قطر
1: في برازيل في روسيا، وقت تسمع النشيد الرسمي بالحق لحمك يقشع، تحس روحك بالحق معناتك الدموع ساعات يوريوها في التلفزه راهي حقيقيه بالحق راهو يحسها. في تونس يمكن خاطرنا نعيشوا في تونس معناتها مستنسين ونحبوا النشيد الرسمي نتاعنا ونحبوا بلادنا، لكن البرة راهو الاحساس يولي معناتها كي نشوفوا ساعات غش كبير ولا قهره كبيره من الجماهير انا نفهم علاش. معناتها هو جاي يراه في بلاد وراه في امه وراه في خواته وراه في البلاد اللي ما روحلهاش سنين، اللي هو جات وقريبت له ولا ناس راهو كي مشات ماتش البرازيل من باريس الليل ولا من برشا بلاد، جاو من المانيا جاو من برشا بلدان، وقت تلقى روحك تلعب في ليل في استاد يهز 50,000 تقريبا في 40,000 توانسه، معناتها تفهم معناتها الناس اللي جايه كيما احنا تشم في ريحه البلاد على الماتش هذاك.
0: وقت اللي نبداو نتفرجوا في المنتخب وندافعوا على مريو المنتخب خاطر يمثل تونس مش يمثل جمعيات اخرى، وقت اللي نشوفوا الملاعبي الجمهور نتاع زوج جمعيات اللي كنا قبل نشوفهم يروحوا من استاد المنزه مع بعضهم فرد ثنيه وما ثماش عداوه بيناتهم، وقت اللي تتبدل العقليه ظلي بشير واستاذ تو وقتها نحكيوا على المنتخب. نحب شوي اخر نسالك انا على الوضعيه نتاع المدرب اليوم بشير. انا متابعه معناها مش متخصص خاصة في الرياضة. علاش رحيل هيرفي رينار ولا رونار، كل واحد كيفاش يسميه النون بروبر رونار، دونك هما كل ما كل واحد كيفاش كاتبوا في المقالات، علاش رحيله برغم اللي هو ما يتحملش مسؤولية اليوم اللي صار؟ انا نسأل كمتفرجة عادية وضعية المنتخب اليوم، وعلاش ما ندعموش زادة الرياضات الفردية اللي قاعدة تجيب لنا في الذهب، وفما اسامي قاعدين يهزوا في راية الوطن معناها الاعلى المناصب، كما صاير في الهند عندهم رياضة معينة ناجحين فيها في العالم، كما صاير في الولايات المتحدة الأمريكية عندهم رياضة ناجحين فيها، علاش ما نركزوش زادة مع الرياضات اللي نحن قاعدين ناخذوا فيها في الذهب، في عوض ما نضيعوا وقت وإلا نركزوا اهتمامنا على حاجة وننساو الحاجات الأخرى. لكن هذا الكل باش نحكيو فيه أكيد بعد شوية، نحبوا نرجعوا الأجواء الموسيقى بشير.
3: جوست ملك حبيت تقول فما ماتش قاعدين في توا اليابان ضد البرازيل، اليابان ربحة هدف مقابل صفر تقريبا في نص ساعة لعبة.
1: هو أنا مانيش فني أنا من ماتش تونس البرازيل اللي تلعب في شهر في ليل
3: في مارس،
1: مانيش البرازيل معناتها البطل العالم اللي يمكن نحكيه على كاس العالم، نحكيه على البرازيل كمرشح اول من وقتها، لا في اللونجومون تاع الملاعبيه، لا في الجو نتاعهم، لا في اللعبه نتاعهم، وهذه مش راهو نسخه الاسوء من البرازيل، هم انشيلوتي تقريبا تكرر في نفس الوضعيات والمشاكل مع النسخ الاخرى الكل، ما عادش راهو في البرازيل الفريق اللي خاطر يمكن بدت الكوره يمكن مازال يتعاملوا على الفرديات، ما ريناش فريق برازيلي اللي هو كان عنوان الكوره وكان عنوان كاس العالم.
3: في ديسمبر الماتش تلعب، انا قلت في مارس
1: ديسمبر 18 في لا في 18 نوفمبر تلعب
3: نوفمبر
1: 18 نوفمبر
3: وقتها بيريود نويل ويحضروا في الجو ديكوراسيون.
1: لا لا من نعرف الدات 18 نوفمبر في ليل تلعب.
3: اذكركم انه تسمعوا في لم تصيف في بث موحد بين الاذاعه الوطنيه اذاعه الشباب، مواصلين معاكم ان شاء الله حتى للسبعه ونص، قدوا معنا
0: يا غالي يا غالي ونرجع نوصل معاكم.

0: يا غالي تسمعوا فيها على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وإذاعة الشباب، تسمعوا في لمة صيف وأكيد لمتنا من الاثنين حتى الخميس مع كامل الفريق، معايا أنا ومع بشير ومع سامي وكريمة الوسلاتي على امتداد الشبكة الصيفية. بشير
1: نرجع مع ضيفنا، ضيف اللمة اليوم أول ضيف اللمة الأستاذ أنيس بن ميم، مختص في القانون الرياضي. كنا نحكيه في عديد الأمور اللي تهم منتخب الوطني التونسي. ملاك قبل رولا قادري، سألتك ربما على الإمكانيات اللي تتحط الكبيرة على المنتخبات، لكن في المقابل نلقاو ربما في الرياضات الفردية عديد الرياضيين المتميزين اللي قاعدين يبرزوا بالعالم التونسي، قاعدين يجيبوا في الذهب أيضا في منافسات صعبة، ربما الإمكانيات الكبيرة حقا تحط عليهم هم.
2: هو الحقيقة شوف باش نكونوا واضحين، بكرة القدم تعيش في روحها بروحها، معناتها الجامعة التونسية لكرة القدم تعيش من البيدجي متاعها ومن المداخيل متاعها، معناتها ما ثماش دعم كبير من الدولة في بيدجي للفيدراسيون متاع الفوت، معناتها تقريبا في حدود مليار مخصص للإطار الفني تقريبا، لكن على بيدجي ب 25 مليار أو 30 مليار ما يمثلش مبلغ كبير، والفوت يعيش روحه بروحه معناتها بفلوسه، فبالتالي ما نجموش نحكي ونعمل مقارنات في الحكاية هذه. بالنسبة للأبطال متاعنا معناتها سواء الأبطال بعد الألعاب الفردية ولا ذوي الهمم، الحقيقة هذا لازم لهوة كبيرة. شفنا توا معناتها الأشهر الأخرانيين عديد الأبطال معناتها يبكي ويقول لك أنا ما عنديش ظروف مادية، معناتها الفلوس ما وصلتنيش، الدعم اللي مفروض ناخذه ما خديتوش، معناتها لو تعرف معناتها واحد راه يقعد شهر وشهر ونص وشهرين ما يوصلوش الفلوس، مالوريزمو ندخل فك البيروقراطية ويلزم إذن بالتحويل وبعد تمشي رخصة للبنك سنترال، والبنك سنترال تقعد شمع 10 أيام باش توصل، راهو بطل
0: يعني طويلة
2: بطل، راهو ما يستناش لانه عنده مصاريف ماديه كبيره
3: يومية.
2: عنده ناس يعيش فيهم هو، معناتها يعيشوا معاه ويعيش فيهم.
0: مثالش في اطار الهزل سيد المخرج قاعد يتفاعل معنا، قالك الا ما تكونوا فات الكومبيتيسيون وشوف تخلط له الفلوس وشوف
2: ليه ليه خاطر على خاطر هذا ما يعيشوا في ديكون، معناتها دونترينمون، معناتها عنده مدرب، عنده مدلك، عنده طبيب، عنده اعاشه، عنده ماكله، عنده سكن، عنده دراسه، بالتالي معناتها لابد من ايجاد اليات جديده. اليوم اذا كان نحكيوا على الدوله معناتها كيفاش تساهم وتدعم الابطال، خويا نقحوا القوانين على الاقل هم يخضعوا ولا يتمتعوا بالاستثناءات. علاش الاجراء معناتها اللي مره فاتت نسمع البطل تيساوي اظن اللي في امريكا 18 افريل ومع توقع اعتماد المبلغ، 8 مارس تقريبا 17 افريل خذوا الرخصه، 8 ماي يتحول المبلغ. الحقيقة لا بد من اختصار الأجيال هذه الكل، مع ترى الملاعبي ما نجمش ولا الأتليت ما نجمش تعطي الفلوس بعد انتهاء التحضيرات، خطروا بدأ يحضروا،
3: أنا لازم يصرف من عنده وبعد عبارة ترجع له،
2: هذا كان عنده وهذا كي يبدا الناس اللي تخدم معاه متعاونه معاه، معناتها ساعات مدرب على مدرب يقول لك انا
3: ما
2: نخدمش، معناتها ناس تعيش راه وزير. حاجه اخرى لازم نعرفوها، هذه بلادنا وامكانيات بلادنا ونعرفوا روى تقريبا 10 أو 5% من المبالغ اللي ياخذوا فيها مقارنة بالأبطال الآخرين. ذكروا الملولي وقت اللي كان يلعب يقول لك أنا يعطي فيها في مليار، وقت اللي فيلبس ياخذ في 5 أو 6 مليون دولار في التحضيرات، ومع ذلك الهمة التونسية تغلب والقلب والجرينتا التونسية تغلب الواحد، لكن بالوقت ما عادش يخلط على خاطر ثم حاجات تاع امكانيات وتوفر العبد، ما نجمش عبد ما تدربش بالكده يفوز، لازم يعملها مره لكن ما نجمش يعملها في المرات الاخرى الكل. شفنا عديد الابطال، القطوسي اظن فتره اخيره قال انا باش نعتزل على خاطر انا ما عادش لاقي الامكانيات، اتليت ما نجمش يحصل فيزا باش يمشي يعمل تربص، هذا من الكل لابد من انكباب الوزاره عليهم بصوره جديه.
3: شو معنى
2: جديه؟ تخصيص ناس مهمتها الاحاطه بالابطال، مش راو عمل اداري معناتها الخمسه نسكر الباب ونروح والاوراق يتعداو في بارافور، يتصح اليوم ما يتصحاش، يتصح غدوه ما يتصحاش، مش مشكله. لا ثم ناس لازم تخدم على الابطال هذم، تدعمهم وتعطيهم الامكانيات اللازمه، لانه في الاخر هما جابوا حقهم علينا. وقت يربح وهز الدراب وشفنا نشوفوا الدراب عالي وتشوفوا الناس تربح، نسمع اليوم في ابطال مش معروفين برشا في الناتاسيون بار اكزومبل، تسمع بطل العالم، ثاني بطل العالم، تشوف في رياضات فرديه اخرى. اوكي معناتها نعرف الامكانيات ونعرف الهمه التونسيه، لكن زاده ويعطيهم على الاقل الاليات ما كناش زيدهم في الدعم خاطر هذيك امكانيات الدوله شو نجم تعمل.
1: متر قعدوا لنا دقيقتين ما عادش برشا في الحوار بتاعنا. زوز اسئله، قد صورنا في كاس العالم هذايا بالنسبه للجامعه التونسيه لكره القدم؟ ما عندكش فكره؟
2: تقريبا يظل لي 10 و 11 مليون دولار بالنسبه للمداخيل
1: اليوم يجيو فوق 30 مليار تونسي
2: تقريبا حسب التقريب هاي. اليوم ويدفعوا على فترات ما تتم زوز 2.5 ذولي للتحضيرات ومن بعد يجيو بارتي اخرى وبعد بارتي اخرى في سبتمبر اليوم لو زيد مع المداخيل تدخل النوادي كيف كيف من مشاركه في كاس العالم.
1: السؤال الاخر، فما تفادي فما نزول للقسم الثاني الرابطه الثانيه وفيش يتم الغاء النزول
2: اللي قاعد يتحكي انه باش ينحيوا النزول، لانه الحقيقه بصراحه ما شنو الحل منها؟ معناتها هل النوادي باش تقدم الرياضه التونسيه؟ هل انه حل ترقيعي باش نسكتوا معناتها بعض الناس اللي قاعده او النوادي؟ خاطر زاد شنو ذنب النوادي اللي خدمت ونجحت؟ شنو ذنب النوادي اللي صرفت وحطت فلوس باش منعت؟ معناتها اعطت بريمات واعطت اذا كان الناس الكل كيما ذي الامتحان، اذا كان انا نعدي امتحان انا نقرا وننجح وانت ما تقراش وما تنجحش وبعد ينجحوك. هذول اللي تعاملت في تونس مره بركه في الكورونا اظن انه وقت نجحوا الناس الكل. لكن الحقيقه انا مع التنافس الرياضي خويا يلعب المنع صح عليه ما منعش
1: تكافؤ الفرص
2: بين الناس الكل، خاطر سينو شو فايت اللي ينجح واللي تعب
1: صحيح.
2: واللي طلع خدم باش طلع وصرف مظاريف وحظ روح وجاب انتدابات معناتها هذايا الوضعيه الحقيقه مع احترامي لكل النوادي راه انا مانيش جوفيس بيرسون معناتها انا
1: غير منصفه
2: معناتها انت اليوم مش تولي الوالي نحن معاش من تقييم المنتخب ومشاركه المنتخب ومشاركه نولي نهايتيا عملنا عنا 10 نقسموهم على 2 نلعبوا بلاي اوف باهي كي تلعب بلاي اوف بلاي اوت عم جاي قداش باش يطيحوا باش تقول انا نطيح 6 كيفاه نطيحوا 6 انا من الاولاني بين الاخراني والاولاني 3 نقاط واحد يمنا واحد يطيح ونعاودوا نزيدوا عمل جاي ردوهم دو بول دو 24 والعام اللي بعده دو بول دو 30 انا ما ريتش الحقيقه في الناس اللي فشلت في مشاركه كاس العالم انه الحل اتجه الى اسعاف الفرق النازله اصلاح المنتخب تعيين مدرب جديد العمل من توا خاطر سبتمبر عندنا شيون صرا ومن بعد عندنا كوب دافريك في 2027 وعندنا كوب دافريك في 2028 فبالتالي اليوم شنو معناتها نضيعوا 5-6 اشهر باش نعاودوا نستناو خيبه جديده هذيا ذل الاولى والابج لانه الناس تخدم عليه 24/24 مش انه شكون يمنع وشكون يقعد
0: وكيفاش نلعب. مش اخر الاسئله سؤال الاخير سؤال خطير ذولي ما تسالتوش قبل نحب نساله كيفاش تعدي الصيف نتاعك ويمش تعدي ان شاء الله.
2: والله شوف الحقيقه
0: خطير
1: متر يعدي على الفيسبوك
2: شوف انا تعودت يمكن بحكم العمل نتاعنا في مجال الرياضي
0: أيه؟
2: السيف ما هوش شهر الراحه على العكس نحن المحامين اللي من 15 جويل ل 15 سبتمبر عطله قضائيه لا في العالم الرياضه العطله نتاعنا تبدا بعد ما تسكر الميركاتو لانه أيه؟ الفتره هذه فتره معناتها فتره عمل بالنسبه لنا تقعد شويه كون بروفيت شويه من الويكندات اللي هذا كان ما فيهمش حاجات اللي معناتها
0: وين البحورات اللي تحب تمشي
2: مخلي الناس تسمع فينا تخفف الحمامات الحقيقه الحمامات اظن بحرها باهي
0: قلت حاجه انا
2: بقى ادوق لك عليه اقول لك بحرها باهي ثاني انا قريبه لتونس باش تجي حاجه في سواحل يرجعك
1: ليه المتر حاجه باهي فيه نشط على الفيسبوك أي. عنده استديوهات وصاحب نكته وصاحب جو اما جامي تلقاه متر مثلا نسبه الميم ايتا ما يحطلكش لوكاليزاسيون هو وين
0: تعرفش هو وين
1: يهبط لك استاتويات يفادلك نكت كذا عنده اما مش تلقاه هو وين لا يستحيل ما تشدوش
0: احنا نقول لك نحب نكونوا في الحمامات ان شاء الله في واحده من حلقاتنا اليوم لما تصيف كل مره باش نكونوا في بلاصه من البلاصه متر شكرا لك نورتنا
2: شكرا انا سعيد جدا بالحضور معكم هي لما خفيفه كي خفت الصيف رغم اننا مش من احباء الصيف الحقيقه معناتها ما نحبش ما نحبش السخانه بالحقيقه اللهم كيف نقول عجل بالشتاء معناتها لانه انا كائن شتوي مانيش كائن صيفي الحقيقه
0: قال كيف كيف
1: متر الناجحين في البكالوريا نعاودوا نهنيهم مره اخرى وان شاء الله اللي قاعدين يعديوا في الدوره
2: فرصه نهني بنت خويا روان بن ميم اللي خذت البكالوريا ونهني هي ونهني اخويا ونهني مرته ونهني كل العائله بطبيعه الحال ان نجاح للعائله الكل ونتمنى حظ طيب وجيد لكل اللي قعدوا في دوره المراقبه.
1: تنصحهم بتوجه لمهنه المحاماه؟
2: مهنه المحاماه لازم تكون مغروم بها ما تنجمش تنجح فيها لانه مهنه متعبه الحقيقه. ما تنجمش تنجح فيها اذا انت ماكش باسيوني بها. لانه مهنه لازمك تعطيها قبل ما تعطيك. معناتها كي نقول تعطيها معناتها لازمك انت تدخل مهنة المحاماه ما عندكش شهرين ما عندكش بورتفوليو استنى فيك انت تخدم تتكون خاطر بالنسبه للتكوين لما قبل الخدمه وقبل الفلوس تتكون باش تعمل اسم تخدم عليه باش هو بعد الاسم هذاك يخدم عليك لانه مش بالسهل خاطر علاش قلت لك مهنه صعيبه في الاول شكون باش يجيك؟ باش يجيوك غالبا اصحاب المقربين والعائله واللي ما يحبوش يدفعوا برشا فلوس. هذوك هما اللي يثقوا فيك، مش يثقوا فيك خاطر ما يعرفوش كفايتكم. دونك انت اترافير لي دوسي الاولانيين اللي باش يجيوك باش تبدا تخدم، تخدم عليهم تثبت كفايتك باش من بعد تتعرف وبعد شوي بشوي تنجم تبدا تمارس الغرام تاعك خاطر المهنه نتاع غرام مش
0: كيما الصحافه زاد مهنه غرام بشير نتصوره
3: اكيد
0: هي اللي هزتنا الاختيار للمجال هذا. شكرا ليك استاذ،
3: شكرا بارك
0: الله، نورتنا اليوم جنجون شوي اخر دوغي بيبي ونرجع نوصلوا معاكم شوي اخر نعطيكم فكره على المهرجانات في فقره فيستيفال.

0: جنجون دوغي بيبي توصلنا للستة وستة وخمسين دقيقة. هذه موسيقتنا اليوم في لمة صيف. نذكر احنا في بث موحد بين الإذاعة الوطنية إذاعة الشباب معكم بشير وملك. بعد شوية باش نسمعوا
1: غالي غالي غالي هو عزيز وغالي ما يغيبش عن بالي والفرقة جدالي
0: مريم نوردين غالي. بعد شوية يقعدوا معنا بعد الفستيفال.
2: الفستيفال
3: الفستيفال اليوم باش نهزكم الدقة مهرجان دقة الدولي والعروض اللي صايرة فيه. لكن نحن في الفستيفال بشير نقولوا للسادة المستمعين اللي ثم كواليس نحبوا نحكيوا عليها أكثر من الحدث في حد ذاته اللي بطبيعة التغطية باش تكون موجودة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وإذاعة الشباب. لكن اليوم نحكيوا على الكواليس, نحكيوا على الموني, على الفلوس, الإشكاليات المادية والمالية. وديما كل ميزانية هي اللي تتحكم في العروض وتتحكم في الاستضافات في كل مهرجان. نحكيوا إذا على الدورة 50 اللي باش تكون من 10 جويلية ل 25 جويلية 2026. المرة هذه ميزانية المهرجان عرف التراجع مقارنة بالدورات السابقة, وأكد المنظمين في الندوة الصحفية أنه باش يحافظوا على تجربة إيواء ضيوف المهرجان لدى عائلات من دقة وتبرسق والمناطق المجاورة. فكرة حلوة, ممكن باش يخفضوا في التكلفة متاع الإقامة متاع الضيوف مع استغلال طاقة الإيواء المتوفرة بالوحدات الفندقية بالجهة. ما فيها بس نعرفوا زادة بعاداتنا تقاليدنا ونعرفوا حفاوة العائلات هذوما كيستقبلوا الضيوف المهرجان من 10 جويلية ل 25 جويلية. برشا عروض نلقاو, شي مهلالي, محمد صبر الوسلاتي, مرتضى الفتيتي, نلقاو زادة تمسين اليوت وطارق الأزهري, عرض الفنان رؤوف ماهر, سهرة الفنان المصري حكيم, وعرض تونسي ونص للفنان نبيل بن مسمية, وسهرة طربية للفنان لطفي بوشناق, وعرض للفنانة المصرية مروة ناجي, والاختتام باش يكون مع عرض الزيارة للمخرج سامي اللجمي. تنوع, ثم توينسة, ثم ضيوف, وأكيد هذه لو كان تصور كان جا ثم إمكانية أكبر ممكن كان ثم عروض أكثر. لكن بالتوفيق للدورة 50 من مهرجان دقة الدولي من 10 25 جويلية 2026.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. جلسة استماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ غدا بالبرلمان حول مشروع مخطط التنمية 26 و2030 و2000، وذلك في إطار جلسة موحدة لكافة لجان القارة. اللجنة الوطنية لإسناد الامتيازات بوكالة نهوض بالاستثمارات الفلاحية تصادق على عمليات استثمار لمشاريع بولايات سليانة ومنوبة والمنستير بقيمة استثمارات جملية تقدر ب 11 مليون دينار في النشاط الفلاحي ونشاط تربية الأحياء المائية، كما تصادق على إسناد 5 قروض عقارية لباعثين شبان لاقتناء أراض فلاحية بولايات سليانة والقصرين وقفصة بقيمة جملية تقدر بحوالي 727 ألف دينار لبعض مشاريع فلاحية عليها. غدا وبعد غد إعادة فتح منصة التسجيل في امتحان البكالوريا للناجحين في الدورة الرئيسية والذين لم يتمكنوا من الحصول على كلمة العبور الشخصية الخاصة بالتوجيه الجامعي، وذلك قصد إصلاح أرقام الهاتف الخاصة بهم. كسوف كلي للشمس سيشهده العالم يوم 12 من أوت القادم، وستكون هذه الظاهرة مرئية في تونس على شكل كسوف جزئي للشمس يتزامن مع غروبها، حيث سيحجب القمر ما يصل إلى 59.3% من قرص الشمس، مما يوفر للمشاهدين منظرا فلكيا نادرا وجميلا عند الأفق الغربي، وفق ما أفادت به مدينة العلوم بتونس في بلاغ لها اليوم، معلنة عن تنظيم تظاهرة فلكية بموقع سيدي مشرق سجنان بولاية بنزرت لمتابعة الخسوف. في العالم، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي ينفي إجراء أي محادثات مع الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة، ويشير إلى أن الزيارة التي سيؤديها مسؤولون أمريكيون إلى قطر لا علاقة لها بزيارة الوفد الإيراني إلى الدوحة. وزارة الصحة اللبنانية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 4257 شهيداً وأكثر من 12 ألف جريح منذ 2 مارس الماضي بعد تسجيل 10 شهداء خلال الساعات 24 الأخيرة. وختاماً، استشهد فلسطيني اليوم برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في بلدة القرارة شمال غربية مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
3: لم تصيف
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
3: وإذاعة الشباب.
1: لما تصيف
3: بريحة
1: البلاد.

0: محمد حمائي، أجمل يوم وأجمل يوم اليوم بداية لما تصيف على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وإذاعة الشباب. من الفقرات اللي بتكتشفوها معنا وأكيد سبورت ديكالي، قراءتنا الخاصة لبعض الأخبار الرياضية اللي بتكون معاك بشير.
1: شكرا لك ملك، يعطيكم الصحة السادة المستمعين اللي بديتوا معنا من الخمسة متاع العشية، مواصلين معنا إن شاء الله حتىش للسبعة ونص، مواصلين معاكم احنا بالجديد في كأس العالم لكرة القدم. قبل ما نمشي للخبر اللي حبيت نحكي عليه، ولو انه مش خبر لكن حاجة نتبعوا فيها منذ سنوات تندانس في كأس العالم لكرة القدم، نرجع لنتيجة اليابان البرازيل 1-0، ما زالت نتيجة على حالها، نلعبوا في 47 دقيقة لعب في
0: اليابان متقدمة،
1: متقدمة هدف مقابل صفر، والتسعة ونص شال عنا ألمانيا باراغواي، ماتش كبير بين المنتخبين. قلت حبيت نرجع للتقليد، ظهر ملاك في 2010 اللي هو كانت تذكر بول الأخطبوط، واللي والبعض وقت اللي بدأت تظهر مواقع التواصل الاجتماعي وبدأت التوندونس تاع تيك توك ومتاع حتى الانستغرام، ولو بعض المشاركين في البلاتفورم هذوما ياخذوا بعض الحيوانات ويحطوهم
0: مع تكهنات الرياضية،
1: هما أكثر يجيبوا بهم في الزابوني، لكن بعد دخلت في حكاية التكهنات والرهانات ولا يخدموا بهم حتى في الرهانات ويطالبوا أصحابهم أنهم ربما يعطيوا النتائج اللي هي عادة وذي اللي بهت عادة ما تكون صحيح. الحكاية بدأت في 2010 مع بول الأخطبوط، بول البولب، أيضا نامبوس اللي اليوم واحد من بطل مواقع التواصل الاجتماعي، نحكيه على نامبوس اللي هو قط عنده أكثر من 500,000 أبوني يتبعوا فيه، يعني برشا ناس تبع
0: مشهور
1: في التكهنات بتاع نامبوس،
0: مشهور السيد أكثر منه.
1: دونك برشا حيوانات، اليوم مش حكيلكم على الحيوانات اللي التوندونس في كأس العالم 2026 في كندا، المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية. في العصر متاع الذكاء الاصطناعي والتحاليل والبيانات نلقاو الناس ما زالت تهتم وذي، وكبرى القنوات العالمية عاملة دي غيبغيك اللي تشوف فيها بعض الحيوانات اللي هي حطولهم دربوا منا ودربوا منا متاع المنتخبين اللي بشيلعبوا في المباراة، والحيوان ذاك يمشي يختار الدربوا متاع الفريق اللي يتكهن له هو بالانتصار. عنا اليوم في المونديال هذايا القط بيلي، هو نجم المونديال، القط هذايا عمره عام من بريطانيا، الميل كان تاعه وسحبت القط تسكن في أيرلندا الشمالية، واسمع مليح ملك، ربح في 19 مباراة راهن عليهم بالصحيح بما فيهم مباراة تونس اليابان، راهن عليها بالصحيح، يعني 19 مباراة متتالية.

0: تكهناته كانت صحيحة بالقط، وهوني ما نحتسبوش المباريات اللي وفات بالتعادل. ماتش ويت اللي وفاه وماتش نيول ما يحسبوهم لوش، يحسبوا كان المباريات اللي فيهم فائز في التسعين دقيقة. هذا بالنسبة لبيل، وكما قلت العديد من المتابعين متاعه ولاو يطالبوا في صاحبة القط أنها تعطيهم النتائج، خاطر الناس تذكر فمش كون يلعب رهانات على المونديال بدي مونتون كبار، يحطوا برشا فلوس، بالتالي ربما تخطف، وهوني مع بيل أكيد خطفت لهم. أيضا فما سمكة تورونتو الذهبية اللي هي حوتة في تورونتو اسمها سويم بابي. علاش سويم بابي؟ سويم نسبة للسباحة اللي هي سمكة، وبابي جاي من كيليان مبابي،
1: لاعب
0: المنتخب الفرنسي اسمها سويم بابي، ماخذة من الاثنين. تعيش السمكة ذي في حوض مائي صمم على شكل ملعب كرة قدم، يعني قاو فيه بيتش أخضر، قاو فيه ليكاج، يحطوا لها دربوات متاع المنتخبات اللي يبدأوا بشلعبوا مباراة ضد بعضهم، وهي تختار المنتخب الفائز. ونفس الشيء توقعت 14 مباراة بنجاح سويم بابي، دونك اللي مغروم شويه
1: بالرهانات، ميسرة في الرهانات. كان عندك حق، انا عندي قطوسه يضل باش نحل نعمل صفحه
0: تعمل لها كونت، تعمل لها كونت تيك توك
1: وتقدر تجيب متابعين اكثر من المتابعين نتاعي، نتصور
0: انا وياك ونلموا بعضنا لهنا يجيبوا اكثر منهم تلفون العباد مغرومه بالحاجات هذه.
1: والمونديال طرايف برشا اكيد في الكواليس، وشفنا الغرام بالرهانات تباعا شيرين. توصلنا حتى للسبعة و13 دقيقه مواصلين معاكم، نقول لكم اللي فات حسني تلتحق بنا في الاخراج بعد ما رفقنا وهبي الواعر، مواصلين معاكم في لمة صيف.

0: شيرين تباعا قربتنا أكثر فأكثر من هي. تحسّتنا اليوم أول لم تصيف معاكم في بث موحد بين الإذاعة الوطنية إذاعة الشباب، ونوصلوا لنهاية حسّتنا بالناس. ناس شكون ناس ناستنا اليوم تكتشفوها.
1: الناس ناس اكيد اليوم انا حبيت هكا انا اليوم اكيد توينس الكل نحب نعرف تفاصيل الكل، واكيد نحب ناخذ الجوانب الكواليس الحاجات اللي ما سمعناش بهم. نحكيوا اليوم على اكت حلوه برشا وتحرك مزيان برشا، وقت اللي نقول انا كل بلاد ورجالها ونساها، وقت اللي الجهود الكل تتكاثف في علاقه بحمله نظافه. نعرفوا اليوم مهرجان الجاز بتبرقه يعود من جديد، واليوم نعيشوا على وقع الدورة العشرين للمهرجان هذا اللي غاب بشير سنوات. هذاك علاش اليوم الناس الكل محذرة روحها وتحب تنجح المهرجان هذا اللي هو معروف بالجاز أكثر من أي مهرجانات أخرى. نحكي في تونس مجموعة من الجمعيات والمنظمات عملت حملة نظافة. احنا دقينا البيبان الكل، اتصلنا، قمنا باتصالاتنا، شفنا شكون اللي كان واقف وراء الموضوع. هات نشوفوا سلطة إشراف هي تتسمى في الجهة، واللي اليوم كانت طرف من الأطراف اللي كانت مشي في الحملة هذه، وشكرا ليه اللي طوه موجود في الندوة الصحفية، واحنا باش نسنسوا شوية شنية الندوة وشنية فيها تعطينا تفاصيل. السيد كاتب عام بلدية تبرقة سي فريد الريابي اللي معنا مباشرة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. أهلا وسهلا بك سي فريد.
2: مرحبا بك ومرحبا بكافة مستمعي الإذاعة الوطنية.
1: مرحبا بك يا سيدي. كان نحكيو على الحملة هذه، شكون اللي شارك فيها وكيفاش البادرة كانت، ونعرف اللي اليوم التحضيرات على قدم وساق لمهرجان جاز بتبرقة اللي تعيش على وقع الفن والسياحة. كيفاش صارت الحكاية والبادرة كيفاش كانت؟
2: طبعا هي مبادرات كانت سابقة مش بادرة واحدة، معناها خاصة مع مناسبة الاحتفال باليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة يوم 11 جوان اللي خدمناها احنا لوتريز، معناها 13 جوان كانت باشراف مباشر من السلطه الجهويه وبدعم مباشر من السيد ولي جندوبه. الحمله هذه تم تجميع فيها كافه الجهود على المستوى الجهوي والمحلي، شاركوا فيها معناها الادارات الجهويه على غرار مندوبيه الفلاحه، مصلحه الغابات تبرقه، الاداره الجهويه للتجهيز، بعض الجمعيات، الشركات الأهلية، المجلس المحلي. طبعا المجلس المحلي هو المساند والشريك الفعلي على مستوى السلطة المحلية بالتعاون طبعا مع السيد معتمد تبرقة. التدخلات كانت على مستوى مدينة تبرقة طبعا في إطار الاحتفال، في إطار الاستعداد للموسم الصيفي والسياحي والمهرجانات الصيفية على غرار مهرجان الجاز اللي سبق وذكرته أنت توا. طبعا احنا في اطار السياق هذايا لازم نوفره كبلديه، طبعا هي العمود الفقري والمحور الاساسي التنميه بما فيه هو العامل النظافه والاستعداد الجيد وتوفير مناخ سليم وبيئه سليمه كافه المواطنين تبرقه طبعا وكافه زوارها.
1: سي فريد نحكيو اليوم على مسرح البحر وعلى المناطق المجاوره، انهم النقاط اللي تم استهدافهم في عمليه التنظيف هذه اللي نذكر اللي هي مش طرف فقط، لانه اكثر من جمعيه، جمعيه التنميه والبيئه، الجمعيه المحليه المحافظه على التراث والانماء السياحي بتبرقه، المنظمات الشبابيه والكشفيه كيف يعني برشا متداخلين، جمعيه جيل وفنون بالجهة. النقاط اللي اليوم تم تركيز عليها بصارت الحملة هذية استعدادا للموسم الصيفي السياحي وأيضا لمهرجان جاز بتبرقة.
2: شكرا. النقاط هي بتبيعة كافة وسط المدينة، مداخل المدينة على مستوى طريق عين رام وسواء مدخل تونس ومدخل الجزائر. النقاط كيف نقاط أخرى على مستوى الحسن الجنوي، على مستوى طريق الإبر والمسرح البحر وعديد النقاط الأخرى بعدة أنهج وساحات على غرار حي المرجان، نهج الجزائر ووسط المدينة طبعا.
1: أي يعني اليوم تفضل سي فريد.
2: كانت بطبيعة تنظيف، كانت تنظيف للأرصفة، دهن كيف على مستوى توفير الزينة، دراسة نباتات الزينة طبعا، وعمليات الصيانة والتهيئة للمؤسسات، خاصة المؤسسات ومنشآت الثقافية على غرار مسرح البحر.
1: أكيد يعني اليوم تبرقة حاضرة باش تستقبل زوارها وضيوفها وحاضرة الموسم السياحي إن شاء الله.
2: طبعا احنا قادرين بتكاتف كل الجهود. الخدمة بتاعنا كانت فيها برشا سوليداريتي، برشا كويرانس بين الأطراف المدخلة الكل، وهذا بتبيعة
1: تضامن وتناغم بين الناس الكل.
2: بينسير هذا هو اللي عطاه ان شاء الله نجاعه وان شاء الله احنا ديما ساعيين باش نحسنوا من المردود نتاعنا وان شاء الله اهلنا في تبرق الخل يكونوا ان شاء الله راضين وبطبيعه هم يعاونوا فينا والشريك الفاعل على غرار بعض المؤسسات والمواطنين اللي شاركوا طبعا ومشاريعهم كانت فعاله وناجعه جدا.
1: اكيد في اقل من دقيقه سي فريد انا الناس ديما في فقره الناس نحبوا نعرفوا التفاصيل انت تو خذينك من الندوه الصحفيه.
2: احنا توا في ندوه صحفيه في مسرح البحر
1: طبيعه
2: الندوه الصحفيه هذه تكون فيها معناها الاسئله باش تطرقوا لها الزملاء ان شاء الله الاعلاميين الصحفيين بخصوص الاستعداد اللوجستي على المستوى معناها بطبيعه البرنامج معناها برنامج المهرجان وعديد الاسئله الاخرى ان شاء الله باش نجاوب عليها في الإبراهيم.
1: اكيد اكيد اكيد شكرا لك سي فريد الريبي كنت معنا كاتب عام بلديه تبرقه تحيه من خلالك انت الكل اللي ساهموا في حمله النظافه هذه الحلوه والمزيانه. تبرقه اليوم منفتحه على زوارها توانسه الاجانب نعرفوا الاشقاء من الجزائر زاده يحضروا كانوا حاضرين موسم سياحي ان شاء الله ناجح وثقافي انجح في تبرقه من ولايه جندوبه.
2: شكرا شكرا جزيلا.
1: شكرا لكم وصلنا للسبعة واربع وعشرين دقيقة بشير
0: فيسا تعديت أول لما تصيف تعديت فيسا وذي نحبه خفيفة خفيفة برشا موزيكا حلوة عجبت وهبي الموزيكا
1: إن شاء الله عجبت المستمعين وفيتن فيتن احنا اليوم حاولنا التناغم بين الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب والاختيارات الموسيقية تكون في تناغم معانا الزوز فيتن حسني نذكر اللي التحقت بينا في الإخراج وهبي الواعي رفقنا قبيلة عمار كيف التحق بينا بعد سمية وحميد على مستوى التنسيق العام للحصة بشير كيفاش لقيت الأجواء في استوديو نبيل بن زكري وليد تليلي وأكيد الربط مع استوديو صالح جغام حلوة
0: برشا الأجواء
1: نجيب الخطاب
0: جست بدل عليه اللون شوية مثلا
1: من الأصفر إلى الأحمر
0: من الأصفر للأحمر إن شاء الله نجيب حلية أنت شوية
1: إن شاء الله أنا مشيت رام مشيت ليلة العيد حضرت مع عربي باطيني تحية لكل مستمعي إذاعة الشباب وتحية للعربي وتحية للناس اللي تبعوا فينا شكرا لك بشير
0: شكرا لك ملك يعطيك صحة مشكورين جدا أيضا مستمعينا نلقاكم كل يوم إن شاء الله في هذا الرابط الموحد ديما في نفس التوقيت
1: خمسة سبعة ونص في لمين
0: باي باي
3: شعرها بيطير على خد حرير والنسمة تغير بتغير من الخد

0: اللي في قلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن. أعلام الفن التونسي من البارح لليوم.
1: محمد الجاموسي. عز دين الدين.

0: شباب من تونس.
1: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: نشرة الأخبار.
3: جامعة تونس المنارة الأولى في شمال إفريقيا ضمن تصنيف التايمز للجامعات المؤثرة وفق أهداف التنمية المستدامة 2026. أكثر من 50,000 تلميذ انطلقوا اليوم في إجراء امتحان البكالوريا لدورة المراقبة لسنة 2026، وبداية من الغد إعادة فتح بوابة التسجيل الخاصة بالتسجيل البكالوريا أمام الناجحين في الدورة الرئيسية 2026. السلام عليكم، كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم التفاصيل، يقدمها لكم رمزي القلعي. أهلا بكم.

0: انطلقت اليوم دورة المراقبة لامتحان البكالوريا لسنة 2026 بمشاركة 50,236 تلميذا وتلميذة، أي ما يعادل 32.43% من إجمالي المترشحين لهذا الامتحان. وتتواصل الاختبارات إلى غاية الخميس الثاني من جويلية القادم، على أن يتم الإعلان عن النتائج في 12 من نفس الشهر. عدد من التلاميذ من المعهد الثانوي بباب الخضرة بتونس أكدوا للزميل أحمد بدران العرفاوي أن الامتحان في يومه الأول كان في المتناول.
1: الحمد لله سبع باهي دفور سهل، يعني باريبور برنسيبال فما حاجات يتخدموا فيه، إن شاء الله قدرت ربي فما نجي.
2: إيكو جي سهل خير من البرنسيبال، جي أسهل حتى الفقرة جي سهلة، ربي معنا مزلو متيارات أخرين إن شاء الله واحد يعمل على ربي إن شاء الله لباس.
3: والله سافا عادي، جوست مش طويل برشا ما في برشا خدمة، أما لوليني أسهل حسيتو معنا دفور لوليني أسهل برنسيبال وكا إن شاء الله ربي معنا وكا.
4: والله دفور اليوم سافا معنا سهل في المتناول.
0: جامعة تونس المنار تتموقع ضمن قائمة أفضل الجامعات في العالم في تصنيف التايمز للجامعات المؤثرة وفق أهداف التنمية المستدامة 2026. رئيس الجامعة معز الشفرة أكد لأخبار الشباب أن جامعة تونس المنار حافظت في هذا التصنيف على مرتبتها الأولى وطنيا والمرتبة الأولى في شمال إفريقيا.
5: مبروك لتونس، مبروك لجامعة تونس منار على تألق جديد في تصنيف التايمز للجامعات حسب أهداف التنمية المستدامة 2026، حيث تموقعت جامعة تونس منار ضمن قائمة أفضل 101 إلى 200 أفضل جامعة في العالم في التصنيف تايمز للتعليم العالي الذي شمل 1646 جامعة من 116 دولة، تم تقييم أدائها وفق مؤشرات أهداف التنمية المستدامة 17، كما حافظت على مرتبتها الأولى وطنيا في هذا التصنيف وكذلك المرتبة الأولى في شمال إفريقيا. هدف رقم 9 هو حول مجال الصناعة والابتكار والبنية التحتية، حصلت على عدد 95.8 على 100. الهدف رقم 3 هو الصحة الجيدة والرفاهة، حصلت جامعة تونس منار على عدد 79.4 على 100. الهدف رقم 5 هو في مجال المساواة بين الجنسين، حصلت على عدد 71.5%.
0: أفادت مديرة التوجيه بالإدارة العامة للشؤون الطالبية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سيام بوراس بأنه سيتم بداية من يوم غد بالتنسيق مع وزارة التربية إعادة فتح بوابة التسجيل الخاصة بالتسجيل البكالوريا أمام الناجحين في الدورة الرئيسية 2026، وذلك في برنامج المجلة التربوية على موجات الإذاعة الوطنية.
6: بالنسبة لكلمة العبور تم توزيعها يوم 26 جوان 2026، وثم برشا إشكاليات ديجا يجيونا للوزارة، ماذا بينا ما يكونوش في حيرة الأولياء متلامذة، معناها المعنيين هما اللي بالنسبة للمترشحين بالتنسيق مع وزارة التربية باش يتم إعادة فتح البوابة اللي سجلوا عليها قبل خلال الترشح لامتحان البكالوريا، يحطوا الأرقام اللي جديدة اللي يحبوا يستقبلوا عليها كلمات العبور، وزيد نبههم معناها يتحملوا مسؤوليتهم شوي، ما يخليوش والديهم يمشي ويجيوا على الإدارات ويتسائلوا،
7: ومعناها البوابة وقتاش تكون على ذمتهم
6: إن شاء الله بداية من يوم الغد يسبق ذلك الإعلان معناها عبر بلاغ مشترك.
0: مديرة التوجيه أكدت أن دليل توجيه الجامع الجديد تضمن 3 مراحل تحضيرية مندمجة جديدة.
6: برشا حاجات جديدة في دليل التوجيه، ثم برشا تأهيل متاع شعب جديدة، ثم مجالات مسها جديدة حسب التطور التكنولوجي وحسب ما هو موجود في على الصعيد العالمي، ثم برشا جديد مثال إجازات تاخذ بعين الاعتبار الذكاء الاصطناعي، البيانات الضخمة، برشا حاجات جديدة، معناها ثم بعض الشعب ستدرس باللغة الإنجليزية، ثم مراحل تحضيرية جديدة على سبيل الذكر في المعهد العالي الإعلامي والملتي ميديا بمنو، كذلك بالمعهد العالي الإعلامية بتونس والمعهد العالي للإعلامية وتقنية الاتصال بحمام سوس، هذو مراحل مندمجة جدد. كذلك ثم تجربة جديدة في تحليلات الاقتصاد بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس.
0: هذا وقد خصصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 155 منحة جامعية للدراسة بفرنسا وألمانيا وبالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بتونس لفائدة التلاميذ المتفوقين في امتحان البكالوريا لدورة 2026. وذكرت أن عملية تعمير الاختيارات للمتفوقين تنطلق يوم الثالث من جويلية وتتواصل إلى الخامس من نفس الشهر، على أن يكون إعلان نتائج دورة المتفوقين يوم الثامن من جويلية. تختتم مساء اليوم بمقر منظمة الأليكس وفعالية دورة الثانية لمسابقة الرياضيات بتتويج التلاميذ المتميزين وبحضور المربين والأساتذة. تظاهرة تهدف إلى تطوير تدريس الرياضيات وتعزيز مكانتها في المناهج التعليمية وإعادة المصالحة بينها وبين التلميذ، وفق الخبير في التربية والتعليم الهاشمي العرضاوي.
8: اليوم مسابقة نهائية تتوج بتسليم الجوائز والميداليات إن شاء الله الساعة الثانية بعد الزواج في الأليكسو. تتويج التلامذة من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الثانوية من مختلف الأعمار لحضور أساتذة، كذلك لنا أنشطة أخرى، برامج أخرى في الأليكسو، منها البطولة العربية لألعاب الرياضيات والمرق الدورة الثالثة إن شاء الله تصير في تونس في هذا العام، الدورة الخامسة للأولمبياد العربي للرياضيات، وباش ننفذوها إن شاء الله في شهر نوفمبر في طرابلس بليبيا. الغاية من هذه الأنشطة تدريب المعلمين ومراجعة مناهج الرياضيات، الغاية هي تطوير تدريس الرياضيات وإعادة المصالحة بين التلميذ والمدرس والمجتمع مع هذا العلم.
0: التقى رئيس الجمهورية قيس سعيد ظهر اليوم بقصر قرطاج سفير المجر بتونس لايوش ميل، الذي أدى زيارة توديع إلى رئيس الدولة بمناسبة انتهاء مهامه ببلادنا، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية. أعلنت رئاسة الحكومة أنه سيتم الاعتماد التوقيت الإداري الصيفي بالإدارة العمومية والجامعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بداية من غرة جويليا القادم إلى غاية موفى أوت. وأوضحت رئاسة الحكومة أن العمل سيتم وفق التوقيت التالي: من يوم الاثنين إلى يوم الخميس من الساعة 8 صباحا إلى 2:30 بعد الزوال، ويوم الجمعة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 1:30 بعد الزوال. ينتظر بداية من الأربعاء غرة جويليا أن تمتثل بقية الشركات الناشطة في قطاع خدمات الاستهلاك على عين المكان، وتلتزم بتركيز جهاز تسجيل العمليات الرقمي بالمحلات تنفيذا لما ضبطه قرار وزيرة المالية المؤرخ في 14 من أكتوبر 2025 المتعلق بضبط معايير تصنيف المؤسسات التي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان. غدا الثلاثاء 30 جوان آخر أجل للترشح لجائزة أبو القاسم الشابي للأدب العربي في دورتها 32 المخصصة للقصة القصيرة العربية. وفق بلاغ يحمل توقيع رئيس اللجنة المنصف الوهيبي، يشترط أن يكون الكتاب المرشح تأليفا باللغة العربية الفصحى، وأن يكون منشورا مطبوعا صادرا عن دار نشر في طبعته الأولى في الفترة ما بين غرة جانفي 2024 و30 جوان 2026. بهذا نصل إلى ختام هذا الموعد الإخباري، وليكم تذكيرا بالعناوين: جامعة تونس المنارة الأولى في شمال إفريقيا ضمن تصنيف التايمز للجامعات المؤثرة وفق أهداف التنمية المستدامة 2026، أكثر من 50,000 تلميذ انطلقوا اليوم في إجراء امتحان البكالوريا لدورة المراقبة 2026، وبداية من الغد إعادة فتح بوابة التسجيل الخاصة بالتسجيل للبكالوريا أمام الناجحين في الدورة الرئيسية. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمه لكم رمزي القلعي مع تحية قسم الأخبار. بعد قليل توب سبور مع وفاء في أمان الله.
9: تتذكر صوت البحر والموجة كي تضرب على الحجر، الجمرة كي تذوي شوارعها والساكسوفون يغني على مسرحها؟ من البازيليك بدأت حكايتها، بعد غياب مهرجان جاز بتبرقة من 2 إلى 9 جويلية بمسرح البحر. تبرقة تغني جاز.
10: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
11: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
12: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
13: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
14: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
15: دباير صايح وأنسب الوجهات،
16: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
17: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
18: من 10 للنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
19: سامر كويز من 2 للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
20: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
21: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
22: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
23: وباش تبعث السلام
24: تجيكم ديديكاس من 8 للـ9:30،
25: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
26: ونعيشوا معاك الحكاية.
27: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
28: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
29: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
30: تحب إيقاع قوي وإلا كالم،
31: تسمعوا التونسي
30: الشرقي الغربي وموسيقى العالم،
32: عد الموجتك وصيف معانا
33: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا
34: إذاعة الشباب، عد الموجتك تسمع صوتك.

0: توب سبور. من خلال أربع موجات إذاعة شباب، أهلا وسهلا بالجميع في توب سبور، آخر مواعيد الرياضة على موجاتنا. وليد الريفي في الهندسة التقنية والفنصيب في الديجيتال، وففدوا معكم في الإعداد والتقديم. البداية باش تكون بقرارات وزارة شؤون الشباب والرياضة في تعيين المديرين الفنيين في أربع جامعات، الجامعات الرياضات الجماعية. رضا الجدي هو المدير الفني الجديد للجامعة التونسية لكرة القدم. نضال عبد الكريم المدير الفني الجديد للجامعة التونسية لكرة السلة، ولأنه كان هو المدير الفني ثم استقال من الإدارة الفنية ثم عاد للإدارة الفنية. هذه قرارات وزارة الشباب. والسيد إبراهيم العقربي مدير الفني للجامعة التونسية لكرة اليد. إبراهيم العقربي شخصية محترمة جدا، شخصية معروفة في عالم كرة اليد وفي عالم الرياضة، لكن هل أنه سيكون الحصان الفائز في الإدارة الفنية لكرة اليد، رغم نعرفه بعد برشا عن كرة اليد، والإبقاء على بسام الفوراتي كمدير فني للكرة الطائرة؟ هذوما تعيينات اليوم الإدارة الفنية، تعيينات وزارة الشباب والرياضة للإدارات الفنية الخاصة بالرياضات الجماعية. في أخبار الفرق اليوم، نبدأ بالفريق الوافد الجديد للرابطة الأولى، النادي الرياضي بحمام الأنف، مع عديد المشاكل منها القضايا المرفوعة ضد الفريق واللي لزمها تتحل قبل 10 جويلية لجنة النزاعات بالفريق. ونوصلت في هذه الملفات أكثر تفاصيل مع سيد فيصل بوستة رئيس لجنة النزاعات بفريق النادي الرياضي بحمام الأنف اللي موجود معنا على المباشر على موجة إذاعة شباب. سي فيصل مرحبا بيك.
1: وبيك عايشك، مرحبا بيك ومرحبا بالمستمعين إذاعة شباب لو فيها إن شاء الله.
0: يا سي فيصل، وين وصلتوا؟ قداش من برشا ملفات، قداش حليتوا من ملف لحد الآن؟ هتناخذوا ساعة عدد الملفات، وقداش حليتوا من ملف لحد الآن؟
1: والله ملفات هم على الحقيقة 17 ولا 18 ملف، 18 ملف تقريبا، ثم ثلث نتاعهم تفضل
0: ستة
1: معناها وكورد معناها باش يتفضل في ال 24 ساعة الجاية معناها. صعوبات مازالت معناها الحقيقة، صعوبات مازالت، خاطر ربما الدوسيات الكبيرة اللي فيها مبالغ كبيرة مازالت ما تفضلتش معناها. أنا نحاولوا مع الملاعبية، نحاولوا مع المحامين نتاعهم مع الملاعبية ونشوفوا. ثم اللي متفاهمين، ثم اللي ربما شديد صحيح في فلوسهم وهذا حقهم بطبيعة الحال. فقط تعرف ظروف النادي والشيء اللي صار وقلة الموارد، واحنا كنا في الدو عملناه ومازلنا كسعدنا وشيخين بالسعود. شوف
0: يعني جيت
1: هدية السعود، هذه هدية السعود ومنحة السعود، لقينا حاضرة قاعدين عاملين مجهود. ما زالت المشاكل حق،
0: مازالت المشاكل. شفنا برشا اسماء، معناتها أسماء قديمة لعبت في حمام الأنف وتعديت في حمام الأنف، كيف ما سلامة القصداوي، كيف ما خالد المليتي، كيف ما المنياوي. يعني نشوف أسماء قديمة برشا تعديت على فريق نادي الرياضي بحمام الأنف وخرجت من سنوات معناها من الفريق هذا.
1: صحيح، فما دوسيات قديمة، دوسيات قديمة. علاش قديمة؟ دوسيات كانت راقدة في الأدراج الجامعة، كانت راقدة لأسباب مختلفة، و وتو جبد الكل فرد وقت وحكام جاوا في ظرف قصير وهذا هو معناه. لو كان جت الدوسيات جت كل عام وعام وراي كانت المأمورية سهلة، تو الحق صعبة في ظرف قصير، وإحنا مزنا كتلانا كما قلت لك. وكتشوف معناه في تقريبا في ظرف جمعتين نحن معناه مطالبين مش يسدوا 750 ولا 800 ألف دينار لحاجة مهمة تقريبا شبه مستحيلة. إذا ما تمش رغم اللي الناس هبت معناها
0: قداش بالضبط المبلغ سي فيصل؟
1: ثم 700 وهكا، أقل شوية ب 800، 778 حاجة هكا،
0: 778 ألف دينار. هذا المبلغ اللي يلزم تسديده معناتها.
1: تو طيحنا فيه شوية، ثم ستة ملاعبية معناها، ومعناها وممرن قديم زاد كيف معناها تنازلوا على بعض المستحقات. أنا تقريبا بقينا في 500 ألف دينار، سكي بوكو صعيب علينا. صعيب رغم اللي الأحباء عطات والناس عطات والمدينة كلها معناها نزلت وعطات وبرشا ناس والطبه والاحباء واللي البرة واللي هوني ما مش كافي. تعرف حمل في بلاد مش بلاد كبيره بلاد صغيره وما تنجمش.
0: شنو هو الحل سي فيصل؟ نعرفوا من هنا اخر ديلي هو 10 جويليا ماني
1: نعرف الوقت قريب. تصلنا بالسلطات المحليه والجهويه والسيد الوالي ربما نشوف حتى السيد الوزير. خاطر تعرف احنا الرياضه في تونس مش افراد وهيئات مديره وتاثيريه اشترها والموارد قليله والموارد نقصت
0: معناها. صحيح
1: البروموسبور البث التلفزي جمهور المنافس ما ثماش. احنا كنا حاملين في كيجينا اسبيرونس والكلوب والاتوال نصور في المارس 70 80 الف دينار وين هذا الكل والمنح نتاع الوزاره والجامعه قالت هي بينها على كل الانفلاسيون طالعه على كل المصاريف كثرت. انا شيء ما عادش وزن بعض طالع حقيقه. هذا ملف فاخر نتاع رياضة تونسية
0: وملف آخر ما هذا شانتي آخر مش ملف هذا شانتي شانتي بكرة القدم التونسية وعلى قاعدين التعيينات اللي نشوفهم. لكن أنه سي فيصل شوفش أنه صفقة انتقال ممكن عمر بن علي لاعب السي سي سي البطولة التركية والأوكرانية اللي عنده عروض هي من زوز بطولات هذو ما تنجمش تحل شوية المشاكل المالية لأنه باش يكون فما عائد مالي مهم للفريق النادي الذي بحمام الأنف.
1: اي هو عمر بن علي ولدنا باسور والسياسات عنده شي 3 سنين وثم هذاك الكلوز اللي عملناها وقتها. كل حال بابا ان شاء الله احنا نتمناو له النجاح اللي هو ساعته دابور ينجح في البروجي سبورتيف نتاعو في حياته والكيب ناسيونال ونجم وليد به وليد به وان شاء الله باسور الصفقه اللي هي معناها تكون فيها عائدات باهيه لنا احنا. تبقى ممكن الصفقه ما تصيرش بالقرب اللي الناس تتصوروا. الصفقة ممكن ما تاخذش فلوسها كامله 100% نشوفوا احنا نبدينا اتصالات معاهم وان شاء الله معناها احنا ماذا بينا صفقه تصير في اقرب وقت واحنا بدنا ناخذ مستحق نتاعنا معنا نادي الشيخ تربطنا به علاقات كبيره ياسر تاريخيه معناها.
0: يعني تقريبا يعني تقريبا العائدات الماليه اذا تمت صفقه عمر بن علي نجم تغطي والا اللي قعد الكل والا تقريبا تنقص شوي
1: نجم ما نعرفوش المبلغ احنا
0: نتاع التروفي اكيد باش يكون مبلغ باهي معناها ما نمش نتصور السي اس اس حتى ما حاجته بفلوس.
1: عندنا فيه يكون 15% تقريبا وعنا بريم دو فورماسيون 2% دونك نجم تغطي. اما شو الوقت هو تعرف 10 جويليا غدوة
0: صحيح
1: غدوة
0: صحيح
1: تعرف حملوا في تو نادي تاريخي تو تصورش حملوا في 10 جويليا ما فماش جمعية مشات للوات ولا مشات للدو مش معقول هذا. هذه الصورة لازم تتحرك. صحيح احنا كلنا بروفيسيونيل اما زاد حطينا في وضعية صعيبة صعيبة من عدة اسباب معناها ما غير ما نرجع توا موش وقته. ان شاء الله الناس تزيد تكمل تعاون والناس في اخر الوقت لاخر مقر بيان سور احنا ماناش مسلمين معناها هذا النادي نتاعنا وان شاء الله بحول الله نلقاو الحلول في الوقت اللي حشنا به
0: ان شاء الله. هذا نتمناه اداريا سي فيصل الرئيس سيمون جبحر في تدوين اعلن استقالته ومش هو بركة فما عديد الاعضاء كذلك قدموا استقالتهم. كيفاش باش تكون الوضعيه الاداريه للفريق؟ انه باش يكون فما هيئه تسريه وجلسه انتخابيه حسب معرفتك انت ونعرفك كنت عضو قبل.
1: والله انا كنت رئيس النادي
0: ورئيس النادي اي
1: وكنت عضو في برشا هيئات
0: اي ايش قلت لك كنت عضو رئيس نادي
1: انا عامل فكره ملقحين ملقحين نلقاو الحلول وعائله واحده ما حدا كنت خالف وساعات حتى هو تو سنه ما صار برشا امور هي تو طلوع هو غطى برشا اشياء اداريا ما كناش الحق حاضرين وما كناش الهيئه اعضاء مستقلين اللي استقال ورجع عاود استقال والبيرو براتيكمون محلول. انا بشوف انا قاعدين نسمعوا احنا اللجنه هذه فضل النزاعات مع الهيئه المديره مع سي مجيب حر مع الاولاد سي انيس بن تيلي قيس بن براد هذوك هما العباد اللي احنا نتاعنا
0: نفس الاسماء اللي هي قاعده تدور ديما معناتها هذيك هي اللي ديما تدور في حمام نلف وتبدا معروفه.
1: فما برشا شباب طلعوا فما السيريل دي مام لي فوالي ترونجي قاعدين ينشطوا فما وليدات دخلوا سنه باين زاد 4 أو 5 من الناس لا فما
0: اي في الوضعيه الحاليه ذي تو سي فيصل كيفاش تعملوا؟ لانه سي موجب حر رسميا قدم استقالته مش يواصل والا فما مراجعه وتراجع عن الاستقاله.
1: الاستقاله ما تكون الاستقاله بشو؟
0: قالك انت تمشي الكتابه العام
1: لا هي يعطيك الصحه هكا باه ربما في وقت هكا تاع هكا معناها تاع ضغط وقول سي موجي بقى وقت سي موجي يخدم النادي الحق وعطاه من عنده وعطاه من صحته ممكن يجي وقت هذا كل عبد يعني سالم المشعل ربما الشباب اخر وناس اخرين ممكن عنده امكانيات اكثر ويرتاح ممكن
0: يعني يقولوا رسميا استقال سي موجي بحر وفما تفكير في هيئه تسييريه في انتظار الانتخابات
1: ممكن نمشيو الهيئه الانتخابيه نشوفوا اذا مش ترشحات اذا مش واحد نلقاو الحلول احنا هاتوا فضوا المشكله هذه القائمه هذه صعيبه. وبعد نلقاو الحلول خاطر احنا كما قلت لك نفس تقريبا نفس العباد ونلقاو الحلول مهما تكون ما نشوف نقدر بعضنا كسوا في موجه واصل ويعمل هيئه نتاعو كسوا ناس اخرين تدخل وتعطي تجيب اسماء روح جديده ودم جديد وممكن تمويل جديد وتصور جديد وممكن شيء مربوط الفلوس
0: صحيح.
1: الدنيا تبدلت
0: يعني إذا توفرت الموارد المالية وغطيت العجز هذايا وسكرت الملفات هذوما ممكن مش نقعد وننتظر طبعا نمشيو للأمور الإدارية على الهيئة الجديدة واضح صفات
1: القانونية بطبيعة الحال القانونية بتعرف الشيخ المنح انت من عند السلطات يلزم الهيئه مديره ويلزم الحسابات ويلزم التقرير معناها هذا كل بلزمنا نعملوه الهيئه باش تبدا من توا تحضر السيزون الجايه تحضر ستاج دينا احنا نحضروا في ستاج بيان سور مش معناها نستناو مي باش نسرعوا في الاصلاحات والناس تخدم على رواحها باش نعديوا موسم باهي بتعرف قعدنا ثلاث ولا اربع سنين في اربع سنين في القسم الثاني الجماهير فرحت بالتو ما نحبوش زاده سيرنا نكس اخرى حبوا نقعدوا في البقعه نتاعنا هذيك الرسميه الاصليه التاريخيه وهذا يلزمنا نبداو نخدموا على بكري ان شاء الله.
0: واضح يعطيك الصحه شكرا ليك سي فيصل بوسيط رئيس لجنه النزاعات بفريق النادي الرياضي بحمام الانف كنت حاضر معنا على موجات اذاعه الشباب. باقي الاخبار النادي الافريقي اليوم انطلاق التحضيرات للموسم الجديد في الحديقه دون حضور جمهور وتعزيز في الاطار الفني للنادي الافريقي. خالد المليتي هو المدرب المساعد الثاني مع احمد تويهري وفوزي البنزرتي. الملعب التونسي يستعد للموسم الجديد بزوز تربصات الأول شكون في تبرقة مع برمجة عديد المباريات الودية منها ضد الحزم السعودي ثم تربص ثاني مازال مش معروف وقتاش. بالنسبة لبقية الفرق الاتحاد المونستيري أغلق لحد الآن ست ملفات ومازال زوز ملفات يتم خلاصهم من هنا لآخر الأسبوع الجاري. والجديد مدرب فرنسي جديد هو رومان فولز المدرب الفرنسي باش يكون موجود مع الاتحاد المونستيري في الموسم القادم وكانت عنده تجارب مع فرق سان داونز بيراميدز ويانج أفريكنز التنزاني. في الباسكيت منتخب الأكابر غادر تربص قطر في اتجاه العاصمة الأنغولية لواندا للمشاركة في النفذة الثالثة من تصفيات كأس العالم قطر 2027. القائمة عرفت غياب أسامة المرناوي عن الرحلة بسبب إصابة وبعض الفحوصات الطبية أكدت أنه بحاجة إلى فترة راحة وبتحرمه من المشاركة في النفذة هذه وإن شاء الله يكون حاضر في النفذة الرابعة اللي باش نظمها تونس في شهر أوت. المدرب الوطني عبد الثلاثي ومساعد زهير العياشي باش يطلعوا لواندا مع مجموعة فيها عمر عبيدة يوسف الضيف محمد المنفذ جوهر جوادي زياد الشنوفي ياسين التومي بلال جزيري وصف المثناني فارس العيشي فراس الأحياني بشير بن يحيى ومختار غيازة. برنامج مباريات الانطلاقة باش تكون يوم الخميس 2 جويليا ماضي ساعة ضد نيجيريا، يوم الجمعة 3 جويليا 7 ضد رواندا، يوم الأحد 5 جويليا ماضي ساعة ضد المنتخب الغيني. ذكر المنتخب الوطني التونسي في النفذة الثانية اللي تلعبت لهنا في تونس أنهى مشاركته في المجموعة الثالثة في المركز الثاني بزوز انتصارات على نيجيريا ورواندا وهزيمة من المنتخب الغاني. في البطولة العربية للشبان والشباب اللي تدور فعالياتها بمدينة صفاقس اللي انطلقت اليوم السبت 27 جوان وتتواصل لغاية يوم 4 جويليا. برنامج اليوم الثالث ليبيا كانت انهزمت أمام البحرين 73-58 والمغرب فاز أمام الجزائر 71-64. هذا بالنسبة للشباب. ومباراة قاعدة تتلعب الآن بين مصر وتونس الشوط الأول كان لصالح المنتخب المصري 41-32 وفي البنات تونس فازت على المغرب 81-38. في الكرة الطائرة دورة تأهيلية البطولة الأفريقية للكرة الطائرة كبر في مدينة مكناس المغربية من 26 جوان 3 جويليا ثلاث منتخبات فقط هما تونس والجزائر والمغرب. البارح كانت أولى مباراة المنتخب التونسي أمام المنتخب الجزائري وانتهت بفوز تونس 3 أشواط مقابل 0. اليوم مباراة الثانية ضد المنتخب المغربي انتهت كذلك بفوز تونس بثلاث أشواط مقابل شوط. كيف ما قلت ثلاث منتخبات فقط مشاركة بعد انسحاب المنتخب الليبي. والدور البطولة في شكل بطولة مصغرة ولا متصدر يتأهل للنهائيات اللي باش تدور في الكونغو الديمقراطية. والختام باش يكون بمباريات كأس العالم مباريات اليوم 90 دقيقة في مباراة اليابان والبرازيل هدف مقابل هدف ونلعبوا في 3 دقائق من الوقت البديل اللي يضافوا الحكم 6 دقائق 9:30 مباراة ألمانيا الباراغواي وماضي ساعتين تاع صباح هولندا المغرب. هكا نكون وصلنا لختام موعدنا معكم اليوم من توب سبور ليلتكم زينة الناس الكل ما تنساوش الموعد باش يكون انطلاقا من 10 متاع الليل مع مونديال باي نايت. توب سبور

0: Open Mic. مع نسرين.
1: 8:08 على موجات إذاعة شباب. مساء النور، مساء الخير، مساء الطاقة الإيجابية والسعادة والفرحة للجميع. من 8:00 لـ9:30 أوبن مايك في الشبكة الصيفية، موعده جديد بعد ما كان نهار السبت ولينا معاكم بداية الأسبوع. إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع، بداية أسبوع كلها طاقة وفرحة وأخبار جميلة خاصة، وأيضا good vibes، هذايا اللي نحبوه. إذن ولد الريفي نسرين حشانة في 7:30 معاكم في أوبن مايك. أكيد مش نحكيه على برشا مواضيع اليوم، مش نحكيه على المحتوى التكنولوجي وكيف نصنع محتوى تكنولوجي، هالاقتصاد هذية العلمي والرقمي كيفاش نوظفوه لصالحنا. خليكم معانا متبعدوش بعيد. البداية باش تكون بالموزيكا، راجعين بعد شوية مع فقرات أوبن مايك اللي عودناكم بها.

رجعنا لكم في أوبن مايك ومكملين معاكم. إذن في حصتنا اليوم مش نحكيه على أهمية صناعة المحتوى التكنولوجي وعلاقته بجينيراسيون زيد، لأنه صناعة المحتوى التكنولوجي الصناعة هذه اللي تتجاوز كونها تتعمل من أجل الترفيه وإلا ملأ فراغ، ونحكيه على توا صناعة بمفهوم التدوير وبمفهوم الاقتصاد. علاش؟ على خاطر الاقتصاد الرقمي هو اللي قاعد توا مسيطر. كيفاش؟ على خاطر صناعة المحتوى تجاوزت كونها فقط من أجل التسلية والترفيه، ولات صناعة ثقافية كيما السيري، كيما المسلسلات، كيما الأفلام وغيرها من الصناعات الثقافية التي تروج. ونحكي لهنا على الأفلام والمسلسلات التجارية. أيضا صناعة المحتوى حسب دراسات تعملت الحقيقة واللي تقول أنه ما عاد المحتوى التكنولوجي وإلا المحتوى بصفة عامة اللي قاعدين نتفرجوا فيه في شتى المجالات والاختصاصات ما عادش مجرد هواية وإلا نشاط كما قلت لكم أنا في وقت الفراغ، بل تحول إلى قطاع اقتصادي وإعلامي متكامل ضمن ما يعرف باقتصاد المبدعين creator economy. فالانتشار الواسع للذكاء الصناعي ومنصات خلينا نقول نحن الفيديو والبودكاست ووسائل التواصل الاجتماعي، منصات التواصل الاجتماعي خليت صناع المحتوى يلعبوا دور أساسي ومحوري في تبسيط المفاهيم التقنية ونشر الثقافة الرقمية بين مختلف فئات المجتمع. وفما دراسة عملت الحقيقة من عدة جامعات على تقريبا 500 صانع محتوى في العالم، شنو يعني خلينا نقولوا يعني افرزت هالدراسه هذه، انه انتاج المحتوى الرقمي ساهم بشكل كبير في تعزيز مهارات التحقق من المعلومات ومواجهه التضليل الرقمي، وخلى برشا ناس زاده تتعلم ويكونوا عصامي التكوين. وهذايا اللي خلى التكوين عنصر مهم في نجاح المحتوى بصفة عامة وخاصة المحتوى التكنولوجي الموثوق. في سياق ذاته أكدت الأبحاث أنه خوارزميات المنصات الرقمية واللي تتأثر بشكل كبير جدا في طبيعة المحتوى اللي ينشئ المبدعين وفي فرص ظهوره وانتشاره. وهذايا اللي خلينا نقوله فرض على صناع المحتوى التوازن بين من ناحية متطلبات الخوارزمية يعني الالغوريتم عفوا، وجودة المضمون والقيمة المعرفية اللي قدموها للجمهور. الذكاء الاصطناعي زاد فقد خلينا نقول نحن مش فقد ولكن افتح عفوا افاق جديدة امام صناعة المحتوى التكنولوجي من خلال تسهيل انتاج الفيديوهات والصور والقصص خلينا نقوله، وايضا حتى في كتابة النصوص والمساهمة في كتابة النصوص وتعديلها، فضلا عن تيسيره اللي خلينا نقول نحن إنتاج البودكاست. وفي المقابل أثار زادة تحديات تتعلق بالمصداقية والشفافية ومواجهة المحتوى المضلل والمزيف. لهنا زادة المجال هذية يعني الأهمية نتاعه تكمن من خلال الأمور المتسارعة لاقتصاد المبدعين، اللي هو اقتصاد المبدعين بما معناه صناعة المحتوى، إنه سجل زادة عدد وظائف مرتفعة وارتفعت أيضا الوظائف المرتبطة بصناعة المحتوى الرقمي، وهذا اللي خلى نمو كبير بالنسبة لعدد الوظائف المرتبطة بصناعة المحتوى، وهذا اللي خلى خلينا نقوله نحن برشا مهن رقمية تتطور في العالم ويتم أصلا يعني الكشف عليها ودعمها. بالنسبة لعصر الذكاء الاصطناعي وخاصة توا مع انتشار ثقافة صناعة المحتوى في كل المجالات وخاصة المحتوى التكنولوجي، السؤال ما عادش ولا يكون من يملك التكنولوجيا، بل ولا خلينا نقوله شكون اللي نجم يشرح ويقدم للناس المعلومات هذه بطريقة مبسطة وموثوقة. وهوني خلينا نقوله وللأمانة تبرز صناعة المحتوى التكنولوجي باعتبارها جسر الحقيقة بين الابتكار والمجتمع، وخاصة همزة وصل بين المفاهيم التقنية اللي تكون ساعات تصعب على غير المختصين انهم يفهموها، وبين الناس اللي ما عندهمش دراية بالتكنولوجيا. فهذا كله في إطار نشر
ونشر الثقافة التكنولوجية والرقمية اللي هي مهمة جدا خاصة في العصر هذا, عصر التطور الرقمي وأيضا عصر الرقمنة. خليكم بعضنا ما تبعدوش, خليكم معنا. توقيتنا على موجات إذاعة شباب 8:19 دقيقة, مواصلين نحن مع الموسيقى, مواصلين مع الأخبار, مواصلين مع زد جينيريشن, دونك جينيراسيون زد. خليكم ديما معنا في المتابعة.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار. 8:30 على موجة إذاعة الشباب، منها نحييكم ونقدم لكم موجزا للأنباء. وزارتا التعليم العالي والتربية تفيدان في بلاغ مشترك بأنه يمكن للتلاميذ الناجحين في الدورة الرئيسية للبكالوريا والذين لم يتمكنوا من الحصول على كلمة العبور الشخصية الخاصة بالتوجيه الجامعية الدخول على منصة التسجيل في امتحان البكالوريا عبر الرابط bac.education.tn لإصلاح أرقام الهاتف الخاصة بهم في الفترة الممتدة بين 30 من جوان و1 جويلية 2026، وسيتم تمكينهم من كلمات العبور الشخصية عبر إرسالية قصيرة SMS بداية من 3 من جويلية المقبل على أرقام الهاتف التي تم إصلاحها. تلاميذ المعهد النموذجي بسيدي بوزيد يقدمون 400 كتاب وقصة لفائدة تلاميذ المدرسة الابتدائية بير الشرف بمعتمدية الرقاب، وذلك في إطار مبادرات من الجمعية التونسية للمبادرات التربوية تحت شعار تبر أبدع واستكشف. افتتاح مركز الموارد للدراسات الأمريكية بكلية الأداب والعلوم الإنسانية برقادة من ولاية القيروان بهدف تعزيز الشراكة الأكاديمية بين تونس وواشنطن وتطوير مهارات الطلبة في مجال اللغة الإنجليزية وتعميق معارفهم وبحوثهم وتعزيز التبادل الثقافي والمعرفي. الإطلاق الرسمي للجائزة الكبرى للنجاعة الطاقية في دورتها الوطنية الأولى باعتبارها أول مبادرة وطنية تعنى بتقييم المؤسسات والمنتجات والحلول في مجال النجاعة الطاقية والمصادقة عليها وتثمينها. فوز المنتخب التونسي لكرة السلة للشباب أقل من 18 سنة على نظيره المغربية بنتيجة 81-38، ضامنا بذلك صدارة الدور الأول لمنافسات النسخة الثالثة للبطولة العربية لهذه الفئة العمرية التي تحتضنها قاعة بجاوي بصفاقس من 27 من جوان إلى 4 من جويلية المقبل. نائب وزير الخارجية الإيراني يقول إن طهران أبلغت سلطنة عمان بضرورة تغيير المسارات في مضيق هرمز وتؤكد على إيجاد ترتيبات جديدة. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: حزام الأمان حاجة لازمة، الكليك هذه هي اللي تمنعك. المرصد الوطني لسلامة المرور.

48 دقيقة على موجة ذات شباب. مساء الأنوار، مساء الأفراح، مساء المسرات. إن شاء الله أياماتكم وأياماتكم خليني أقول لنا ومستقبلكم يكون أزهى وأسعد يا رب، وإن شاء الله تحققوا أحلامكم وطموحاتكم. كان معكم في أوبن مايك حتى 9:30 وليد الريفي نسرين حشانة في هذه المساحة التنشيطية. إذن في أوبن مايك مكملين مع فقرة زيت سبوتلايت. عمل يوم على شنو باش نسلطوا الضوء؟ ونحن نعيش على وقع كاس العالم لكرة القدم، أكيد مع نوعا ما ما فماش مفاجآت كبيرة ممكن في النتائج إلى حد هذه اللحظة باستثناء بعض الخيبات، ولكن الناس الكل مركزة على المحتوى الرياضي خليني أقول، وعلى هذاك أنا باش نسلط الضوء على صناعة المحتوى الرياضي في زيت سبوتلايت، وبالتحديد على صانع محتوى ومؤثر اختصاصه هو الرياضة. نحكيه على بلال الحداد. بلال الحداد اللي تحصل على جائزة صانع المحتوى الأول والمؤثر لسنة 2024-2025، ومن بين الحقيقة صناع المحتوى اللي يقدموا في محتوى خلينا نقول فني ومحترم في نفس الوقت، يعني يعطيك المعلومة ولكن يعطيك تعليقاته اللي فيها برشة ضحكة الحقيقة، ومن بين صناع المحتوى اللي هما يخدموا برشا وعندهم كما نقولوا نحن أسلوبهم الخاص في تناول المواضيع الرياضية وتحليل المباريات وخاصة أداء الملاعبية. ومش كان بلال حداد الحقيقة اللي عنده برشا متابعين، بلال حداد عنده تقريبا 853.7 متابع وعنده أكثر من 17 مليون لايك، وهذايا اللي يخليه أنه يتربع على عرش يعني صناعة المحتوى الرياضي لفترة. أيضا فما هيميكس، فما نيس، فما برشا نيس، هي من بين البنات اللي مغرومين بصناعة المحتوى الرياضي. وفما أبو مشاعل زادة اللي هو من بين الناس اللي مغروم برشا بالمحتوى الرياضي. نحكي شوية على نيس اللي هي لبنانية واسمها نسرين الحقيقة، ومحبة وفية جدا لبرشلونة وتحكي برشا على برشلونة على ميسي وعلى الأرجنتين، غرامها يعني الحقيقة، وعاملة قناة دونك وفيها مسابقة توقع وربح، توقع نتائج مباريات كاس العالم وتربح مع نسرين. دونك نسرين اللي الكونت متاحها في تيك توك، صناع المحتوى هذوما كنت نحكي عليهم كل موجودين على تيك توك. نسرين دونك تكتبوا نيس تو تطلع لكم، عندها 4.3 مليون متابع وعندها أكثر من 172.7 مليون الحقيقة لايك، وعندها برشا متابعين وخذت برشا جوائز الحقيقة، صوتولة في أكثر من مرة، وهي تشجع ميسي الحقيقة. كي تدخل أحباء ميسي هاوكا وأحباء الأرجنتين وبرشلونة تجمو تبعوا نسرين، فهي تعطيكم الأخبار لحظة بلحظة بتعليقاتها الفني اللي تجلب المتابعين. هذه بالنسبة النسرين. أيضا من بيننا المتابعين الحقيقة اللي نلقاهم فني برشا ويحكيوا على الفوت وإنا نحبذهم برشا، أبو مشاعل اللي هو سعودي. أبو مشاعل يحكي كان كرة قدم وعنده محتوى خفيف برشا، يعني عنده طريقة متاع تعليق وتقديم خفيفة برشا متخليك كان اتبع أبو مشاعل. إذن فما زادة هيميكس هذية هو أيضا صانع محتوى رياضي ويقدم محتوى، هو من عشاق كريستيانو رونالدو نادي النصر، دونك بالتالي فهو كل أخبار كريستيانو نادي النصر تلقاوها على حسابه اللي هو يتابعه فيه 9.1 مليون متابع وعنده أكثر من 436.4 مليون لايك. والحقيقة أسلوبه أدائه في الفيديوهات رائع جدا، يعني من بين صناع المحتوى الرياضيين العرب اللي هما طريقتهم الحقيقة خفيفة جدا، يتابع في المونديال وهذوما الكل حكيت عليهم رغم قاعدين يتابعوا في المونديال، هو راهو ما هوش يتابع في كريستيانو فقط لعبه المفضل هيميك،
العكس، ولكن يتبع في كل المباريات ويقدم في تحاليل يعني مهمة جدا للأمانة، وخاصة فيما يتعلق بالدول العربية، وخاصة أنه توا تريند في التيك توك بين عرب آسيا وعرب إفريقيا، من المتفوق في كرة القدم. هذية الجدل اللي خالقينه صناع المحتوى الرياضي، خاصة أنه الحكاية هذه تم طرحها في كأس العرب في قطر مؤخرا قبل كأس إفريقيا وقتها، وقعد توا يتجدد بين صناع المحتوى العرب، من الدول العربية الأكثر تفوقا، هي الدول العربية الإسيوية ولا الدول العربية الإفريقية الأكثر تفوقا نحكيه على كرة القدم. وهذه الحوار اللي صاير بيناتهم، ولكن أنا نقول يعني بصفة عامة هي لعبة كرة القدم أكيد، وفما استثمار لازم يكون إيجابي في اللعبة هذه، وصناع المحتوى أيضا اللي قاعدين نشوفوا فيهم يحضروا أكثر من أي فئة أخرى في المباريات هذو. ما نحكيه على المؤثرين وصناع المحتوى الرياضي تقريبا الكل شفتهم يعني، فما بارش حضروا منهم يعني على عين المكان وسافروا، هذه خدمتهم. ودونك وديما نقولوا راهو منصة التواصل الاجتماعي ساهمت في دمقراطة الشهرة. علاش؟ على خاطر سمحت للجميع انهم يكونوا متواجدين في المشهد الرياضي، وانا نقول راهو المشهد يتسع للجميع، اي شخص مغروم، اي شخص يحب يوصل معلومة والا عنده مهارات معينة، عنده موهبة معينة، فقادر انه يبلغها ويحب يوصل فينجم، على خاطر اتخافير لي ريزو سوسيو توا ولا كل شيء ممكن، والحلمة ماهيش مستحيلة. وان شاء الله ديما نشوف ناس يعني تقدم الإضافة بروحها بالبصمة متاحة. واليوم حابين نحكيه على مجموعة من صناع المحتوى وعلى رأسهم بلال حداد، اللي شخصيا نتبعه أنا بطريقته الفني في تحليل المباريات. إذا للناس اللي تحب تشوف كأس العالم بعيون صناع المحتوى الرياضي وبعيون المؤثرين الرياضيين، قولهم يلا ادخلوا التيك توك، تابعوا بلال حداد، تابعوا هميكس، تابعوا نسرين، وتابعوا ابو مشاعل وبرشا غيرهم الحقيقه من اللي قاعدين يثبتوا انفسهم رويدا رويدا. اذا خليكم معنا ما تبعدوش بعيد، احنا راجعين بعد شويه. توقيتنا على موشات ذات شباب 9 عفوا 9 غير درجين، هي ما 8:52 دقيقه. دونك خليكم معنا بالجو، مواصلين ومواصلين إنكم إن شاء الله على موجاتنا، تلقاو كان الفن والجو.

رجعنا لكم كاملين معاكم 9:03 على موجات إذاعة الشباب، مواصلين في أوبن مايك فقرة ميوزك فايبس، الفقرة اللي تعودتوا بها اللي في كل مرة نسلطوا ضوء على الأغاني اللي هي تكون تريندي على منصات التواصل الاجتماعي وتكون هي أصلا لاقية شهرة واسعة جدا. إذن اليوم الأغنية اللي اخترناها سمعناها بأكثر من صوت، الأغنية سمعناها بصوت تونس صابر باعي ولقات نجاح كبير، وسمعناها أيضا في التيك توك ديغنيغمون بصوت الفنانة العظيمة أيضا والقديرة محبوبة الجماهير، وأكيد فنانين كل ما شاء الله عليهم الحقيقة مبدعين صوتا وحضورا كما يقولوا. إذن الأغنية هذه لقات رواج كبير بصوت أمينة فاخت الديفا خلينا نقوله، واللي خلى برشا ناس تسأل عليها خاصة اللي المشارقة اللي ما يعرفوهاش. الأغنية هي نرجعوا لحكايتها، هي أغنية سيد مكاوي وغنيوها أكثر من فنان على مستوى العالم العربي، لكن نحن التصميم اللي لقيناه اللي هو ترندي الفترة الأخيرة بصوت أمينة فاخت، على خطر غنيتها بطريقة هكا شوية فيها اللمسة متاحة، واللي خلى برشا مشير قيس اللي يقولوا شكون الفنانة هذية وعلاش ما نعرفوهاش، وبرشا الحقيقة تعليقات دارت على الغنية والتصاميم اللي تعملت على صوت أمينة. ولكن أمينة غنية عن كل التعريف والتعليقات لكل اللي جات تجيه في الناس هذوما بأنها فنانة من صنف الأول في العالم العربي، ورغم أنه قلت الإنتاجات إلا أنها تتبوأ مركز مهم جدا في المشهد الفني والموسيقي بفضل صوتها وحضورها زادة وإطلالتها. خليكم معنا متبعدوش بعيد، هذه ما تفوتنيش أنا وحدي بصوت أمينة فاخت.

ما تفوتنيش انا وحدي بصوت امينه فاخت في فقره ميوزك فايبس. اخترناها على خاطر فما برشا تصاميم بصوت امينه تتعلق بالاغنيه هذه، اغنيه السيد مكاوي، واللي غناها اكثر من فنان واشهرهم الحقيقه صابر الرباعي اللي تعرف برشا باداء الاغنيه هذه. اذا نحن مواصلين معكم في اوبن مايك بعد ما تفوتنيش انا وحدي، نرجعوا ريتم اذا اوبن مايك ونرجعوا للموسيقى واحنا مكملين معكم حتى

هكا وصلنا نهاية حصتنا اليوم من أوبن مايك. مبقى لي كيف شو أقولكم، بقية متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة الشباب بعد السهرة تحلى مع ألفا الوسلاتي في سفراء النجوم وسهرية مع ألفا ووليد الريفي أكيد، وسهرية ديما أحلى على موجة إذاعة الشباب. مبقى لي كيف شو أقولكم، إلى اللقاء نتلقاو في حصص مقبلة غدوة إن شاء الله في ديديكاس، دونك ريستي برونشي توجور سور نوزان، باي باي.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية، نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: أهلا بكم. غدا آخر أجل للراغبين من الجالية التونسية في تسجيل أبنائهم بالمصيف الصيفية الذي سينظمه ديوان التونسيين بالخارج من 25 من جويلية إلى 3 من أوت 2026، بالمنسير لفائدة الأطفال بين 9 و14 سنة والشباب بين 15 و17 سنة، بمشاركة ممثلين عن عدد من المؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين والجهات المتدخلة. ينتظم غدا لقاء افتراضي مخصص التعريف بمسار المستثمرين من التونسيين المقيمين بالخارج والخدمات الموضوعة على ذمتهم. غدا هو آخر أجل للتصريح بالضريبة على الثروة للأشخاص المعنيين بهذه الضريبة التي أقرها الفصل 88 من قانون المالية لسنة 26 و2000. في بنزرت وبمناسبة الفترة الصيفية، أقرار تغيير في توقيت الفتحة القرر الجسر المتحرك أمام الملاحة البحرية لتكون الفترة القرر الأولى مع تمام الساعة 4 صباحا والفتح القارة الثانية مع تمام الساعة 11 ليلا. في الرياضة، فوز المنتخب التونسي للكرة الطائرة على نظيره المغربي بنتيجة 3 أشواط لشوط 1 لحساب اليوم 3 من الدورة الترشيحية الخاصة بالمنطقة الأولى المؤهلة لبطولة أفريقيا للأمم التي ستقام بجمهورية الكونغو الديمقراطية من 7 إلى 21 سبتمبر 2026. تأهل المنتخب البرازيلي إلى الدور ثمن النهائي لكأس العالم لكرة القدم أثر فوزي على المنتخب الياباني بنتيجة 2-1 ليلاقي الأحد القادم المتأهل من مباراة النرويج والكوت ديفوار والمقررة غدا. مهرجان وأيام السينما المتوسطية بجنين من ولاية جابس يفتح باب الترشح للمسابقة الرسمية للدورة 21. إيران تعلن عدم عقد اجتماعات تفاوضية مع الولايات المتحدة في الأيام المقبلة. وارتفاع ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا إلى 1719 قتيلا. ألقاكم بخير.
3: إذاعة الشباب عدل موجتك. عدل موجتك تسمع صوتك.
6: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة 5 من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة 5 من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
7: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
8: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
9: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
10: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
11: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
12: دباير صايح وأنسب الوجهات،
13: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
14: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
15: من 10 للنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
16: سامر كويز من 2 للـ4، مسابقات سرعة وتركيز.
17: شعل الحماس وعيش الإحساس.
16: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
18: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة.
19: وباش تبعث السلام
18: تجيكم ديديكاس من 8 للـ9:30.
16: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية.
1: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
4: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
16: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
19: تحب إيقاع قوي وإلا كالم
20: تسمعوا التونسي
19: الشرقي الغربي وموسيقى العالم
21: عدل موجتك وصيف معانا
19: إذاعة الشباب الموجة اللي تمتعنا
22: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.

نتقاسم معهم الذكريات، نستمع إلى أغانيهم، نستمتع بأحاديثهم. هم مثلنا ولكنهم على خلافنا، يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم، مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله. هم ضيوف ألفا الوسلاتي في سفراء النجوم.

النجوم. والفوز ليتي حاضرة معكم في الموعد من توا في توقيتنا الصيفي أو اللي قالينا في شبكة صيف 2026. موعدنا مش يكون كل نهار اثنين من 9:30 تعليل إلى حدود الساعة الواحدة ليلا. أهلا وسهلا بكم الناس كل اللي اختارتوا إنكم تكونوا حاضرين معنا، إنكم تكونوا في الاستماع لإذاعة الشباب. هذا صوت الفوز ليتي يوصلكم كالعادة في عدد وتقديم هذا اللقاء. سهرتنا ليلة باش تكون نسبة كبيرة منها موسيقى. نحب نسمعكم، نحب نسمع أكيد باش تتواصلوا معنا، وإن شاء الله تكون المكالمات موجودة 5 على 5. نحب نسمعكم مقترحاتكم، باش أعطيكم بعد شوية أكيد فكرة على شنو أهم الأجواء باش تكون موجودة وأهم السهرات اللي باش تكون موجودة في صيفة 2026. خليكم معنا ديما في الاستماع، لأنه نسمتنا ما تنجم تكون كان نسمات صيفية. شكرا ليك وليد الريد في اللي رافقني في الجانب التقني. تدسوي تسمعوا فاضل شاكر نسم الهوى يا هوى، ومن بعد شوية تسمعوا وائل جسار نسم علينا الهوى.

سمع علينا الهواء، وصلنا التوقيت 9 متاع الليل و 49 دقيقة. انتم تسمعوا في سفراء النجوم مع ألفة وسليتي على موجة إذاعة الشباب. شوي آخر مونديال باي نايت مع زملائنا من قسم الرياضة، شوي آخر زد نشرة 10:30 آخر المستجدات على الساحة الوطنية والعالمية، ومن بعد شوية باش نرجعوا لإيقاعاتنا. اليوم باش نسكم البرشة برشة برشة أماكن مزيانة عن طريق الموسيقى، إذية تكتشفوه بعد شوية. باش رجعكم زيدا بالذكريات الأحلى، سهرات خاصة سهرات مهرجان قرطاج الدولي، والأسماء اللي باش تكون موجودة في صحيفة 2026 من الأسماء. وائل جسركم سمعتوه توا ما فما أسماء أخرين زيدا باش يكونوا حاضرين في صحيفة 2026. شنهزكم الإيقاعات الدبكة، الأجواء الدبكة. كي نقول على الدبكة أكيد نحكي على فارس الأغنية العربية. توتسيت اسمه عاصي الحليني، خليكم معنا في الاستماع. جونا صيف 100%.

نتقاسم معهم الذكريات، نستمع إلى أغانيهم، نستمتع بأحاديثهم. هم مثلنا ولكنهم على خلافنا، يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم، مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله. هم ضيوف ألفا الوسلاتي في سفراء النجوم.

0: إذاعة شباب من تونس. مونديال 2026، الولايات المتحدة، كندا والمكسيك، من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. مونديال باي نايت.
1: مساء الخير، تحية تصلكم في هذا الموعد الرياضي مونديال باي نايت، المجلة الرياضية طبعا اليومية التي تقترحها عليكم إذاعة الشباب طوال المونديال، طوال الحدث. والحدث طبعا هو كأس العالم لكرة القدم التي تحتضنه الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك وكندا. مونديال باي نايت بطبيعة نجموا تتفرجوا فينا وتسمعونا صوتا وصورة على صفحة إذاعة شباب راديو جون تونيزي باج أوفيسيال. أيضا تنجموا تسمعونا على مختلف الترددات في كامل أنحاء الجمهورية على 88.6 في تونس الكبرى، وعلى تطبيقة الإذاعة التونسية راديو تونيزيان في كامل أنحاء العالم. اليوم معكم رمزي القلعي في الإعداد والتقديم بالنسبة لي مونديال باي نايت. أيضا وفاء فدو من توب سبور قاعدة معنا في الكواليس طبعا، إلى جانب الفلوسلاتي في حصة سفراء النجوم. واليوم سنتحدث عن آخر النتائج وبداية الأدوار الإقصائية والحاسمة بالنسبة لكرة القدم وبالنسبة للأدوار الدور السادس عشر. تعرفنا اليوم على الفريق الذي التحق بالمنتخب الكندي، كندا البارح في الوقت البديل بعد أن كانت المباراة تتجه إلى الحصص الإضافية ضد جنوب أفريقيا. كندا باغتت البافانا بافانا وكانت أولى المترشحين إلى دور ثمن نهائي لمونديال 2026. اليوم مباراة كانت مثيرة، سنتحدث عنها بعد قليل مع ضيفنا. طبعا سعداء بأن يكون معنا المدرب السابق طبعا للاتحاد الرياضي المنسيري، تجارب عديدة في البحرين مع النجم البحريني، مع الأهلي البحريني، في الإمارات مع نادي الإمارات، مع نادي العروبة. واليوم يدشن معنا الاستوديو جديد، جاء معنا في الاستوديو القديم واليوم يجي في الاستوديو جديد، المدرب فتحي العبيدي. مساء الخير كوتش فتحي.
2: مساء الخير رمزي، مرحبا بك ومرحبا بكل المستمعين إذاعة الشباب اللي في حلة جديدة وحقيقة معناها حلوة برشا. معناها
1: المفيد عجبوك الالوان طبعا والتناسق بتاع الالوان والديكور.
2: دائما نتبع فيكم معناها ودائما موجود معناها معاكم، حقيقه الديكور كان حلو برشا، الكونتينيو ديما ما حلو، ديما ليميسيون تتعدى حلوه
1: ان شاء الله. ان شاء الله الاضافه زاده متاكدين انها باش تكون موجوده. الاضافه اليوم في مونديال باي نايت في قراءه فنيه لمختلف المباريات، والجينج الاول طبعا اللي باش نسمعوه واللي باش نبداو به حصتنا اليوم هو زوم على المونديال.
3: زوم مونديال.
1: زوم مونديال، وسنتعمق اكثر في المباراة التي دارت مساء اليوم والتي فاز من خلالها المنتخب طبعا البرازيلي في قمة كانت ضد منتخب الياباني، لقاء كبير بين السامبا وبين الساموراي، مباراة كانت كبيرة اليوم. مباراة كوتش فتحي كانت في الأحلام في الصورة المتحركة، جيل التسعينات يتذكر الكابتن ماجد ويتذكر حلم الكابتن ماجد عندما كان يحلم بأن يلاقي البرازيل، هذا في صور متحركة في خيال ربما وإبداع، وكان الواقع تقريبا بعد 30 سنة. والمنتخب الياباني وجد نفسه يقارع المنتخب البرازيلي في مباراة كانت كبيرة اليوم كوتش فتحي، 2-1 للمنتخب البرازيلي أمام المنتخب الياباني. افتتح التسجيل المنتخب الياباني عن طريق سانو في الدقيقة 29، عدل كازيميرو بالرأس في الدقيقة 56، وفي الوقت البديل وعندما كنا نتجه إلى حصص إضافية ربما 90+6، المنتخب البرازيلي عن طريق مارتينيلي يمضي الهدف الثاني وهدف الترشح في مباراة كوتش فتحي العبيدي. كانت مباراة كبيرة اليوم.
2: هي مباراة كبيرة ومباراة ممتازة، معناها كما قلت أنت حلم اليابانيين أنهم يوصلوا يوم معناها يلعبوا مع البرازيل، وخاصة بالندية هذه وبالطريقة هذه معناها حقيقة ما جيتش من من من فراغ. معناها تعرف أن اليابانيين معناها كانت عندهم رؤية، كانت عندهم كما يقولون احنا استراتيجية أنهم يوصلوا للمستوى هذايا، ووصلوا للمستوى هذايا. ولكن اليوم المباراة هذية الحاجة اللي أنك تتفرج في البريمير ميتان تشوف أن اليابانيين معناها دخلوا بقوة كبيرة جدا.
1: حاول ديما أقرب الميكرو كاتش فتحي.
2: أي بقوة كبيرة وحماس كبير، ولكن كذلك بتركيز عالي خلى أنه المنتخب البرازيلي معناها يعمل عديد من الكرات معناها لبالا للدرسير. هذاك من الضغط الياباني والطريقة اللي لعب بها اليابان، وحتى بالقوة اللي لعب بها اليابان، القوة الجسدية اللي موجودة اللي قاعدين نعيشوا فيها في المونديال هذايا، والتطور الكبير من ناحية خاصة من ناحية نحن نقولوا لا بويسونس اللي موجودة توا. معناها المنتخبات قاعدين تشوف كيفاش من ناحية اللياقة البدنية والقوة البدنية اللي موجودة.
1: هكا وليد الريفي يعدلنا في الأمور التقنية في المباشر، يعطيه الصح.
2: معناها هذا الشيء اللي معناها وصل معناها مستوى عالي وعالي جدا. معناها توا قاعدين نحكيوا على لا بويسونس، ولا بويسونس هذه قاعدين نشوفوا فيها بقطع النظر على

0: نتاع البرازيل والمدرب معناها أنجلوتي في تغييراته في التعامل مع المباراة كذلك. أعتقد أن اليوم معناها إذا كان ربحت البرازيل اليوم هي ربحت بالثقافة وليس بأشياء أخرى، لأنه كان شوفوا الهدف الثاني الأول خاصة الثاني خاصة معناها زوز لاعبين في في في ثمانية لاعبين وبالطريقة هذيك كالفوتبول انسوسيون هذاك اللي يلزمنا نمشي وله، رغم أن في عالم توا في وقت الداتا وأنه الناس كل تحكي على الأرقام، معناها نحكيه كان أرقام توا، معناها اللي يلزمنا نكونوا معناها لاباش، معناها يلزمنا نكونوا موجودين في الأرقام ذوما. الداتا موجودة لأن تتبع اللاعب كيفية اللاعب شنو يلعب قديش يلعب، هذا كل ممتاز معناها أنك تكون موجود، ولكن يلزم بهذا يلزم العمل، العمل على عديد الأشياء باش نجمو نحن زادة كتوانسة كذلك يلزمنا نواكبوا هالتطور الكبير اللي قاعد يصير، وكذلك يلزمنا نكونوا معناها يلزم يكون عندنا دي كونسيبتور ناس اللي تخمم في المستقبل وتعرف شنو اللي توا حاجيات الكرة القدم العصرية اللي قاعدين نشوفوا فيها والفرق والنيفو اللي قاعدين نشوفه فيه، معناه نيفو عالي وعالي جدا، يلزمنا معناه نشوفه الكيفية والطريقة باش نجمو نرجعوا معناها المحافل الدولية هذه.
1: في كلمة كوتش فتحي، المنتخب الياباني وكرة القدم اليابانية، شنية الخصائص متاحة وشنية نقاط القوة متاحة باش تتميز؟ ريناها في المونديال هذا مع تألق، شنية الحاجة السبيسيفيك خليني يقول في المنتخب الياباني؟
0: هو سؤال ممتاز جدا، علاش؟ لأنه اليابان وقت بدأت تخدم هي عقلية ساعة. قبل كنا نقولوا اليابانيين ناس معناها ديسيبليني في الكورة، ديسيبليني معناها ناس تطبق، ولكن كان ينقصهم هيك الكلتور نتاع الكوره، هيك الكوره ديما اللي نحكي عليها هنا، الكوره بلغه الكوره معناها
1: الخبث الكروي،
0: هيك اللغه اكل الكوره نتاع الحومه، هيك الكوره اكل المخ اللي انت نتاع الملاعبي اللي ما تستناش
1: شنو الفتر
0: يعطيك الصحه. معناها هذاك اللي كان ناقصه، ولكن المنتخب كان يطبق بي بي بي معناها يطبق في اشياء وصل معناها النيفو عالي عالي جدا، ولكن هذه كان ديما ناقصة في اليابان، في عند اليابانيين عند الياباني معناها ناقصة، ولكن قاعدين شيئا فشيء معناها ياخذوا فيها. ذاك علاش كما قلت لك مباراة اليوم كانت بندية كبيرة وكبيرة جدا، معناها وخاصة في الشوط الأول، معناها نشوفوا الانتيسيباسيون ديفنسيف متاع اللاعبين متاع معناها اليابانيين والبروجيكسيون فير لافون وكيفاش يمشيوا لقدام وكيفاش يلعبوا مع بعضهم، هذا الكل معناها يزون اكيري شيء ذاك، ولكن قاعدة كما قلت انت تنقصهم اللعب بالفترة هذيك، واللعب هذاك تلقاهم عند البرازيليان عند السود امريكان عند كذلك
1: ليزافريكان
0: شويه وخاصه النور افريكان اللي نحن مشنا قاعدين يمكن عنا اشياء هذيك ولكن مش قاعدين نمشيو فيها.
1: هذاك علاش
0: قلت برافو عليك، هذاك علاش يلزمنا نشوفوا نحن شكون الساعه تو اكطوالمون، شنو قوتنا وشنو تو المستوى اللي وصلت له الكره معناها، ويلزمنا نخدموا على هذاك باش ما يكونش الجاب هذيك اللي قاعدين نشوفوا فيها تو.
1: وفي الاثناء هكا في المباشر منتخب الباراغواي يفاجئ المنتخب الالماني، ونخلي لك كابتن فتحي وقت اللي تجي الاعاده نخلي لك تعليق على الهدف هذا.
0: دقيقه صحيح
1: دقيقه 42 المنتخب الباراغواي يفاجئ المنتخب الالماني 1-0 تقدم الباراغواي امام المانيا.
0: هذا هو تو الباراغواي معناها هذا الفوتبول سود امريكان هكا ولا لا؟ معناها عندهم عديد من اللاعبين زاد اللي يلعبوا في انديه كبيره في اوروبا وفي البرازيل كذلك، معناها المنتخبات الكل قاعدة تاخذ في لاعبين يلعبوا في مستوى.
1: وهذه الإعادة كوتش فتحي خلي لك التعليق يعني على
0: هذا هو معناها
1: على الهدف كيفاش
0: كانت كورة معناها كما قلت انت معناها بالاريتي
1: فهمت
0: ريبريز فهمت تخدمت على الرواق عرفت كان الحضور موجود والهدف معناها مباغت كان للألمان رغم انه الألمان معناها بداوا بقوة معناها ضغطوا على الباراغواي، باراغواي قعدوا معناها يستناوا، هذا أشياء كلاسيكية واللي تعرفوها، ولكن المباراة مازالت طويلة وهذا اللي نحكيه فيه. أوكي توا الناس الكل تعرف تلعب ببلوك كما نقولوا نحن، تعرف بشراسة قوية،

0: القوة كذلك البدنية، ولكن هي الـ معناها كيفية اللعب وتطوير اللعب هذاك كذلك مهم ومهم جدا. هذاك علاش قلنا رمزي يلزمنا نشوفه نحن شنو نحن شكون نحن بارابور للفوتبول توا اللي جديد هذايا اللي هو معناها فيه تكنولوجيا عالية فيها داتا كبيرة فيها أرقام كبيرة. يلزمنا نمشيه على شنو القوة متاعنا ويلزمنا نعمله معناها استراتيجية اللي تخولنا أولا وبالذات باش نصدروا لاعبين للنيفو العالي اللي قاعد نشوفه فيه معناها في أوروبا. لأنه عديد المنتخبات ما فماش منتخب ما عندوش لاعبين يلعبوا خارج معناها البلد، معناها الناس كل تلعب أكثرية تلعب، حتى معناها الأفارقة ياخذوا فيهم صغار ويكونوا فيهم صغار وفما اللي مولودين غديك وصغار وخذاو هاك الكونسيبت هذاك. علاش ما نجموش نجيبوه نحن الكونسيبت اذا كان عندنا نحن عندنا هاك اللاعبين اللي حكينا عليهم، اللاعبين اللي عندهم الخبث الكروي وعندهم هاك الطريقه هذيك والذكاء الفردي الموجود. علاش ما نحسنوش وكذلك ما نجيبو لهمش معناها شنو قاعد يصير البرة، وكذلك معناها الملاعبيه نتاعنا الصغار اللي عندهم امكانيه انهم يمشيوا يلعبوا لبرا. علاش ليه؟ كيما اللاعب مثلا اللي في باريس سان جيرمان، اللاعب من ستاتونيزيان اللاعب
1: خليل العياري ماريناش حتى دقيقه في المونديال
0: مثالش. ولكن شوف رمزي يلزمنا نخدموا على استراتيجيه ان يا اما نصدروا للاولاد الصغار هذوما يمشيوا يلعبوا في نيفو عالي، والا يلزمنا نعملوا استراتيجيه معناها أمويان تيرم أن يلزمنا نمشيوا للاعبين البيناسيونو اللي يكونوا عندهم معناها في في في رق عالية ونعطيوهم مشروع. معناها يلزمنا كي نمشيوا لهم نجيبوا لهم مشروع باش هما يجيوا يلعبوا معنا، ومعناها أونتيس معناها كليان هذاك الليان ما بيننا وبينهم باش يكونوا معناها موجودين. هذا يلزمنا نخدم عليه ويلزمنا نحطوا استراتيجية باش كورتنا ترجع، لأنه حاليا صحيح نحن نتعديه في أزمة كبيرة برشا كورتنا معناها تمست صحيح، ولكن هذه إذا كان نعرفوا نخدموا عليها دي جراند ناسيون يزون باسي بار لا كيما لا فرنسا مثلا، فهمت؟ معناها تعديت بالشيء هذايا، الألماني تعديت بالشيء هذايا.
1: اليوم هل فاجأك كوتش فتحي العبيدي خبر تعيين رضا جدي مدير فني وطني؟ سمعنا اليوم بلاغ وزارة الشباب والرياضة طبعا بتعيين رضا جدي مدير فني وطني في كرة القدم، نضال عبد الكريم في كرة السلة، بسام الفوراتي في الكرة الطائرة، وابراهيم العقربي القيدوم طبعا في كرة اليد.
0: هو رضا جدي معناها خدم في معناها في
1: هما بار دوسي هذا اش قالوا؟ قالوا فما قدموا دي دوسي وفما لجنة عملتها وزارة الشباب والرياضة فيها مسؤولين في الوزارة، فيها مدير لينابس المدير نتاع لينابس نتاع صفاقس، فيها دي كادر، وفيها وسام الطيف من المكتب الجامعي الحالي، واللجنة عملت دراسة لكل الملفات واختارت هذوما المديرين الفنيين في كل جامعة.
0: والله شوف معناها كي نحكيو على رضا جدي معناها اشتغل في الإدارة الفنية، اشتغل في
1: مع لومير
0: معناها يعرف، ولكن رضا جدي يلزم مساندته، يلزم أفكار رمزي،
1: يلزم مستشارين فنيين.
0: هذا اش قلت أنا علاش يلزم دي كونسيبتور ناس، فهمت؟ جيت معناها الابوي معناها رضا جدي، لان انا اعتبر ان الاداره الفنيه معناها اون ديريكسيون تكنيك هو المخ نتاع الكره في البلد اللي تعيش فيه. معناها هو اللي يلزم يكون معناها لي زونترونور لا فورماسيون دي جون استراتيجي بقى خدمه كبيره برشا رمزي تستنى فينا راهو. معناها نحكيه على نتائج، اوكي النتائج هذوكم حصلوا اوكي، نحن توا يلزمنا نتعداو لحاجه اخرى. شي يلزمنا نعملوا في السنوات الجايه؟ شنو يلزمنا نعملوا في السنوات الجايه؟ كيفاش نراو الكره؟ كيفاش نراو رواحنا؟ فين حاطين رواحنا؟ شنو الاستراتيجيه معناها الون تيرم موين تيرم؟ شنو يلزمنا نعملوا توا حاليا اون اتاك؟ شنو حاليا؟ ومن بعدها نشوفوا، لان عندنا افكار، عندنا ناس تخمم، عندنا ناس، ولكن يلزم الفكره هذيك نحطوه لانه فما عديد وعديد وعديد من الاشياء المراجعه نتاعها معناها باش نوصلوا للمستوى اللي قاعدين نشوفوا فيها شوف فيه توا رمزي.
1: كوتش فتحي نعملوا ترتيحه، فما مقطع لفت الانتباه رياض محرز مع المنتخب الجزائري قبل مباراة النمسا في رسالة تحفيزية للملاعبية ولزملائه. نسمع رياض محرز كيفاش حفز زملائه قبل مباراة النمسا. تفضل سليم.
2: On s'est mis dans cette position. On a gagné notre deuxième match. On a fait le boulot. Faut le finir maintenant. Les gars, qualification au deuxième tour. Pour notre pays, une fois, on l'a fait. Une fois. Aujourd'hui, on peut rentrer encore dans l'histoire. De notre pays, les gars. Pas du football, on s'en fout. De notre pays. Mais c'est sur le terrain, les gars, avec nos qualités. Qualité, ça suffit pas. S'il n'y a pas le cœur, il n'y a pas l'agressivité, il n'y a pas tout avec. On les mange, les gars, dans le bon sens du terme. Pas de trucs stupides. On les mange. Tous les duels, c'est pour nous. Pas de calcul, on joue pour gagner. Ok, les gars ? Allez, allez, allez !
1: كنا نسمع. أنا حبيت نعديها يعني إكسبري الحكاية ذي والمساج نشوفه يعني للفرق في الرسالة التحفيزية. لاعب في قيمة رياض محرز شنية المساج اللي وصلوا للملاعبية؟ قالهم باش ناكلوهم بلغتنا نحن، لكن تقعد في المجال متاع الرياضة كيفاش حفز الملاعبية متاعه. ونشوفه السلوك متاع بعض ملاعبيتنا نحن، نقاط استفهام كبير.
0: شوف رمزي، خلينا نشوفوا نمشيوا ساعة اللي سمعناه من رياض محرز. أولا وبالذات الاستنتاج اللي زمنا ناخذوه أنه رياض محرز ماهوشي معناها متكون في الجزائر ولا عايش في الجزائر، هو مولود معناها البرة هكا،
1: لكن الانتماء حسيناه ربما أكثر من لاعبية جزائرية.
0: ولا هو الانتماء رو انتماء، أنا عايش في بلجيكا ونعرف أنا ولدي معناها مولود غادي ونعرف شنو أفكارهم كيفاش يخموا كيفاش التونسي ولا الجزائري ولا المغربي اللي عايش البرة روي عنده انتماء كبير برشا للبلاد، لأنه تحب ولا تكره فما مزاحمة كبيرة برشا زادة في أوروبا. معناها مش بالسهل أنه لاعب يوصل اللهم يكون معناها اكسلون جوار، فهمت؟ معناها يتعثر عديد من اللاعبين، ولكن في نفس الوقت هو يسيدنتيفي للبلاد متاعه. معناها يجي يقول لك أنا تونسي برا وقت يعيش، يقول لك انا تونسي ويتبع تونس ويسمي لك، انا ولدي يسمي لك الملاعبيه كلها متاع تونس اللي يلعبوا ومعناها ويتبع ومعناها كما نقولوا نحن يتغشش وقت اللي تصير معناها نتيجه. معناها الاولاد هذوما انا معناها بشرتهم، وانا معناها في بلجيكا دربتهم معناها دي تورك دي مغاربة تزيرية، نعرف كيفاش يخموا، نعرف كيفاش معناها الأولاد ذوما. معناها كي نشوفوا محرز يتكلم هكاك يقول لك أنا الأولاد معناها بلادنا ويلزمنا هكا ويلزمنا هكا، هذا يورينا اللي ما فماش فرق ما بين معناها هما توانسة، هذوكم توانسة مولودين غاديكا ويحبوا يكونوا توانسة،
1: ولكن نحن هذايا ما ريناهاش،
0: ولكن يلزمنا نحن نجهزوهم ونحضروهم ونعرفوا كيف ناخذوهم زادة، فهمت؟ لأنه يلزمهم يكونوا في نفس معناها الإطار في نفس التخمام، لأنه ما فماش توا أنا والفريق المنتخب توا اللي قاعد يلعب وما عندوش ملاعبين يلعبوا مولودين البرة ولا يعيشوا البرة. هذا اللي حبيت نقوله لك رمزي، لأنك أنت مثلا في مشروع يلزمك تهيئ الأشياء هذه، معناها أنت تي أوبليجي تي كونداني توا دالي شرشي الجوار هذوما اللي هما موجودين، وفي نفس الوقت يلزمك تخدم اون باراليل اللي موجودين الهوني زادة كذلك، لأنه ساعة ساعة نقولوا مثلا يلزمنا نطوروا من البطولة متاعنا. صحيح هو موجود ولكن غير كافي تو، لأن المنتخبات اللي أكثر لاعبين يلعبوا في البطولة هي مصر يونكر هكا ولا لا، الجزائر شكونهم ما يلعبوش، المغرب اللي هما تو معناها قاعدين طالعين وماشيين البطولة متاعهم قاعدة تلعب تو.
1: صحيح
0: البطولة الأولانية تو في معناها حتى في اللازق معناها في الدول العربية الكل هي السعودية هكا ولا لا، معناها استقطاب اللاعبين هذاك، ولكن منتخبهم اللاعبين مش قاعدين يلعبوا، معناها ما يلزمناش ندخلوا باهي بطولتنا، تعرف كيفاش يلزمنا نطوروا فيها بور انتجري هذوما الاولاد هذوما باش نجموا يلعبوا في نيفو عالي، ويلزمنا نعرفوا نروجوهم تو اللاعبين نتاعنا القوه فين تو، يلزمنا نعرفوا نروجوهم لبرا باش يمشيوا يلعبوا في مستوى عالي، وثانيا يلزمنا نمشيوا للبي ناسيونو معناها اوني كونداني تو فماش، لانه هو يلعب في مستوى عالي ولكن انا باش نمشي له نمشي له باش يا اخي يلزمني نحضر له مشروع باش مش اغراءه لا يلزمني نعطيه حاجه باش يجيني وهذا اللي صار راهو مع المغرب اللي صار مع المغرب انهم يزون معناها بروبوزي ان بروجي للعبيه دوما باش مثلا دياز يجي باش سيسمو يجي وقت اللي حصلوا هذوكم جاوا اللاعبين الاخرين يتبعوا
1: صحيح انت حكيت على المغرب كوتش فتحي ساعه مباراه المانيا باراغواي وفات 1-0 في الشوط الاول لمنتخب الباراغواي المغرب تنتظرها مباراه كبيره مساعتين نتاع الليل اليوم غدوه بتبيعها مساعتين نتاع الليل لانه يعني بعد نص الليل دخلنا في نهار الثلاث نشوفوا نسمعوا شاره برنامج الغد ثم نعود لنتحدث عن مباراه المغرب وهولندا برنامج الغد
3: برنامج الغد
1: برنامج الغد ومباراة كبيرة كوتش فتحي العبيدي نسمعوا رونالد كومن في مقطع قصير شحكي قبل مباراة هولندا والمغرب ومن بعد نرجع ونعلقوا على هذه المباراة رونالد كومن
4: علينا أن نستعد بأفضل طريقة ممكنة لمواجهة المنتخب المغربي لأنها ستكون مباراة معقدة أمام منافس يمتلك جودة فنية كبيرة ولاعبين قادرين على صناعة الفارق إلى جانب فعالية هجومية واضحة. نعرف بعض عناصره جيدا ومن بينهم سيباري الذي تابعناه في الدوري الهولندي. صحيح أن التسجيل والتألق في هولندا أمر مهم لكن الحفاظ على المستوى نفسه في بطولة بحجم كأس العالم يعد تحديا مختلفا.
1: هذا رونالد كومن شحكي وخلينا نكمل نسمع محمد وهبي مدرب المنتخب المغربي ومن بعد نكمل نعلقوا على المباراة الكبيرة كما قلت اللي تستنى المنتخب المغربي مساعتين متاع الليل ضد المنتخب الهولندي.
5: فعلا هذه مباراة كبيرة ولكن يجب أن يكون هناك حافز ونفس الهدف نفس الطموح كذلك مهما كان الخصم. نحن نعرف الآن بأن هذه مباراة ذو إقصاء مباشر ومهما كان الخصم الذي يأتي أمامنا ليس فقط لأنه هولندا لو كان أي خصم آخر لكنا ندرك تماما بأننا يجب أن نواصل العمل رغم أننا سعيدون بما قدمناه حتى الآن ولكن في كل مرة يجب أن ننمو في هذه البطولة وإذا ما بدأنا وانطلقنا بهذه العقلية بتطور في كل مباراة سنواصل طويلا في هذه البطولة وهذا هو هدف. سنواجه خصما قويا وجيد نعرف مهاراته تماما وهو يعرفنا أيضا ويعرف نقاط قوتنا يجب أن نكون ممتازين على أرضية الميدان ولدينا ثقة في لاعبينا. لا يوجد ضغط نحن نتحدث عن فريق لعب نصف نهائي كأس العالم في النسخة الماضية ولاعبين ناضجين وشعب شغوف بفريقه ولديه ثقة في فريقه. نحن دائما ما قلنا أن ما نريده هو أفضل مستوى ممكن دون أن نخشى أحد وفي بلوغ هذه المرحلة لن نخاف أمام أي خصم. سنحترم الخصم ونعرف أنها مباراة كبيرة جدا وأنه خصم من عيار ثقيل ولكن نعرف كذلك بأنه لا يوجد منتخب لا يهزم لذا سندخل هذه المباراة بهذه العقلية.
1: كوتش فتحي العبيدي كي نسمعوا الثقة اللي يحكي بها محمد وهبي مدرب المنتخب المغربي الثقة في النفس قال نحن منتخب وصلنا للنصف نهائي كأس العالم نحترم أي منافس وعنا ثقة في إمكانياتنا ونحترم كذلك في نفس الوقت كما قلت المنافسين تفهم علاش المنتخب المغربي وصل للليفل هذايا اللي وصلوا تاو.
0: هو شوف وهبي هو شخص أنا نعرفه جيدا معناها في بروكسل معناها من البدايات معناها مع أندرلخت هو وما لا ما نقوله ما كانش لاعب كرة قدم ولكن معناها شخص ميتوديك هكا عنده شغف كبير برشا لكرة القدم معناها حضرت له عديد من الـ
1: السيمينار
0: ماهوش سيمينار ولكن نحن كنا دائما في الفورماسيون في بلجيكا وقت يتكمل لازمك تحضر ديما في الباساج تيران نحن نقوله هو الأم بدا مع الاندرليكت مع 7 سنوات وبدات 7 سنوات بعد خذيها 10 ومن بعد 14 سنة 18 سنة
1: تدرج
0: ومن بعد جاء المغرب معناها المغرب شافوا فيه أنه معناها شخص
1: بروفايل
0: متاعه معناها هو شخص ذكي معناها شفتوه حتى في كيفاش يتكلم كيفاش يجاوب هو ستريس موجود وهو لكن هو ذكي هو عرف كيفاش معناها جبد الماضي باش يحط اون فالور ليكيب نتاعو، ولكن يعرف انه هولندا فريق ممتاز وممتاز للغايه معناها واقعي جدا، رغم انه معناها الفريق هذايا معناها نقولوا لي زولوندي يمشيوا للكوتي تكنيك اكثر واحد، ولكن المنتخب هذايا نتاع كومان هو منتخب معناها واقعي جدا وتكتيكمون معناها قوي، لكن كما قال معناها كومان كذلك انه المنتخب المغربي الهولندي يعرف المنتخب المغربي، والمنتخب المغربي كذلك يعرف معناها المنتخب الهولندي، الجاليه الكبيره اللي متواجده ما بين بلجيكا وخاصه في هولندا، واللاعبين اللي كبروا غادي ولعبوا غادي معناها كيما زياش وعديد وعديد من معناها يعرفوا المدرسه هذه. اعتقد انها باش تكون مباراه ممتازه، باش تكون مباراه زاده بين الديه كبيره برشا، وباش تلعب على جزئيات دقيقه جدا، وخاصه من الناحيه التكتيكيه، لانه من الناحيه الذهنيه الفريقين حاضرين حاليا، وكذلك من الناحيه زاده اللياقه البدنيه والقوه العضليه اللي موجوده معناها اللي حكيت عليها في المنتخبات الكل. توا نحكيوا على لا بويسونس اللي هي لا فورس فوا لا فيتيس، معناها توا اللاعبين الكل قويين، اللاعبين الكل يمشيوا للعمق.
1: يعني كوتش فتحي مباراه تستحق ان نسهروا لها ماضي ساعتين التعليل في 30 ثانيه، كي نقول لك كاس العالم 2026 شنية الخاصية الأبرز فيه، شنية تقول؟
0: أنا أقول لك من الناحية البدنية، وخاصة اللي قاعدة نعاود فيها منذ بداية الحصة، هي معناها ما نعرفش بالعربية معناها لا بويسونس القوة. هذا الشيء اللي قاعدين نشوف فيه اللاعبين، توا تشوف العضلات تاع اللاعبين، شوف الناس كل قاعدة تخدم بتكنولوجيا عالية، شوف اللاعبين معناها كيفاش يلعبوا، كيفاش القوة، الالتحامات معناها كيفاش نقولوها معناها الانطلاقات القوية. ولكن اللي قاعدة الدور معناها الدور
1: هي بالاستمرارية،
0: باستمرارية. برافو عليك هذا اللي
1: يميز
0: فرنسا كذلك،
1: هذا اللي يميز
0: بطبيعة الحال انجلترا كذلك.
1: واضح كوتش فتحي، الوقت تعدى تقريبا نصف ساعة ما حسيناش بها. كوتش فتحي العبيدي نورتنا ومرحبا بك طبعا، وشكرا لك على تلبية دعوة نهاية موعد مجلة المونديال باي نايت. محمد السيوي يقرأنا بعد شوية نشرة 10:30، وألفة الوسلاتي بعد النشرة ستتحفنا بالاختيارات الفنية في سفراء النجوم. إلى اللقاء.
6: مونديال 2026، الولايات المتحدة، كندا والمكسيك، من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. مونديال باي نايت.
7: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
6: نشرة الأخبار.
8: بداية من الغد، تحت الحصول على كلمة العبور الخاصة بالتوجيه الجامعي للناجحين في الدورة الرئيسية للبكالوريا الذين لم يتمكنوا سابقا من الحصول عليها. للمتفوقين في البكالوريا 155 منحة جامعية للدراسة بفرنسا وألمانيا وبالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بتونس. جامعة تونس المنار الأولى في شمال إفريقيا ضمن تصنيف التايمز للجامعات المؤثرة وفق أهداف التنمية المستدامة 2026. نشرة الأخبار يقدمها محمد السيوي، أهلا بكم. تتواصل غدا اختبارات دورة المراقبة لامتحان البكالوريا لسنة 26 و2000 بمشاركة 50,236 تلميذا وتلميذة، أي ما يعادل 32.43% من إجمالي المترشحين لهذا الامتحان. هذا ويتم الإعلان عن النتائج في 12 من جويلية الجاري. مديرة توجيه بالإدارة العامة للشؤون الطالبية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سيان بوراس تفيد بأنه سيتم بداية من يوم غد بالتنسيق مع وزارة التربية إعادة فتح بوابة التسجيل الخاصة بالتسجيل البكالوريا أمام الناجحين في الدورة الرئيسية، وذلك بهدف تمكين الناجحين الذين لم يتحصلوا بعد على كلمات العبور الخاصة بالتوجيه الجامعية من تحين أرقام هواتفهم ووضع أرقامهم الجديدة التي يرغبون في تلقي عليها إرساليات قصيرة تتعلق بكلمات العبور.
9: بالنسبة لكلمة العبور تم توزيعها يوم 26 جوان 2026 وفما برشا إشكاليات ديجا جيونا للوزارة، ماذا بينا ما يكونوش في حيرة الأولياء أما تلامذة معناها المعنيين هما اللي بالنسبة للمترشحين بالتنسيق مع وزارة التربية باش يتم إعادة فتح البوابة اللي سجلوا عليها قبل خلال الترشح لامتحان البكالوريا ويحطوا الأرقام اللي جديدة اللي يحبوا يستقبلوا عليها كلمات العبور وزيد نبههم معناها يتحملوا مسؤوليتهم شوي ما يخليوش والديهم يمشيوا ويجيوا على الإدارات ويتسائلوا،
10: ومعناها البوابة وقتاش تكون على ذمتهم
9: إن شاء الله بداية من يوم الغد يسبق ذلك الإعلان معناها عبر بلاغ مشترك.
8: محدثتنا أكدت أيضا أن دليل التوجيه الجامعي الجديد تضمن 3 مراحل تحضيرية مندمجة جديدة.
9: برشا حاجات جديدة في دليل التوجيه، ثم برشا تأهيل متاع شعب جديدة، ثم مجالات مسها جديدة حسب التطور التكنولوجي وحسب ما هو موجود في على الصعيد العالمي، ثم برشا جديد مثال إجازات تاخذ بعين الاعتبار الذكاء الاصطناعي، البيانات الضخمة، برشا حاجات جديدة معناها ثم بعض الشعب ستدرس باللغة الإنجليزية، ثم مراحل تحضيرية جديدة على سبيل الذكر في المعهد العالي الإعلامي والملتيميديا بمنو كذلك بالمعهد العالي الإعلامية بتونس والمعهد العالي للإعلامية وتقنية الاتصال بحمام سوس، هذو مراحل مندمجة جدد. كذلك ثم تجربة جديدة في تحليلات الاقتصاد بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس.
8: هذا وقد خصصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 155 منحة جامعية للدراسة بفرنسا وألمانيا وبالمعهد التحضيري للدراسة العلمية والتقنية بتونس لفائدة التلاميذ المتفوقين في امتحان البكالوريا لدورة 2026. وبيّنت مديرة التوجيه بالإدارة العامة للشؤون الطالبية في وزارة التعليم العالي سيان بوراس بأن المنحة تتوزع كالآتي: 35 منحة جامعية للدراسة في ألمانيا وفرنسا مع توفير 120 مقعدا بالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بتونس. وذكرت أن عملية تعمير الاختيارات للمتفوقين في البكالوريا تنطلق يوم 3 جويلية وتتواصل إلى غاية يوم 5 من نفس الشهر على أن يكون إعلان نتائج دورة المتفوقين يوم 8 جويلية. جامعة تونس المنار تتموقع ضمن قائمة أفضل الجامعات في العالم في تصنيف التايمز للجامعات المؤثرة وفق أهداف التنمية المستدامة 2026. رئيس الجامعة معز الشفرة أكد لأخبار الشباب أن جامعة تونس المنار حافظت في هذا التصنيف على مرتبتها الأولى وطنيا والمرتبة الأولى في شمال إفريقيا.
11: مبروك لتونس، مبروك لجامعة تونس منار على تألق جديد في تصنيف التايمز للجامعات حسب أهداف التنمية المستدامة 2026، حيث تموقعت جامعة تونس منار ضمن قائمة أفضل 101 إلى 200 أفضل جامعة في العالم في التصنيف تايمز للتعليم العالي الذي شمل 1646 جامعة من 116 دولة تم تقييم أدائها وفق مؤشرات أهداف التنمية المستدامة 17، كما حافظت على مرتبتها الأولى وطنيا في هذا التصنيف وكذلك المرتبة الأولى في شمال إفريقيا. الهدف رقم 9 هو حول مجال الصناعة والابتكار والبنية التحتية، حصلت على عدد 95.8 على 100. الهدف رقم 3 هو الصحة الجيدة والرفاهة، حصلت جامعة تونس منار على عدد 79.4 على 100. الهدف رقم 5 هو في مجال المساواة بين الجنسين، حصلت على عدد 71.5%.
8: افتتاح مركز الموارد للدراسات الأمريكية بكلية الأداب والعلوم الإنسانية برقادة من ولاية القيروان، وذلك بهدف تعزيز الشراكة الأكاديمية بين تونس وواشنطن وتطوير مهارات الطلبة في مجال اللغة الإنجليزية وتعميق معارفهم وبحوثهم وتعزيز التبادل الثقافي والمعرفي. تلاميذ المعهد النموذجي بسيدي بوزيد يقدمون 400 كتاب وقصة لفائدة تلاميذ المدرسة الابتدائية بير الشرف بمعتمدية الرقاب، وذلك في إطار مبادرة من الجمعية التونسية للمبادرات التربوية تحت شعار تبرع أبدع واستكشف. المبادرة تندرج في إطار إعلان وزارة التربية سنة 26 و2000 سنة المطالعة، والتي تهدف إلى تشجيع التلاميذ على المطالعة ترسيخا لأهمية الكتاب لدى الناشئة. غدا آخر أجل للراغبين من الجالية التونسية في تسجيل أبنائهم بالمصيف الصيفي الذي سينظمه ديوان التونسيين بالخارج من 25 جويلية الجاري إلى 3 أوت 2026 بالمنسير، لفائدة الأطفال بين 9 و14 سنة والشباب بين 15 و17 سنة. يختتم مسرح أوبرا تونس ورشته التكوينية للموسم الثقافي 2025-2026 لقطب المسرح والفنون الركحية من خلال الدورة 8 لتظاهرة تعبيرات مسرحية التي تنطلق اليوم وتتواصل إلى يوم الأحد 5 جويلية القادم بقاعة المبدعين الشبان بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي. أستاذ مسرح مختص في مسرح الناشئة محمد فهمي بوفادن يقدم مشاركته في التظاهرة لإذاعة الشباب.
12: على زوج مسرحيات، مسرحية ميسيون امبوسيبل اللي هي مستوحاة من قصة حمراء والذئب، لكن احنا عاملينها بطريقة جديدة تشبه للعصر. والمسرحية الثانية مسرحية كاستينج، المسرحية هذية هي مستوحاة من قصة سندريلا، وكيف كيف احنا عاملين فيها تغييرات وتجديدات تواكب العصر وتواكب المخيال متاع الأولاد متاع توا. البروغرام يومي كل يوم ثم عروض في الافتتاح والأيامات هذوما حتى وسط الجمعة متاع مسرحيات بوغ ادول، ومن بعد فما عنا المسرحيات للمراهقين اللي زادوا واللي جان نهار الجمعة والسبت، ونهار لحد مسرحيات للأطفال. دونك العرض متاع ميسيون امبوسيبل نهار لحد نص نهار، كيف كيف مسرحية كاستينج العرض ماضي 3 في قاعة المبدعين الشبان والدخول مجاني.
8: إلى ولاية بنزرت، وبمناسبة الفترة الصيفية أقرار تغيير في توقيت الفتحات القارة للجسر المتحرك أمام الملاحة البحرية لتكون الفترة القارة الأولى مع تمام الساعة 4 صباحا، أما الفتحة القارة الثانية مع تمام الساعة 11 ليلا. الإطلاق الرسمي للجائزة الكبرى للنجاعات الطاقية في دورتها الوطنية الأولى باعتبارها أول مبادرة وطنية تعنى بتقييم المؤسسات والمنتجات والحلول في مجال النجاعات الطاقية والمصادقة عليها وتثمينها، وذلك بهدف إرساء مرجعية وطنية مستقلة في هذا المجال. دوليا، الخارجية الإيرانية تفيد بأن وفدا إيرانيا سيزور الدوحة لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم لا سيما قضية الأموال المجمدة. نائب وزير الخارجية الإيرانية يقول أن طهران أبلغت سلطنة عمان بضرورة تغيير المسارات في مضيق هرمز وتؤكد على إيجاد ترتيبات جديدة. وارتفاع ضحايا الزلزالين اللذين ضرب في فنزويلا إلى 1719 قتيلا. انتهت النشرة، وهذا تذكير بعناوينها. بداية من الغد، إتاحة الحصول على كلمة العبور الخاصة بالتوجيه الجامعي للناجحين في الدورة الرئيسية للبكالوريا الذين لم يتمكنوا سابقا من الحصول عليها. للمتفوقين في البكالوريا 155 منحة جامعية للدراسة بفرنسا وألمانيا وبالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بتونس. جامعة تونس المنار الأولى في شمال إفريقيا ضمن تصنيف التايمز للجامعات المؤثرة وفق أهداف التنمية المستدامة 2026. انتهت النشرة، ألقاكم بخير.

نتقاسم معهم الذكريات، نستمع إلى أغانيهم، نستمتع بأحاديثهم. هم مثلنا ولكنهم على خلافنا، يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم، مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله. هم ضيوف ألفا الوسلاتي في سفراء النجوم.

وفيت أغنية معناها وفيت الأغنية من أروع ما غنى ملحم بركيتا. وكرجعت لكم بتسلطينا بعد نشرة العشرة ونص. هذه سفراء ونجوم على موجات إذاعة الشباب مع الفوسليتي اللي متواصلة معكم إلى حدود الساعة الواحدة بعد منتصف الليل. أهلا وسهلا بكم ناس كل وين ما كنتوا. ديديكا سبيسيال للناس الكل اللي تسمع فينا اللي توا في الثنية اللي توا هكا ظهر وجي على البال إنه تمشي تعمل قيوة إنهم يمشيوا يسروا خاصة في اللي على البحر اللي مغروم بالبحر وحب يسمع هكا السلطنة والتربيات. وانا نحكي على البحر بكري شوية في الكواليس جبت على حمام لنف وبحر حمام لنف. تحية الجمهور الهمهمة تحية ليهم الكل. ديديكا سبيسيال صديقنا رمزي القلعي هكا تسلطينا هذية مهدت لي كنتي رمزي. ديديكا سبيسيال زيد الفتحي فتحي العبيدي للحقيقة أسعدني برشا وجوده في إذاعة الشباب وهو من الضيوف اللي ديما ينورونا الحقيقة في إذاعة الشباب. وفرصة فرصة الحقيقة باش نقول ألف ألف ألف مبروك البنت خوه غفران العبيدي اللي نجحت في البكالوريا. أكيد نجاح هذية زيدا نقول مبروك الوالدها عادل العبيدي الأمها وفاي للعائلة الكل عائلة العبيدي بحمام لنف وعائلة العبيدي وين ما كانوا. دونك ألف ألف مبروك إن شاء الله. زيدا اللي في الكنترول تليم ذا اللي في الكنترول عدي والباك إن شاء الله يا ربي ينجحوا إن شاء الله على قريب. إد زغريتا تكون موجودة وحاضرة في العائلة التونسية. ديديكا زيدا لصديقتي عشرة عمر وفي فدو مغرومة برشا بإليسا. وما نحكي لك شي وليد من هارت اللي سمعتني يا مريتي شنو صار. وفي نقولك هاوكا إليسا نهار 15 أوت باش تكون موجودة في قرطاج مع تأكيد الخبر بالنسبة لي مهرجان قرطاج الدولي. نستني والكونفيرونس دو بريس. انا باش نخليكم في الأجواء هذية أجواء كما قلت لكم صيفية برشا برشا موسيقى باش تسمعوها. يلا توتسويت وينك ولي دريفي مشرا فيك موجودة هاي ها مازال معانا. يلا خليكم معانا إذا جونا في إذاعة الشباب والفوسليتي تقولكم ما تبعدوش بعيد.

جوينا في إذاعة الشبيب، كنتوا تسمعوا في رمشة حتى فينا توتسيت بش سمعكم عمرو ذياب بش رجعكم بالذكرية الليلة من ليالي قرطاج كيما غنى عمرو ذياب. افكتيفمون شوية خرنسكم لمهرجان بنزرت الدولي وتفاصيل شوية تفاصيل على سهرة المبرمجة لصائفة 2026 توتسويت الهضبة عمرو ذياب.

عمرو دياب هذا بالحقيقة من الفنانين القلائل جدا جدا جدا اللي محافظ على النجاحات متاعه، مواصل بنفس النسق بنفس الريتم. حفلاته لليوم تلقاها معناها سولد اوت، بالعكس تلقاها أكثر العبيد تبدأ تستنى البرع. عمرو دياب اللي كانت له سهرة ناجحة برشا برشا برشا في تونس، رجعتكم للسهرية ذي، السهرية ذي هي 2009، ومن وقتها عمرو دياب ما كانش موجود في تونس على عكس فنانين اخرين اللي في السنوات الاخيره نلقاهم، معناها براتيكمون كل عام نلقاهم موجودين في تونس في مهرجانات مختلفه. ناسكم توت سويت البنزرت، بنزرت اللي اليوم وفي ظاهره انا نعتبرها جديده نسبيا، لانه في السنوات الاخيره ولينا نلاحظوا فيها انه المهرجانات تنزل البرمجه نتاعها، نحس وكانه تقيس في رجع الصدى، تشوف الناس مدى تجاوبها مع البرمجه، ومن بعد يعملوا ندوه الصحفيه اللي يتم فيها مناقشه تفاصيل اخرى، كما مهرجان بنزرت الدولي اللي نزل تفاصيل عن سهرات اللي باش تكون موجوده السنه، الاختتام

باش يكون مع صابر الرباعي في 19 اوت. وليد نهار عيد ميلادي شفت ما نعرفش من السهرات كل مشيت للاختيتين 19 اوت تلقاو صابر الرباعي قبله هو في عيد الوطني المرأة التونسية 13 اوت باش تلقاو ادم 9 اوت بوتشارت 4 اوت رامي عياش 2 اوت فما سهرات اعتمدوا زيدا السهرات الثنائية 2 اوت باش تلقاو شيمي مرتضى الفتيتي 30 جويليا ايهاب توفيق وإيمان الشريف 28 جويليا وائل جسار ورؤوف ماهر والافتتاح 26 جويليا حسب هذه المعلومات اللي نزلت اليوم. دونك باش تكون مع البرانس دو راي باش تكون مع شاب مامي شاب مامي اللي كان في مهرجان الحمامات الدولي عم ناول سهرية من السهرات اللي ما تتنسيش الحقيقة وكبتها وكبنيها على موجات إذاعة الشباب من أروع ومن أجمل السهرات اللي سارت. من بعد رجع شمامي في ليالي الأوبرا في شهر رمضان المعظم السنين القاوة في مهرجان بنزرت الدولي لو 26 جويي باش نلقاو زيدا في سهرية بريفي باش تكون نهار 14 أوت وأنا أكيد نمتكم بالمواعيد الثابتة في وقتها. يلا تتسيت شنسمع شمامي تعرفوا شنو اخترت لكم تراه بدندنة شوية شوية يعرفوا زعما خلي تراه نسمع شوية شوية ذكرتوها الغنية شو تنهي دخلت من القاعدة شب مامي تزعزع خاطري هكا ولي نص الليل من أربع مغاني شب مامي استني وشوية اخر زيدا إنريكي غليسياس

0: Nadia Enrique Iglesias.
1: Tired of being sorry. I don't know why you want to follow me tonight. When in the rest of the world with whom I've crossed and I've quarreled lets me down so. من أروع ما غنى إنريكي إغليسياس سمعتو مع نادية. وين حبيت الحقيقة نهزكم نقعدوا ديما في السهرات الحية, سهرات تاع لي فيستيفال, الأجواء هذيا اللي تخلينا نعيشوا في جو الصيف المية بالمية. شوية آخر موجز لحديش ونص على موجات إذاعة الشباب, شوية آخر زيدا رجعكم للسلطنة, رجعكم لإقاعة الترابية, نعملوا سفرة, نمشي نشوفوا الحمامات شنو محضرنا مهرجان الحمامات الدولي, شوية آخر زيدا فيستيفال دو جاز في تبرقة. خليكم معنا, هذه سفراء النجوم مع ألفا وسليتي.
2: الإجراءات الجديدة الخاصة بالشركات الأهلية حسب المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000 المؤرخ في 2 من أكتوبر 25 و2000 المتعلق بالشركات الأهلية. تصنيف الشركات الأهلية: شركات أهلية محلية تضم مشاركين مقيمين بمعتمدية واحدة. شركات أهلية جهوية تضم مشاركين بأكثر من معتمدية مقيمين بأكثر من نفس الولاية. تكوين الشركات الأهلية: 10 أشخاص على الأقل بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية, 15 شخصا على الأقل بالنسبة إلى الشركات الأهلية الجهوية. مبلغ رأس مال الشركات الأهلية: 5000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية, 10000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية الجهوية. إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية: إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية لدى وزارة التشغيل والتأهيل المهني تتضمن جميع البيانات والمعطيات المتعلقة بالشركة الأهلية. إدراج سجل خاص يسمى السجل الوطني للشركة الأهلية بالمنصة الإلكترونية لاعتماده في تأسيس الشركات الأهلية. أعضاء مجلس إدارة الشركة الأهلية: 5 أعضاء على الأقل و10 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية الجهوية, 3 أعضاء على الأقل و5 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية المحلية. الامتيازات المالية الجبائية المسندة للشركات الأهلية: تتمتع الشركات الأهلية بامتيازات إضافية خولها لها المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000, وتتمثل في إعفاء الشركات الأهلية والمشاركين فيها من الضرائب والمعاليم لمدة 10 سنوات من تاريخ أحداثها. انتفاع الشركات الأهلية بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. توظيف نسب فائدة تفاضلية على القروض الممنوحة على مواردها المالية المخصصة لتمويل الشركات الأهلية تعادل أو تساوي نسبة الفائدة بالسوق النقدية, يضاف إليها هامش ربح لا يتعدى نسبة 1%. انتفاع التمويلات المسندة لفائدة الشركات الأهلية بضمان الصندوق الوطني للضمان. تمكين الشركات الأهلية من قبول الهبات والوصايا حسب التشريع الجاري به العمل. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في استغلال ملك الدولة الخاص الفلاحي وغير الفلاحي. منح الأولوية للشركات الأهلية في كراء العقارات الدولية الفلاحية بالمركنة لمدة تصل إلى 40 سنة. إعفاء الشركات الأهلية من دفع معلوم الكراء لمدة 5 سنوات الأولى من تاريخ بداية مدة الكراء. تمكن الشركاء في الشركات الأهلية الفلاحية من أحداث شركات من نفس الصنف لنقل منتجاتها الفلاحية. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة لملك الدولة الخاص غير الفلاحي مراكنة لممارسة نشاطها الاقتصادي. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في استغلال الملك البلدي الخاص. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة للملك البلدي الخاص مركنة. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في إطار ممارسة بعض الأنشطة الخصوصية. منح الشركات الأهلية حق استغلال المنتجات الغابية غير الخشبية مركنة. منح الشركات الأهلية التي يكون موضوعها النقل البري للأشخاص ممارسة نشاط النقل العمومي الجماعي المنتظم.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: أهلا بكم. بداية من الغد تحت الحصول على كلمة العبور الخاصة بالتوجيه الجامعي للناجحين في الدورة الرئيسية للبكالوريا الذين لم يتمكنوا سابقا من الحصول عليها. للمتفوقين في البكالوريا 155 منحة جامعية للدراسة بفرنسا وألمانيا وبالمعهد التحضيري للدراسة العلمية والتقنية بتونس. جامعة تونس المنارة الأولى في شمال إفريقيا ضمن تصنيف التايمز الجامعة المؤثرة وفق أهداف التنمية المستدامة 2026. افتتاح مركز الموارد للدراسات الأمريكية بكلية الأداب والعلوم الإنسانية برقادة من ولاية القيروان بهدف تعزيز الشراكة الأكاديمية بين تونس وواشنطن وتطوير مهارات الطلبة في مجال اللغة الإنجليزية. غدا آخر أجل للراغبين من الجالية التونسية في تسجيل أبنائهم بالمصيف الصيفي الذي سينظمه ديوان التونسيين بالخارج من 25 من جويلية إلى 3 من أوت 2026 بالمنستير لفائدة الأطفال بين 9 و 14 سنة والشباب بين 15 و 17 سنة. غدا آخر أجل للتصريح بالضريبة على الثروة للأشخاص المعنيين بهذه الضريبة التي أقرها الفصل 88 من قانون المالية لسنة 2026. استشهاد 8 فلسطينيين بينهم طفلتان في قصف إسرائيلي وسط قطاع غزة. إيران تعلن عدم عقد اجتماعة تفاوضية مع الولايات المتحدة في الأيام المقبلة. والرئيس الإيراني يقول أنه سيتم استرداد 6 مليارات دولار من موارد إيران مع السعي لاستعادة الجزء المتبقي. إلى اللقاء.
3: إذاعة الشباب. عدل موجتك،
6: عدل موجتك،
3: تسمع صوتك.
4: إذاعة الشباب من تونس. عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
7: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
4: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش، وما تتحكيش.
8: إذاعة الشباب. عدل موجتك، تسمع صوتك.

نتقاسم معهم الذكريات، نستمع إلى أغانيهم، نستمتع بأحاديثهم. هم مثلنا ولكنهم على خلافنا، يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم، مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله. هم ضيوف ألفا الوسلاتي في سفراء النجوم.

نستمع إلى أغانيهم، نستمتع بأحاديثهم، نستمع مثلنا، ولكنهم على خلافنا يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم، مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله. هم ضيوف ألفا الوسلاتي في سفراء النجوم.

نوي باك يستحيل نرجع من رجعت لكم اني رجعت لكم في سفرة ونجوم توقيتنا لحدش متاع الليل و 57 دقيقة على هذه الموجات بكري شوية اعطيتكم برمجة مهرجان بنزرت الدولي لكن اكيد انتم متابعين الجدل حول حضور الفنانين الاجانب في مهرجاناتنا بوغ لو مومون باستثناء مهرجان قرطاج الدولي الحمامات الدولي وايضا جاز بتبرقة بالنسبة لبقية المهرجانات يستحيل معناها وقف التعامل على مستوى هذه المهرجانات مع وحضور الفنانين الأجانب في انتظار أنه تبقى احنا ديما نكونوا في المتابعة على موجات إذاعة الشباب لمختلف المستجدات. أكيد نفرحوا برشا بحضور الفنان التونسي وماذا بينا زيدا فنانين التونسي يأخذوا حظهم على مستوى المهرجانات الدولية, لكن في نفس الوقت زيدا هي مهرجانات مبنية على الانفتاح على الآخر, فأكيد احنا نكون متابعين لمختلف المستجدات من المهرجانات اللي قريب يبدأ هو مهرجان تبرقة الدولي للجاز في دورته العشرين 20th edition. الدورة هذه الحقيقة فيها عروض متميزة, ان شاء الله نكون موجودين ان شاء الله إذاعة الشباب في المتابعة. الافتتاح سهرة 3 جويليا 2020 2026 باش تكون مع ألفريدو رودريغيز من كوبا, 4 جويليا باش تكون سهرة من يونايتد ستيتس الولايات المتحدة الأمريكية مع ليز ماكومب, باش تلقاو زيدا 5 جويليا سهرة باش تكون مع أصول ياسين بولعريس وسوفيان سعيدي, 6 جويليا باش تكون مع طارق يماني من لبنان من فنان الحقيقة متميز جدا. إذا كان عندكم فرصة تنجموا تمشيوا لتبرقة منكم تبحروا ومنكم تتابعوا السهرية هذية. نهار الثلاث 7 جويليا باش تكون مع ديدي بريدج ووتا من الولايات المتحدة الأمريكية أيضا. رويوموني باش تكون موجودة السهرة 8 جويليا مع كوكوروكو باش تكون سهرة تحمل امضاءهم. سهرة 9 جويليا سهرة الاختتام باش يكونوا فيها زوز فنانين باش تكون فما فيرونيكا سويفت من اليونايتد ستيتس, هما زوز اسماء الحقيقة من الولايات المتحدة الأمريكية. السهرة باش تكون بامضاء الثنائي فيرونيكا سويفت واكوا ناغو, ان شاء الله نكونوا في المتابعة. انا بيرسونيلمون باش ان شاء الله نكون موجودة في السهرة هذه هي سهرة 9 جويليا نهار الخميس 9 جويليا مباشرة من تبرقة. هذه فكرة على فيستيفال دو جاز في تبرقة. يلا نرجعوا لأجواءنا, نرجعوا للأجواء. مش سمعكم موسيقى جاز أما باركونتر شنسكم الموسيقى الدبكة, وكي نحكيوا على الدبكة أكيد نحكيوا على صوت زحلة, نحكيوا على الصوت الجبلي, نحكيوا على النجوى كرم توتسويت شو هالي

هادي خليلي، وصلنا لتوقيت نص الليل واثناشن دقيقة، وأكيد سهرة سفراء النجوم تواصلة، وأيضا الحديث عن النجوم ونجوم الصائفة هذه صائفة 2026 متواصلة في من السهرات زيدة اللي تحكيوا عليها برشا، هي برمجة مهرجان الحمامات الدولي. الحقيقة البرمجة مهرجان، فما مهرجانات ما نجموش نتنازلوا الحقيقة، وقت اللي نحقوا مكسب معين ما نجموش نتنازلوا عليه. استأنسنا ببرمجة، ننتظروا العام اللي بعده يكون فما تطور، يكون فما عروض متنوعة، نحافظوا على نفس النسق. بالنسبة للمهرجان الحمامات الدولي الحقيقة معناها شفت البرمجة، برمجة تحافظ كمام، تحافظ على المستوى متاحة، البداية متاحة. ونعرفوا لمهرجان الحمامات الدولي هو مهرجان معناها فيه توجه أكثر نحو المسرح، وأنا فرحانة برشا أنه عرض الافتتاح يكون بعرض الهيري بيت. العرض هذية اللي توج في أيام قرطاج المسرحية بالجائزة الكبرى، توج أيضا في مهرجان المسرح التونسي، توج أيضا على مستوى عربي. عرض يستحق المتابعة، في برشا خدمة، في برشا بحث. الحقيقة عرض الهيري بيت نعتبره من العروض الاستثنائية جدا جدا جدا جدا، وفيتا بوبي تخدم في خدمة متميزة برشا الحقيقة، نص سينوغرافيا وإخراج أيضا. من العروض الأخرى نلقاو، احنا قلنا الافتتاح باش يكون بعرض الهيري بيت لوفاء الطبوبي، لكن فما عديد العروض الاخرى.

الأسماء الأخرى اللي باش تكون حاضرة في مهرجان الحمامات الدولي. من العروض ومن الأسماء اللي تحكي عليها برشا هو يارا. يارا اللي ربما نتصور إنها من العروض اللي باش تصنع الحدث السنة على مستوى مهرجان الحمامات الدولي. كيف كيف من الأسماء اللي باش تكون حاضرة أيضا في هذا المهرجان على مستوى العروض؟ نلقاو 12 جويليا ظفر يوسف، نلقاو 13 جويليا ياسمين حمدان، 14 جويليا نلقاو مهدي المولي ورانا زروق، أيضا نلقاو كما قلت 14 جويليا نلقاو مهدي المولهي ورانا زروق، ونلقاو زيدا عديد الأخرى العروض الأخرى باش تكون موجودة في الموعد. ندوة صحفية باش تكون نهار 3 جويليا، مهرجان الحمامات اللي باش تكون سهرة عيد المرأة في 13 أوت باش تكون مع الفنانة التونسية صوفيا صادق، 13 أوت باش تكون فما نبيها كراولي في المسرح الأثري بقرطاج. من الأسماء الحاضرة في مهرجان الحمامات الدولي الفنان التونسي المتميز شكري بوزيان، إن شاء الله كل التوفيق شكري بوزيان. باش يكون فما جوزيف عطية، باش تكون فما نجات عطيبو. نجات عطيبو اللي نذكروا نجاحاتها أكيد، واللي دري في قالي شوفي غيره. من أهم نجاحات نجات عطيبو عديد الأسماء، برمجة متنوعة على حقيقة. في الانتظار إنه نلقاو زيدة بقية العروض بالنسبة للمهرجانات الأخرى. بش نسمعكم توت سويت يارا، ما قبلها بش تسمعوا رغبة علامة سر حبي.

بالصدفة من أروع ما غنيت يا أغنية برغم يرجع تاريخها 2009 لأنها تعتبر بالنسبة لي نراها أغنية بوابة الانتشار العربي لي يارا. الأغنية هذية اللي انتشرت برشا حبوها برشا ناس صدفة من ألبوم لإلة خليجية ما تنسيش. الأغنية هذية يارا عندكم موعد معها نهار 18 جويليا في مهرجان الحمامات الدولي. تحية لكم الكل الناس كل اللي تبعتونا من بداية السهرة من 9:30 تعليل توقيتنا الصيفي باش يكون من 9:30 إلى حدود الساعة الواحدة بعد منتصف الليل. أكيد نوجه تحية للناس كل الأوفياء اللي يسمعونا أول مرة اللي مساسين يسمعونا. بالمناسبة تحية كبيرة برشا سي عبد الرحمن علوي من مدينة الجديدة ديما يبعث في الرسائل ديما يسأل. شكرا ليك، شكرا على الوفاء، شكرا على القلب الكبير. وأنا راني ما ننساش المستمعين متاعي، معناها بالعكس فرحانة بيكم، نحبكم برشا، نتمنى لكم الصحة الطيبة، نتمنى لكم إن شاء الله ديما ديما ديما في المتابعة. وبليش بيكم راني ما نجمش نكون. يلا هذه غنية أخرى وتسلطينا أخرى نهديها لكم توا توا توا في إذاعة الشباب.

ثنائيات من أروع الثنائيات، عبد الله رويش دولي التوفيق وعنابي الغنية نهديها سبيسيالمون، نهديها لعبد المجيد من مدنين، إن شاء الله يا ربي يكون في الاستماع. نهديها زيدا لكل كل كل مستمعي إذاعة الشباب، لكل مستمعي سفراء النجوم، سفراء النجوم اللي في السيف ركزوا أكثر خاصة على مستوى الاستضافات من نجوم المهرجانات. دونك إن شاء الله تلقاو برشا استضافات في السهرية، تلقاو زيد على شلي فلاش باك، نرجعوا لبعض اللحظات لبعض النجوم اللي كانوا موجودين معنا واللي رافقونا في سهرة ماضية خاصة في بيريود المهرجانات. دونك إن شاء الله إن شاء الله يا ربي تكون لنا لقاءات مميزة ونعديو مع بعضنا وقت ممتع. أكيد نسعاو ديما ديما ديما على مستوى البرمجة، نسعاو للأفضل، نتمنى أنه ديما المستمعين يكونوا فرحانين باللي نقدمه لهم، سواء كان على مستوى الاستضافات، على مستوى الأغاني زيدة اللي نقدمها. اليوم حرست بما أنه أول لقاء أول سهرية في سائفة 2026، الحقيقة حرست على أنه الريتم يكون طالع كما قالت أصالة، نجمك ساطع ونجمك طالع. حبيت يكون الريتم هذايا إن شاء الله. أنتو كان نستنى لي كومنتير نتاعكم، نستنى زيد لي ميساج نتاعكم اللي يوصلوني على الميسنجر، على الجروب الكل نتاع ألفا وسليتي، سواء كان عشاق سفراء النجوم ولا أصدقاء سفراء النجوم ولا أوفياء سفراء النجوم. كل مرة نتفاجأ هكا بصفحة من الصفحات. دونك نقولكم شكرا لكم على الوفاء، وتنجموا تبعثوا لي آراءكم، اقتراحاتكم، ملاحظاتكم ونقدكم. نعرف اللي انتوما من عشاق، مش انا بركره من عشاق ميادة الحناوي، اما نعرف اللي انتوما زيدا من عشاق ميادة الحناوي، من اروع ما غنيت حبينا وتحبينا. يلا نتسلطنوا مع بعضنا ونسمعوا مع بعضنا ونغنيوا زيدا على شلي. هذه مسك ختام سهره الليله في سفراء نجوم، مع تحياتي لكم الكل وين ما كنتوا. شكرا لك وليد الريفي رافقتني في الجانب التقني، والفوسليتي ديما تتمنى لكم اجمل متابعه على موجه اذاعه شباب سليمه.

نتقاسم معهم الذكريات، نستمع إلى أغانيهم، نستمتع بأحاديثهم. هم مثلنا ولكنهم على خلافنا، يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم، مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله. هم ضيوف ألفا الوسلاتي في سفراء النجوم.